0: تشكيك بالقضاء وبالمحقق العدلي، واليوم قمة التشويش. لا يحترم حزب الله حرمة الذكرى وحرمة الموت والضحايا، فيكون السؤال: ما الذي يخفيه حزب الله في تفجير المرفأ ليستخدم ذكرى دينية واستحضار أمينه العام للتشويش على هذه الذكرى؟
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الآن مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: الأندوميتريوز أو بطانة الرحم المهاجرة بتعني أنه في عنا غشاء من داخل الرحم هاجر لبرات الرحم مستقر بالبطن، وكل ما تجي الدورة الشهرية هالغشاء رح ينزف ورح يؤدي لالتصاقات، مما بيؤدي لأوجاع كتير قوية خلال الميعاد أو حتى خلال العلاقات الحميمة. 10% من النساء بيعانوا من الأندوميتريوز، و 30% من هالمرضى ممكن يواجهوا صعوبة على الإنجاب. إذا بتحس بهالعوارض لازم تشوفي طبيب نسائي كرمال نعمل صورة صوتية إيكو أو رنين مغناطيسي ERM كرمال نشوف إذا عنا أندوميتريوز ونعالجها على هالأساس.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: دايما حدي. بعد 6 سنين العدالة قرار. 4 آب بدنا القرار الاتهامي. التلاتة 4 آب 2020، التلاتة 4 آب 2026. تاريخ للأسف بيبقى للذكرى وللذكرى فقط، وحتى إشعار آخر. تاريخ نتذكره ونبكي فيه على ضحايا غدرت بهم يد الشر ويد الإجرام، وبقيت وتبقى العدالة مؤجلة إلى حين السماح للحقيقة أن تنجلي، إلى حين السماح لكل مجرم أن ينال العقاب الذي يستحق. ومثل كل شيء بلبنان، نترك الكلمة للزمن وللتاريخ. وما أدراكم ما هو تاريخنا اللبناني، والتي تغني كل فئة فيه على ليلاها. شخصية كان لها محطات كتير بتاريخنا المشرف، لأنه في تاريخ لبناني مشرف وفي تاريخ لبناني غير مشرف، تما نعطي أوصاف تانية. شخصية قررت الحياة، قررت تكتب على إكس فقط لا غير، وتقعد على جناب لأنه هلأ منعرف ليش. شخصية نظيفة، شخصية أنا سعيدة إنها موجودة اليوم معي بالستوديو، لأنه غايبة عن الإعلام صار إلى فترة وفترة كبيرة، وإلى علاقة، وهي على علاقة وثيقة ببيروت. النائب السابق والوزير السابق ميشيل فرعون معي اليوم بنجوم الظهر، وقت حكيته عم بقول له بدي إياك بمقابلة 3 4 آب، قال لي 4 آب أكيد بكون، يعني ما كان عنده اعتبارات، لأنه هذه المناسبة بتقلنا كتير إشياء ومفتحة جروحاتنا وقاهرتنا، وبعد 6 سنين بعده اللي ضارب ضارب واللي هربان هربان. معالي الوزير ألف تحية لك ميشيل فرعون بلبنان الحر.
1: أهلا فيك. يعني طبعا 4 آب بتجسد القهر، بس هي محطة خاصة، مشان هيك يعني أكيد ما فينا نغيب عنها ولازم نحكي عنها، ولو واحد عم بيغيب ل... ل... لأسباب وأسباب، وما حدا غايب على كل حال، نحن بعدنا موجودين بس ربما من الإعلام لأسباب مختلفة. بس 4 آب هي المحطة اللي يعني بتشمل الدراما، القهر، التروما، ولا تزال لليوم، مش انه بعد 6 سنين بعدها موجودة، مش هي ذكرى يعني، لانه بتجسد لنقول الانعدام الثقة اللي صارت بمسؤولين باعوا ضميرهم، وصلوا ليعطلوا يعرقلوا حتى لانه التحقيق بالجريمة اللي صابت مجتمع بالكامل، يعني مش انه فينا نقول جريمة سياسية او غيره، ونشبه هالجريمة للجرائم اللي منقول ما صار فيها تحقيق او ما صار فيها نتيجة، مع انه كلنا بنعرف انه الدولة، اساس الدولة والقانون، يعني قانون الامن والقانون، وما حدا اللي يكون فوق القانون، والكل لازم يكون تحت القانون. فنحن كل سنة اكيد، وقبل كل سنة وبعد كل سنة، 4 آب بتضل يعني موضوع موجود على طاولة كل من له تأثير ليرفض عدم الوصول إلى العدالة. هلا ما في شك أنه اليوم بوجود رئيس جمهورية جديد اللي عنده مبادئ وعنده قيم وعنده وعود يعني اللي هي واضحة، ورئيس حكومة اللي عنده عزم، بركي عم يتواجه بدولة عميقة غير عميقة، بس كمان قاضي اللي هو بيقدر يحمي بعض القضاة النزيهين. نحن بعتقد انه بهالقضية ولو طال الزمن كان في شغلة صارت، وربما المجلس القضاء الأعلى والرئيس عبود هو اللي وصل إلى القاضي طارق بيطار، يعني هالقاضي اللي هو مسك الخيط وما فلته، لأنه كتير
0: رغم كل التهديدات والعرقلات،
1: تهديدات وفي صفة وغيره، أنا برأيي لا يزال اليوم في عراقيل مستمرة. بس هلا الرجل سلم القرار الظني أو مشروع القرار الظني، وإذا بدنا نحكي عن هالتفاصيل يعني أكيد، بس إنه
0: أكيد
1: لأنه الجريمة كبيرة وإلى مفاصل اللي فينا حتى نربطها بالحلقات السياسية وغيره وبالمسؤولين هاللي رح نقول باعوا ضميرهم ودخلوا بمكان هاللي تصوري شاركوا بتعطيل التحقيق بجريمة هاللي أصاب مجتمعهم. يعني مش فينا نقول يعني فئة والله من الحزب أو غير الحزب.
0: طلق ما هون استطرادا استطرادا عم بتقول انه مسؤولين باعوا ضميرهم. بالفترة هاليوم شفنا النائب جبران باسيل كاتب على اكس او ما بعرف قايل انه العدالة التي تأتي متأخرة ليست بعدالة. السؤال اللي بيطرح حاله يعني انه عمه الرئيس ميشيل عون كان رئيس جمهورية، وهو كان مستلم، وشفنا انه الرئيس ميشيل عون نزل على المرفأ حط ايديه بجيبه ونزل 5 دقائق وطلع، ما بعرف اذا 5 دقائق ولا 3 دقائق. هلا عم بيقول العداله ليه ما اجت العداله على ايامهم.
1: هلا ما بدنا نحكي من جبران باسيل، بس فينا نقول لانه ربما في يتخبى انه ما كان هو وزير عدل او وزير داخليه وغيره، فينا نحكي عن رئيس ميشيل عون اللي هو احد الاشخاص احد الاشخاص او الشخصيات او رئيس دوله اللي هو مسؤول يعني ان كان عن الامن المواطنين او ان كان على القانون يعني كراس دوله. يعني
0: نتذكر قال يمكن بيومين بتظهر الحقيقه او بثلاث ايام او بخمس ايام ما بعرف.
1: اولا كل الموضوع وصل لعنده، يعني في تقرير وصل لعنده قبل الانفجار، وهذا الموضوع يعني كتير دقيق، يعني وصل كل امر لعنده مع كل المشاكل او السجلات كانت عم تصير حول هالقضيه، وهو اللي كان باعت النداف او الامن الدولي لمرفق بيروت، وهاللي هو ما في مجال ما يكون وصل له هو ورئيس الوزاره والمسؤول بامن الدوله لمفاصل القضيه ومخاطر القضيه، كان موجوده بكل الملفات اللي هي مرتبطه وموجوده امام الراي العام. على كل حال يعني بتحمل المسؤولية أكيد رئيس عون وغيره. هلا مش بس هالقصة، بكتير من القضايا بوقتها اللي مرتبطة بحقبة ما بعد مرم خيل أو غيره، بس بهالقصة بالذات أيضا صار في كان في إمكانية للرئيس ميشيل عون أنه يعني يمسك خيط العدالة لمجتمع، فينا نقول مجتمعه يعني فينا نقول مجتمعه، في ناس أنا بعرفهم أكيد يعني قراب منه هاللي هن انصابوا ببيتهم بولادهم بمطبخهم، يعني مش أنه هذه قضية يعني هيك انفجار
0: طالت الكل أكيد،
1: فكان عنده إمكانيات للأسف يعني ما سهل التحقيق. ربما البعض بيقول انه هو تمسك انه هذه البطوله تمسك انه ما يطيروا طارق البيطار، انه هذه بطوله رئيس جمهوريه اللي تمسك بقاضي، انما نعرف القاضي اللي اعترض ل فينا نقول دوله عميقه لتهديدات لغيره، وما بعرف اذا يعني التاريخ بيحكم وهو الضمير بيحكم او كل حال ناطرين نتائج التحقيق اكيد. وهلا اليوم الفرق بين كل السنين اللي مرت وهالسنة انه كنا دايما بهالمحطة عم نطالب بالقرار الظني قرار اتهامي، واليوم القاضي رامي الحاج اللي هو المدعي العام اكيد هالملف كان لازم يخلص قبل ما يجي،
0: بس هو شهور عم يدرسوا يعني لانه
1: شهور بس انه من الطبيعي انه اليوم ربما كرة النار انرمت لعنده، وهو عنده اليوم المكان الصعب والزمان الصعب، بس كمان عنده التغطية على اعلى مستوى من الحكومة اليوم اللي فيها فريق وبما فيه وزير العدل اللي هن فيهم يحموه. وفي جو جديد وفي فهلا المسؤولية لنقول الإدارية القانونية اللي هي ناطرينها جميع اللبنانيين عنده. هلا إذا بلشت تسأل إيه شو رح يصير، إنه إذا ما بدك ما بدنا نفكر إنه والله هيدي في البعض بيقدر يعني يعتبر إنه نتيجة هيك تحقيق رح يصيب فريق ويأخذها بالسياسة ويستفز ويعمل استفزازات وإلى آخره. نحن بعتقد كلنا سوا قبل ما نوصل لنتائج سياسية، لأنه أكيد نتيجة التحقيق رح يكون في إلى نتائج على الرأي العام على التفاصيل وغيره، بس قبل هذا ما بيعني أنه بأي شكل من الأشكال. وشفنا بجريمة اختيار رئيس رفيق الحريري قلنا رايحين على حرب أهلية وغيره.

0: ما كنا عم نقول تحت الهوى، نصفي كلنا سوا كأنه عم ننتش الحقيقة من هون ومن هون.
1: صحيح.
0: لنجمع الملف لأنه اعتبرنا أنه ما كان في إمكانية للدولة وللقضاء يوصل لنتيجة. اليوم في أمل حقيقي أنه بالأشهر الجاية، برك الجمعة الجاية، برك بعد جمعتين ثلاثة، يكون عنا قرار ظني، وما شو ما تكون الكلفة والثمن، منا أعلى من أي الشيء اللي اسمه حق حقوق. صح. الشعب اللبناني.
1: نائب المحامين ببيروت بيقول انه القرار الاتهامي قريب جدا.
0: ايه ما في اكيد نائب وغير نائب يعني هلا هو اذا مطلع على تفاصيل
1: هيك عم بيقول
0: التحقيق يعني. بس لا ما ناطرين القاضي رامي الحاج هو عم بيقول انه بعد بده كم جمعه او تقريبا ليخلص. بس نحن ما منعلق على شيء، منعرف انه الخيط موجود عنده، ومنعرف انه ما في خيار عنده اليوم الا ما يا يطلب اعادة تحقيق ببعض الامور قبل ما يطلعوا، او يطلعوا مثل ما هو، او يبدي ملاحظات لإله هو بس انه اللي عم نعرفه انه مفروض انه هو بعد اطلاعه الكامل على الملف، هالملف يطلع بالاسابيع الجاية.
1: ماذا عن ملك سفينة نيترات اللي راح القاضي طارق بيطار على بلغاريا حتى يحقق معه، وهي سابقة يعني هيدي؟
0: ايه ما بدي ادخل واخد محل محقق لانه
1: قربنا، بس انه انطفت،
0: بعرف لانه قربنا من الحقيقة راح تعرفي كل التفاصيل. اذا انا وياك نحن اليوم حكينا عن الباخرة والامكانية ربطها مع بعض رجال أعمال السوريين وإمكانية ربطها مع المعمل بالموزمبيق والشركة اللي انخلقت بلندن وغيره والبلغاري وشو صار بمرفق بيروت، لأنه هون فينا نقعد نحن 40 دقيقة أكيد، ما بعرف قديش الحلقة، بس أكيد بالدخول بالتفاصيل، لأنه بمرفق بيروت أيضا كان في كتير من الإمكانيات. وفي إذا واحد ما بيصدق اللي بيسمعوا إنه الخفقات اللي حصلت بمرفق بيروت والإمكانية لما تكون هالبضاعة موجودة، يعني كيف إذا بدك تركبيها لتكون موجودة كل الشروط أو المحطات اللي مرقت ليتضل هالبضاعة، وبيقولوا بقى من 1700 طن 500 طن بس
1: عم تستعمل،
0: هيدي نتيجة. بس انه تصوري انه لو فجروا 2700 طن واللي كانوا موجودين بوقت معين، يعني لو فجروا 2700 طن بس، فكري نحن شفنا شو صاروا 500 طن.
1: صحيح.
0: فانا بفضل ما يعني لانه قربت التفاصيل بقرار ظني، بس كمان في اليوم شغل كتير مهم في بعض الصحفيين عملوه وطلع ريبورتاجات بالنيو تي في وغيره وبالأوريان لجور مبارح عشية، ريبورتاج مهم جدا بصراحة، وأنا بهنيهم وبهنيهم لهالريبورتاج اللي صار. كل الخيوط أصبحت معروفة نوعا ما، بس مش مثل محقق اللي هو عم بيتدخل بالتفاصيل وربطها، وهو شاف وين الاتهام وشو صار بين الساعة 3 اللي خلص الشغل للساعة 6 وإلى آخره.
1: اليوم رئيس الحكومة نواف سلام رد على الشيخ نعيم قاسم أنه يطلع نعيم قاسم بهالتاريخ بأربعة آب. هلأ أربعينية الحسين منفهم، يطلع يحكي عن الجنوب ويحكي ويعني وجه اتهامات للدولة ولرئيس الجمهورية ولرئيس سلام وإلى ما هنالك. هل هو نوع من التشويش على هذه الذكرى أنه يطلع بهذا الوقت اليوم تحديدا؟
0: ربما الاستفزاز، يعني البعض اليوم بحزب الله بيشوفوا يعني مش عم بيعرفوا مين أعدائهم ومين إذا منقول ضحاياهم ومين حقيقة بده يلاقي حل كرمالهم ومين عم بيطرح حل وطني. فأكيد أنه رئيس السلام برأي الكثير يعني اللي عنده موقف مشرف بكتير من القضايا مثل قضية 4 آب، مثل قضايا تانية اليوم اللي بيخص حصر السلاح بالدولة وغيره، من الطبيعي انه ما يعجبه نعيم قاسم اللي هو بعده عم بعيش بأيام كان حزب الله بشكل أو بآخر الحاكم أو المهدد بالسلاح،
1: يشمط الدينة ويذبح لبسين على درج القضاة
0: ومش بس هيك يعني أنه معظم الجرائم اللي حصلت من 7 أيار وقبل 7 أيار والاغتيالات، يعني إذا واحد بيفتحهم واحدة واحدة بهالحقبة نعرف تقريبا وين رح توصل. فاليوم حزب الله محاصر دوليا، محاصر استراتيجيا، عنده ضرب كامل لطاقته اللي كان إن كان حيث المقاومة العسكرية، ما بعرف قديش 10 أو 20 ألف نخبة كان عندهم، نزل 7-8 آلاف، قوة الاحتياط الموجودة بعدها موجودة، محاصر بسوريا، محاصر الأهم سياسيا مش بأعداء لقاله، بكل الشعب اللبناني عم بيقول لهم استوب الكلفة، يعني بعد يعني صارت عالية. من هالمنطلق بعتقد انه حتى اليوم نعيم قاسط او غيره من حزب الله اللي عم ينتقدوا رئيس الجمهورية او رئيس الوزارة، هن بيعرفوا انه الاتفاق الاطار بالتاريخ اللي صار خلصهم، يعني خلصهم من الانهيار الكامل العسكري بعلي الطاهر، وخلصهم
1: هلا حتى اشعار اخر بعلي الطاهر، لانه عم نشوف انه هلا محاصر،
0: هلا ما بدنا نحن اكيد
1: اشي عسكريه نحكي، اكيد
0: انا شايف انه مش شايف، ما نقول شايف انه لنقول المخاطر انه اعاده التصعيد، ما عم نحكي بلبنان بس عادي المنطقه كبيرة جدا يعني، ومش عم نحكي بعد شهر وشهرين يعني، ربما يعني بظرف قصير جدا، بس هني بيعرفوا انه الرئيس جمهورية ورئيس الحكومة انقذوا ما تبقى من الدولة ومن الجيش اللبناني ومن الفتنة ايضا، يعني بتغطية من الرئيس بري اكيد يعني ايضا، وخلصوا عسكريا حزب الله اللي كان مطوق من كل الجهات وعم بعيش انهيار كامل بوقت معين. هذا مش معناته انه يعني اتفاق الاطار ما بده اهتمام كبير، لانه في مفاصل له اللي هي بتحمل تحديات ومخاطر، وما عم نحكي على المدى الشهرين، لانه كلنا عارفين انه بهالشهرين قبل الانتخابات الاسرائيليه رح يكون في ألاعيب إسرائيلية معروفة، لأنه من مصلحتهم يخلوا التوتر عالي جدا قبل الانتخابات أصلا، يا يحاولوا ياخدوا نقط للانتخابات أو ما يخسروا نقط قبل الانتخابات أو ليأجلوا الانتخابات. بس هذا الاتفاق إطار يعني اليوم اللي عن حكى بروما، يعني اليوم
1: بس اليوم حسينا أنه ما فيها الأجواء الإيجابية بروما،
0: إيه مش هيك عم أقول أنه لا ينتظر الكثير من الإسرائيليين قبل الانتخابات. مش معناتها أنه إذا لا ينتظر كثير من الإسرائيليين نحن مش واجبنا نطالب بالكثير من الإسرائيليين ونحط النقاط على الحروف ونرفض أي مماطلة، أو يعني نقول سميناها ألعيب، بس عم أقول أنه المحاولات الإسرائيلية للالتفاف حول المواضيع الأساسية بس ما يعني مش عم نبرر وما لازم نبرر، لأن احنا منشوف انه عشنا نحن بالحكومة القرار 1901، محطة القرار 1901 اللي وصلنا على مجلس الوزراء بالفصل اللي سميناه السابع وقتها، وصلنا نحن كنا بالليل وعم نحكوا مع أمريكا مع بنيويورك أو مجلس الأمن، وكان معظم الوزراء الموجودين
1: وقف رئيس سنيورا، يمكن
0: بالعكس رئيس سنيورا كان موجود،
1: يقال انه وقف هيدا الزخم اللي كنتوا ماشيين فيه.
0: هلا ما فينا نحمل رئيس سينيورا، لا، انه ما هو هو حول القرار من الفصل السابع للفصل السادس، لا اكيد لا.
1: اي
0: بس عم اقول نحن
1: ستة ونص
0: هادي برا برافو عليك. بس حتى ستة ونص اللي هو ستة ونص نحن ما فهمنا ومشينا بالستة ونص. بس اليوم كلنا عم نشوف انه القرار 1559 كان لو طبق خاصة الفصل السابع
1: كنا وفرنا حالنا،
0: كان وفر وحزب الله وفر والبلد وفر وإلى آخره. ربما كان في محاولة انتقام كمان من الفريق السوري بوقتها اللي كان ما بده إنه يفوت على الفصل السابع، وكان معتبر بهالتحالف إنه لا يزال حزب الله وسلاح حزب الله اليوم عم بيحمي بعض المصالح، قال له مع إنه النظام السوري أنا برأيي يعني طار إذا بدنا نتيجة اللي قام فيه بلبنان وتخيل الرئيس رفيق الحريري. أنا بمزح مع أصدقائي بقولهم
1: الله يرحمه الشهيد رفيق الحريري،
0: يعني بقولهم لو كان اليوم بعده رفيق دوت الرئيس رفيق الحريري موجود، أنا برأيي كان حما بشار الأسد وكان حما الأمين العام حسن نصر الله بمحاولاته وأخذ بصدره الحلول اللي هي تكون مقبولة من المجتمع الدولي. فالقرار اللي هو اغتياله اللي كان قرار بنعرف انه اجا من الحرس الثوري بطهران بشكل او باخر لمحملينه ولا ما بعرف مين بدر الدين او ما بعرف مين وقتها بالمحكمة الدولية. بس هو هذا اللي وصل
1: هلا قضية التنفيذ كانت
0: 2006 ل 2006 وصل الى محل ما وصلنا. فال 2007 القرار ارسل واحد لو كان بالفصل السابع وكنا تأملنا يكون فصل السابع وكنا وصلنا على مجلس وزراء فصل السابع، ستة ونص ما فهمنا شيء على كل حال، صار في ستة إلا بالآخر يعني ما تطبق كستة ونص يعني طبق ككر لفصل أقل من الستة مزبوط أو لا. بس اليوم البعض بيقول ليبسطها أنه اتفاق الإطار هو قرار سبعة ونص لأنه هو أصعب من القرار السابع
1: 17-01.
0: ليش؟ لأنه ربما إلى جانب أنه حما كل هال، أنا برأيي حما حتى المقاومة من حزب الله ما نسميها بقى مقاومة، لأنه أصلا يعني الأعمال اللي عملوها يعني ما كان إلا أي ارتباط بالمقاومة. بس غير انه حمل يعني لنقول الدوله والشعب والبلد بشكل او باخر باتفاق لوقف الحرب والوصول الى نوع من الاتفاق الاطار اللي هو منه له بعد عنده صفه قانونيه، فالتفاصيل هلا عم تنشاف بروما. بس الربط مساله الوجود الاسرائيلي بسلاح حزب الله هو قاسي جدا منه هين يعني. بس هذا مش هيك عم نسميه الفصل السابع والسابع ونص سبعة ونص اللي هو منه بمجلس الأمن. بس أكيد الفصل السابع كان بوجود القوى الدولية كان أمن استقرار لبنان. واليوم شو هي الضمانات؟ هلا هذا موضوع طويل كمان.
1: بالنسبة للوفد التفاوض اللبناني بروما، هل كان وقته أنه يتوسع بهالطريقة؟
0: بعتقد
1: اجا وقته يتوسع.
0: ما عندي انا تفاصيل وما فينا نحكم على شيء. بس اكيد انه الموضوع الاساسي اللي حاول او عم بيحاول الفريق اللبناني اللي هو استكمال تطبيق او استكمال كامل للقرار من 425 اللي هو تنفذ، بس لل 1701 ولل 1559 ولل 680 هي اللي بتخص الحدود اللبنانية الإسرائيلية. هلا أكيد كلنا بدنا نتابع شو صار بروما وشو كان موقف إسرائيلي بهالخصوص، لأنه كان في بعد كم نقطة على الحدود ومن المهم نثبت الحدود. اتفاق الإطار كمان إذا تحول لضمانة لعدم اعتداء لبنان يعني إلى الأبد أو بشكل بآخر للإسرائيليين هذا بيكون الأهم لنقدر كمان نكفي. بس ما بدنا بس كمان بدنا نعرف كيف بده يتطبق إداريا وتفصيليا هالمسألة اللي هي بعد. ما في شيء اسمه بكير لمن إيه بكير إذا بدنا نكفي. بس إذا البعض بالجهة الإسرائيلية بده يعتبر إنه هيدي وبس يعني بدنا ننتبه إنه كيف بده قصة حصر السلاح لازم الفريق اللبناني هو يطبقه بالشكل اللي شايفه.
1: طب ما أخذنا سنة وخمسة شهور
0: ولا حسب
1: المجتمع الدولي عطينا سنة وخمسة شهور تنطبق نزع سلاح حزب الله. طيب وما عملنا شيء؟
0: نحن ما بدنا ناخد الموقف
1: وكنا عمل ساير.
0: لا انتبه يعني نكون نحن ما بدنا نلاقي تبريرات انه بهالقصة بالذات لانه اكيد انه النية كانت موجودة القدرة ما كانت موجودة يعني نحن يعني كمان
1: طب بعد النية موجودة والقدرة مش موجودة.
0: لا انا برأيي النية موجودة
1: النية موجودة بس القدرة
0: القدرة بهالجو اللي هو حرب ما احنا عم نعيش حرب وحلول الحرب صارت موجودة. والدليل اول شيء انه صار عندك نماذج يعني انا عم نحكي هلا اليوم
1: مناطق تجريبية يعني
0: لا مش بس هيك اليوم غزة الموضوع غزة موضوع حماس نموذج
1: هلا وصلوا على آخر يطبق. بغزة أوكي. بس نحن بعدنا بالنص
0: ما يعني. نقول لا بس عندك موضوع بالعراق هلا هو نموذج تاني ففي لا ما فينا نقول في ما في نماذج
1: يعني برأيك معالي الوزير برأيك كله رح يمشي سوا غزة العراق لبنان كله رح يمشي سوا
0: أصلا
1: للوصول لبر الأمان
0: هلا
1: يعني.
0: اليوم على كل حال اليوم كل شيء سوا جو الحرب والطبول هي بكل المنطقة بس عم نحكي انه قبل كنا عم نحكي عن موضوع الحياد كنا عم نحكي عن موضوع النموذج الإيرلندي بسلاح اللي هو كان نحط عجنب كنا عم نحكي بكتير نماذج اليوم هلا بالمنطقة نحن عم نحكي عندك نموذجين واليوم إذا حزب الله اللي هو كان على وشك ينهار أصلا عسكريا هو أو كان في انهيار من الحرس الثوري بإيران لمصلحة النظام ككل إنه النظام اليوم الحالي حتى منه نظام حرس ثوري بس إذا كان في قبول نظرا لوضع حزب الله بلبنان نظرا للآلام اللي عم بتعيش المجتمع نسميه المجتمع ما بدنا نسميه شيعي بس المجتمع ببعض المناطق
1: ليه بعدنا اليوم. ليه بعدنا عم ندو عم اذا بدك عم نبرم حول المفردات هون بلبنان ما بدنا نسميه بس انا سوري ما بدي احكي طائفيه بس ما هي فعلا طائب عم نحكي طائفيه انه ليه ما بنقول مجتمع تما نسميه شيعي لا الشيعة
0: بس هون عم تحكي تفاصيل اليوم في انهيار لمشروع حزب الله هل هو انهيار للمشروع الشيعي الشيعة يعني اليوم يعني وفي محاولة لبعض الشيعة لينطلقوا إلى أو من القيادات لينطلقوا من مكان اللي هن لا يزال موجودين فيه بركة بفضل اللي عشنا فيه بالنظام اللي وصلنا لليوم ينتقلوا من مركز قوة لنقول لحل جامع بس بدون سلاح عم نحكي حتى وفي فريق لحاله بحزب الله مسميه القوة ما بعرف شو اسمهم لما ندخل بالمفردات
1: بس ما في بيئة حاضنة
0: هل هي مربوطة مربوطة لا بس هي مربوطة بخيط بالحرس الثوري هل أنا برأيي آخر همهم وما لهم حق حتى يفاوضوا على شيء يعني اليوم مش هيك عم نقول لا في فرق بين المجتمع الشيعي اللي هو أكيد مع حزب الله قوي بشكل أو بآخر أو كان عنده حمايات بقلب الدولة كان في البعض صح. كان يعتبرهم بعض المرجعيات وغيرهم فوق القانون أوكي هلا المجتمع لنقول إذا بدنا نسميه المجتمع الشيعي هون بس اليوم هيك إن نختصر القصة بحزب الله ما أصلا أنا برأيي على كل حال ما بعرف كمش إنه حزب الله أو القوة قوة النخب أو ما بعرف شو بدك تسوين ولا هي العسكرية أنا برأيي ما قالوا شيء بالمجتمع الشيعي يعني هي المجتمع الحرس الثوري هل بتقول الحرس الثوري هو المجتمع الشيعي يعني هن حرس الثوري يعني مشروع هيمنة على المنطقة، مشروع مسميه دين ولاية الفقيه وغيره، هو أصلا اللي هو بشكل استفزاز لكتير من الشيعة بالعراق وبلبنان وبغير أماكن. فهذا المشروع اليوم،
1: طيب ما هو لهيدا الهرمية، الحرس الثوري، حزب الله، البيئة الحاضنة، دو آ أبي، دو بي أسي، دو آ أسي، يعني بالنتيجة يعني الحرس الثوري عم بي من خلال حزب الله عم بيوجه تعليماته لكل البيئة الحاضنة.
0: أوكي، بس البيئة الحاضنة اللي كان عندها أهداف سياسية إذا بدنا، كانت عم تستفيد من السلاح للطبق.
1: بس ما بدنا ننسى العقيدة مع علي الوزير، عندهم العقيدة اللي ما بيتخلوا عنها،
0: عن الحرس الثوري، عن حزب، عن هيدي القوة طبعا الحرس الثوري.
1: حزب الله عقيدته إيه؟
0: أكيد
1: طبعا،
0: أكيد. بس أنا
1: والاحتفاظ بالسلاح إلى حين ظهور الإمام المغيب، يعني هيدي عقيدتهم.
0: ما هيدي هذا اللي عم أقوله، هذا جزء من المجتمع الشيعي حتى بإيران، من المجتمع الشيعي. يعني هلا في مجتمع عاش لأنه كان في، ما رح نقول هيمنة، بس كان في،
1: كان عم بعيش القوة مع الحزب،
0: القوة يعني. والحزب أصلا مش عم يخلي إلا القوة، ما عم يسمح بأي فريق إنه ينمى ضمن يعني لنقول مناطق الشيعية، إذا بدنا نسميها مناطق الشيعية. بس مش هناك، ما بعرف يعني وين كنا هلا.
1: صحيح، استطردنا كتير يعني،
0: استطردنا
1: صحيح.
0: بس الأكيد أنه اليوم
1: علي الوزير، كل عمرك أنت يعني بتنمق كلامك، بس اليوم عم بتنمق كلامك كتير كتير كتير، وعم بتدور زوايا كتير.
0: أبدا، بالعكس
1: كتير.
0: بالعكس أنا هلا بعتبره بالعكس. عم بقلك أنا في انهيار لمشروع، بدنا نقدر نتفق
1: قريب هيدا الانهيار.
0: أنت شايف؟ أنا برأيي حصل على باقي دولة عميقة.
1: ايه طيب، لا دولة عميقة هاي،
0: بس انه حصل انهيار. انهيار حصل
1: يعني. طيب والدولة العميقة
0: انه الحصل اقليميا حتى، اذا عم نحكي، بس اذا بتحكي التغيير اللي حصل بسوريا، التغيير اللي حصل بلبنان حتى، يعني خلينا نحكي بلبنان بالذات،
1: صحيح
0: الوضع الموجودين فيه.
1: اوكي،
0: بس الحل ما حصل، لانه الحل اللي نحن شايفينه لمصلحة لبنان بما فيه أهلنا الشيعة، لا، ممنوع بإيران، ممنوع من الحرس الثوري.
1: أصلا
0: مش ممنوع ضد، يعني ممنوع كليا.
1: ماذا عن النظام الإيراني؟ البعض بيقولوا أنه مسألة شهور ويسقط النظام الإيراني، البعض الآخر بيقول أنه لا، هيئتهم ماكنين وباقيين بمواقعهم وقوي النظام الإيراني. أنت كيف بتشوف؟
0: اوكي، انا بدنا نعمل شويه زوم اوت، لانه هذا الوضع
1: بعد بقى معنا 5 دقائق
0: بس. لا، لانه هذه قضيه مركزيه اليوم. أي. انه انا اليوم شايفين انه اكيد انه المجتمع الدولي اصبح اليوم، يعني غير من شهرين ثلاثه، حتى نقول المجتمع او دول اسلاميه او الدول العربيه او حتى الدول الحلف الاطلسي، دول اوروبيه، شايفه انه ما فينا نكفي هيك. يعني اليوم مع النظام اللي سميت فيه الايراني،
1: بس الدول العربيه عم توقفوا لترامب. إيه؟ بضربته على ايران.
0: انا ما بعتقد يعني. انا اليوم عم بشوف انه
1: هالحقبه
0: الموجوده، انه التصرفات اللي حصلت مع ايران ما عادت مقبوله، بمعنى انه الموضوعين الاساسيه، ان كان النووي او ان كان مضيق هرمز، مش طبيعي انه الحرس الثوري يعني ما يحلون. معناتها
1: انت شايف الامور هينة، بس البعض الاخر بشوف الامور كتير صعبة وكتير معقدة.
0: لا، بالحقيقة الحرس الثوري ما بده يتخلى مش عن النووي، مش عن مضيق هرمز، الخطر انه ما يتخلى حلى عن مشروع الهيمنة. وهيدي انا برأيي بالايام الجاية، بلكي بالاسابيع الجاية، اذا ما كان في يعني الحل، يعني ما راح نقول استسلام، لا، بس عم قول استعداد كلي ليوقفوا هالمشروع الهيمنة او محاولة الهيمنة.
1: قد ايه نسبة استعدادهم يوقفوا مشروع الهيمنة عالمية مثلا؟
0: انا بظرف انا جمعتين جاي، اكيد الامكانيات كتير ضئيلة، ولسبب في تخوف كبير.
1: برأيك في ضربة قوية،
0: انه بعد يكون في تجديد للحرب بشكل أو بآخر،
1: منشآت الطاقة ومنشآت الكهرباء وكله،
0: ما بعرف شو
1: مثل ما هدد رئيس الأمريكي،
0: ما بعرف شو، بس أنه أكيد أنه إذا ما كان القلب بقلب إيران، هذا موضوع طويل، يعني إذا شكل الحرس الثوري 18% من تقريبا الإحصاءات، يعني في عندك كمان فريق طبعا رئيس جمهورية 20-25%، إذا الجيش والفريق رئيس جمهورية ما قدروا يعني فرضوا الحل على الحرس الثوري، أكيد من, من, من غير أنه أكيد الفريق نتنياهو عنده مصلحة أنه يكون في الحرب، بس عم نحكي اليوم الفرضية أو إمكانيات الحرب قبل الانتخابات الأمريكية صارت كبيرة،
1: انتخابات صارت نصفية، يعني
0: نصفية صارت كبيرة جدا، من نقول للأسف، بس من جهة تانية دايما نقول للأسف، لأنه حتى بلبنان أنه اليوم يعني حزب الله أو الحرس الثوري بلبنان قادر يوقف المأساة اللي كل اللبنانيين عم بيعيشوا بسبب حزب الله، هذا مش جديد المأساة، يعني المأساة هو اللي البعض سماه انه رايحين عم جهنم ومغسل ايديه من القصة،
1: صحيح
0: يعني عم نحكي من اتفاق بركي مار مخيل او غيره، بس هذا كمان لبنان كان يقدر اليوم يوفر كل شيء عم نعيشه مع حفاظ على كرامة حتى حزب الله، اكيد للي كان بموضوع بوضع جيد جدا، اليوم عم نشوفه انه على صعيد المنطقة بالتهديدات تبع الأزرع، اللي أنا أكيد كلنا نخشى أنه مش هي مسحة، كلنا بنعرف أنه بس هيك الأمور رايحة على كل حال، يعني مش أنه يعني والله
1: معالي
0: إذا
1: الوزير.
0: أنت أنا وياك مع أو ضد أو غيره، نحن عم نحكي واقعيا شو عم بيصير، خاصة أنه اليوم حتى إذا بتشوف المملكة اللي هي عم تنصاب، يعني بس
1: أكيد
0: حتى عم تنصاب، والبلاد العربية
1: حتى من الحوثيين،
0: والبلاد العربية ونحن دايما عم نستنكر بلبنان، يعني شايفين أكيد وهني عارفين شو عم بيصير، بس كمان الوقفة السعودية على الأزرع إن كان باليمن على وبالعراق كمان دليل أنه في خط أحمر، يعني ما بقى في استعداد لنكفي بهالتهديد.
1: معالي الوزير بعد بقى معنا دقيقة. أنت مع الهدنة مع إسرائيل برأيك لبنان، مع الهدنة مع التطبيع أو مع السلام؟
0: لك أنا
1: أو إذا بدك السلام
0: أنا أولا التطبيع. نحن يعني اليوم بجو حرب أنا مع ضمانة لإسرائيل عدم ما يكون في اعتداء على إسرائيل،
1: من هالثلاثة الضمانة لإسرائيل شو
0: اليوم؟ أنا من
1: الهدنة في خوف أنه ترجع الحرب،
0: أوكي بس
1: ولو بعد سنين
0: أنا وياك اليوم نحن وقاعدين من نحكي سلام، ما هي هن لازم يحكوا بسلام، يعني أنا برأيي بنكون نحن
1: مين هن الإسرائيليين؟
0: إسرائيلية نحن،
1: طب ما نحن عم نحرش فيهم،
0: نحن بنكون ضعاف وهيك هزيلين إذا عم نحكي عن السلام اليوم، نحن أكيد مع السلام، بس إنه مين لبناني نشو نحن يعني ضحايا المعارك بالجنوب، أصلا ما كان فيه يعني ضحايا، ندخل يعني من كفة المحاولات الإمساك بالجنوب، وبركي هلا اليوم بعد في دول دايما بدها تكون يعني تقدر تبتز إسرائيل بشكل أو آخر، نحن مشروعنا من الاستقلال كان نوع من الحياد، كان نوع من الحياد، وأكثرية الشعب اللبناني ما بعرف إذا بيقول مع الهدنة، أكيد مع الهدنة. شو قلت التانية؟
1: قلت التطبيع السلام بعدين تطبيع، ممكن التطبيع
0: هلأ التطبيع والسلام مش هو يعني البوسيون ماجيك كان السحرية، منشوف انه شو حصل مع الاردن وشو حصل
1: شو عم بيصير بالاردن وشو عم بيصير بمصر،
0: لا عم بحكي عن التطبيع، عم نحكي باسرائيل عم نحكي بمصر او غيره، نحن شعبنا شعب تجاري، يعني اكيد بس يكون في سلام يكون في تطبيع وتمشي شوي الامور، نحن اساسا مع وقف استغلال بعض الدول ووضع اليد على مناطق لبنانية لا تبتز وتعتدي على إسرائيل، هيدا بدنا نخلص أكيد، وبعدين من خلال اتفاق الإطار إذا وصلنا بس اليوم اليوم لنقدر نحكي عن إنه بدي السلام بدي السلام. إحنا أصلاً يعني بعتقد إنه الأمور واضحة.
1: معالي الوزير ألف تحية لك، أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر.
0: يعطيكم العافية بصوت لبنان الحر،
1: شكراً لهاللقاء
0: وهالاستمرار والاستقرار لنقول والنضال الدائم عنكم
1: يا رب. مستمعي الكرام، مشاهدي لبنان الحر، شكرا لحسن المتابعة. وفاء شديا كانت وراء الميكرو معكم، إلى اللقاء، بلتقى فيكم بكرة الأربعاء ضمن بلا جمرك، فكونوا على الموعد، إلى اللقاء.
2: بعد 6 سنين العدالة قرار، 4 آب بدنا القرار الاتهامي. حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: ما فينا ما نحكي عن تقرير نقلته نيويورك تايمز، بيقول انه حطام الفضاء بينزل على الأرض بمعدلات غير مسبوقة، يعني في كتير هبوط لأجسام من الفضاء على الأرض عم تتكاتر سنة بعد سنة. وبيقول التقرير أنه خلال العام الماضي أصدرت قوة الفضاء الأمريكية تحذيرات بشأن دخول حوالي 820 جسم إلى الغلاف الجوي للأرض، مقارنة ب 110 أجسام قبل 10 سنين. وبتقول أنه معظم هالأجسام بيحترق بالغلاف الجوي أو بينزل بالمحيط الهادي، بس بتقول كمان أنه بعض الآخر بيواصل هبوطه لسطح الأرض بشكل ما ممكن يتحكموا فيه، وحتى ما بيقدروا يتنبؤوا بمحل سقوطه. وبالتالي كل ما ازداد عدد هالأجسام يلي بيطلقها البشر للمدار، ازداد حجم الحطام يلي معقول يرجع على الأرض. يعني الأمور إلى ازدياد، ويمكن بتخوف شوي.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
4: نصيحة طبية، نصيحة طبية لوقاية صحية يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم، الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
5: الأندوميتريوز أو بطانة الرحم المهاجرة بتعني أنه في عنا غشاء من داخل الرحم هاجر لبرات الرحم مستقر بالبطن، وكل ما تجي الدورة الشهرية هالغشاء رح ينزف ورح يؤدي لالتصاقات، مما بيؤدي لأوجاع كتير قوية خلال الميعاد أو حتى خلال العلاقات الحميمة. 10% من النساء بيعانوا من الأندوميتريوز، و 30% من هالمرضى ممكن يواجهوا صعوبة على الإنجاب. إذا بتحس بهالعوارض لازم تشوفي طبيب نسائي كرمال نعمل صورة صوتية إيكو أو رنين مغناطيسي ERM كرمال نشوف إذا عنا أندوميتريوز ونعالجها على هالأساس.
4: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: ما فينا ما نحكي عن تقرير نقلته نيويورك تايمز بيقول إنه حطام الفضاء بينزل على الأرض بمعدلات غير مسبوقة، يعني في كتير هبوط لأجسام من الفضاء على الأرض عم تتكاتر سنة بعد سنة. وبيقول التقرير إنه خلال العام الماضي أصدرت قوة الفضاء الأمريكية تحذيرات بشأن دخول حوالي 820 جسم إلى الغلاف الجوي للأرض مقارنة ب 110 أجسام قبل 10 سنين. وبتقول إنه معظم هالأجسام بيحترق بالغلاف الجوي أو بينزل بالمحيط الهادي، بس بتقول كمان إنه بعض الآخر بيواصل هبوطه لسطح الأرض بشكل ما ممكن يتحكموا فيه، وحتى ما بيقدروا يتنبأوا بمحل سقوطه. وبالتالي كل ما ازداد عدد هالأجسام يلي بيطلقها البشر للمدار ازداد حجم الحطام يلي معقول يرجع على الأرض. يعني الأمور إلى ازدياد ويمكن بتخوف شوي.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: الأندوميتريوز أو بطانة الرحم المهاجرة تعني أنه في عنا غشاء من داخل الرحم هاجر لبرات الرحم مستقر بالبطن، وكل ما تجي الدورة الشهرية هالغشاء رح ينزف ورح يؤدي لالتصاقات، مما بيؤدي لأوجاع كتير قوية خلال الميعاد أو حتى خلال العلاقات الحميمة. 10% من النساء بيعانوا من الأندوميتريوز، و30% من هالمرضى ممكن يواجهوا صعوبة على الإنجاب. إذا بتحس بهالعوارض لازم تشوفي طبيب نسائي كرمال نعمل صورة صوتية إيكو أو رنين مغناطيسي ERM كرمال نشوف إذا عنا أندوميتريوز ونعالجها على هالأساس.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: ما فينا ما نحكي عن تقرير نقلته نيويورك تايمز بيقول إنه حطام الفضاء بينزل على الأرض بمعدلات غير مسبوقة، يعني في كتير هبوط لأجسام من الفضاء على الأرض عم تتكاتر سنة بعد سنة. وبيقول التقرير إنه خلال العام الماضي أصدرت قوة الفضاء الأمريكية تحذيرات بشأن دخول حوالي 820 جسم إلى الغلاف الجوي للأرض مقارنة ب 110 أجسام قبل 10 سنين. وبتقول إنه معظم هالأجسام بيحترق بالغلاف الجوي أو بينزل بالمحيط الهادي، بس بتقول كمان إنه بعض الآخر بيواصل هبوطه لسطح الأرض بشكل ما ممكن يتحكموا فيه، وحتى ما بيقدروا يتنبؤوا بمحل سقوطه. وبالتالي كل ما ازداد عدد هالأجسام يلي بيطلقها البشر للمدار ازداد حجم الحطام يلي معقول يرجع على الأرض. يعني الأمور إلى ازدياد ويمكن بتخوف شوي.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: حضرة السائق الكريم، قيادة فن وذوق وأخلاق، نحن هيك منعرف وهيك منقول، بس للأسف عم لاحظ إنه التطبيق شبه مفقود. الفن مكتسب والذوق مش موجود، والأخلاق بتقول الغلبة للأقوى وللأوقح. عم نشوف معارك على طرقاتنا وتناطح بين السيارات، وخاصة إنه كل طرقاتنا مترابطة ومشعبة وفيها تداخل ملحوظ، وما حدا بيطول باله وبيسمح لغيره يمرق أو يطلع من موقف بناية أو ساحة محل. الكل بيتسابق تيمرق قبل غيره، كأنه الطوارئ متواصلة والمهمات مستعجلة. مرات بتمرق على سلامة بدون تصادم وأضرار، وأحياناً ما بتسلم الجرة، بتوقع المشكلة، وإذا مرقت على خير بتكلفنا شوية دولارات للتصليح، وكله كرمال ما نطول بالنا، نستعمل شوية ذوق وأخلاق، ونتنازل شوي عن استعجالنا، ونمرق بعضنا، ونسوق بروية تنوصل بسلام وهدوء.
1: هدفنا سلامتكم.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: ما فينا ما نحكي عن تقرير نقلته نيويورك تايمز بيقول إنه حطام الفضاء بينزل على الأرض بمعدلات غير مسبوقة، يعني في كتير هبوط لأجسام من الفضاء على الأرض عم تتكاتر سنة بعد سنة. وبيقول التقرير إنه خلال العام الماضي أصدرت قوة الفضاء الأمريكية تحذيرات بشأن دخول حوالي 820 جسم إلى الغلاف الجوي للأرض مقارنة ب 110 أجسام قبل 10 سنين. وبتقول إنه معظم هالأجسام بيحترق بالغلاف الجوي أو بينزل بالمحيط الهادئ، بس بتقول كمان إنه بعض الآخر بيواصل هبوطه لسطح الأرض بشكل ما ممكن يتحكموا فيه وحتى ما بيقدروا يتنبؤوا بمحل سقوطه. وبالتالي كل ما ازداد عدد هالأجسام يلي بيطلقها البشر للمدار ازداد حجم الحطام يلي معقول يرجع على الأرض. يعني الأمور إلى ازدياد ويمكن بتخوف شوي.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: جورج عطية، كميل جورج القاضي، جان معلوف، روبير متى.
0: ارتفعوا كالأرز.
2: إخوتنا المؤمنين، المجد ليسوع المسيح. القداس هو العمل الطقسي الأساسي بالحياة المسيحية. فيه الجماعة المؤمنين بتتقاسم الأدوار. المؤمنين بيرتلوا، بيجاوبوا، بيصلوا، بيقدموا وبيقروا الكتب المقدسة. الكاهن بيتصدر الجماعة وبيقدم الذبيحة باسمها وبيوصل لها كلمة الله وبيناولها جسد الرب وبيذكرها وبيذكر كل الأحياء والأموات. بيحتفل بالقديس الأب يوسف الأشقر. بتقوم بالخدمة جوقة راهبات القديسة تيريزيا الطفل يسوع المارونيات بإدارة الأخت تيريز ماري بوراشد، الأداء المنفرد للأستاذ فؤاد عواد والأخت فريال حنا. المجد ليسوع.

فصل من أعمال الرسل وبارك يا سيد. يا إخوتي، بعد 5 أيام نزل حنانيا عظيم الأحبار مع بعض الشيوخ ومحام اسمه تيرتلوس، وعرضوا أمام الوالي شكواهم على بولس، فاستدعى الوالي بولس وبدأ تيرتلوس يشكوه قائلا: أيها الشريف فيليكس، قد وجدنا هذا الرجل آفة الآفات، يثير الفتن بين جميع اليهود في المسكونة كلها، وهو متقدم في شيعة النصارى، وقد حاول أن يدنس الهيكل فقبضنا عليه. وأيد اليهود كلام المحامي زاعمين أن الأمر كذلك، فأشار الوالي إلى بولس أن يتكلم، فأجاب: أنا أعلم أنك قاضي أمتنا منذ سنوات عدة، ولذلك أدافع عن نفسي مطمئنا. ويمكنك أن تتأكد أنه لم يمض أكثر من 12 يوما على صعودي إلى أورشليم للعبادة، ولم يجدوني مرة أجادل أحدا أو أثير جمعا، لا في الهيكل ولا في المجامع ولا في المدينة، فهم أعجز من أن يثبتوا ما يشكونني منه. وبعد سنين كثيرة جئت إلى أورشليم أحمل صدقات إلى أمتي وأقرب قرابين، وفيما كنت أقوم بذلك وجدوني في الهيكل وقد تطهرت، لا مع جمع ولا في شغب. والذين وجدوني هم يهود من آسيا، وقد كان عليهم أن يحضروا بين يديك ويشكوني، ولو كان لهم علي أي شكوى. أو فليقل هؤلاء أنفسهم ماذا وجدوا في من جرم حين وقفت أمام مجلسهم، غير تلك الكلمة التي سحت بها وأنا واقف بينهم: إني على قيامة الأموات أحاكم اليوم أمامكم. والتسبيح لله دائماً.

0: نؤمن بإله واحد
1: آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم السادس كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح

0: نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل رعيتك، لا سيما من أجل آبائنا المغبوطين مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطرياركنا الأنطاكي وسائر الأساقفة المستقيمي الرأي. امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: أجل فاعل السلام لتكافئهم

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. من لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكل المستمعين. صبحي جديدة ويوم جديد وأمل جديد ومن لكم أحلى بونجور. تتسلل تباشير الخير مع أول شعاع وكأنها همسة من السماء تقول كل صباح هو حياة جديدة. صديقي عش كما لو أن الأمس لم يكن واستمتع بما هو قادم، ولا تنسى أنه ما زال في الحياة ما يستحق أن يحب وأن يعاش.

برفقتكم دايما لبنان الحر. احيانا لا نلقى صدى لما نفعله، ليس لان الذي نفعله لا قيمه له، بل لاننا نفعله مع من لا يقدره. صديقي، إذا قدمت الحب ولم تجني إلى الشوك، فهذا لا يعني أن الحب ليس له قيمة، وإنما يعني أنك قدمته إلى الشخص الخطأ.

لبنان الحر دائما معكم. نظرة نادمة للأمس ونظرة قلقة للغد، هكذا تتسرب منا الأيام دون أن نحياها. أعلى درجات التعافي أن يصبح المرء معالجاً ذاتياً لنفسه، وكما يقال من لم يكن نوراً لنفسه لن تسعفه كل الأضواء.

لبنان الحر وأحلى بونجور. الوجه يشرب من ماء القلب، أي أن ما في قلبك صديقي يظهر على وجهك. كل شيء يمر، تلك حقيقة مؤكدة، ولكن قبل أن يمر يأخذ معه طاقة كبيرة من الروح ومن العمر. قال: ليتنا نستطيع سرقة ما تبقى من عمرنا لنعيشه في زمن غير هذا الزمن.

لبنان الحر وأحلى صباح الخير. أصدقائي، الشتاء هو الفصل الذي يحاول فيه الإنسان أن يجعل منزله حاراً إلى الدرجة التي كان يشكو منها في الصيف. جدتي كانت تقول دائماً بأن الموت غير موجود، وأننا نموت فعلاً عندما ينسانا الآخرون. قال: لا يمكنني أن أتحمل فكرة أن حياتي تمضي بسرعة جداً وأنا لا أعيشها حقاً.

وفي الختام أصدقائي، من فهم كل شيء غفر كل شيء. لهون منكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. شكر كبير لكل المستمعين، للمخرج بيتر حشاش. طبعا بيتر وأنا نتمنى للجميع يوم مبارك، وما تنسوا النشرة الصباحية الأولى بموعدة 7:15، ودائما عبر إذاعتكم لبنان الحر.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

0: في المسيرة هذا الشهر سمير جعجع في حوار مع المسيرة ملفات وحقائق من طالب طب إلى قائد قضية وطن، سود الأيام وراءنا وبيضها أمامنا. هل ينجح الاتفاق الإطاري حيث فشل 7 أيار؟ الإرادة السياسية ترسم مصير الأوطان. مسيحيو لبنان جذورهم في التاريخ ومش مقطوعين من شجرة. ملف تفجير المرفأ، هل سقطت الدولة في اختبار التعطيل؟ 6 أعوام على جريمة المرفأ، العدالة آتية ولو متأخرة. مطار نيم عوض لقليعات على خطوط الدولة الفعلية. الطباوي ليسلح ويك، مجد لبنان بما نبذله له. رهبنة إسحية، كأن التاريخ فيها حبيس وشهيد. يوم كان لبنان جنة الاستثمار والمستثمرين، هل تعود؟ العشاء السنوي لمجلة المسيرة في معرب المسيرة. المسيرة المسيرة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سائل للجالي بريل 3 لتر ب$5.90، دير جنرال 3 لتر ب$2.90.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: مفاوضات روما وتأكيد أمريكي على دعمها بالكامل، سجال ساخن بين الدولة والدويلة، دمشق العلاقة السياحية القوة الناعمة التي تربطنا بلبنان. وفي الجولة عين على العالم، أخبار رياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. الواضح من التأكيدات الأمريكية المتلاحقة أن التفاوض اللبناني الإسرائيلي سيستكمل تباعا بمحطاته حتى تحقيق المرجو منه، على الرغم من كل ما يعتري العملية التفاوضية برمتها من صعوبات وعراقيل. واليوم الأول من جولة روما لم يتحقق فيه أي اختراق، وفق ما تردد على أن تتواصل المحادثات اليوم وغدا وبالزخم الأمريكي نفسه لعلها تفضي إلى اتفاق أو تفاهم على المواضيع العالقة. وفيما تسعى الدولة لإخراج لبنان من نفق الحرب المظلمة التي فرضها حزب الله على اللبنانيين، صعدت الدويلة عبر الشيخ نعيم قاسم هجومها على رئيس الجمهورية، متهما في ذكرى انفجار المرفأ وانطلاق الجولة التفاوضية السابعة في العاصمة الإيطالية السلطة بأنها كانت عونا لإسرائيل، ليرد عليه رئيس الحكومة بالقول لا تملك أن توزع شهادات في الوطنية أو السيادة.
1: إذن تتواصل قبل الظهر في مبنى السفارة الأمريكية في روما المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من دون تحقيق اختراقات في الملفات الأساسية. وفي المعلومات أن رئيس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم وسفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض ألقيا أمس مداخلتين مطولتين عن حجم الاعتداءات والتفجيرات المتواصلة في الجنوب، وتواصل البحث في الملفات وفي مقدمها ترسيم الحدود البرية والمناطق التجريبية وتفجير الأنفاق وعمليات هدم القرى. وقد رفض الوفد مناقشة الملف الاقتصادي.
0: وأفادت مصادر في بعبدة بأن جلسات بعد الظهر انقسمت إلى اجتماعين، أحدهما سياسي والآخر عسكري. فعلى المستوى السياسي تم البحث في ملف الحدود، حيث قدم الوفد اللبناني عرضه في شأن ترسيم الحدود على أن تستكمل المناقشات في جلسة اليوم.
1: أما على المستوى العسكري فتركزت المناقشات على آلية التحقق من تنفيذ الاتفاق والجهة الثالثة التي ستتولى مسؤولية هذه الآلية في إطار البحث في آليات تطبيق اتفاق الإطار.
0: وبحسب المصادر لم يحصل الوفد اللبناني على أجوبة من الجانب السياسي الإسرائيلي في شأن الالتزام بوقف النار، كما لم يبحث في جلسات اليوم الأول موضوع المناطق التجريبية خلافا للتوقعات التي سبقت انطلاق الجولة.
1: مصادر بعبدة ذكرت أيضا أن الوفد اللبناني طالب بإعادة تجديد وقف النار المعلن سابقا والإصرار على وقف الخروقات الإسرائيلية، مع الإصرار أيضا على نقل مطلب الالتزام بوقف النار إلى المستوى السياسي الإسرائيلي في انتظار الأجوبة، مؤكدة أن الجانب الأمريكي متفهم جدا هذا الطلب.
0: وفي المعلومات أن الجانب اللبناني طرح في روما أمس أن تكون بنت جبيل أو الخيام ضمن المناطق التجريبية في المرحلة اللاحقة، لكنه لم يلقى أي رد من الجانب الإسرائيلي.
1: المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت قال إن المحادثات التي تسهلها واشنطن تبني مباشرة على زخم الذي تحقق بعد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعلى النجاح الذي تحقق في إطلاق أولى المناطق التجريبية في جنوب لبنان.
0: وأوضح أن المحادثات التي بدأت أمس في روما وتستمر حتى السادس من الحالي تجمع فرقا تقنية من الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية بهدف المضي في التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار الثلاثي.
1: المسؤول الأمريكي أضاف أن جدول الأعمال يشمل مواصلة العمل على المناطق التجريبية والتحقق من نزع سلاح حزب الله وغيره من التهديدات الأمنية المدعومة من إيران، إلى جانب إعادة انتشار القوات الإسرائيلية جنوبا ووضع الأسس لاتفاق شامل للسلام والأمن.
0: وأكد بيغوت أن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بالكامل بدعم الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية في دفع هذه العملية قدما، بما يحقق أمنا دائما للبلدين ويزيل التهديدات الأمنية التي تواجه إسرائيل ويعيد بسط سلطة الدولة على كامل الجنوب.
1: بدوره أكد مسؤول أمريكي أن موقف واشنطن لم يتغير ويتمثل في أنه لا مكان لأي بنية تحتية إرهابية في جنوب لبنان، مشددا على أن نزع سلاح حزب الله وتفكيك ما تبقى من تلك البنى يمثلان شرطا أساسيا لتنفيذ اتفاق الإطار.
0: وأشار إلى أن اتفاق الإطار يرسم مسارا واضحا ومتدرجا تستعيد بموجبه القوات المسلحة اللبنانية ممارسة سلطتها السيادية في صورة فاعلة، بحيث تصبح حيازة السلاح حكرا على الدولة اللبنانية مع إزالة البنى التحتية المرتبطة بها، بما يمهد لتحقيق أمن مستدام.
1: المسؤول الأمريكي نفسه لفت إلى أن واشنطن أجرت اتصالات منتظمة مع الجانبين شددت فيها على أهمية الحفاظ على الزخم الدبلوماسي، وأن الهدف المشترك يتمثل في التنفيذ الكامل لهذا الإطار، بحيث يصبح جنوب لبنان خاليا من البنية التحتية الإرهابية وينزع سلاح حزب الله وتعيد الدولة اللبنانية بسط سلطتها الكاملة وتهيأ الظروف لإعادة انتشار تدريجي وتحقيق أمن مستدام.
0: ومن روما إلى بيروت حيث الأبرز إلى ذكرى انفجار المرفأ، رد رئيس الحكومة نواف سلام على خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وكتب عبر إكس: يطل علينا من يتهم السلطة السياسية بأنها كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان، ثم يدعو إلى الحوار والوحدة وكأن اللبنانيين بلا ذاكرة.
1: فالحقيقة تبع سلام أن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم بمئات الآلاف.
0: أضاف أن من تفرد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية متجاهلا مصالح بيئته واللبنانيين عموما لا يملك أن يوزع شهادات في الوطنية، ناهيكم في السيادة، فلا سيادة للبنان إلا بقرار واحد مستقل في دولة لها جيش واحد تبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرا.
1: أما الحوار والوحدة فلا يبنيان إلا بشجاعة الاعتراف بالحقائق على مرارتها وبتحمل المسؤولية عن الخيارات المتهورة التي لا يزال يدفع اللبنانيون أثمانها الباهظة، كما أكد رئيس الحكومة.
0: عضو كتلة حزب الله نائب علي عمار رد على سلام معتبرا أنه تجاهل بحسب تعبيره الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان واختار توجيه الاتهامات إلى ما يسمى بالمقاومة.
1: وتساءل: أليس مسار التنازلات الذي أدخلت السلطة لبنان فيه قدم هدية مجانية للعدو الإسرائيلي؟ وسأل أيضا: هل يستطيع رئيس الحكومة أن يعدد لللبنانيين مكسبا وطنيا واحدا تحقق من مسار المفاوضات المباشرة سوى المزيد من المماطلة والاعتداءات والتنازلات؟ ودعا عمار سلام إلى الإجابة عن هذه الأسئلة ووقف التنازلات المجانية وتوحيد الجهود للدفاع عن لبنان وسيادته وفق تعبيره.
0: وكان الشيخ قاسم وجه اتهامات مباشرة لرئيس الجمهورية:
2: السلطة السياسية في لبنان كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان. الرئيس لم يعمل كحكم وجامع بل أصبح طرفا ومفرقا، وهذا ما لا ينسجم أبدا مع دوره ومع قوة لبنان. أقول لكم بصراحة بهذه الوتيرة لن تحقق السلطة السياسية شيئا للبنان، ولن تتمكن من أن تساعد على الأهداف الإسرائيلية الأمريكية. أدعو السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي وتأكيد الاهتمام بالسيادة الوطنية.
1: واعترف قاسم بجر لبنان إلى الحرب:
2: بادرنا في 2 آذار بالقيام بمواجهة إسرائيل بعدد من الصواريخ، لكن تبين أن المعركة التي أعدوا لها هي معركة كبرى، وهم كانوا يتوقعون أنها هي التي ستكون معركة إنهاء المقاومة، لكن فوجئوا بالإعداد والالتفاف الشعبي وقوة المقاومين والتضحيات العظيمة والتكتيكات الجديدة والمحلقات وكل الأعمال التي أدت إلى أن نخوض معركة العصف المأكول ونبقى واقفين متصدين.
0: أما المستغرب وبعد مساندته النظام البائد في سوريا ضد شعبه وسقوط قتلى من عناصره على الأرض السورية، قال قاسم:
2: لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسبا بتقدير الطرفين.
1: رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل وعن المرحلة الحالية قال:
3: لبنان بحاجة لأمرين، الأمر الأول هو حصر السلاح، وبمرحلة ثانية هو بحاجة لمصالحة داخلية ولإعادة بناء نفسه على أسس جديدة، ولكن لا يمكن للبنان أن يعيد بناء نفسه طالما هناك سلاح. وبالتالي اليوم نعتبر أن الأولوية الأولى والأخيرة هو حصر السلاح بيد الدولة، دعم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمسار استعادة السيادة واستعادة القرار ونزع كل السلاح غير الشرعي في لبنان، والمرحلة الثانية تكون مرحلة إعادة بناء سياسية اقتصادية اجتماعية تربوية صحية وإلى آخره. فنحن اليوم نعتبر أن هذه هي المرحلتين، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، ولكن لا مفار، لا إمكانية لبناء دولة، لا إمكانية لمصالحة بين اللبنانيين، لا إمكانية للذهاب نحو المستقبل طالما هناك ميليشيا مسلحة تأخذ لبنان رهينة وتجره إلى حروب، إن كان مع الجيران أو مع ما بعرفه. حزب الله ليس صنيعة لبنانية، حزب الله هو كالماكدونالدز، هناك ماذر كومباني اسمه الحرس الثوري الإيراني، وهناك فروع اسمه حزب الله في لبنان، حزب الله في العراق، وبالتالي حزب الله صنيعة إيرانية يستخدم لبنانيين.
0: في جديد الميدان، نفذ الجيش الإسرائيلي ليلة الماضية تفجيرا كبيرا في بلدة حداثة.
1: في هذا الوقت كشفت صحيفة أوريتس استنادا إلى جولات ميدانية وصور حديثة التقطتها الأقمار الاصطناعية أن الجيش الإسرائيلي يواصل تعزيز وجوده في عمق جنوب لبنان عبر إنشاء قواعد عسكرية جديدة وشق عشرات الكيلومترات من الطرق داخل الأراضي اللبنانية.
0: أضافت أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على نحو 600 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية، وأن المنطقة تشهد ما وصفته الصحيفة بطفرة عمرانية تشمل إقامة بنى عسكرية من بينها قاعدة تقع بعيدا من الحدود الإسرائيلية إلى جانب شبكة طرق جديدة وتغيير واسع في معالم القرى الحدودية.
1: في السياق، كشف تحقيق أجرته القناة 12 وفق صور أقمار اصطناعية عن عمليات تدمير واسعة ومنهجية طالت قرى جنوب لبنان في خلال العمليات العسكرية.
0: وأشار التحقيق إلى أن نسبة الدمار تجاوزت 50% في 18 قرية من أصل 19، فيما تجاوزت 80% في 10 قرى، ووصلت إلى 99% أو أكثر في بلدات مروحين ومحيبيب ومارون الراس وبليدة والعديسي.
1: وخلص إلى أن القسم الأكبر من عمليات التدمير وقع في الحملة العسكرية الإسرائيلية الحالية ضد حزب الله، بينما تعود أضرار أخرى إلى المواجهات التي شهدتها المنطقة في العام 2024.
0: وأظهر تحليل لصور أن نحو 74% من المباني في 19 قرية خضعت للدراسة تعرضت للتدمير، بما يعادل نحو 18,000 مبنى. واعتمد التحليل تصنيف المبنى على أنه مدمر إذا بلغت نسبة الأضرار فيه 30% على الأقل، لافتا إلى أن حجم الدمار يزداد كلما اقتربت القرى من الحدود مع إسرائيل.
1: وعلى الحدود السورية، ومع انتشار وحدات عسكرية في الضفة المقابلة للحدود اللبنانية، شرح مستشار الرئيس السوري أحمد الشرع أحمد موفق زيدان أهدافها، متحدثا عن العلاقة بين دمشق ودول الجوار.
4: العلاقة السياحية هي القوة الناعمة التي تربط لبنان مع سوريا، وهي التي ربطت لبنان مع سوريا على مدى عقود. بخصوص التخوفات وبخصوص الحشودات، كل هذه الحشودات هي في الأساس من أجل ضبط الحدود السورية في منطقة ملتهبة، وبالتالي الهدف الأساسي من هذه الحشودات ليست هي تخوفات لهذه الدولة أو تلك الدولة. نحن اليوم في سوريا نعيش لحظة 8 ديسمبر 2024، هذه اللحظة لحظة العلاقة الودية، إن كان على مستوى المكونات السورية أو على مستوى الجوار السوري. وباعتقادي خلال العامين الماضيين ضربت سوريا أروع الأمثلة فيما يتعلق بالعلاقة الصحية، إن كان على مستوى العلاقات السورية البينية أو على مستوى العلاقات السورية مع دول الجوار.
0: وأمس أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية إغلاق منفذ العريضة الحدودي مع لبنان في صورة كاملة ومؤقتة أمام حركة المسافرين اعتباراً من 6 آب ولمدة 15 يوما.
1: وقال مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش إن قرار الإغلاق جاء بالتزامن مع بدء تنفيذ الأعمال الفنية في الفتحة الأخيرة من جسر المنفذ من جهة الأراضي اللبنانية، داعيا المسافرين إلى عدم التوجه إلى منفذ العريضة في مدة الإغلاق واستخدام المعابر الحدودية البديلة إلى حين استكمال الأعمال وتجهيز طريق بديل يتيح استئناف حركة العبور الجزئية بصورة آمنة ومنظمة.
0: الهيئة لم تحدد موعدا لاستئناف الحركة الكاملة عبر المنفذ، مشيرة إلى أن إعادة فتحه جزئيا ترتبط بإنجاز الطريق البديل وتأمين متطلبات السلامة.
5: عين على العالم.
1: مع مع حديث أمريكي متزايد عن إمكان التوصل إلى اتفاق قريب لإعادة فتح مضيق هرمز، نقل موقع أكسيوس عن مصادر أقليمية ومسؤول أمريكي أن القيادة الإيرانية أكملت عملية الموافقة على الاتفاق أمس، وأن البيت الأبيض كان منخرطا بشكل فعال في المفاوضات، كاشفة عن أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وافق على الاتفاق من حيث المبدأ في عطلة نهاية الأسبوع، لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي والمجلس الأعلى للأمن القومي.
0: المصادر قالت إن مسؤولين قطريين وباكستانيين وسعوديين شاركوا في جهود الوساطة، موضحين أن الاتفاق قيد المناقشة، وهو ينص على ترتيب مؤقت لمدة 60 يوما بين عمان وإيران في مضيق هرمز يمكن تمديده، ومن شأنه أن يلبي بعض مطالب طهران بزيادة سيطرتها على حركة المرور في المضيق.
1: أضافت أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح المضيق، وأن واشنطن تسعى للإعلان عن الاتفاق اليوم.
0: أكسيوس تحدث عن تفاصيل الاتفاق المرتقب، لافتا إلى أنه بحسبه ستسلك كل السفن المبحرة عبر المضيق إلى الخليج مسارا شماليا عبر المياه الإيرانية، وأن حركة المرور الصادرة عبره وإلى بحر العرب ستتجه في مسار جنوبي عبر المياه العمانية بالتنسيق مع إيران، فضلا عن أنه لن يتم فرض أي رسوم أو ضرائب في فترة 60 يوما، وأن الأطراف ستعمل على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق في غضون 30 يوما.
1: وفي متن الاتفاق أنه بعد إخلاء الممر الأوسط سيتم استخدامه لحركة المرور الآتية والمغادرة بموجب شروط اتفاقية دائمة سيتم التفاوض عليها بين سلطنة عمان وإيران.
0: الرئيس دونالد ترامب قال نجري محادثات جيدة للغاية مع إيران، ومضيق هرمز سيفتح قريبا جدا وإلا ستتعرض إيران لضربة قوية للغاية، وتابع كنا سنشن أكبر هجوم على إيران منذ الحرب العالمية الثانية، لكنها طلبت إجراء المحادثات مهددا بأن الوضع سيكون سيئا للغاية عليها إذا لم نتوصل إلى اتفاق، ولدينا متسع من الوقت للتوصل إليه.
1: وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال إن الولايات المتحدة تتفاوض مع الإيرانيين وقد تتوصل إلى اتفاق لفتح هرمز، رابطا ذلك باستقرار أسعار الطاقة والانتقال إلى وضع أكثر طبيعية في الأزمة.
0: ومع قول رئيس ترامب إن سوق الأسهم تسجل مستويات قياسية غير مسبوقة لأن المستثمرين يدركون أن أمريكا تحقق الفوز، أشار وزير خارجيته ماركو روبيو إلى أن واشنطن منخرطة في مفاوضات تجرى بين سلطنة عمان وإيران لتمكين مزيد من السفن من عبور هرمز، مؤكدا إحراز تقدم فيها.
1: إلا أن الرواية الإيرانية مختلفة تماما، إذ أكد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أن محادثات هرمز ثنائية مع عمان والتفاهم المتعلق بمسار الملاحة الضروري، لكنه لا يكفي وحده لتنظيم العبور.
0: ونفى وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن، وهو الموقف الذي يتناقض مع تصريح ترامب أن محادثات مع إيران تتم الآن.
1: القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أوضحت أن المسار الجنوبي في مضيق هرمز لا يزال مفتوحا ومتاحا أمام كل السفن التجارية، كاشفة عن أنها ساعدت أكثر من 1000 سفينة على عبور المضيق في 3 أشهر رغم الاعتداءات الإيرانية.
0: إسرائيليا نقلت القناة 12 عن مصادر أن إسرائيل لا تتلقى معلومات مباشرة من واشنطن في شأن ما يحصل في المفاوضات مع إيران، لافتة إلى أنها تتلقى معظم المعلومات عن المباحثات بشكل غير مباشر، وأن الإسرائيليين يرون أن قرارات ترامب تتسم بقدر كبير من الغموض والضبابية والتقلب.
1: القناة نسبت أيضا إلى مسؤول إسرائيلي رفيع أن ترامب ومستشاروه يريدون

0: تحديد صواريخ أتكامس وصواريخ الضربة الدقيقة.
1: ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين أن الأكثر إثارة للقلق حاليا هو عدد الصواريخ الاعتراضية الخاصة بمنظومتي باتريوت وثاد، معتبرين أن استهلاك هذه الصواريخ يتم بمعدل أسرع مما تستطيع الصناعة الأمريكية تعويضه أو إنتاج بدائل له.
0: إلى ملف غزة، فقد نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أصدر تعليمات بتقييد العمليات الهجومية في القطاع، مشيرا إلى أن القرار جاء عقب إعلان مجلس السلام أن على إسرائيل وقف العمليات عمليات الاغتيال فورا.
1: وبحسب مصادر أمنية فأن قيادة المنطقة الجنوبية شددت قواعد أطلاق النار في القطاع، بحيث باتت أي عملية اغتيال تتطلب موافقة مباشرة وحصرية من زمير، بعدما كانت تنفذ حتى مطلع الأسبوع الماضي بموافقة قادة المناطق أو الفرق العسكرية.
0: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد من ناحيته أن إسرائيل ماضية في تحقيق مصالحها الأمنية، وأن قواتها لن تنسحب من مواقعها في قطاع غزة قبل تجريد حركة حماس بالكامل من سلاحها، مضيفا أن الرئيس ترامب وفريقه يعتقدون بإمكان نزع سلاح الحركة وتحويل القطاع إلى منطقة منزوعة السلاح، وأن إسرائيل تدرس هذا الطرح.
1: كما كشف نتنياهو أن الجانب الأمريكي قدم مسودة مقترح في هذا الشأن، إلا أن تل أبيب لم توافق عليها بصيغتها الحالية وأرسلت ملاحظاتها إلى واشنطن لمراجعتها.
2: أخبار الرياضة.
0: فصل جديد بمسيرته الكروية بعد رحيله عن ليفربول، رح يبلشوا النجم المصري محمد صلاح يلي تعقد لسنتين مع نادي ترابزون سبور التركي بصفة انتقال حر.
1: صلاح رح يسافر لمدينة ترابزون التركية بالأيام المقبلة تمهيدا لإجراء الفحص الطبي وتوقيع العقود قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، مع الإشارة إلى أنه النادي بيتأمل أنه يشكل انضمام أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز بالسنوات الأخيرة دفعة قوية للفريق بواحدة من أكبر الصفقات بتاريخ النادي والدوري التركي.
2: بعيدا من السياسة،
0: في الولايات المتحدة خلص تحقيق لإدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس إلى أن شرارات صادرة عن برج نقل الكهرباء تابع لشركة ساذرن كاليفورنيا إديسون تسببت في حريق إيتن عام 2025 الذي أسفر عن مقتل 19 شخصا وتدمير آلاف المباني.
1: ومع عودة السكان إلى البلدة التي اجتاحتها حرائق الشهر الماضي، عثر على مئات القذائف والذخائر العائدة إلى الحرب العالمية الثانية في القرية الفرنسية، وسمعت انفجارات قرب القرية الواقعة في إقليم جيروند جنوب غربي فرنسا.
2: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: تنحسر الكتل الهوائية الحارة وبيتحول الطقس لصيفي معتاد، وبترجع درجات الحرارة لمعدلات اعتبارا من بكرة. معدل درجات الحرارة لشهر آب طرابلس بين 24 و 32 درجة، بيروت بين 25 و 33، وزحلي بين 18 و 35 درجة.
0: كان في الجولة الصباحية الأولى ثلاثة عناوين: مفاوضات روما وتأكيد أمريكي على دعمها بالكامل، سجال ساخن بين الدولة والدويلة، دمشق العلاقة السياحية القوة الناعمة التي تربطنا بلبنان. أخرج النشرة مارك البيطار. نلتقي مجددا في السابع والربع مع كل جديد.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: الخبر السابعة والربع.
1: صباح الخير. شنت روسيا فجرا هجوما بالصواريخ الباليستية على ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 12 آخرين. وأفادت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية بأن وابلا من الصواريخ والطائرات المسيرة ألحق أضرارا بمبان سكنية وعدد من المستودعات. من جهتها ذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن الصواريخ أطلقت باتجاه العاصمة التي يقطنها نحو 3 ملايين نسمة من اتجاهين مختلفين على الأقل.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: الحر.
1: برجك اليوم
0: على لبنان الحر.
1: على أمل أنه هالنهار يحمل معه الخير للجميع. صباح الخير. برج الحمل اليوم بيحمل فرصة لحتى تصحح خطأ أو ترجع تفتح باب كنت مفكر أنه تسكر. ما تخلي العصبية تسرق منك لحظة حلوة. كلمة اعتذار صدقني بتعمل فرق كبير بحياتك. برج الثور اليوم قبل ما تاخد أي قرار، خاصة قرار مالي، عد للعشرة. في تفاصيل صغيرة لازم كتير تنتبه لها. شخص قريب بحاجة لأنك تهتم فيه أكتر من أنك تعطيه نصائح. برج الجوزة حماسك كبير وهيدا شي بيساعدك لحتى تقوم بأعمالك بسرعة. انتبه بس ما توزع طاقتك على كذا اتجاه. لهالسبب اليوم رح بتحس انه في لقاء ممتع او اتصال رح يعطيك جرعة امل جديدة. برج السرطان بتحس انه الامور عم ترجع لمجراها الطبيعي. حافظ على هدوءك لانه النجاح بيجي خطوة خطوة. عاطفيا خليك واضح وما تخبئ ابدا مشاعرك. برج الأسد يوم مناسب لحتى تثبت حضورك ويمكن تقدر توصل لشي كتير حلو بيفتح لك باب جديد. بادر بخطوة حلوة وما تنطر الطرف التاني يتقدم لك على الصعيد العاطفي. برج العذراء ترتيبك وتنظيمك بيوفروا عليك اليوم تعب كبير. ما تشغل بالك بأمور ما بتستحق كل هالهم. عاطفيا في حديث صريح رح يقوي العلاقة. برج الميزان يوم مليان لقاءات وأخبار. ابتسامتك هي سر نجاحك. في أجواء رومانسية إذا تركت الماضي وراك. برج العقرب اليوم عندك حاسة سادسة كتير قوية وبمحلة، فما تتجاهل حدسك. فرصة مالية أو مهنية ممكن تفرض حالة عليك. عاطفيا خفف الغيرة وخلي الثقة تكبر. برج القوس التغيير يلي ناطره صار قريب. ما تضيع وقتك بالتردد. شخص اليوم رح يحاول انه يلفت انتباهك بطريقة مهضومة. برج الجدي الضغوط بتخف تدريجيا ورح بتحس براحة أكبر بفترة بعد الظهر. خصص وقت للشريك وللعيلة كمان لأنه وجودك بيعمل فرق. برج الدلو فكرة جديدة رح تعطيك حافز كتير كبير لتحب الحياة أكتر. ما تخاف تجرب شي مختلف وفي فرصة لبداية واعدة على الصعيد العاطفي. أخيرا مع برج الحوت نهارك هادي وإيجابي وبيعطيك فرصة لترتاح نفسيا. رسالة أو كلمة حلوة بترسم ابتسامة على وجهك. برجك اليوم
0: على لبنان الحر.

0: في المسيرة هذا الشهر سمير جعجع في حوار مع المسيرة ملفات وحقائق من طالب طب إلى قائد قضية وطن، سود الأيام وراءنا وبيضها أمامنا. هل ينجح الاتفاق الإطاري حيث فشل سبع أيار؟ الإرادة السياسية ترسم مصير الأوطان. مسيحيو لبنان جذورهم في التاريخ ومش مقطوعين من شجرة. ملف تفجير المرفأ، هل سقطت الدولة في اختبار التعطيل؟ ستة أعوام على جريمة المرفأ، العدالة آتية ولو متأخرة. مطار نيم عوض لقليعات على خطوط الدولة الفعلية. الطباوي ليصلح ويك، مجد لبنان بما نبذله له. رهبنة إصحية، كأن التاريخ فيها حبيس وشهيد. يوم كان لبنان جنة الاستثمار والمستثمرين، هل تعود؟ العشاء السنوي لمجلة المسيرة في معرب المسيرة. المسيرة المسيرة
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب 9 دولار و70 سنت، طاووق الكيلو ب 5 دولار و40 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. مفاوضات روما في يومها الثاني بعد جمود اليوم الأول. الخارجية الأمريكية ملتزمون بدعم لبنان وإسرائيل لدفع التفاوض قدما. بعد اتهام قاسم السلطة بأنها كانت عونا لإسرائيل، سلام يرد لا تملك أن توزع شهادات في الوطنية أو السيادة. دمشق الحشود العسكرية لضبط حدودنا في منطقة ملتهبة حصرا، وعلاقتنا ودية مع الجوار. طهران توافق على اتفاق هرمز، وواشنطن تسعى للإعلان عنه اليوم. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز، وأحوال الطرقات.

0: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع جاحة شيتي وطوني نصار. لم يكسر اليوم الأول من جولة التفاوض السابعة بين لبنان وإسرائيل جمود المناقشات التي بقيت تدور حيث هي في الملفات الحساسة الأساسية، وتحديدا لجهة تثبيت وقف النار وتوسيع المناطق التجريبية تنفيذا لاتفاق الإطار، على أن يتدخل الجانب الأمريكي اليوم وغدا ضاغطا على الوفد الإسرائيلي للتقليل من تصلبه وداعما للموقف اللبناني. أما داخليا وبالتزامن مع مفاوضات روما وذكرى تفجير المرفأ، فبرز سجال بين الدويلة والدولة. فالدويلة وعبر الشيخ نعيم قاسم اتهمت السلطة بأنها كانت عونا لإسرائيل، معترفا في الوقت نفسه بأنها أطلقت الصواريخ في الذكرى في 2 آذار بعد اغتيال علي خامنئي في 28 شباط، لتعالجها الدولة عبر الرئيس نواف سلام برد مفصل وعنيف، وتؤكد لها أنها لا تملك أن توزع شهادات في الوطنية أو السيادة، وأن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات وحروب عبثية إسنادية. والمضحك المبكي في كلام قاسم قوله لا مانع من لقاء القيادة السورية قافزا أولا وآخرة فوق دماء مسلحيه الذين قذف بهم إلى النار في سوريا، خدمة لبشار الأسد ونظامه البائد ولقمع الثورة وتهجير السوريين إلى أقاصي الأرض.
2: إذن تتواصل قبل الظهر في مبنى السفارة الأمريكية في روما المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من دون تحقيق اختراقات في الملفات الأساسية. وفي المعلومات أن رئيس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم وسفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض ألقيا أمس مداخلتين مطولتين عن حجم الاعتداءات والتفجيرات المتواصلة في الجنوب، وتواصل البحث في الملفات وفي مقدمها ترسيم الحدود البرية والمناطق التجريبية وتفجير الأنفاق وعمليات هدم القرى، وقد رفض الوفد مناقشة الملف الاقتصادي.
1: وأفادت مصادر في بعبدة بأن جلسات بعد الظهر انقسمت إلى اجتماعين أحدهما سياسي والآخر عسكري. فعلى المستوى السياسي تم البحث في ملف الحدود، حيث قدم الوفد اللبناني عرضه في شأن ترسيم الحدود على أن تستكمل المناقشات في جلسات اليوم.
2: أما على المستوى العسكري فتركزت المناقشات على آلية التحقق من تنفيذ الاتفاق والجهة الثالثة التي ستتولى مسؤولية هذه الآلية في إطار البحث في آليات تطبيق اتفاق الإطار.
1: وبحسب المصادر لم يحصل الوفد اللبناني على أجوبة من الجانب الإسرائيلي في شأن الالتزام بوقف النار، كما لم يبحث في جلسات اليوم الأول موضوع المناطق التجريبية خلافا للتوقعات التي سبقت انطلاق الجولة.
2: مصادر بعبدة ذكرت أيضا أن الوفد اللبناني طالب بإعادة تجديد وقف النار المعلن سابقا والإصرار على وقف الخروقات الإسرائيلية، مع الإصرار على نقل مطلب الالتزام بوقف النار إلى المستوى السياسي الإسرائيلي في انتظار الأجوبة، مؤكدة أن الجانب الأمريكي متفهم جدا هذا الطلب.
1: وفي المعلومات أن الجانب اللبناني طرح في روما أمس أن تكون بنت جبيل أو الخيام ضمن المناطق التجريبية في المرحلة اللاحقة، لكنه لم يلقى أي رد من الجانب الإسرائيلي.
2: المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت قال إن المحادثات التي تسهلها واشنطن تبني مباشرة على الزخم الذي تحقق بعد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعلى النجاح الذي تحقق في إطلاق أولى المناطق التجريبية في الجنوب.
1: وأوضح أن المحادثات التي بدأت أمس في روما وتستمر حتى 6 من الحالي تجمع فرقا تقنية من الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية بهدف المضي في التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار.
2: بيغوت أضاف أن جدول الأعمال يشمل مواصلة العمل على المناطق التجريبية والتحقق من نزع سلاح حزب الله وغيره من التهديدات الأمنية المدعومة من إيران، إلى جانب إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في الجنوب ووضع الأسس لاتفاق شامل للسلام والأمن.
1: وأكد المتحدث الأمريكي أن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بالكامل بدعم الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية في دفع هذه العملية قدما، بما يحقق أمنا دائما للبلدين ويزيل التهديدات الأمنية التي تواجه إسرائيل ويعيد بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
2: بدوره أكد مسؤول أمريكي أن موقف واشنطن لم يتغير ويتمثل في أنه لا مكان لأي بنية تحتية إرهابية في جنوب لبنان، مشددا على أن نزع سلاح حزب الله وتفكيك ما تبقى من تلك البنى يمثلان شرطا أساسيا لتنفيذ اتفاق الإطار.
1: وأشار إلى أن الإطار يرسم مسارا واضحا ومتدرجا تستعيد بموجبه القوات المسلحة اللبنانية ممارسة سلطتها السياسية في صورة فاعلة، بحيث تصبح حيازة السلاح حكرا على الدولة اللبنانية مع إزالة البنى التحتية المرتبطة بها، بما يمهد لتحقيق أمن مستدام.
2: المسؤول الأمريكي نفسه لفت إلى أن واشنطن أجرت اتصالات منتظمة مع الجانبين، شددت فيها على أهمية الحفاظ على الزخم الدبلوماسي، وأن الهدف المشترك يتمثل في التنفيذ الكامل لهذا الإطار، بحيث يصبح جنوب لبنان خاليا من البنية التحتية الإرهابية، وينزع سلاح حزب الله، وتعيد الدولة اللبنانية بسط سلطتها الكاملة، وتهيئ الظروف لإعادة انتشار تدريجية وتحقيق أمن مستدام.
1: ومن روما إلى بيروت، حيث الأبرز إلى ذكر انفجار المرفأ، رد رئيس الحكومة نواف سلام على خطاب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، وكتب عبر إكس: يطل علينا من يتهم السلطة السياسية بأنها كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان، ثم يدعو إلى الحوار والوحدة وكأن اللبنانيين بلا ذاكرة.
2: فالحقيقة، تابع سلام، أن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية، ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم بمئات الألاف.
1: أضاف أن من تفرد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية متجاهلا مصالح بيئته واللبنانيين عموما، لا يملك أن يوزع شهادات في الوطنية، ناهيكم في السيادة، فلا سيادة للبنان إلا بقرار واحد مستقل في دولة لها جيش واحد تبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرا.
2: أما الحوار والوحدة فلا يبنيان إلا بشجاعة الاعتراف بالحقائق على مرارتها وبتحمل المسؤولية عن الخيارات المتهورة التي لا يزال يدفع اللبنانيون أثمانها الباهظة، كما أكد رئيس الحكومة.
1: عضو كتلة حزب الله النائب علي عمار رد على الرئيس سلام معتبرا أنه تجاهل بحسب تعبيره الادعاءات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، واختار توجيه الاتهامات إلى ما يسمى بالمقاومة.
2: وتساءل: أليس مسار التنازلات الذي أدخلت السلطة لبنان فيه قدم هدية مجانية للعدو الإسرائيلي؟ وسأل أيضا: هل يستطيع رئيس الحكومة أن يعدد للبنانيين مكسبا وطنيا واحدا تحقق من مسار المفاوضات المباشرة سوى المزيد من المماطلة والاعتداءات والتنازلات؟ ودعا عمار سلام إلى الإجابة عن هذه الأسئلة ووقف التنازلات المجانية وتوحيد الجهود للدفاع عن لبنان وسيادته.
1: وكان الشيخ قاسم وجه اتهامات مباشرة لرئيس الجمهورية.
3: السلطة السياسية في لبنان كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان. الرئيس لم يعمل كحكم وجامع، بل أصبح طرفا ومفرقا، وهذا ما لا ينسجم أبدا مع دوره ومع قوة لبنان. أقول لكم بصراحة، بهذه الوتيرة لن تحقق السلطة السياسية شيئا للبنان، ولن تتمكن من أن تساعد على الأهداف الإسرائيلية الأمريكية. أدعو السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي وتأكيد الاهتمام بالسيادة الوطنية.
2: واعترف قاسم بجر لبنان إلى الحرب خدمة لإيران.
3: بادرنا في 2 آذار بالقيام بمواجهة إسرائيل بعدد من الصواريخ، لكن تبين أن المعركة التي أعدوا لها هي معركة كبرى، وهم كانوا يتوقعون أنها هي التي ستكون معركة إنهاء المقاومة، لكن فوجئوا بالإعداد والالتفاف الشعبي وقوة المقاومين والتضحيات العظيمة والتكتيكات الجديدة والمحلقات وكل الأعمال التي أدت إلى أن نخوض معركة العصف المأكول ونبقى واقفين متصدين.
1: أما المستغرب، وبعد مساندته نظام البائد في سوريا ضد شعبه وسقوط قتلى من عناصره على الأرض السورية، قول قاسم:
3: لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسبا بتقدير الطرفين.
2: رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل وعن المرحلة الحالية قال:
4: لبنان بحاجة لأمرين، الأمر الأول هو حصر السلاح، وبمرحلة الثانية هو بحاجة لمصالحة داخلية ولإعادة بناء نفسه على أسس جديدة، ولكن لا يمكن للبنان أن يعيد بناء نفسه طالما هناك سلاح. وبالتالي اليوم نعتبر أن الأولوية الأولى والأخيرة هو حصر السلاح بيد الدولة، دعم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمسار استعادة السيادة واستعادة القرار ونزع كل السلاح غير الشرعي في لبنان. والمرحلة الثانية تكون مرحلة إعادة بناء سياسية اقتصادية اجتماعية تربوية صحية وإلى آخره. ونحن اليوم نعتبر أن هذه هي المرحلتين، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، ولكن لا مفار، لا إمكانية لبناء دولة، لا إمكانية لمصالحة بين اللبنانيين، لا إمكانية للذهاب نحو المستقبل طالما هناك ميليشيا مسلحة تأخذ لبنان رهينة وتجره إلى حروب، إن كان مع الجيران أو ما بعرف. حزب الله ليس صنيعة لبنانية، حزب الله هو كالماكدونالدز، هناك ماذر كومباني اسمه الحرس الثوري الإيراني، وهناك فروع اسمه حزب الله في لبنان، حزب الله في العراق، وبالتالي حزب الله صنيعة إيرانية يستخدم لبنانيين.
1: في جديد الميدان، نفذ الجيش الإسرائيلي ليلة الماضية تفجيرا كبيرا في بلدة حداثة.
2: في هذا الوقت كشفت صحيفة هارتس استنادا إلى جولات ميدانية وصور حديثة التقطتها الأقمار الاصطناعية أن الجيش الإسرائيلي يواصل تعزيز وجوده في عمق جنوب لبنان عبر إنشاء قواعد عسكرية جديدة وشق عشرات الكيلومترات من الطرق داخل الأراضي اللبنانية.
1: أضافت أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على نحو 600 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية، وأن المنطقة تشهد ما وصفته الصحيفة بطفرة عمرانية تشمل إقامة بنى عسكرية من بينها قاعدة تقع بعيدا من الحدود الإسرائيلية إلى جانب شبكة طرق جديدة وتغيير واسع في معالم القرى الحدودية.
2: في السياق، كشف تحقيق أجرته القناة 12 وفق صور أقمار اصطناعية أيضا عن عمليات تدمير واسعة ومنهجية طالت قرى جنوب لبنان في خلال العمليات العسكرية.
1: وأشار التحقيق إلى أن نسبة الدمار تجاوزت 50% في 18 قرية من أصل 19، فيما تجاوزت 80% في 10 قرى، ووصلت إلى 99% أو أكثر في بلدات مروحين، محيبيب، مارون الراس، بليدة، والعديسي.
2: وخلص إلى أن القسم الأكبر من عمليات التدمير وقع في الحملة العسكرية الإسرائيلية الحالية ضد حزب الله، بينما تعود أضرار أخرى إلى المواجهات التي شهدتها المنطقة عام 2024.
1: وأظهر تحليل لصور أن نحو 74% من المباني في 19 قرية خضعت للدراسة تعرضت للتدمير، بما يعادل نحو 18 ألف مبنى. واعتمد التحليل تصنيف المبنى على أنه مدمر إذا بلغت نسبة الأضرار فيه 30% على الأقل، لافتا إلى أن حجم الدمار يزداد كلما اقتربت القرى من الحدود مع إسرائيل.
2: وعلى الحدود السورية، ومع انتشار وحدات عسكرية في الضفة المقابلة للحدود اللبنانية، شرح مستشار الرئيس السوري أحمد الشرع أحمد موفق زيدان أهدافها، متحدثا عن العلاقة بين دمشق ودول الجوار.
5: العلاقة السياحية هي القوة الناعمة التي تربط لبنان مع سوريا، وهي التي ربطت لبنان مع سوريا على مدى عقود. بخصوص التخوفات وبخصوص الحشودات، كل هذه الحشودات هي في الأساس من أجل ضبط الحدود السورية في منطقة ملتهبة، وبالتالي الهدف الأساسي من هذه الحشودات ليست هي تخوفات لهذه الدولة أو تلك الدولة. نحن اليوم في سوريا نعيش لحظة 8 ديسمبر 2024، هذه اللحظة لحظة العلاقة الودية، إن كان على مستوى المكونات السورية أو على مستوى الجوار السوري. وباعتقادي خلال العامين الماضيين ضربت سوريا أروع الأمثلة فيما يتعلق بالعلاقة الصحية، إن كان على مستوى العلاقات السورية البينية أو على مستوى العلاقات السورية مع دول الجوار.
1: وأمس أعلنت الهيئة العامة للمنفذ والجمارك السورية إغلاق منفذ العريض الحدودي مع لبنان في صورة كاملة ومؤقتة أمام حركة المسافرين اعتبارا من 6 آب ولمدة 15 يوما.
2: وقال مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش أن قرار الإغلاق جاء بالتزامن مع بدء تنفيذ الأعمال الفنية في الفتحة الأخيرة من جسر المنفذ من جهة الأراضي اللبنانية، داعي المسافرين إلى عدم التوجه إلى منفذ العريضة في مدة الإغلاق واستخدام المعابر الحدودية البديلة إلى حين استكمال الأعمال وتجهيز طريق بديل يتيح استئناف حركة العبور الجزئية بصورة آمنة ومنظمة.
1: الهيئة لم تحدد موعدا لاستئناف الحركة الكاملة عبر المنفذ، مشيرة إلى أن إعادة فتحه جزئيا ترتبط بإنجاز الطريق البديل وتأمين متطلبات السلامة، موعدا لاستئناف الحركة الكاملة عبر المنفذ، مشيرة إلى أن إعادة فتحه جزئيا ترتبط بإنجاز الطريق البديل وتأمين المتطلبات.
6: عين على العالم.
2: مع حديث أمريكي متزايد عن إمكان التوصل إلى اتفاق قريب لإعادة فتح مضيق هرمز، نقل موقع أكسيوس عن مصادر إقليمية ومسؤول أمريكي أن القيادة الإيرانية أكملت عملية الموافقة على الاتفاق أمس، وأن البيت الأبيض كان منخرطا بشكل فعال في المفاوضات، كاشفة عن أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وافق على الاتفاق من حيث المبدأ في عطلة نهاية الأسبوع، لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي والمجلس الأعلى للأمن القومي.
1: المصادر قالت إن مسؤولين قطريين وباكستانيين وسعوديين شاركوا في جهود الوساطة، موضحين أن الاتفاق قيد المناقشة ينص على ترتيب مؤقت لمدة 60 يوما بين عمان وإيران في مضيق هرمز يمكن تمديده، ومن شأنه أن يلبي بعض مطالب طهران بزيادة سيطرتها على حركة المرور في المضيق.
2: أضافت أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، وأن واشنطن تسعى للإعلان عن الاتفاق اليوم.
1: أكسيوس تحدث عن تفاصيل الاتفاق المرتقب، لافتا إلى أنه بحسبه ستسلك كل السفن المبحرة عبر المضيق إلى الخليج مسارا شماليا عن طريق المياه الإيرانية، وأن حركة المرور الصادرة عبره وإلى بحر العرب ستتجه في مسار جنوبي عبر المياه العمانية بتنسيق مع إيران، فضلا عن أنه لن يتم فرض أي رسوم أو ضرائب في فترة 60 يوما، وأن الأطراف ستعمل على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق في غضون 30 يوما.
2: وفي متن الاتفاق أنه بعد إخلاء الممر الأوسط سيتم استخدامه لحركة المرور الآتية والمغادرة بموجب شروط اتفاقية دائمة سيتم التفاوض عليها بين سلطنة عمان وإيران.
1: الرئيس دونالد ترامب قال: نجري محادثات جيدة للغاية مع إيران، ومضيق هرمز سيفتح قريبا جدا، وإلا ستتعرض إيران لضربة قوية للغاية. وتابع: كنا سنشن أكبر هجوم على إيران منذ الحرب العالمية الثانية، لكنها طلبت إجراء محادثات، مهددا بأن الوضع سيكون سيئا للغاية عليها إذا لم نتوصل إلى اتفاق، ولدينا متسع من الوقت للتوصل إليه.
2: في المقابل، نقل إعلام رسمي إيراني عن مصدر مطلع أن الاتفاق مع عمان سيتأجل ما دامت الولايات المتحدة تهدد إيران، بعدما قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيستنت أن الولايات المتحدة تتفاوض مع الإيرانيين وقد تتوصل إلى اتفاق لفتح هرمز، رابطا ذلك باستقرار أسعار الطاقة والانتقال إلى وضع أكثر طبيعية في الأزمة.
1: ومع قول الرئيس ترامب أن سوق الأسهم تسجل مستويات قياسية غير مسبوقة لأن المستثمرين يدركون أن أمريكا تحقق الفوز، أشار وزير خارجيته ماركو روبيو إلى أن واشنطن منخرطة في مفاوضات تجرى بين سلطنة عمان وإيران لتمكين مزيد من السفن من عبور هرمز، مؤكدا إحراز تقدم فيها.
2: إلا أن الرواية الإيرانية مختلفة تماما، إذ أكد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أن محادثات هرمز ثنائية مع عمان، وأن التفاهم المتعلق بمسار الملاحة ضروري لكنه لا يكفي وحده لتنظيم العبور.
1: ونفى وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن، وهو الموقف الذي يتناقض مع تصريح ترامب أن المحادثات مع إيران تتم الآن.
2: القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أوضحت أن المسار الجنوبي في المضيق لا يزال مفتوحا ومتاحا أمام كل السفن التجارية، كاشفة عن أنها ساعدت أكثر من 1000 سفينة على عبور المضيق في 3 أشهر رغم الاعتداءات الإيرانية.
1: إسرائيلية نقلت القناة 12 عن مصادر أن إسرائيل لا تتلقى معلومات مباشرة من واشنطن في شأن ما يحصل في المفاوضات مع إيران، لافتة إلى أنها تتلقى معظم المعلومات عن المحادثات بشكل غير مباشر، وأن الإسرائيليين يرون أن قرارات ترامب تتسم بقدر كبير من الغموض والضبابية والتقلب.
2: القناة نسبت أيضا إلى مسؤول إسرائيلي رفيع أن ترامب ومستشاروه يريدون اتفاقا بأي ثمن، وإيران تدرك ذلك، ويبدو أن المسار المتبع في الوقت الحالي هو المسار الدبلوماسي، لكننا سنرى ما سيحدث.
1: وسط هذه الأجواء نقلت شبكة سي بي اس نيوز عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة استخدمت تقريبا كامل مخزونها العالمي من الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى في الحرب مع إيران، وعلى وجه التحديد صواريخ الضربة الدقيقة.
2: ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين أن الأكثر إثارة للقلق حاليا هو عدد الصواريخ الاعتراضية الخاصة بمنظومتي باتريوت وثاد، معتبرين أن استهلاك هذه الصواريخ يتم بمعدل أسرع مما تستطيع الصناعة الأمريكية تعويضه أو إنتاج بدائل له.
1: إلى ملف غزة، فقد نسبت هيئة البث الإسرائيلية إلى مصدر عسكري أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أصدر تعليمات بتقييد العمليات الهجومية في القطاع، مشيرة إلى أن القرار جاء عقب إعلان مجلس السلام أن على إسرائيل وقف عمليات الاغتيال.
2: وبحسب مصادر أمنية فأن قيادة المنطقة الجنوبية شددت قواعد إطلاق النار في القطاع، بحيث باتت أي عملية اغتيال تتطلب موافقة مباشرة وحصرية من زمير، بعدما كانت تنفذ حتى مطلع الأسبوع الماضي بموافقة قادة المناطق أو الفرق العسكرية.
1: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد من ناحيته أن إسرائيل ماضية في تحقيق مصالحها الأمنية، وأن قواتها لن تنسحب من مواقعها في قطاع غزة قبل تجريد حركة حماس بالكامل من سلاحها، مضيفا أن الرئيس ترامب وفريقه يعتقدون بإمكان نزع سلاح الحركة وتحويل القطاع إلى منطقة منزوعة السلاح، وأن إسرائيل تدرس هذا الطرح.
2: كما كشف نتنياهو أن الجانب الأمريكي قدم مسودة مقترح في هذا الشأن، إلا أن تل أبيب لم توافق عليها بصيغتها الحالية وأرسلت ملاحظاتها إلى واشنطن لمراجعتها.
6: أخبار الرياضة.
1: فصل جديد بمسيرته الكروية بعد رحيله عن ليفربول، رح يبلش النجم المصري محمد صلاح يلي تعاقد لسنتين مع نادي طرابزون سبور التركي بصفة انتقال حر.
2: صلاح رح يسافر لمدينة طرابزون التركية بالأيام المقبلة تمهيدا لإجراء الفحص الطبي وتوقيع العقود قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، مع الإشارة إلى أنه النادي بيتأمل أنه يشكل انضمام أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز بالسنوات الأخيرة دفعة قوية للفريق بواحدة من أكبر الصفقات بتاريخ النادي والدوري التركي.
6: بعيدا من السياسة،
1: الخبر الأول، هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تحدثت عن زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب جنوب الفلبين. وفي الولايات المتحدة خلص تحقيق لإدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس إلى أن الشرارات صادرة عن برج نقل كهرباء تابع لشركة ساذرن كاليفورنيا أديسون تسببت في حريق إيتن عام 2025 الذي أسفر عن مقتل 19 شخصا وتدمير آلاف المباني.
2: ومع عودة السكان إلى البلدة التي اجتاحتها حرائق الشهر الماضي، عثر على مئات القذائف والذخائر العائدة إلى الحرب العالمية الثانية في قرية لبورج الفرنسية، وسمعت انفجارات قرب القرية الواقعة في إقليم جيروند جنوب غربي فرنسا.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
2: بحسب غرفة التحكم المروري سقط قتيلان للأسف و13 جريحا في 11 حادث سير. في حال الطرقات الحركة كثيفة على أوتوستراد جوني ومن دبي حتى نهر الموت، وعلى المدخل الجنوبي ناشطة على خلدي كثيفة باتجاه أنفاق المطار وباتجاه الأزاعي. أيضا ضغط قوي من ظهر الوحش حتى الجمهور بسبب تصادم بين 5 مركبات، وضمن بيروت الحركة ما زالت طبيعي.
1: تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية، مفاوضات روما في يومها الثاني بعد جمود اليوم الأول، الخارجية الأمريكية ملتزمون بدعم لبنان وإسرائيل لدفع التفاوض قدما، بعد اتهام قاسم السلطة بأنها كانت عونا لإسرائيل سلام يرد لا تملك أن توزع شهادات في الوطنية أو السيادة، دمشق الحشود العسكرية لضبط حدودنا في منطقة ملتهبة حصرا وعلاقتنا ودية مع الجوار. طهران توافق على اتفاق هرمز وواشنطن تسعى للإعلان عنه اليوم. وكان في الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات. النشرة أخرجها مارك البيطار. نلتقي مجددا في الثامنة والربع مع كل جديد.
2: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: خبر الثامنة والربع. صباح الخير. مع استئناف مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل في يومها الثاني في مبنى السفارة الأمريكية، ذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن تل أبيب لن توافق على توسيع المناطق التجريبية في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن دولة ثالثة ستتحقق بأن تلك المناطق خالية من الحزب. وأكدت القناة أن إسرائيل تعارض أي دور فرنسي في آلية المناطق التجريبية.
1: أكثر من إذاعة.

صباح الخير والف اهلا وسهلا بكل مستمعينا وين ما كنتوا بلبنان وبرات لبنان. قبل ما نبلش إشارة أنه اليوم رح تكون آخر حلقة قبل ما نرجع نلتقي الأربعاء اللي جاي، يعني آخذ كم يوم استراحة صيفية، مع أنه عندي كتير أيام بس يلا ما فيني أبعد عنكم كتير. قال لي مارك بيطار معنا اليوم بالإخراج الإذاعي، بيقول لي ما تطول لأنه فعلا رح اشتاق لك. لا قولوا يا زلمة، أربع خمس أيام ما رح حدا يموت يعني فيهم. بعرف رح يشتاق لكم وتشتاقوا لي، بس انه يعني بيطلع له الواحد يتنفس نتفة صغيرة. ان شاء الله نهارنا بيكون مثمر كله خير وبركة على الجميع. ان شاء الله الناس اللي عم يتنقلوا على الطرقات يسوقوا على مهلهم قد ما فيهم. بعرف العجق تساير ضارب الدنيا، بعرف بعرف بعرف وين ما نروح وين ما منجي، بلدنا صغير طرقاتنا متهالكة وصار لها من 100 سنة هي ذاتها، كتروا السيارات صاروا أكثر من البشر موجودين بلبنان، شو بدنا نعمل؟ بيطلع الاقتراح أنه عن جد بدل ما يكون في بالسيارة شخص واحد يكونوا شخصين ثلاثة يزبطوا حالهم يزبطوا الوضع ويروحوا لنقول بسيارة واحدة، لأنه الأشغال تكون هي ذاتها. طب إذا واحد بيشتغل لنقول بمنطقة بيروت، مرته بتشتغل بجبال مثلاً، والأولاد لاحقاً الله راد أو بمدرسة أو بجامعة لنقول بكسروان أو بالمتن، شو بيعملوا؟ بشقفوا السيارة ولا بدهم ثلاث أربع سيارات مثلا؟ بتصير أقل بيت بالبلد في سيارتين ثلاثة، مظبوط؟ المارك عندهم أربع سيارات بالبيت، الله يزيدهم مرتاحة وضعه. يلا خلينا نبلش نحن وياكم. كل مواطن سياسي وبتعرفوا المواضيع السياسية مبارح كانت مطمطنة،

0: قبل ما نبلش مثل العادة بذكر انه ضروري نحكي مع بعضنا برواق وهدوء، وبعرف انه اليوم رح تكون الاجواء شوي مشحونة بالحلقة، فخلينا نحكي كمان مرة قد ما فينا بهدوء اعصاب، ما تتشنجوا، اذا ما بدكم تردوا ما تردوا، انتوا حرين تعملوا اللي بدكم اياه، يعني فيكم تسمعوا بس، فيكم ما تردوا، فيكم تعملوا تقولوا اللي بدكم اياه، بس على شرط ضمن الاداب. اوكي، بوقت بلشت فيه المفاوضات بروما بين لبنان وإسرائيل مبارح، وأحياء الذكرى السادسة لانفجار المرفأ، بطل الشيخ نعيم قاسم اللي هالمدة عم بيكتر إطلالاته، بطل ليوجه اتهام قاسي لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.
1: السلطة السياسية في لبنان كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان. الرئيس لم يعمل كحكم وجامع، بل أصبح طرفا ومفرقا، وهذا ما لا ينسجم أبدا مع دوره ومع قوة لبنان. أقول لكم بصراحة، بهذه الوتيرة لن تحقق السلطة السياسية شيئا للبنان، ولن تتمكن من أن تساعد على الأهداف الإسرائيلية الأمريكية. أدعو السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف التنازلات المجانية، وفتح باب الحوار مع المقاومة، وترميم الوضع الداخلي، وتأكيد الاهتمام بالسيادة الوطنية.
0: يعني حكي الشيء ونقيده، خون الدولة والسلطة والرئيس، ونفتح باب الحوار معكم. أوكي، يلا مش هون المشكلة. ومن بعد سلسلة طويلة من النفي لمسؤولي الحزب والقول إنه نحن منختار وقت الحرب، بيعترف الشيخ قاسم لأول مرة أنه أطلق حرب 2 أدار انتقاما لمقتل الخامنئي ب 28 شباط.
1: بادرنا في 2 أدار بالقيام بمواجهة إسرائيل بعدد من الصواريخ، لكن تبين أن المعركة التي أعدوا لها هي معركة كبرى، وهم كانوا يتوقعون أنها هي التي ستكون معركة إنهاء المقاومة، لكن فوجئوا بالإعداد والالتفاف الشعبي وقوة المقاومين والتضحيات العظيمة والتكتيكات الجديدة والمحلقات وكل الأعمال التي أدت إلى أن نخوض معركة العصف المأكول، ونبقى واقفين متصدين.
0: ونسي الشيخ نعيم يقول انه نتيجة العصف المأكول صاروا الإسرائيلية وين؟ بصحراء سيناء، يعني تركوا كل إسرائيل وقعدوا هيك زموا بالصحراء، مزبوط؟ طيب، وبعد مساندته النظام البائد بسوريا ضد شعبه وسقوط قتلى من عناصر الحزب على الأرض السورية، بيقول الشيخ نعيم:
1: لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسبا بتقدير الطرفين.
0: وبإطار رد موسع ومفصل بالحقائق على اتهامات نعيم قاسم، اختصر رئيس الحكومة نواف سلام كل الكلام بالقول: انت ما بتملك انك توزع شهادات بالوطنية او السيادة. جملة الأسئلة اللي بتنطرح بها الحلقة، أول سؤال: كيف تقروا هالهجوم على الرئيس عون والدولة تحديدا من قبل الشيخ نعيم، ورد رئيس الحكومة على كلام نعيم قاسم؟ سؤال رقم 2: فعلا مين برأيكم قدم العون الأكبر لإسرائيل؟ والسؤال رقم 3: هل شايفين رح تسقط الدولة بامتحان اتفاق الإطار أم رح تنجح؟

اتصالاتكم على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-959-111. بتمنى من الجميع اللي بيحبوا يشاركوا على الواتسابات ما يكتبوا ولا رسالة إطلاقا، ما يتلفنوا على الواتساب، إنما يسجلوا رسالة صوتية، يعني voice message، إذا كنتوا بلبنان أو برات لبنان. كمان بتمنى اللي بيحبوا يشاركوا بالتليفون يحكونا على 09-218-233. بنتناقش أكتر، بنحكي أكتر، يمكن منعصب على بعضنا أكتر وأكتر، بس شو ما كان حلو الحوار.

0: إذن كمان مرة الأسئلة هن: كيف تقروا هالهجوم على رئيس الجمهورية والدولة تحديدا من قبل الشيخ نعيم قاسم ورد رئيس الحكومة عليه؟ مين برأيكم قدم العون الأكبر لإسرائيل؟ وسؤال الثالث: هل رح تسقط الدولة بامتحان اتفاق الإطار أم رح تنجح؟ مبارح مثل ما فهمنا من المعلومات الواردة حسب المصادر أنه كان في جمود، يعني ما في أي اختراقات. لنشوف اليوم الأمريكاني شو رح يعمل بالجولة الثانية. ألو ألو ألو
1: توني بونجور.
0: بونجور، أهلين،
1: يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا،
1: يعطيكم العافية. أكيد لبنان الحر كلكم.
0: بس وطي الراديو بليز إذا بتريد. وطي وطي، عم بيعملوا طور الصوت. مين معي؟
1: مش الحال هلا.
0: ايه مين معي؟
1: جوزيف معك.
0: أهلا فيك جوزيف.
1: شفناك على العشاء هديك الجمعة.
0: أنا بالقلب.
1: أنت عطول بالقلب، أنت حبيب القلب. توني انا بدي اقول لك بالنسبه للهجوم اللي عم تشوفه على الدوله، هيدا بدنا معودين له اوريدي، ومن هلا ورايح بدنا نتعود له اكثر. لانه لاول مره عم نشوف الدوله عم تتحرك كدوله شرعيه وكدوله مضبوطه عندها حقوق، هي بتتعاطى بكل الامور، ما في حدا يتعاطى عنها.
0: بس الدوله قدمت عون لاسرائيل، ما قدمت لشعبها.
1: الدوله عم بتجرب ترد القرار لهالدوله اللبنانيه. بالعكس، تعرفين اللي قدم العون لاسرائيل؟ كل انسان عطيها زريعة أن تفوت تعمل اللي بدها إياه.
0: نعم.
1: هيدا اللي بيكون عينه لإسرائيل، مش الدولة اللبنانية أبدا.
0: مش الدولة
1: أبدا، كل إنسان بيعطيها زريعة لإسرائيل أنه تفوت تتعمل اللي بدها إياه بالأرض اللبنانية وتتصرف مثل ما بدها، ورغم أنه نحن ما بنكون دارسين موازين القوى، هيدا إنسان بيعطيها زريعة.
0: نعم.
1: الإنسان بيكون عم بيعونا، مش نحن عم نجرب الرد الشرعية لهالبلد.
0: طب كيف كان موقف رئيس الحكومة هالرد على الشيخ نعيم بالتفصيل الدقيق؟ ما بعرف إذا سمعته كله.
1: أكيد أكيد سمعت. لا ما سمعته كله صراحة، سمعت حضرتك شو قلت. إنه ما هو حق، أول شيء لا هو بيقدر يقسم الأدوار، لا هو بيقدر يخون، ولا هو بيقدر يقول مين وطني، ولا كل هيدي الأمور ما بحق له. بدل ما يفكر نعيم قاسم بطريقة معينة يشوف كيف بده يسلم هالسلاح وتتضبط الامور مع هالدوله، تنصير بقى دوله مثل العالم والناس. بعضهم لهلا هجوم وخبيث،
0: يعني حتى بموقفه الاخيره للشيخ نعيم امبارح بيقول
1: متوقع هالشيء استثنائي، لانه بالنهايه بس لبسان تحشروا بالزاويه، بده يخرمش زياده عن اللزوم، والجميع انزلقوا هلا بطريقه معينه.
0: بس اتفاق الاطار حتى الساعه محدود، وبعد الجولة التفاوضية مبارح مثل ما سمعنا انه ما عملت اختراقات كتير، ما عمل شيء، واليوم كفيين.
1: بدها تاخد وقت القصة، الإطار ما رح هيك بليلة وضحاها تمشي الأمور، الأمور بدها تاخد وقت. وبالنهاية بتعرف البلد مخلوط، نحن ما عم نقول انه نجي ننهي طائفة معينة، بالعكس نحن حد هيدي الطائفة، نحن مع اللي عم بيدير هالطائفة بطريقة خاطئة انه يتوقف بقى والعالم كله تنخرط تحت جناح الدولة اللبنانية وبعد.
0: شكرا لك. بسمع برنار.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: صباح الخير للجميع. للأسف يا توني، للأسف للأسف للأسف رح نضل نسمع بهيدول القصص، رح نضل نسمع بالهجومات والكلام الغير أخلاقي والغير الموزون لفخامة الرئيس أو لرئيس الحكومة. يا صديقي العزيز، إذا الحكومة ما أخذت قرار تبلش تكمشهم، تبلش هيدول العالم يلي عم تزعزع الثقة بين الشعب والدولة، يلي عم تحكي كلام طالع نازل وحط براس الشعب أو براس طايفتها خي، إنه في ناس بدها تقتلكم. ما بعرف ليش هذا التوجه، ما بعرف ليه، ما بعرف صراحة عن نعيم. أما بالنسبة رسالته للدولة السورية وصلنا للنظام الجديد السوري، أكيد خي لأنه جميعا خيفانين، خي عم وصل له رساج للشرع أنه نحن خي حابين نحكي معكم ونحن فهموا منا، خلينا نحن وياكم، خيفانين من اللي عم يحكي ترامب يعني.
0: إيه بس
2: هي هي. أما بالنسبة للعصف المأكول، يا نعيم قاسم صار عصر المعصور، عصروكم عصر خيي بقى، عيب بقى، خلص خيي احترموا حالكم بقى.
0: طيب.
2: احترموا حالكم.
0: اوكي، اهلا وسهلا فيك برنار. في اتصال راح الخط، بسمع غياس من السعودية.
3: صباح الخير.
0: صباح النور.
3: استثنوا اتفاق الاطار شو ما كان، مين بده ينافسه على الأرض؟
0: مين؟
3: الدولة اللبنانية بعد ما أخذت قرار تكون سيدة ودولة عن حق وحقيقة للأسف.
0: غياس ما بعرف بس إنه إذا لاحظت بالمضى التجريبية الأولى الجيش اللبناني أثبت إنه بيقدر يأمن حضوره، بيقدر يأمن كمان سلامة الأهالي. هلا عم يبحثوا إذا فيهم ينتقلوا للمرحلة الثانية اللي حتكون يمكن مدينة بنت جبال أو الخيام. بقى تنشوف هل فعلا الدولة ما أثبتت إنها دولة؟ كمان هذا السؤال اللي حضيفه لهالحلقة، تنشوف إذا مزبوط هل الدولة ما أثبتت إنها دولة. ريتا
4: صباح الخير توني، يعطيك العافية.
0: أهلا
4: توني. مش واحد إيراني غطسنا وغطس شعبه وقتل شعبه بده يجي يحكي عن الرئيس وشو عمل الرئيس وهيك؟ أكيد هو الرئيس عم بيعمل شيء تيخلص البلد، يرجعوا للبنانيتهم حزب الله أو يفلوا على إيران، لأن قرفنا وزهقنا وتعبنا، بحقلنا نعيش بقى بسلام. ويعطيك ألف عافية، وأكيد الرئيس ماشي ورح تنجح خلاص بعد 40 سنة، بحقلنا نرجع بلدنا للسلام ونعيش بسلام. ويعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك ريتا، أهلا وسهلا. ألو، أنا قطع الخط. فإذن كيف تقروا هالهجوم تحديدا على الرئيس عون والدولة عموما من قبل الشيخ نعيم، ورد رئيس الحكومة عليه؟ كان في عنده رد مطنطن مفصل، ما بعرف إذا سمعتوه، بنرجع نعيده بعد شوي بإطار الجزء الثاني. مين برأيكم قدم العون الأكبر لإسرائيل؟ هذا السؤال طرحه الشيخ نعيم وجاوب عليه بنفسه بحسب وجهة نظره. والسؤال رقم ثلاثة، هل رح تسقط الدولة بامتحان اتفاق الإطار أم رح تنجح؟ امبارح كان في عرقلي. والسؤال رقم أربعة اللي طرحه صديقنا، هل الدولة، غياس هذا طرحه، هل الدولة بعد ما أثبتت إن دولة مش مصدق حالة إنها صارت دولة؟ كيف ممكن الدولة تصدق حالة إنها صارت دولة؟

0: الكافي معكم 09-218-233. ألو.
1: مرحبا.
0: مرحبتين. هلا.
1: يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا. مين معي؟
1: جاوب معك عاطف.
0: كيفك يا عاطف؟
1: الحمد لله نشكر الله.
0: تفضل يا عاطف.
1: حابب جاوب على سيرة أنه الدولة كيف تكون دولة. بدنا نعطيها الساعة كلنا نكون جنبك كدولة. كلنا نعطي كل القدرات كل الطاقة تتوجه للدولة لكلنا نكون تحت سلطة الدولة حتى يكون في دولة شاملة على الأراضي اللبنانية كلها.
0: نعم. هلا بعد الدولة مش مصدق حالها أنها صارت دولة ولا شو؟
1: بلا بلا لازم ولازم كلنا نكون كل الدعم للدولة حتى تكون مش بس مصدق حالها تكون فارضة سيطرتها على كل الأراضي اللبنانية من أول الجنوب لآخر الشمال.
0: نعم. بس هالهجومات على الدولة وإنه هي قدمت العون لإسرائيل تحديدا
1: هيدا طبعا لا لا
0: شو هيدا
1: كله حكي فاضي. كلنا عم نشوف كلنا عم نتابع كلنا يعني عم نشوف بعيننا. أكيد مش الدولة اللي عم تقدم العون لإسرائيل. بالعكس هيدا الدولة عم تعمل جهدها حتى تبسط سلطة الدولة على لبنان.
0: نعم.
1: لا لازم يعني برأيي الشخصي أو أي حدا شايف بعينه شو عم بصير لازم يحط كل الدعم للدولة ونحط كل قدراتنا للدولة حتى خلص يصير بلد نعيش بأمان أولادنا يتعلموا يعيشوا بأمان حتى الكل يكون بقى باله مرتاح.
0: نعم. اتفاق الإطار عم يتعرقل تدريجا يعني امبارح شفنا انه ما عملوا شيء بالجولة الأولى. محتمل بعد في عنا اليوم وبكرة يصير في خرق؟
1: ما حدا بيعرف هيدي شو بصير بس نتمنى بالعكس كل شيء مفيد للبنان ومفيد للشعب اللبناني ومفيد لأهل هالبلد الله يهدي البال ويقدم اللي فيه خير يعني ويعني كل شيء منيح للبنان وللدولة اللبنانية إن شاء الله الله بقدمه.
0: أوكي شكرا لك. خليني اسمع عمار.
2: صباح الخير يا أستاذ طوني. كيف
0: صباح
2: العافية. معك أبو أحمد أنا شاب سوري مقيم بلبنان.
0: أهلا فيك أستاذ أبو
2: أحمد. طوني أنا بس بدي رد على الشيخ نعيم قاسم بالنسبة للموضوع أنه يحكي مع الدولة السورية أو بيحكي مع القيادة السورية الجديدة. ليش هن دخلك شو عملوا بالشعب السوري؟ ليش هن مشكلتهم مع القيادة ولا مع شعب؟ هن مشكلتهم يا أستاذ طوني مع شعب قتلوه بالسكاكين قتلوا ذبحوا العالم بالقصير وبالحولة بالقلمون السوري بريف الشام. وين بدك بعد يا طوني؟ وين خلوا مطرح انه بيحل منه والحرس الثوري ذبحوا العالم وذبحوا الطفالة. الشيخ نعيم يحكي مع الدولة السورية
0: بس بكل الحروب وبكل المعارك بيصير في اتفاقات سياسية لاحقة. ممكن بهون نهار نشوف انه الحزب طلع على سوريا واتفق مع الحكومة السورية مين بيعرف الا اذا كمان بسوريا ما رح ينسوا اللي صار. الو
3: وصول مسيتوني.
0: أهلا وسهلا فيك.
3: بتحكي.
0: أهلا فيك يا أديان يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك. راح خطة بسمع جان.
4: هاي بونجورك توني.
0: بونجور.
4: نهارك مقدس ومبارك يا رب.
0: أهلا وسهلا.
4: الدولة لحتى تبين إن دولة عن جد بكل جدارة لازم تبلش اعتقالات. لازم تبلش اعتقالات من الشيخ اللي كان عم بيحكي مبارح عن رئاسة الجمهورية وهلوم مجر.
0: أوكي.
4: ويعطيكم العافية.
0: شكرا لك.
4: سعيد يا رب.
0: أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك يا جان. بسمع ناصر.
5: إيه صباح الخير خيطاني. كيفك صادق من النبطية.
0: ناصر.
5: والله لا تبين الشيخ نعيم هذا من الإفلاس. الإفلاس اللي عنده. واللي عند البيئة كلها بشكل عام عندنا هون عم يرد هالأجوبة وعم يوجه اتهامات لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
0: نعم.
5: وبالنسبة لرئيس الحكومة والله رد عليه رد حلو وهالمنطقة هو الأفضل لو بيردوش عليه لأنه يعني بكون عم يعملوا له قيمة.
0: لا شو الحكي.
5: وبالنسبة للسؤال الثاني أو الثالث الدولة اللبنانية شو ما عملت باتفاق الإطار هو مكسب للبنان.
0: شو ما عملت؟
5: شو ما كان مكسب للبنان لأنه انتركوا الأحزاب والميليشيات دمروا للبنان. فشو ما كانت الدولة هي أفضل حلول لنا. لا والدولة إن شاء الله ما تكونش فاشلة. الدولة بعدها عم تشتغل بين أمرين يعني. بين بدأش تعمل بين حرب أهلية وعم تشتغل بميزان يعني ضربتين فوق وضربة تحت حتى يضل تمشي الحال. والله يعين والله يخلصنا من هالجماعات اللي عم تخرب هالبلد.
0: يعني يا ناصر ماشي الدولة بين النقط. يلا ألو
3: ألو بونجور بونجور مستيتوني.
0: بونجورين أهلا وسهلا فيكي يا هلا. يلا بسمع سليمان كمان.
6: استاذ توني صباح الخير. امبارح كانوا عم بيقولوا
0: نعم
6: حزب الله كانوا عم بيقولوا دواعش استلموا سوريا واكيد

0: فيها ضوء بدك تيجي تشيله وتقول ما في دولة. طبعا طول بالك طول بالك شوي شوي شوي شوي شوي شوي بيصير في دولة، وشوي شوي إن شاء الله إن شاء الله بيلتهوا من هالبلد كحزب الله مش كطائفة. طائفة على عيننا وراسنا، بس كحزب فارسي، حزب حزب اغتيالات كبتاجون. ما بعرف شو بيتعاطوا يعني، بيطلع قالوا عين يحكي. كيف قالوا عين يحكي؟ يعني هو بيصدق نفسه ولا لا؟ في شيء منو طبيعي،
1: مسؤول هو مسؤول. اوكي خليني كمان اسمع علي من النبطية. يبدو انه رح ناخذ اليوم بالجزء الاول اكثر شيء الواتسابات، بالجزء الثاني بناخذ الاتصالات، بس بفضل طبعا نحكي على التليفون اكثر. علي من النبطية،
2: صباح الخير استاذ كوني.
1: صباح النور.
2: الهجوم على رئيس الحكومة غير مبرر نهائيا، وعلى رئيس الجمهورية.
1: نعم.
2: واذا سلمنا جدلا انه رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية مش مرح وعم يشتغلوا ضد البلد ضد مصلحة الجنوب وضد المقاومة مثل ما عم بيقولوا، هن اللي وصلونا لهون. وكون على ثقة، أكثر من 80% و90% من الجنوبيين بتمسكين بقرار الحكومة، قرار رئيس الجمهورية وقرار رئيس الحكومة والدولة. وإذا مش مصدق ابعت ناس تسأل بجنوب وتعمل استفتاء.
1: لا والله مصدق حبيب قلبي، والله مصدق. بسمع كمان ربيع.
3: صباح ريس طاني.
1: صباح النور
3: ربيع من بيروت.
1: أهلا ربيع.
3: وإن غدا لناظره قريب والقافلة تسير، وصار في دولة وبدها شوية وقت بعد 40 سنة احتلال عمر إيراني. وكونوا على ثقة أنه بتصير، وعمل إيران عم يحاولوا يكسبوا شوية وقت لياخدوا مكاسب سياسية ليس إلا. شكرا على هالبرنامج الحلو.
1: أهلا وسهلا فيك. بسمع جوزيف من خارج لبنان. يلا مع بيمشي البلاي.
4: صباح التوني، معك جوزيف من ليفربول. هلا
1: اهلا جوزيف.
4: اخي ما بعرف هذا الشيخ نعيم اسم هذا شعب وقح جدا، وقح لدرجة انه عايش بحالة انكار اول شيء، وعامل حاله بطل، وهو فشل بيخسر بالحرب لازم يسلم. هو خسر بالحرب ولازم يسلم.
1: لا لك ما خسروا،
4: خلصنا. مش لا إسرائيل لا الدولة اللبنانية، شو الوقحنة هيدي؟ هيدي كلها اشياء وقحة، هيدي لازم ينحط بالحبس الشيخ نعيم قاسم.
1: هلاد طيب، بعد في مجال، بعد عنا وقت، بعد في وقت. خليني اسمع كمان جوزيف بس المرة من لبنان.
5: بونجور توني.
1: بونجور.
5: يا ريت كل الدول بتعامل الدولة اللبنانية مثل ما بتعاملها السعودية. السعودية رفضت تحكي مع أي حزب، هي بتحكي مع الدولة اللبنانية وبس.
1: أصلا حتى الساعة يعني كمان إذا عم تحكي عن سوريا، كيف توجه له شيخ نعيم إنه نحن مستعدين نفتح بما معناه صفحة جديدة. القيادة السورية حتى الساعة ما ردوا، ما جاوبوا على الكلام إطلاقا، لا سلبا ولا إيجابا، ما ردوا. يلا بسمع كمان فويس. بسمع
6: صباح الخير طوني.
1: صباح النور.
6: يعطيك العافية. ايه عم بيعمل طائفية انه رئيس جمهورية.
1: نعم.
6: طرفا. لا منه طرفا، هو للبلد كله منه طرفا، لانه بده يصالح الشارع. ما اجى صوب حدا الا صوب رئيس جمهورية. وعم بيغيره هون كمان، معلش بدي كمل استاذ جورج عدوان، انه بده يعمل ديموغرافي بالنسبة للأجارات. ليش عم يعملوا هيك؟ وهي من الآخر كل شيء بده يتزبط، مش هيك بتزبط. ويعطيك ألف عافية.
1: ما بعرف كيف ربطت شعبان برمضان، هذا موضوع تاني نبحث عنه لاحقا. خلينا نرتاح شوي صغيري هلأ مع موجز أخبار 9:15 وجان. نلتقي بعد الموجز تنرجع نطرح الموضوع من أساسه ونعالجه نحن وياكم على المستوى الشعبي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، رز مصري ديروني 900 جرام ب70 سنت، معكروني باريلا 500 جرام بدولار واحد.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. صباح الخير، موجز أخبار التاسعة إلا الربع من لبنان الحر.

0: مع استئناف مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل في يومها الثاني في مبنى السفارة الأمريكية، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب لن توافق على توسيع المناطق التجريبية في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن دولة ثالثة ستتحقق من أن تلك المناطق خالية من حزب الله. وأكدت القناة الإسرائيلية أن تل أبيب تعارض أي دور فرنسي في آلية المناطق التجريبية. ميدانيا نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة حداثة، وصباحا حلق طيران مسير على ارتفاع متوسط فوق قرى البقاع الأوسط والسلسلتين الشرقية والغربية وفي محيط مدينة بعلبك وقرها. وقفة مع الإعلان.
1: الآن بالعشقة رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نوني كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. لبنان الحر.
0: حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران ستضرب بشدة ما لم يعاد فتح مضيق هرمز في وقت قريب جدا. أضاف لفوكس نيوز أن هناك مناقشات جيدة جدا تجرى، مؤكدا أن طهران حريصة على التوصل إلى اتفاق يضع حدا لأشهر من الصراع. في الأثناء نقل إعلام رسمي إيراني عن مصدر مطلع أن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز سيتأجل ما دامت واشنطن تهدد إيران. أوقع القصف الروسي الليلي على مدينة كييف ومحيطها 15 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى. أخيرا وقع زلزال بقوة 6.3 قبالة السواحل الجنوبية للفلبين، ولم يصدر أي تحذير من خطر تشكل موجات مد بحري تسونامي. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، الحركة كثيفة على أوتوستراد جوني، أيضا كثيفة من الضبي حتى نهر الموت، وعلى المدخل الجنوبي ناشطة على خلدي، وكثيفة باتجاه أنفاق المطار، وناشطة باتجاه الأذاعي. أيضا ضغط قوي من ظهر الوحش حتى الجمهور بسبب تصادم بين 5 مركبات.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: تقريبا على الساعة 9 إلا شوي منبلش ناخد الاتصالات طبعا اللي بيحبوا يحكوا معنا على الهواء تنقش مواضيعنا المطروحة وبعمل هيك لمحة سريعة عن كل شيء مرق بهالحلقة. فإذا سؤالنا لليوم كيف بتقروا الهجوم على رئيس الجمهورية والدولي من قبل الأمين العام لحزب الله ورد رئيس الحكومة عليه؟ مين برأيكم قدم العون الأكبر لإسرائيل؟ سؤال رقم 3، هل رح تسقط الدولة بامتحان اتفاق الإطار أم رح تنجح؟ بارح كان في عرقلة. والسؤال رقم 4، هل الدولة بعد ما صدقت إن دولة، كيف ممكن دولة تثبت حالها إن دولة؟ أوكي، كيف هالدولة بدها تصدق حالها إن صارت دولة؟ اتصالاتكم على 09-218-233 الفويس ميسج 70-959-111. ألو ألو ألو، قطع الخط.
1: ألو
0: بليز تركي لنا مجال. ألو
2: ألو،
0: أيوة
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: عم حكيك من الشمال ترحلو.
0: أهلا وسهلا فيك، يا هلا. مين معي؟
2: طول عمرك وشكرا. إذاعتكم عم تقطع كتير العشر دقايق.
0: ما بعرف، هلأ بوجه السؤال للتكنيك.
2: يعني من قبل انت مطعت الاعلان انه في موجز اخبار مقطع، ووقت اللي كان المذيع عم بيزيه كمان الصوت يروح ويرجع، ضل شي دقيقتين مع مية صوت.
0: يلا هلأ منوصل للتكنيك، ما بعرف للحقيقة. اوكي، اهلا وسهلا فيك، يا هلا. خليني اسمع محمد.
3: يعطيك العافية طوني.
0: صباح النور
3: محمد. طوني، ليش بده يروح يوقفوا لنا الحرب؟ أنا هذا السؤال بدي أسأل. طالما هني خونة بنظرهم، ليش بدهم يوقفوا الحرب؟ كل واحد يقعد بمكتبه وينطر نتائج الحرب. تحملنا 40 سنة ظلم، ما علي شيء، خلينا نتحمل بعد شوي صغيري، خلينا يفرجونا قوتهم.
0: طيب
3: نحن عم نعطيهم هلأ روح جديدة رح يرجعوا يحكمونا فيها 40 سنة، يقعدوا على جنب على الحياد وخليهم هني يحرروا الجنوب.
0: أوكي،
3: هني قوية وهني أتحالهم يحرروا الجنوب.
0: شكرا يا أبو محمد. اتصال أهلا وسهلا. ألو ألو،
4: خير
0: صباح النور، أهلين.
4: أهلا فيك طوني. أول شيء كرمال
0: مين معي؟ بس
4: مروان معك.
0: أي أهلا مروان.
4: أهلا فيك. كرمال الهجوم على رئيس الجمهورية، معنى شيء بده يسمح لنا كل ما واحد بده يحط
0: بس صدره رحب. يبدو الرئيس لحد هلا ما سمعنا اي رد، انما اللي رد هو رئيس الحكومة، وكان رده كمان مبكل.
4: لازم يرد علي لانه فلقنا راسنا بالانتصارات وبالشعارات اللي صارت عنده، هيك مثل الخبز اليومي بيطلع بيصير بيضحكوا على الناس. حبيبي اللي حافظ على بيئتك يطلع بيقولك نحن حمينا اللبنانيين. خي وين حماية اللبنانيين؟ لبنانيين حافظوا على بيئتك.
0: نعم.
4: لبنانيين حضنوا بيئتك. بعد عنا بالجبل هون عيل طوني مش قادر ترجع بيوطع على الأرض بعد بالمدارس. هلأ المشكلة بأيلول بس تفتح المدارس، وهاي المشكلة.
0: نعم. كبيرة، خصوصا انه بعد البيوت مدمرة وبعد في ناس ما رجعوا عقراهن،
4: ما رجعوا عقراهن، وبعده بيطلع بيحكي لك وبيقول لك سهاينا. يا خيي ما حدا سهاينا، ليش انت عم تتهم العالم اللي عم تمشي بالخط المستقيم لبناء دولة للسلام بتقله صهاينة؟ خي شو بدك؟ بعدين عم تحكي بدك تتعامل مع ترجع تفتح علاقات مع سوريا في دولة هي اللي بتفتح علاقات. انت انتهيت يا نعيم كازم.
0: لا هو قال من دولة لدولة، بس هو مستعد يرجع يفتح صفحة جديدة
4: من دولة لدولة. هو انتهى خلص، خليه بقى يطلع لنا بقى بلا بطولاته وبلا هالانتصارات الوهمية اللي كل يوم العالم شوف للعالم بيئته هون عم تسبسب لهم. بعد سبب يطلعوا الإعلام عم نتعاطى معهم لبيئته بالمدارس عم يسبسبوا لهم خربوا لهم بيوتهم. يسعد صباحك طوني.
0: أهلا وسهلا فيك، بسمعنا وياكم أبو سهيل.
5: صباح طوني. صباح
0: يا ألف أهلا.
5: يعني بلشت تتبين قديش المفاوضات رح تصير كل ما تتقدم لقدام تفشل أكتر وأكتر.
0: نعم
5: يا حبيبي، نتنياهو قال من شهر، من جمعتين لورا، انا ما حاترك شبر من الخط الاصفر. طب انت عم تروح تفاوضوا وعم بقول لك انا ما حاترك شبر، وين شو بتوقع تعمل بعد؟ مثل ما قال الرئيس بري، اتفاق الاطار طار، بس انه عم يتسلوا الشباب هلا هونيك انه كل فتره عنا سفره وبنروح وبنقعد وبنحكي
0: وبنتسلوا. اوكي.
5: اما بالنسبه لكلمه الشيخ نعيم للدوله السوريه، هاي قنبله سياسيه امبارح زتها بتبلور الاتفاق او الحكي الايراني التركي. بعدين يا اخي تعال لك شغل، مش انتم بدكم الدوله وبدنا الجيش يحمينا؟ بكره بس يتفضل احمد الشارع بده يفوت مثل ما قال ترامب، وكان رئيس السلطة عنا قاعد حده وعطى ابتسامة حلوة
0: رئيس السلطة،
5: يتفضل الجيش اللبناني يطلع يحمينا. مش انتو جيش ودولة ومؤسسات؟ يتفضل الجيش اللبناني بيطلع بيحمينا على الحدود من احمد الشارع.
0: بس انتو طلبتوا هلأ تتفاوضوا معه وتفتحوا صفحة جديدة، ما بفهم هاي يعني تناقض بالروايات اللي عم تحكوها. يلا
5: اما في حال الجيش اللبناني ما طلع حمينا،
0: ايه
5: يعني انتو بتكونوا اخدين كدولة قرار انه نحن بدنا نقضي على هاي الطائفة
0: طائفة،
5: ساعتها ما حدا يقول لا يندم ولا يحاف عالشي اللي بده يصير يعني. فامبارح كانت رسالة كتير واضحة للدولة انه نحن عم نعطي حسن نية تجاه احمد الشارع، اذا حب يفوت على لبنان في دولة بقى تتصدى له، ما تصدت له الدولة ساعتها لك الحادث حديث.
0: شو يعني؟ شو يعني لك الحادث حديث؟
5: ما فيك تيجي انت تعمل دولة بالجنوب وعلى حدود السورية يكون ما في جيش، يعني إذا الجيش لا بده يقاتل السوري ولا بده يقاتل الإسرائيلي، لكن مين بده يقاتل الجيش؟ بده يقاتلني أنا كشيعي؟ طيب يلحن سلاحي
0: أنا
5: أوكي.
0: بس صعب كتير. أبو سهيل خليني أسمعك، أحمد زيدان هو مستشار الرئيس السوري أحمد الشرع، شو حكي عن هالموضوع تحديدا وعن التخوفات؟ عم نحكي مستشار الرئيس السوري، بركي أكيد ما رح تقنع، بس إنه للتوضيح للتوضيح حكي عن السياحة، حكي كمان عن الحدود داخل سوريا.
1: العلاقة السياحية هي القوة الناعمة التي تربط لبنان مع سوريا، وهي التي ربطت لبنان مع سوريا على مدى عقود. بخصوص التخوفات وبخصوص الحشودات، كل هذه الحشودات هي في الأساس من أجل ضبط الحدود السورية في منطقة ملتهبة، وبالتالي الهدف الأساسي من هذه الحشودات ليست هي تخوفات لهذه الدولة أو تلك الدولة. نحن اليوم في سوريا نعيش لحظة 8 ديسمبر 2024، هذه اللحظة لحظة العلاقة الودية، إن كان على مستوى المكونات السورية أو على مستوى الجوار السوري. وباعتقادي خلال العامين الماضيين ضربت سوريا أروع الأمثلة فيما يتعلق بالعلاقة الصحية، إن كان على مستوى العلاقات السورية البينية أو على مستوى العلاقات السورية مع دول الجوار.
0: ما بعرف إذا أبو سهيل سمعته هلأ ولا ما دققت بالكلام اللي قاله مستشار الرئيس السوري. يلا 09-218-233 خلينا نرجع نعيد نحن وياكم موضوع الحلقة لليوم. فإذا بوقت بلشت فيه المفاوضات بروما بين لبنان وإسرائيل وأحياء الذكرى السادسي لانفجار المرفأ، بيطل الشيخ نعيم قاسم ليوجه اتهام قاسي للرئيس جوزيف عون.
6: السلطة السياسية في لبنان كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان. الرئيس لم يعمل كحكم وجامع، بل أصبح طرفا ومفرقا، وهذا ما لا ينسجم أبدا مع دوره ومع قوة لبنان. أقول لكم بصراحة، بهذه الوتيرة لن تحقق السلطة السياسية شيئا للبنان، ولن تتمكن من أن تساعد على الأهداف الإسرائيلية الأمريكية. أدعو السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي وتأكيد الاهتمام بالسيادة الوطنية.
0: كمان مرة ومن بعد سلسلة طويلة من النفي لمسؤولي الحزب والقول إنه نحن منختار وقت الحرب، بيعترف الشيخ نعيم لأول مرة انه اطلق حرب 2 اذار بصواريخه انتقاما لمقتل الخامنئي ب 28 شباط.
6: بادرنا في 2 اذار بالقيام بمواجهة اسرائيل بعدد من الصواريخ، لكن تبين ان المعركة التي اعدوا لها هي معركة كبرى، وهم كانوا يتوقعون انها هي التي ستكون معركة انهاء المقاومة، لكن فوجئوا بالإعداد والالتفاف الشعبي وقوة المقاومين والتضحيات العظيمة والتكتيكات الجديدة والمحلقات وكل الأعمال التي أدت إلى أن نخوض معركة العصف المأكول ونبقى واقفين متصدين.
0: وبعد مسنته النظام البائد بسوريا ضد شعبه لسنين وسنين وسقوط قتلى من عناصر حزب الله على الأرض السورية، بيقول الشيخ نعيم:
6: لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسبا بتقدير الطرفين.
0: حتى الساعة سوريا ما ردت. هلأ رئيس الحكومة نواف سلام رد على خطاب الشيخ قاسم وكتب عبر إكس بيقول: يطل علينا من يتهم السلطة السياسية بأنها كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان، ثم يدعو إلى الحوار والوحدة وكأن اللبنانيين بلا ذاكرة. فالحقيقة بيقول الرئيس سلام أن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم بمئات الألاف. أضاف، عم نحكي هون رئيس الحكومة عم بيقول، أن من تفرد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية متجاهلا مصالح بيئته واللبنانيين عموما لا يملك أن يوزع شهادات في الوطنية، ناهيكم في السيادة، فلا سيادة للبنان إلا بقرار واحد مستقل في دولة لها جيش واحد تبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرا. أما الحوار والوحدة فلا يبنيان إلا بشجاعة الاعتراف بالحقائق على مرارتها. يعني عم بقله للشيخ نعيم: اعترف بالحقيقة رغم أن الحقيقة مرة، وبتحمل المسؤوليات عن الخيارات المتهورة، كمان كلام فورا بالمباشر عم بقله إيه، التي لا يزال يدفع اللبنانيون أثمانها الباهظة، مثل ما أكد رئيس الحكومة. كلام مسؤول جدا وجهه رئيس الحكومة للشيخ نعيم ردا على اللي قاله نعيم قاسم. فإذن كيف تقروا هالهجوم على الرئيس عون والدولي من قبل الشيخ نعيم ورد رئيس الحكومة بالتفصيل الدقيق على اللي قالوا؟ مين برأيكم قدم العون الأكبر لإسرائيل؟ والسؤال رقم ثلاثة: هل رح تسقط الدولة بامتحان اتفاق الإطار أم رح تنجح من بعد ما شفنا بعض العرقة المبارح؟ والسؤال رقم أربعة: هل الدولة بعد ما أثبتت إنها دولة، وكيف ممكن هالدولة تصدق إنها صارت دولة؟ أكيد مضروب تجاوبوا على كل الأسئلة، فيكم تنقل بدكم إياه، بس نحكي مع بعضنا على التليفون أزبط بموضوعية ورواء لحتى نسمع. المهم نعرف نسمع، مش المهم نعرف نحكي بس، المهم نعرف نسمع ونختار كلماتنا بدقة. أوكي، اختاروا كلماتكم بدقة لحتى تكون مضبوطة سياسيا وخرج تطلع على الهواء.

0: 09-218-233. ألو
1: ألو
0: أيوة
1: ألو بونجور
0: بونجور أهلا وسهلا.
1: معك نادية من زحلة.
0: أهلا فيك نادية.
1: كيفك؟
0: الحمد لله. شو يعني؟
1: بعرف. أنا بدي أقول إنه نحن مش عم نعرف، مش عم يعرفوا يردوا مزبوط، مش عم يعرفوا يحكوا منيح.
0: مين؟
1: عميتهم الشيخ نعيم قاسم رئيس الجمهورية بأنه آخر طرف. أنا بس بدي أسأل سؤال، رئيس مجلس النواب مش آخر طرف وعلني؟
0: لأنه هو بيقول لك مفروض يكون حكم بالبلد،
1: حكم كل الرؤساء بفتكر لازم يكونوا حكم، مش بس رئيس الجمهورية. بعدين رئيس الجمهورية أنا مع كل احترامي ومحبتي لإله المفروض كان يرد، حتى لو رد
0: هلا تنشوف اليوم
1: مجلس الوزراء. حتى لو رد رئيس مجلس الوزراء بعدين جايين يحكونا بالتفاوض خلص.
0: يمكن أوقات بس أخبرك شغلي، أنا بتصير معي بتعرض كتير لحملات وانتقادات وحتى هجومات غير مبررة، الصمت أفضل جواب.
1: نحن أشخاص مثل ما أني عم بيقولوا هو رئيس البلد.
0: نعم.
1: وكذا نحن منصمت. أنا مثلك مرات بتنازل عن حقي لحتى ما عمل مشكل.
0: مش هتعمل مشكل لأنه دايما يعني مش تتفادي مشكل، ما بدك تزيد الطين بلة وهيك.
1: يمكن هيك يمكن هيك، بس بدي أقول لك شغلة، هيدا رئيس بلد سكت لهم كتير، ما اش محمول بقى نسكت يعني. إذا
0: كم
1: إذا
0: شهر ضلوا الرئيس
1: كان
0: ناطر؟
1: كان دموعه 15 شهر. وبعدين بالآخر قدي رجعوا. بعدين بالنسبة للي مين جاب الاحتلال، أكيد إني جابوه أكيد من عندهم العملة. نحن ما بعرف، أنا يعني مش كتير سؤال صعب يجاوب عليه.
0: طب هل الدولة بعد ما صدقت حالها أنها دولة؟
1: بدك للحقيقة؟
0: ايه.
1: حتى نحن لحد هلا
0: ما مصدقين انه عندنا دولة. صار
1: رح اقول لك ليه.
0: ليه؟
1: لانه ما في شيء قرار اتاخذ وتنفذ. اللي عم يشتغل مزبوط، ما بدي اقول لحتى ما تقول اخذي طرف، بس معروف مين عم يشتغل مزبوط.
0: طب هل بعد الدولة محصورة فقط بمناطق معينة؟
1: اكيد محصورة عنا بزحلة ومحصورة ببعض مناطق، والمناطق الثانية اكيد لا. أكيد لا، يا ريت تطلع شي
0: يعني بجوار زحلة مش ما في دولة بعدها؟
1: بدي أطلب، بدي أسألك، بدي أطلب منك إذا شي نهار حبيت تطلع على بعلبك مثلا، بتحديك تلاقي سيارة عليها نمرة، تتفاجأ إذا شفت على السيارة عليها نمرة. أنا ما بدي أحكي عن يصفلوا، بس بدي أقول جملة إنه إن شاء الله نقدر نصدق إنه نحن عنا دولة.
0: إن شاء الله ما يصير شعارنا بالبلد يصفلوا آخر همي هون هون كيرسي.
1: والله يمكن هيك. وبعدين مثل ما حدا قال هلا من الاشخاص اللي حكيوا معك، خلي حاربوا لنشوف لوين بدهم يوصلوا. يعني بالاخر ما هني عم يترجوا ياخذوا وقف اطلاق النار، خلي حاربوا لنشوف لوين بدنا نوصل.
0: اوكي.
1: السنة بدنا نقعد نقعد اولادنا بلا مدارس ونحن نقعد بلا شغل،
0: خلي حاربوا لحتى بعد منحمول.
1: ما بدي اقول لك مشكل انفوا بورتوت حاش كل سنة ولادنا يقعدوا من الجامعات ونحن نقعد من شغلنا، يعني معش مقبول، معش مقبول. وصلت لحدها.
0: يا شكرا لك.
1: وبعتذر على دخلتي الطويلة.
0: لا ولا يهمك، أهلا وسهلا فيك. خليني أسمع توفيق.
2: أستاذ توني يعطيك العافية.
0: أهلين.
2: هذا بس ياخذوا أكسجين الإيرانية بيطلعوا بيحكوا هون بلبنان بيقوا شوي بياخذوا معنويات. الموضوع لو رئيس الجمهورية والحكومة ما أخذوا قرار أنه يتفاوضوا مع إسرائيل يمكن صار فينا مثل غزة. يمكن هلأ نحن قاعدين بالخيام، كل اللبنانية مش بس الشيعة، كل اللبنانية هني بدهم يقعدوا كل اللبنانية بالخيام ويتشردوا ويتبهدلوا مثل ما هني صار فيهم، لأنه هني جابوا الويلات لحالهم. بالألفين فلت إسرائيل، من رجع جابها بالألفين وستة والألفين واربع وعشرين والألفين وستة وعشرين؟ ما خلصنا بقى، خلصنا. يعني هذا منه مبرر ليضل سلاحك معك. عمول شيء للبلد، عمول شيء حاج بقى كلها صواريخ ومسيارات، عملوا شيء.
0: نعم.
2: لك انتوا حكمتوا البلد 40 سنة، لك لا جبتوا الكهرباء ولا عملتوا مدارس ولا عملتوا مستشفيات، حاج بقى تضحكوا على الشعب. انتوا قادرين تجيبوا رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وتقادرين تخلوا رئيس مجلس النواب خمسة دقائق بتنتخبوه بقد تقولوا ما في دولة بس يصير في دولة تحكونا؟ ما انتوا كنتوا حاكمين هالدولة، حاج بقى تضحكوا على الشعب. خلصنا بقى، خلينا نقعد كلنا تحت السقف الدولة وجيش واحد وشعب واحد، وحاج بقى تضحكوا على العالم.
0: قالك خلينا نتحاور،
2: لازم يقوم لايكم بقى. خلص جنوب تدمر، دمر بده 50 سنة لا يرجع جنوب. حاج بقى تضحكوا على العالم والله العظيم على العالم بخلي يوعوا بقى حاج بقى مضروبين على راسهم، رجعوا العالم 1500 سنة لورا. ويعطيك العافية.
0: شرب لك وتقهوي حاجك مع الصبرو. بس يعني كلام هارتس خطير اللي قالته بتقرير مبارح نشرته، انه في معالم ضيع كلها عم تتغير، وفي قرى كلها تغيرت، وحكيوا كمان عن موضوع اسرائيل جديد. ان شاء الله تكونوا تابعتوا، اكيد ما رح ارجع افوت تابع التفاصيل. الو
3: الو
0: الو
4: الو
0: ايوه
4: بونجور
0: بونجور
4: كيفك سي صوني؟
0: اهلين هلا
4: ريمو معك.
0: اهلا ريمو.
4: اول شيء
0: نعم
4: هني ناس صاروا معودين هيك.
0: نعم
4: والمشكلة انه نحن كمان صرنا معودين هيك،
0: يعني نحن معودين انه نسمع ومنرد
4: ومنسكت ومنطنش.
0: طب ما كنت عبولة قبل شوي، اوقات الواحد بيستوعب الكلام النابي او الهجومات بصدره حفاظا على المصلحة العامة وتما تزيد الامور تعقيدا، رغم انه بيتعرض لهجوم قاسي ولازع وبتصير يعني مع الكل.
4: بس في رامز ما لازم يندق فيه، ورامز مش عم يغلط مع الناس، مش عم يغلط مع البلد، رامز عم يعمل المستحيل. هو اللي عم يتنازل، هن عم يقدروا يحطوا حالهم مطرح رئيس الجمهورية ومطرح شو عم بفكر رئيس الجمهورية، وعم بيروح يقعد مع العدو اللي كل عمره يعتبره عدو كرمال ينقذ لبنان. هن عم يفكروا
0: بس لحد هلا ما قدموا له شيء الإسرائيلية. هذا الحجة
4: ما قدموا له شيء، بس شو عنده يقدر يعمل؟
0: أي ما قدموا له شيء الإسرائيلية مقابل هالتنازل اللي قعد معهم على الطاولة فيه. ما قدموا له شيء، يعني صرنا بسبع جولات، سبع جولات لحديت هلا صاروا في عنا منطقة تجريبية واحدة. أكدوا له الإسرائيلية إنه نحن ما بقى رح ننسحب لا من المنطقة الصفراء ولا من المنطقة الخضراء ولا من منطقة شيء.
4: ما هذا اللي كنت بدي أوصل عليه لك إياه، التنازل اللي نحن عم نعمله واللي ما عم نرد عليه والدولة ما عم تفرض سلطتها. نحن كنا مؤمنين انه عندنا دولة وعندنا جيش.
0: شو في بايدنا بهالوقت لحتى نقدم بعد؟ نحن رايحين مفلسين.
4: مفلسين احنا
0: يعني بدنا نقبل بالضغوط، بدنا نقبل. كان عم بيقولون يخي خلوا الايراني يفاوض عنكم.
4: ما هي المشكلة هون، المشكلة هني هاي اللي بدهم اياها. هن عم وصلونا لهون، عم وصلوا رئيس الجمهورية لهون، عم وصلوا الجيش اللبناني لهون. لازم الجيش اللبناني يتدخل ويفرض حاله على الأرض، لازم يفرض سلطته هو، لازم رئيس الجمهورية يمنع أي واحد بيقدر يحكي كلمة على رئيس الجمهورية أو على رئيس الحكومة يندك بالحبس. هذا هن عم يعملوا شغلهم، مش كل واحد بلبنان صار ما تغذني كل العالم صار ده تعطى سياسي وكل العالم تفهم بالسياسة، وصار كل واحد بيطلع يحكي على رئيس الجمهورية. بيحكي على رئيس الجمهورية، صار مثل كأنه إنه ماشي يعني شو رئيس الجمهورية. عم يحكي على الجيش، بدها دولة تحكم مثل ما نحكم بمناطقنا هون.
0: أوكي.
4: خلي ينزل شكراً. واحد يعمل خيمة على البلكون ما بيقدر.
0: شكرا يا ريمو، أهلا وسهلا فيك. بسمع حسين.
5: ايه صباح الخير استاذ توني.
0: صباح النور.
5: حسين معك.
0: أهلا بحسين.
5: بالنسبة لاتفاق الإطار، لك يا صديقي نحن عم نضحك على حالنا. هذا الاتفاق هو فخ لأكثر لأقل.
0: فخ.
5: الدولة اللبنانية لا أنها قادرة تسيطر ولا عندها القوة أنها تسحب حزب الله، وأصلا أن الجماعة يعني أعلن أن يقولوا لك أنك أنت لا رح تاخذ السلاح ومنك قادر تاخذ السلاح، وبالتالي هيدا فخ لأنه الإسرائيلي حيضل ناطر على الكوع أي خرق ممكن يصير من حزب الله لأي سبب إن كان، لحتى يوسع مناطق سيطرته، يوسع الحرب وكل شيء. فبالتالي هذا الاتفاق بالنسبة لي هو ضرر أكثر مما رح يفيد. للأسف الدولة عم تفاوض بوراء مش إلها، منا مصدقين أنه صار الدولة طبيعي، لأنه فعليا على الأرض ما في شيء تغير. مش هنكذب على بعضنا يعني.
0: أوكي.
5: بكرة يصير حرب جديدة بالجنوب، بتشوف الصواريخ من وين بترجع بتطلع. في خلاف عقائدي، في خلاف أولويات، في خلاف كتير كبير ما بيخلص.
0: طب إذا في هالخلاف يعني لازم نقعد على فرط طاولة مثل ما قال الشيخ نعيم لرئيس الجمهورية، خلينا نقعد مع المقاومة تنحكي بهالمواضيع، تنحكي يعني عن جديد. عم بيطلب الحوار مش بس مع الدولة السورية، كمان مع بين هلالين السلطة اللبنانية. اتصال. ألو راح الخط. الو الو يلا بسمع لي.
3: بونجورك بونجورك
0: بونجور.
3: شلوني كيفك؟ مش الحال يا خي؟ يا انا مجدوب.
0: انت حدا مجدوب؟
3: بقولوا له الشيخ نعيم مجدوب.
0: هلا لا لا عذرنا على التعبير الحوائف.
3: حسيت حالي انا مجدوب.
0: الحوائف الرسالة هون لانه بلشنا نطهوج بعد مرق منا شوي. اذا زفرت شوي بالحكي لحوائف.
3: شو بو هذا يا خي؟ عن جد بو شي براسه؟
0: طيب حكي مش موزون. خلينا بليز اذا بتريد بعد معنا وقت. الو الو ايوه
6: الو الو
0: الو نعم
6: صباح الخير.
0: صباح النور.
6: كلمتين بس بدالك.
0: بس مين معي؟
6: محمد ناصر من النمطية.
0: اهلا فيك يا محمد، كيفك؟
6: يعني عم اعرف حالي عم بهالشكل حتى ما ينفهم غلط. أكبر وسام على صدر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أنه يطلع شخص تعمل مثل هذا.
0: محمد محمد روق شوي، خليك محافظ على رباط جأشك وكلامك الموزون على الهواء.
6: تصور أنه واحد مثل هذا نعيم عاصم عمل هاجم رئيس الجمهورية يلي هني أشرف عالم. بس سلم بيتك.
0: شكرا لك. بس بليز شباب وصبايا خلينا نحافظ على التعابير اللائقة بهواء لبنان الحر. أوكي ما فينا نسمع بقى ولا فويس لأنه ما في ولا فويس عم بيقول لي تسمع فويس نص دقيقة. كل الفويسات أكثر من نص دقيقة بهالأثناء. طبعا رح نكفي برنامجنا معكم. صاحب الرقم اللي بينتهي بال 412 إذا بتريد اكتب اسمك لحتى نعرف مع مين عم نحكي قبل ما تسجل أي رسالة. فمنكرر اللي بده يبعث فويس يكتب اسمه تحت الفويس. ننتقل لجان بآخر خبر.
7: خبر التاسع والربع. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الفرقة 91 دمرت مسارا تحت الأرض بطول عشرات الأمتار وعثرت على مستودع أسلحة في جنوب لبنان. في الجديد الميداني نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا في كفر تبنيت، واليوم حلق الطيران المسير على ارتفاع متوسط فوق قرى البقاع الأوسط والسلسلتين الشرقية والغربية وفي محيط مدينة بعلبك وقراها.
0: وتعقيبا على ما أورده الزميل جان، أشير إلى أن الجيش الإسرائيلي كشف قبل لحظات أن الأنفاق التي دمرها والتابعة لحزب الله تمتد على عشرات الأمتار في منطقة سربين.

0: بسمعنا وياكم شاربل، لأنه في حدا عم بيلهينا على الخط، عم بيشغل الخطوط.
1: الله يطول عمرك يا فخامة الرئيس عونه. عم نحكي أكيد عن فخامة الرئيس جوزيف عون مش التاني، ولأنه عن جد حسينا آخر فترة أنه في صار لبنان له أمل يرجع يوقف على إجراءي. أكيد بده شوية وقت لتتنظف الأمور من السلاح والإشياء الغير شرعية، بس يلا كله مع الوقت بيمشي إن شاء الله. بس رجع الأمل شوي، ما لأنه كنا قاطعين الأمل صراحة بالبلد بوجود مؤسسة إرهابية أو مجموعة بالأحرى إرهابية إيرانية بلبنان.
0: أوكي شكرا لك، أهلا وسهلا. في صديقتنا بعد شغل الخط عم بتلفن 10 و20 مرة وبتقول فاتورتها عم تكبر على التليفون. طب إذا عم تلفني 20-30 مرة ومعروف شو بدك تقولي، بليز ما بقى تلفني على الخط، لأنه نحن مش كاريتاس ندفع فواتير التليفون.

0: خلينا نسمع صلاح انا وياكم.
1: طول مش الحال لك يا حبيبي. فوضى قد ما بدك. انا ابني قتلوه على الطريق، تركوه والضحية وفلوا، تركوه لصفة دمه مات بالارض وما حدا دق لحدا يشيله.
0: ما فهمت شو المغزى من الرسالة؟ برجع بكفي
1: ما صراحة سالم سيستوري
2: ما فينا نسمع بها ولا بولي.
0: ما فهمت شيء صراحة.
1: بدك دولة، كيف بدك دولة؟ وهيدو تركولي ابني على الطريق.
0: مين؟
1: صفى دم وعمره 17 سنة رايح على المدرسة الصبح الساعة 6:10. ما كان حدا يلمه نص ساعة وخمس دقايق لصفى دم وتوفى الصبي على الطريق. هو الشعب ما إله رب، ما إله رحمة، ما فيه الرحمة، ما فيه الشفقة. يعني
0: مع هيك عالم. الله يرحمه، الله يرحم الشاب، الله يرحمه. فينا ياخذ اتصال كمان. الو الو الو
3: الو صباح الخير.
0: صباح النور، اهلين.
3: كيفك؟
0: مين؟ الو
3: سامعني؟
0: عم بقطش خطك.
3: معك فادي. معك فادي،
0: اهلا بفادي.
3: يعطيك العافية.
0: تفضل.
3: أنا أول شيء بمسح الدولة اللبنانية. هي أصلا سياسة الضغط ما ماشي. أصلا هني عارفين إنه ما حدا بيطلع على ضيعة ولا بيت إذا في بعد سلاحه. عمار ما في، بيوت ما في. بدهم يمشوا سياسة الضغط مع الحزب.
0: مين بيمشي سياسة الضغط مع الحزب؟
3: الدولة اللبنانية.
0: كيف؟
3: الدولة اللبنانية.
0: شو قادرة تعمل؟
3: ما بطلع على ضيعة إلا ما نضيف أخذ الميكنسي، يعني ممنوع إلا الشعب بات الناس.
0: هلا ممكن يبحثوا، ممكن يوافقوا الإسرائيلي بعد ضغط أمريكي، ما بعرف قديه لحد هلا بيقولوا لا نحن ما بارح نسحب، بس الضغط الأمريكي ممكن يأثر ينسحبوا من بنت جبال والخيام مثل ما صار بزوتر بانتظار زوتر الثاني. إيه؟
3: ما في حزب فوق بده يطلع الجيش ينضيف. ما هيك؟ بدي يبقى غصبا عنه، ما عنده حل تاني. بيقول لشعبه ما ترجع عبيتك. في حدا بيقول لناسه ما ترجع ولا لأنه أنا زعلان من الدولة؟ التستوني خلصت اللعبة. خلص.
0: كيف خلصت اللعبة؟
3: خلصت خلص. ما بقى مش قادر يعمل شيء. قادر يرجعون هو؟ ما قادر يرجعون. طب نحن قادرين نتحمل؟ التستوني ايه مدام كانت عم بتقلق مشوية الدولة موجودة بس عنه. يعني انا بس اشتغل صغير، اكلت ضبط بالاشرفية على اشارة حمراء من حق علي 980 ضبط، 830 ضبط بالاشرفية. طب ليه بس دولي
0: قديت 830 ضبط بالاشرفية؟
3: ايه من 980 وعبيد لك على التليفون بيطلب لك النشب تتبهدل. كلفت الضبط ما تعطين $70.
0: نعم
3: اوكي، انا ما عندي مشكلة، انا غلطت ضبط اشارة حمراء، بس يا هالترى بس بالأشرفية في ناس بتخالي. بدنا نولي بكل لبنان شتوني.
0: أوكي.
3: قالوا ايه ونقالوا لا.
0: أنا
3: وما بيرجعوا عبيوتهم إلا ما يكون في دولة.
0: في كلمة كمان لازم نضوي عليها، لما بيقول الشيخ نعيم أو أكثر من مسؤول بالحزب قالوا نحن اللي منقرر وقت الحرب. إسرائيلي كان بيفوتوا لعنا. أوكي.
3: تفضل.
0: بس هو مبارح اعترف بعظمة لسانه أنه باثنين أدار، يعني بعد مقتل الخامنئي ب28 شباط أطلق الصواريخ. فينا نسمع نحن وياك يعني اعتراف مباشر للشيخ نعيم أنه أقحمنا بحرب انتقاما للخامنئي. اسمعوا.
4: بادرنا في 2 آذار بالقيام بمواجهة إسرائيل بعدد من الصواريخ، لكن تبين أن المعركة التي أعدوا لها هي معركة كبرى، وهم كانوا يتوقعون أنها هي التي ستكون معركة إنهاء المقاومة، لكن فوجئوا بالإعداد والالتفاف الشعبي وقوة المقاومين والتضحيات العظيمة والتكتيكات الجديدة والمحلقات وكل الأعمال التي أدت إلى أن نخوض معركة العصف المأكول ونبقى واقفين متصدين.
0: أي واقفين أي متصدين يا شيخ نعيم؟ أي متوقع؟ بس لاحظت شغل أنك أنت كمان اعترفت أنك الإسرائيلية ردوا كانوا متحضرين يا خي. هذه الاستراتيجية اللي بدرسوها والأفكار العسكرية اللي عندهم إياها والبلانينج لبعدين، مش مثل جماعتنا نحن هون يعني. بس هاي للتوضيحات لا أكثر ولا أقل. يلا ناخد كمان اتصال. ألو ألو ألو ألو
5: ألو
0: أيوة
5: معك أبو يوسف.
0: أهلا أبو يوسف.
5: معلش أنا بدي أعلق على كلام قاسم بس كلمة وحدة بذكرني أيام العلوج والصحاف وبزيد عليه.
0: الصحاف كانوا المركين وراء قال بعد ما فاتوا على بغداد.
5: بس هو اخذ نفس الدور ما بتعرف شو يطلع عميل لقلهم كمان
0: كمان؟
5: ايه
0: انه معقول يقطع الاسرائيلي من وراه يعني؟
5: شو لك يعني شو؟ مع ولاد العم؟
0: لا شو هالحكي؟ يلا اوكي
5: اوكي حبيبي
0: شكرا لك كمان ترجئة هاي. خليني اسمع عادل.
6: خير طبعا.
0: صباح النور.
6: انا بقول الدولة لازم تشتغل اكثر من هيك، بس تاخذ قرار لازم تنفسه. شوف العميل الكفوري بالمطار اتخذوا قرارات الدولة عم بينفذها بحذافيرها وبين انه في دولة بمطار بيروت، فلازم الدولة تكون على غرار ما عم بيعمل العميد كفوري لا اكثر ولا اقل. مش بناخذ قرار ومننطر تنفذه، لا بناخذ قرار ومننفذه ساعتها ببين انه في دولة. بعدين الدولة على طول معها حق، الشرعية ما حدا في حربها ان كانت على حق ولا على خطأ.
0: طيب شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. ادمو
7: صباح هدوني كيفك منيح ماشي الحال تمام. لك انا بنبدأ الموضوع عندي رأي. اول شيء الدولة ممنوع تفاوض الزعران، اول شغلة هيدي. واحد عم بيأمن مصالح ايران بلبنان بدأ الدولة بحط على الدولة اللبنانية شروط
0: اوكي
7: وما حدا بيرد عليه وما حدا بيحاسبه. أقل شيء روح يشوفه وينه متخبى يمشوا يكبوه بالحبس.
0: لا شو هالحكي.
7: الشغلة الثانية أنا هيدا رأيي يعني رأي خاص.
0: رأي خاص بس إنه يعني
7: حزب الله على إنه يتسلح لفترة 45 سنة
0: الدولة
7: سياسيا ومن غطي بكل شيء بفساده بإدخاله سلاح وبإتاله بسوريا ما بيقدر يشلحوا سلاحه أوكي. وبكرة بتشوف بيخلص هذا العهد وبيبقى السلاح مع حزب الله. الله يستر لبنان والله يساعد لبنان.
0: يعني برأيك الدولة مش على طول معها حق؟ هلأ نحنا كنا عم نسمع كتير ناس عم بيقولوا على طول الدولة هي اللي معها حق وهي اللي لازم تفرض سيطرتها وهي بس حسب الدولة يبدو مش هيك؟ لأنه إذا الدولة مثل ما كانت الدولة اللي عنا كارثة. إلى طرابلس أحمد.
8: ايه بونجور مسيو توني. بس انا بدي اعلق بس على كلام الشيخ نعيم.
0: نعم.
8: بس انه معركة عاصفة العاصفة المأكول ما اكلوا الشباب نص الجنوب تعوض بسلامته. مأكول مين والناس لمين؟
0: طيب يلا. فأزن هل برأيكم رح تسقط كمان الدولة بامتحان اتفاق الإطار ام رأى أم رح تنجح؟ هذا الجواب هذا السؤال ما حدا جاوب عليه. ليه اللي جاوب عليه خصوصا أنه مبارح شفنا في عرقلة واضحة من قبل الإسرائيلي أوكي قال لهم في مناطق ما رح ننسحب منها. هل رح ينجح الأمريكاني بالضغط على إسرائيل تيأمن المرحلة الانتقالية الثانية؟ منشوف بكرة بحسب البيان الأمريكي اللي بده يصدر من روما إذا تنعوا الإسرائيليين سحبوا من المنطقة الثانية إيه أو لا. حتى الساعة بيقولوا عبر مصادرون والقناة 12 الإسرائيلية إنهم لا ما رح ينسحبوا. صفر 9 218 233 على التليفون نحكي أكثر من الواتسابيت. يلا ألو.
9: صباح الخير.
0: صباح النور. أهلين
9: في صحة.
0: الحمد لله
9: يا حبيب قلبي. ما هو هالاتفاق خلق فاشل.
0: مين معي؟
9: جوزيف. خلق ميت
0: الاتفاق. خلق ميت يعني مثل ما قال الرئيس بري ولد ميتا الاتفاق.
9: نحن ما شوف انت الوفد العسكري ما تصوت الوفد الثاني تصوت
0: بعدين بس بليز قرب تمك على التليفون بليز.
9: أقول مدير السفيرة ما مدير رئيس الوفد. وهلأ بإيطاليا
0: بس هو رئيس الوفد ما عنده صفة رسمية، هو رئيس الوفد أما سفيرة.
10: ما هو عم يحكي، ما هو بس أساساً بيقولوا إنه رئيس جمهورية هو بيمثل.
0: إيه أوكي، بس هو جهة.
10: ما مثل رئيس جمهورية.
0: لا لا، هو جهة تفاوضية مش مثل رئيس جمهورية. اللي بيمثل الدولة لحظة، اللي بيمثل الدولة هي السفيرة اللبنانية. هو ما عنده صفة رسمية، يعني ما عنده تيتر رسمي إلا إنه رئيس الوفد اللبناني. بس هي السفيرة السفيرة معوض. طب ليه ما عم تخليني جاوبك؟
10: ما خليت، ما
0: بدي احكي بالثاني. ما ليه ما عم تخليني جاوبك؟ بس لحظة اوضح لك وجهة نظر، انه السفيرة اللبنانية هي ممثلة الدولة ككل.
10: اوكي، عرفنا وعينا يا رب. بس بالنسبة لنعيم قاسم، اي مضبوط، انتصر وعلينا نحن كدولة لبنانية، لانه دولة لبنانية قراراتها فاشلة، بياخد قراره ما فيها تنفذ، مثل ما قال مثلا على شو اسمه المطار فوري عم بينفذ، مظبوط ولا لا؟ مع انه عم بيهددوا كل يوم،
0: وعلى يعني الدوله بس بدها تكون دوله فيها تنفذ.
10: ايه ما بدهم، ما كيف بدك تعمل دوله اذا امبارح مثلا
0: يعني بدها تضرب بيد من حديد؟
10: قصه المرفأ، اه
0: ايه؟
10: بيطلع ابن نون بيقول في 72 واحد بده يتوقفوا، شو عرفوا شو الدوله يعني؟
0: لا لا لا، مش هاي. لحظه، التحقيقات اللي قالت، مش هو اللي قالها، ما جابها من عنده.
10: هو هيلا بس هو أعلنا.
0: لك لحظة، هيئتك مش متابع أخبار.
10: لك كيف مش متابع ولا؟
0: لك يا حبيبي، ما كلنا هو قالها، بس نحن عارفين في 70 اسم.
10: كيف عرفته؟
0: لك يا خي، ما هن ناشرينهم. التسريبات القضائية نشرتها، مش من
10: التسريبات. يقبرني ربك، يعني هاي دولة التسريبات؟
0: خي لحظة، ما كلنا عايشين على التسريبات، شو بك؟
10: يا خي كيف هذا؟
0: لأنه شو بك؟ اول مره بتاع
10: لحظه دوله التعيينات كيف ما كان.
0: اقولك اول مره بتعرف انه في تسريبات بالدوله؟
10: ايه بس عيب،
0: اول مره بتعرف انه في تسريبات بالدوله؟
10: طيب بنضلنا بنقبل فيها يعني برايك؟
0: ما عملوا بنقبل فيها، بس اعطيها شويه مجال. ما دخل ويليام نون او غير ويليام نون يعني.
10: سلامه،
0: اه
10: الفضيحه الجديده.
0: خلص بشرفك، خليني هلا بالموضوع هيدا، ما بدي فوت.
10: يطلع حكيم ويحكي.
0: لحظه بليز اسمعني شوي، عم تعلي صوتك تما تخليني احكي. فوتني بقضية المرفأ، عم تفوت على رياض سلامي، مش هذا هو الموضوع الاساسي اليوم. شكرا لاتصالك، اهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. اهلا وسهلا، عم تفوت شعبان برمضان، تتفوت تتفرجينا انه الدولة هيك وهيك وهيك وهيك. يا خيبا طول بالك، مدفع علينا، خدنا بحلمك. باخد اتصال. الو،
11: صباح الخير.
0: صباح النور،
11: معك محمد.
0: اهلا بمحمد.
11: هذا الاتفاق ماشي
0: ماشي، ما قال لك رايح
11: ومن امريكا. مين قال لك؟
0: هلا سمعته قال لك ولد ميتا.
11: لك شو بدك فيهم؟ ودي البضاعه هاودي تقرفوا.
0: لك شو هاودي؟ طول بالك،
11: هاودي بيفهموا. لو بيفهموا وصلوا لهم. عم بقول لك الاتفاق ماشي، وكل هيدا بتلاقيها بعد فتره.
0: اه يعني الاتفاق ماشي، شئنا ام ابينا.
11: آه
0: مظبوط،
11: غصبا عن رقبتهم.
0: غصبا عن رقبتهم ولا غصبا عن رقبتنا؟
11: لك على رقبتهم يا خي، لصالح لبنان الاتفاق.
0: هذا الاتفاق لصالح لبنان كيف؟ فسر لي كيف
11: تغلط من هؤلاء الميليشيات.
0: فسر لي كيف لصالح لبنان وإسرائيل بعدها عم تجرف
11: لبنان؟ بده يرجع
0: وعم بتغ... بده يرجع يعمر
11: لبنان، وبدهم يتضبضبوا كلهم من الراس تبعهم لتحت، سيسين والأمنين السباح.
0: بس هلا الأمريكان اتفقوا مع الإيرانية.
11: هذه الزعبرات الشهادات.
0: هلا الأمريكان اتفقوا مع الإيرانية على مضيق هرمز، يعني كمان هيدي.
11: في هودي لك عم بيخرو تحته هودي.
0: لا روق خلي ليك، نحن على الهواء. إيه؟
11: إيه؟
0: في تعابير ما فيك تقولها، يعني مش قاعدين إيه؟ بالحمام نحن.
11: هودي الإيرانية عم بترجوا فيه للبسكت وغيره، إنه دخيلكم راحت إيران انتهت.
0: هني بيقولوا لك انه النظام الدفاعي الامريكي. اوكي خي خليني احكي، اسمع لك شوي. وسائل الاعلام الامريكيه بتنقل عن مصادر انه انظمه الدفاع الامريكي، صواريخ الباليس الباتريوت وغيرها، صار عندهم نقص فيها الامريكان، مشان هيك ان راحوا لاتفاق.
11: تعرف شو هو الناس؟
0: شو
11: انا بعرف ناس بالاقمار الاصطناعيه هونيك
0: كمان
11: عندها سلاح امريكي بتبيعها على الخريطة لإيران.
0: لكن الأقمار الصناعية بتكون بالجو مش بأمريكا. طيب هاي توت السيارة.
11: حبيب عليكم يا حرام.
0: يلا شكرا لك، بسمع نورما.
12: موجور توني.
0: موجور.
12: أنا أول مرة بحكي معك، بس بدي أقول لك شيء. من الأساس الحق على الدولة، مزبوط الحق على الدولة. وين كانت الدولة من 45 سنة عم بيتسلح وعم بيفوت سلاح؟
0: معروف وين كانت الدولة.
12: بالكحالة الكاميون وقع، أخذوا الجيش وعطاهم إياه. هلأ في بتقلي قرار مجلس الوزراء إنه بحق لهم يتسلحوا. لا بده يكون قرار بحق لهم يتسلحوا. هي الدولة شو قاعدة تعمل؟ ونقول يونس المشايف الأنفاق اللي عم تنعمل هلأ كله، يعني واحد بده يجي يفكر ما بيقدر يفكر، لأنه كل شيء واضح. يعني كيف اليونيفيل شايفهم وكيف الجيش عارفهم، وهلأ صاروا بدهم يعملوا دولة. هلأ هيدي الدولة أوكي غير دول الدول قبل كانوا هني مسيطرين عليها، بس الله يخلصنا كيفنا نخلص ما بعرف.
0: النورما للتوضيح كمان، هاي الدولة العميقة اللي كانت حاكمة البلد كان في عنا شبه دولة، أطلال دولة إذا بدك عم تحكم. الشغلة الثانية بالنسبة لليونيفيل، يعني آخر السنة بتنتهي فترتها، وكان حتى الإسرائيلي قالوا كذا مرة للدولة اللبنانية عم تسأل وعم بيقولوا لمجلس أمن الدولة، اليونيفيل عم بيحفروا أنفاق الحزب الله حدكون، ليش مش عم تعملوا ولا إجراء؟ مشان هيك هلا بآخر السنة رح يبطل في يونيفيل. بعدهم عم بيبحثوا أي جهات رح تكون فاعلة على الأرض. يقال إنه الإيطالية لحالهم جايين، ما بعرف مين جاي، بس حتى الساعة أكيد الأمريكان منهم رح ينزلوا على الأرض الجنوبية. بس يقال إنه الفرنساوية مرفوضين جنوبا، والإيطالية هن الجهة المبدئيا اللي رح يجوا على الجنوب لحالهم. إسرائيل قبل فيون. جورج
13: صباح خير طوني. كيف
0: صباح النور،
13: يعطيك ألف عافية.
0: أهلا
13: طوني. أكيد دولة صارت دولة، أكيد لأن بطل في ميليشيات من الله راضي. هذا أول شغلة. أول سؤال. ثاني سؤال، ما كان رئيس الحكومة لازم يرد على رئيس ميليشيا؟ ما مفروض يرد عليه؟ وقال لي الشغلة اللي بدي أقولها،
0: يمكن مشان هيك رئيس جمهورية ما رد.
13: لو ما الدولة وجوزيف عون وكانوا يمكن صاروا الإسرائيلية عم يشربوا قهوة هلأ اليوم بالحمرة،
0: هلأ
13: مدال ما يتشكروا الدولة قاعدين عم بيسبوها عم بيخربوا فيها. بعدين بقلك شغلة، للحزب مين بيحب؟ كل واحد بيجي ضده بصير عميل، كل واحد بيجي ضده أو بيحكي منطق ببطل يسوى. ما صاروا 50 سنة هيك ما رح يتغيروا. فالج لا تعالج. صباح خير طوني، كيفك؟ ما شاء الحال، يعطيك العافية.
0: بعد فويس تاني
13: سأل وين كانت الدولة، وين الدولة، وين كانت الدولة من قبل؟ نسيته أنه كان إيميل لحود رئيس الجمهورية.
0: مش بس إيميل لحود وغيره يا محلة. يلا كمان في معنا تقريبا شي 6 دقايق لنعجل سوا. صديقة سامو بعتي لينك لفيسبوك، بقى ما رح افتح اللينك. أوكي عذرا شربل.
14: اه خي طوني يعطيك العافية. يا خي بنطلب من دولتنا اللبنانية يصير عندها شوية تركب بس تشد حالها يا خي. مش منطق شي اللي عم بيصير. يعني كنا بنتذكر من فترة عناصر حزب الله اللي وقفوه مع سلاح وطلعوا بأقل من 1,000,000 ليرة
0: 20 دولار
14: كفيلة. مش منطق هيك. وكرمال أهلنا بالجنوب أكيد كلهم رح يرجعوا بإذن الله، رح
0: كيف؟
14: يرجعوا، بس هيرجعوا على المناطق نظيفة. لأن مع يعني مع احترامي لكل شيء، بس إنه إسرائيل جربت الجيش اللبناني سلمه وكذا، وشفنا شو كان عم بيصير. فعم بتنظف خي إسرائيل من الأنفاق ومخازن الأسلحة وكل شيء مشبوه، عم بتنظفهم على الأخير، ما عم بتخلي ولا أي شيء، وعم بتسلمه للجيش اللبناني أو لل
0: أوكي.
14: للعالم اللي ترجع بيوتها. للأسف هذا الشيء اللي عم بيصير.
0: يعني ولا ما قبله. يعني إسرائيل بدها تنظف والجيش بيستلم على نظافة مثل ما فهمت منك. شئنا أما بين هذا الواقع اللي رح يصير وما عنا غير حل. كمان بسمع زميلنا بروما طلال.
15: صباح أستاذ طوني.
0: صباح النور.
15: من روما بهنيك على الانفتاح الكبير على جميع المناطق اللبنانية.
0: وجبتنا.
15: اللي بدي أقول لك إنه أنا كنت مراسل بسوريا من 2011 لل 2018 مع التلفزيون الإيطالي. طبعا اللبنانيين ممكن يتقاتلوا وممكن يتدبحوا وممكن يكون في حرب أهلية بيناتهم، ولكن مصيرهم أنه يقعدوا مع بعض ويكفوا بهذه الدولة اللي هن فيها. بس بسوريا حتى لو الشرع دخل الموضوع، حزب الله والسوريين موضوع صعب كتير، يعني خط أحمر بالنسبة للسوري. وحزب الله يعتبر مش أنا اللي عم بقول إنه شريك بالجرائم اللي قام فيها النظام السوري. فهيدي خطوة دعائية ما بعتقد إنه بتتحقق. يعني أنا ما باخد موقف، ولكن أنا بقول لك شو الوضع بالضبط. السوريين في بينهم خط أحمر بينهم وبين الشرع إذا تقرب من حزب الله. هيدي كل القصة.
0: يمكن مشان هيك طلال، مثل ما أنت عم بتقول وبتعرف الأرض السورية أكثر من غيرك لأنك اشتغلت بسوريا، بقى مشان هيك ما حتى الساعة ما سمعنا أي رد من الحكومة السورية لا سلبا ولا إيجابا لكريم نعيم قاسم، يمكن لأنه ما أخذوه بالاعتبار إطلاقا. مشان هيك

هلا أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه رئيس الأركان إيال زمير أوعز بنشر صناديق الاقتراع الجنود الإسرائيليين بالانتخابات لانتخابات الكنيسة المقبلة بداخل لبنان وسوريا وقطاع غزة. يعني الجنود الإسرائيلي المنتشرين بهالمناطق بحق لهم ينتخبوا ووضعوا لهم صناديق للاقتراع. شغلة بسمع عبد. أهلا بعبد، يلا.

0: انخفضت، ليش نحن بقى نضلنا حاملين سلم بالعرض؟
1: كمان قبل ما نكفي هلا، وصل وزيري الدفاع والاشغال لجسر نهر قعقعية الجسر للاطلاع على سير الاعمال جنوبا. رح نجرب كمان وسام على الواتساب. وسام
2: بونجور استاذ توني، كيفك؟
1: كمان
2: احنا اصلا اليوم مش هون لو ما الشباب سحبت اسرائيل 3 مرات ورجعوا ردوها، ولو ما طلعوا على سوريا من دون مبرر ومن دون ما يكون لهم دخل، ولا لبنان له دخل باللي كان عم بيصير هونيك. واليوم منشوف ساعة بيودي إشارات عند أحمد الشارع، ساعة بيقول لك حيفوت علينا، إذا بدي فوت عليك خي ردة إجر، بس أصلا مش هيدي النوايا واضحة. أما بموضوع اتفاق الإطار رح ينجح ولا لا، بعتقد الدولة اللبنانية لوحدها ما رح فيها تناجحهم. بس يصير في إرادة أمريكانية إسرائيلية إقليمية تضغط على الدولة اللبنانية أو تساعد الدولة اللبنانية بأي إطار معين، بإطار عملاني الأرجح أفضل شيء، ساعتها بينحكى بالموضوع. بينما باللي مبين اليوم صعبة، صعبة كتير أنه يتنفذ اتفاق الإطار.
1: بس الواضح
2: تضيع وقت،
1: الواضح أنه كل المنطقة ماشي حسب خطة ترامب، بما فيهم يمكن إيران كمان والشرق الأوسط ككل ولبنان ضمنهم، كلهم ماشيين حسب خطة ترامب. هاي الملاحظ أنه لو ما بدهم الأمريكان هذا الاتفاق يمشي، ما كانوا عم يضغطوا على إسرائيل ونقلوا من واشنطن كمان لروما بس بمبنى السفارة الأمريكية. نحن بفتكر صار لازم ننهي برنامجنا لليوم، تعددت الآراء ودائما المنبر الحر هو لبنان الحر. مرسي لمارك البيطار، يعطيك العافية مارك. بلتقي معكم نهار الأربعاء اللي جاي، انتبهوا على حالكم، أنا أخذ فرصة كم يوم إن شاء الله مضي هالويكند والفرصة كمان بخير، عم بحكي لأنه قربنا من الويكند. مارك البيطار سلامة إيدك، ضارب إيده بالحيط بالغلط. شكرا لحلوة لبنان سيدي مخلوف، تضلوا بألف خير، تابعوا حالكم، باي باي.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أشقوين هاجدو لوقية بدولار و90 سنت، معتدلات الياني لوقية بدولار ونص.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: صباح الخير، موجز أخبار العاشرة إلا الربع من لبنان الحر.

0: أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الفرقة 91 دمرت مسارا تحت الأرض بطول عشرات الأمتار في منطقة سروبين جنوبا وعثرت على مستودع أسلحة. ميدانيا أيضا نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا عنيفا في كفر تبنيت وآخر في زوطر الشرقية، كما نفذ الجيش الإسرائيلي أعمال تجريف عند أطراف بلدة كفر شوبة. وصباحا حلق طيران مسير إسرائيلي على ارتفاع متوسط فوق قرى البقاع الأوسط والسلسلتين الشرقية والغربية وفي محيط مدينة بعلبك وقرها. مع استئناف مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل في يومها الثاني في مبنى السفارة الأمريكية، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب لن توافق على توسيع المناطق التجريبية في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن دولة ثالثة ستتحقق من أن تلك المناطق خالية من حزب الله. وأكدت القناة أن إسرائيل تعارض أي دور فرنسي في آلية المناطق التجريبية. دعت جرين بيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وائتلاف إدارة النفايات الحكومة اللبنانية ووزارة البيئة إلى عدم إقرار مشروع المرسوم الرامي إلى تنظيم وفرض استخدام الوقود المشتق من النفايات في أفران الإسمنت والمنشآت الصناعية، ودعت الجهتان الحكومة ووزارة البيئة إلى توجيه الجهود والموارد نحو الحد من إنتاج النفايات من المصدر وتطبيق الفرز من المصدر والجمع المنفصل وتطوير أنظمة إعادة الاستخدام إعادة التدوير ومعالجة النفايات العضوية بطرق بيئية سليمة وتشغيل منشآت الفرز والمعالجة وفق معايير واضحة وشفافة. وقفة مع الإعلان.
1: علام بالعشاء، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

أعلنت أن الدولة توقيف شبكة تبيع ذهبا مزيفا في الشمال. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا، متوعدا في المقابل بضرب إيران بقوة في حال لم يحدث ذلك، وقال أن هناك إمكانا بالتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن غدا الخميس. أخيرا، أعلنت وزارة الخارجية الأرجنتينية أنها تبلغت من الحكومة البرازيلية طلب مغادرة السفير الأرجنتيني البلاد، وبأنها ستخفض تمثيلها الدبلوماسي في بيونس آيرس إلى مستوى القائم بالأعمال. يأتي ذلك على خلفية الإهانات المتكررة التي وجهها الرئيس الأرجنتيني الليبرالي المتطرف خافيير ميلي لنظيره لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وبعد يومين من إصراره على التمسك بتلك التصريحات. بهذا ينتهي موجز الأخبار، استمعتم إليه من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: تذكير بأسعار المحروقات، بنزين 95 أوكتان 2,468,000 ليرة، 98 أوكتان 2,486,000 ليرة، المازوت 2,342,000، والغاز 1,175,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.

0: الحر. صباح الخير. كل الفرق مع إيديكو. اليوم عنا هيك سؤال مهضوم يمكن كتار منعرف عنه، يمكن بالعمق يمكن سطحيا ويمكن لا، هلا منشوف. شوفي عنا بشو بتعرف. أول شي صباح الخير مارك، وصباح الخير لكل اللي عم بيصبحونا على الواتساب أكيد، واللي ما صبحونا وبقلبهم عم بيقولوا صباح الخير. إن شاء الله يكون نهاركم حلو كتير.
1: شو بتعرف؟

0: شو بتعرف عن الصندوق الأسود؟ هلا مش حيلا صندوق أسود تحديدا، الصندوق الأسود تبعه للطيران. مش مصعب السؤال اليوم، صعب؟ غير انه لونه أسود مثل ما عم بقول ماركوس. رح كملكم شو قالي بالاسم التاني. أنطوانيت، صباح الخير. زياد، بونجور. حيلا معلومة بنعرفها عن، بيقولوا له دخلك البلاك بوكس أو له اسم تاني بالأجنبي. هيدا هو، بعرف أنا لأنه بدي أتعدد الثقافات. فاليوم سؤالنا عن الصندوق الأسود اللي بنسمع عنه كتير بالطيران، وتحديدا نصير نسمع عنه أكتر لما بيصير في شي حادثة معينة. بهمني شو عنا معلومات لحتى هيك نطور معلوماتنا اللي عنا إياها أكتر. يمكن تفيدوني بقصص، فيدكم بقصص، مارك بفيدنا بقصص، مريم وسلينا بفيدونا بقصص. مين مريم وسلينا؟ هلا مريم تعرفوها، مريم بنتي، سلينا هي بنتي التاني. لأنه كل أصحاب مريم مثل ولادي، خصوصا اللي بتحبهم كتير، ما هيك؟ أصلاً قال سيلينا ما تقله تحية لجدة عم يسمع هلأ. أوكي، 09-218-233 للاتصالات، على الواتساب 70-959-111. زياد مرسي على الوردات الحلوين. يلا بسمع رسالة من ويسام.
1: بونجور الديكو،
0: بونجور، الحمد لله.
1: الصندوق الأسود تبع الطيارة لونه أحمر، بسجل كل شيء بصير بالطيارة، كل شيء، كل أحاديث، كل شيء بصير بين البيلوت والمركز على بالمطار. يعني بسجل كل شيء كل شيء كل شيء، حيال عطل بصير بسجله والأخبار كلياتها. ولونه أحمر حتى اللي في حال وقعت الطيارة لا سمح الله أو شيء يلقطوه دغري، يميزوه دغري.
0: يعني بيكون عم بيقدروا بالبرج المراقبة، يكونوا عم يتجسسوا أو عم يسمعوا على كل شيء عم بيصير يعني بقلب الرحلة ولا لا؟ بس هيك وضح لي أكتر. عادل، صباح الخير، مرسي لألك. 09-218-233 ألو.
2: ألو،
0: أهلا.
2: بونجور،
0: أهلا إلي.
2: يلا توطيت الراديو.
0: اوكي، خبرني شو بتعرف عن الصندوق الاسود؟
2: الصندوق الاسود، ما هو بسموه صندوق اسود اول شيء لانه هو بيصير فيه كارثه، عشان هيك اسمه صندوق اسود. بس هيدي هو لونه اورنج.
0: هيدي معلومه مزبوطه انه اسمه الاسود لانه بيصير فيه كارثه؟
2: لانه لا يستعملوه لصندوق الاسود. هو في كارثه، ما بيستعمل صندوق الاسود الا بالكوارث.
0: اوكي،
2: عشان هيك لقبوه بصندوق الاسود، بس هو حاليا لونه اورنج.
0: اوكي،
2: هو هذا الصندوق بيسجل كل الحديث اللي بيصير بين الكوبيلوت والبيلوت، بين البيلوت والكوبيلوت، وبين البيلوت وبرج المراقبة، كل شيء. يعني كل شيء بيسجل، كل شيء بيقوله الكابتن بيتسجل بهذا الصندوق.
0: يعني بيقدروا يفوتوا على الصندوق مثلا ببرج المراقبة بحيالة مطرح يكونوا
2: لا لا لا، ما بيفوتوا على الصندوق، ما حدا بيقدر يشيل منه معلومات إلا ما تفتحيه.
0: أوكي،
2: يعني هو بيقلب الصندوق، صار في كارثة.
0: أوكي،
2: قلبت يعني ان شاء الله ما تصير كوارث.
0: ان شاء الله اكيد.
2: بيقلب الصندوق، بيجيبوا الصندوق بيفتحوه، بيشيلوا الداتا، كل شيء تسجيل، كل شيء حكاية البيلوت والكوبيلوت مع برج المراقبة مع بعضهم، شو قال الكابتن قبل ما راحوا، يعني كل شيء في معلومات بقلبه هذا الصندوق. عشان هيك الان بسموه صندوق اسود لانه في وقعت الكارثة اسود. وتاني شيء هو لونه اورنج ليلاقوه بالماي، اكثر شيء ليلاقوه
0: اذا قلب
2: الطيارة بالماي اول ما تقلب ليميزو، يعني اورانج على فوسفور لونه هيك.
0: يعني بيفوش بالماي؟
2: لا لا، ما بيفوش.
0: اوكي،
2: نو نو نو. في داتا بقلبه، في مكانات بقلبه بتسجل كل شيء.
0: اوكي،
2: ما بيفوش. نو، ما بيفوش.
0: عم جرب هيك اخذ اعطي لانه بدنا ناخذ معلومات اكثر. طب عندي صديقه لي سؤال، طالما بيكون نحن قادرين نسجل كل شيء عم بيصير، ليش برايك قديش صاير حوادث طيران ومرات تفجيرات ومرات كذا وما بنلاقي حدا عم يتقاصص ويتعاقب بعد كل شيء في تحقيقات برايك؟
2: ايه، بس هو الصندوق مش ليقلك، مش ليخبرك شو صار، يعني بيخبرك شو انحكى، يعني مثل مسجل عم يسجل صوت.
0: ما فيه معلومات تانية؟
2: لا لا لا ما بيعرف ما بيعرف اذا الطياره طايره انصابت صاروخ وشو بده يعرفه كصندوق اسود قلبت الطياره
0: لا انا بقصد
2: هو
0: مثلا
2: هو بيشغلته هيك يعرف
0: ما في ما في يقول مثلا قديش كان سرعه الطياره ارتفاعها كذا ولا لا بس بيسجل شو بيصير بقمره القياده
2: انا معي الخبره اللي عندي اياها بعرفها معلومات معنه قريت عنه يعني لا بسجل بس شو صار حكي
0: اوكي
2: ما بعرف أوكي. اذا هلا طورون الجديد صاروا عم يسجلوا وين كانت الطيارة بس ما بفتكر
0: طبعا. يلا هلأ منشوف بعد شوي أوكي يا إلي أنا كتير فرحت باتصالك ومعلومات اللي عطيتنا إياها ميرسي لألك باي فإذا سؤالنا لليوم شو بتعرف عن الصندوق الأسود اللي بيكون موجود عادة بالطيران هل هو موجود بغير الطيران كمان يعني مثلا ممكن نلاقي صندوق أسود بباخرة هذا سؤال جديد ما خصه بحلقة اليوم بس هيك إذا حدا حابب يجاوب عليه خليني أسمع رسالة من إذا مش غلطاني تانيوس
3: هاي بونجور كيفك ماشي الحال معك تانوس هذا الصندوق الأسود بنحط كل المعلومات فيه بكون بالطيارة موجودة في حال وقعت الطيارة بيعرف شو شو صار حادث الطيارة شو صار في إحداثيات عليها وهيك يعني بس يلاقوا صندوق الأسود بيعرف شو السبب للحادث هذا اللي بعرفه أنا عن صندوق الأسود
0: اوف لك جورج شو قال لي انا قلت مستحيل ما فيش مستحيل نقول شيء ما نسيسه او ما نعمل له اسقاط على الوضع اللبناني قال الصندوق الاسود موجود حاليا بين مستشفى بحنيس وسجن روميه وعم يشرب سيجار اقول لك لحاله هذا الصندوق الاسود ما في صناديق غيره وعلى القليل مش عارفين وينه نحن بس هيك سؤال كم صندوق مش عارفين وينه وينه
4: يسعد صباحك ستنا الصندوق الاسود بيير. لونه اورانج واللي اعتمدوا الأورانج بلبنان قلبهم أسود
0: قلت لك مفيش مجال في حدا بده يسيس الموضوع قال جون هو لونه برتقالي بس لأنه بيسجل أحداث السقوط سموه أسود 09-218-233 قالوا
5: بونجور
0: بونجور
5: يعطيك العافية
0: الله يعافيك مين معي
5: عماد
0: كيفك يا عماد
5: الحمد لله ماشي الحال
0: أنت من عم تحكيني
5: أنا من طرابلس
0: أهلا فيكم بأهل طرابلس يا عماد خبرني شو بتعرف عن الصندوق الأسود
5: أنا بدي أحكي عن الصندوق الأسود تبع البواخر
0: أوكي يلا خبرني
5: أكيد في
0: خبرني أوكي
5: وبينقل مباشر على سات اللايف كل شي بيصير معه الأطفال كله بيحكي
0: أوكي
5: بيتسجل وبينقل مباشرة على سات اللايف لأنه بالبحر ممكن ما يحدوا فيه
0: أوكي
5: لأنه يمكن تكون الباخرة تغرق بمنطقة ما فيهم يوصلوا لها
0: أوكي
5: كل شيء بيحكي بينقل عبر السطر اللايت بيتسجل برا
0: طب سؤالي لألك عماد طالما عم تعطينا المعلومة موجود بكل السفن وبكل اليخوت ولا بس بالسفن الكبرى
5: لا بالسفن الكبيرة هل جديدة صار مجبورين يركبوا الكل بدهم يركبوا صاروا
0: اوكي
5: الاول ما كان اجباري هلا لا صار اجباري
0: اوكي يعني بيعطينا
5: بالباسنجر بوت
0: يعني بيعطينا معلومات عن موقع السفينه واتجاهها سرعتها
5: كل شيء بيصير فيها
0: التسجيلات الصوتيه اوكي اوكي
5: بيصير فيه بيحكي القبطان كله بيتسجل وبينتقل عبر الساتلايت
0: انت لك عليه شيء بالملاحه عماد
5: انا قبطان
0: حبيت نعم. وين بدك تاخذنا كزدوره
5: ايه وقت اللي بدك بامرك
0: قبطان يعني قبطان على يخوت صغيره ولا على سفن كبيره
5: لا على يخوت انا بواخر كبيره
0: يعني متقضيه
5: مره دوره كبيره
0: متقضيه بالترحال يعني
5: ايه هلا لا طلعت على التقاعد ما عاد عم سافر
0: يلا اجا وقت نرتاح شوي بس قديش كانت مغامراتك حلوة عماد يعني فيك شي خبرية هيك تخبرنا اياها صارت معك ان كانت حلوة ولا بشعة ولا خطرة هيك على السريع في شي خبرية تخبرنا اياها
5: البحر بجنن
0: اوكي
5: متعب اكيد
0: صاير معك شي حادثة هيك تخبرها ولا لا
5: حوادث كتير صايرة شو بدي خبر ريحتي خبر وين بدي نقي
0: بدها حلقة هيدي
5: طبعا
0: عماد ميرسي كتير انك تلفنت وشاركتنا
5: عن جد يعني مش معقول البحر شغل
0: تاني 100% انا بعشق البحر فعلا هيك اوكي عماد بشكرك انك اتصلت وشاركتنا بخبرتك ما بقى عم يسمعنا عماد بس من هي ميرسي على اتصاله رسائل من فاديا
6: صباح الخير ألديكو
0: صباح النور
6: الصندوق الأسود بالطيران هو صندوق لونه برتقالي أورانج لحتى يكون سهل إنه يشوفوه مش أسود. هو بيسجل كل بيانات الطيارة والمراسلات اللي بتصير وحتى الحديث اللي بين الكابتن والبايلوت يعني والكو بايلوت. هو بيسجل كل شيء صاير على الطيارة مسار وهالقصص. عادة بيستخدموه ليعرفوا إذا لا سمح الله يعني إذا صار في ضاعت الطيارة يعني انفجرت الطيارة أو تعرضت لشي حادث. ويعطيك العافية.
0: أو إذا انخطفك
6: هو مثلاً. هو منه سمعت سؤالك هو منه بيستمعوا عليه البرج المراقبة. هو بيتسجل وبيضل بقلب هيدا الصندوق لحين فتحه.
0: أوكي فادية شكرا كتير لأليك. كمان بسمع رسالة تانية من وسام. ممكن رد علينا وسام. خليني أخذ اتصال قبل. ألو
7: رو.
0: أهلا
7: بونجور.
0: بونجورين.
7: كيفك؟
0: الحمد لله.
7: معي كيروز الشري.
0: لك أهلا بكيروز.
7: كيف أحوالك؟
0: نشكر الله وأنت.
7: الحمد لله. أنا بعرف أن الصندوق الأسود مثل ما قالوا على العالم كلهم
0: أوكي
7: يعني بينعمل من مادة قوية إذا وقع بالبحر شيء ضد الحريق وضد الغريق.
0: أوكي
7: وأكثر من هيك ما بعرف.
0: مرسي لك يا كيروز.
7: كنت بدي أقول بيت عطيبة مبارح أقولك من أولو اليوم ولا ما بيت
0: مبارح. شو كان في مبارح؟
7: كان في عن المرفأ.
0: عن المرفأ شيء يعني هيك عن المناسبة؟
7: ايه يعني
0: يلا قلنا ايه.
7: قالوا ان قلت الحق عن ربي عدالي الشكاوي من البشر عبت عدالي ولو حكام ما عندهم عدالي ما راح المرفأ وراحوا الحباب.
0: اف
7: وتحية الى جميع ارواح الشهداء والى القائد الجنون اللي ما بيهدى.
0: امين.
7: والكل اللي يعني رقدوا ان شاء الله للحق بيبين.
0: مرسي لك يا كيروز. اكيد
7: تحيه للبنان الحر تصبحنا فيك.
0: خلي ليك. مرسي لك. باي. خليني اسمع رساله.
1: لا ما بيكونوا عم بيتجسسوا ولا شيء ابدا بس كل شيء بيصير بقلب الطياره بيتسجل حتى بس يصير شيء بالطياره مثلا وقعت او الاخبار ويلقطوا للصندوق الاسود يشيلوا كل التسجيلات منها حتى يبين يعني كرمال التحقيقات والأخبار. وكمان بعرف شغلة أنه لما توقع الطيارة مثلا أو شيء هو بصير يبعت هيك مثل سيجنالز حتى يلقطوا يعرفوا وين هو يعني.
0: أوكي شكرا كتير لك زيادة. عم بيقول الصندوق الأسود كاتم الأسرار وما يحدث خلال رحلة الطيران.

0: صباح الخير لتوني، مرسي على الصورة. أجينا معلومة جديدة من إلي. إلي بيقول في صندوقين وهن عبارة عن مسجلة بتسجل محادثات قمرة القيادة، والصندوق الثاني بيسجل حركة الطيارة، يعني مدة السفر أو كل مدة السفر. منه تجسس، إنما في حال حدوث أي حادث بيلجأوا لإله ليجربوا يعرفوا شو اللي صار، ولونه أورانج وما بيفوش، بيصدر زبزبات لمدة معينة لحتى كانوا لقيوا أو ليتم إيجاده. أوكي إلي، مرسي لألك. جورج من فرنسا بيعت لنا، أوكي بيعطينا الترجمة بالفرنسي، لبوات نوار، لأنه أنا بدي أعدد ثقافتي، بلاك بوكس، بوات نوار، وصندوق أسود. حدا بيعرف بالطلياني شو ممكن يكون اسمه أو بالصيني؟ شادي وينك عم يسمعنا بالصين، شو اسم الصندوق الأسود بالصيني يا شادي؟ رسالة.
1: بونجور إلديكو، مثل ما كان عم بيقول المستمع هلأ، هي البوات نوار يعني الصندوق الأسود، هن لونهم أورانج غامق كتير، وهن الصندوق الأسود هو مكانتين أبراي عم فتش على الكلمة موجودين بآخر الطيارة.
0: أوكي.
1: واحد بيسجل كل شيء بيحكي، كل شيء إيشانج بيصيره بالكوكبيت، والتاني بيسجل كل المعلومات تبع الرحلة، ومعمول أكيد يعني بشكل أنه يقاوي إذا وقعت الطيارة، بيتحمل الحرارة وحتى إذا كان محطوط بالمي يعني، وهذا أكيد بيستعمل في حال صار في مشكلة يعني أو صار في أكسيدان، بس بجميع الأحوال منه ما في ترانسميسيون دغري مع أبراج المراقبة. بونجورني.
0: أوكي شكرا كتير لألك. شو طلع اسمه هيدا بالصيني؟ عم نمرقها على الهواء؟ فينا نمرقها على الهواء؟ لا بدنا نشوف شو الاسم، إذا فيك طلع على الهواء بليز، لأنه عرفنا بالصيني شو يعني، مش قادرة عيدة أنا. هاي شو طلعت؟ هيدا عن جد ليترلي مثل كيف تسمي ابنك بالصيني، تشينغ تشانغ تشونغ. طب بدنا نسقف، أنا بحب الثقافة، هاي هوايتي، شو بعمل؟ يلا رسالة.
2: مثل عطول ومثل اليوم
0: ريمون،
2: مثل بكرة، يسعد صباحك رفيقة قلبك.
0: وصباحك.
2: أول شيء صندوق الأسود هو لونه، اللون هيداك ما بيسمى الأورنج، هو منه أسود، هو يقال عنه أسود لأنه هو بيخبي كل تفصيل بالطيارة، كل فيرجول، كل كلمة، كل حركة، عرفت كيف؟ وبيخبي المصايب كلها سوا. أنا قاري عنه كذا مرة، هو لونه أورنج منه لونه أسود. وكثير كثير كثير مطارح فاد وعطى نتيجة، لأنه كشف كثير أمور ما كانت واضحة معهم وما كانت مبينة عليهم.
0: أوكي.
2: لا شيء منيح أنا بعتقده موجود بالطيارة هيدا الشيء.
0: أوكي.
2: يسعد صباحك.
0: أوكي ريمون، بعد في رسالة قصيرة منك.
2: نسيت قلك من معك ريمون براءة.
0: هي شنشو شي هيك؟
3: هي شياتسو.
0: هي شياتسو.
3: هي شياتسو.
0: ضروري تغنج مثلها، هي شياتسو ضروري. هي عم تحكي بثقة كونها بتعرف صيني، بس أنا عم جرب. هي هي شياتسو. شو درجة الغنج قديه؟ إيه عفاك بالصيني لازم رفع صوتي. هي شياتسو. هي هي؟
3: هي شياتسو.
0: بيلبق لي يكون مذيعة صينية. بيلبق لي أحكي بالصيني. عفيك وهلا شعري طولان، بشكل لي وحدة باليمين ووحدة بالشمال. أنا قررت انتقل على التلفزيون الصيني اللي بحب إنه يتابعني. تعال الترددات والموج. لا التلفزيون ما فيش موجات على شو التردد بقوله، على القمر الصناعي الصيني اللي بحب يتابعني أنا ابتدي من بكرة. طالما صرت أعرف أحكي صيني خلص. هيدا الاسم اللي قلنا لكم إياه بالصيني كان هو معناته الصندوق الأسود. وقولوا لبنان الحر ما بتسقفكن، حدا يجي يطلع عيون، حط عينه بعيني ويقول ما عم نعلمكم شي جديد. يلا أوكي، اسمه صندوق الكرسي، بيسجل كل شي صار بالطيارة. شو بيقول وجيه؟ يلا بياخد اتصال قبل. ألو
4: ألو،
0: أهلا
4: بونجور.
0: بونجور، عينك
4: ميلاد معك.
0: ايه ولاو، هلا ليك هاي اخر حلقه انا اليوم معكم لانه انا حسيت انه عندي مواهب صينيه بكره بدي بلش على التلفزيون الصيني
4: لاحق عطين
0: اللي يا وجو
4: يس ما هيدا عملوه وقتك اخترعوا الطيارات فيعرفوا اسباب اذا الحق على الشوفير ولا شيء تكنيك
0: اوكي
4: اوكي هلا من بعد ال 11 ايلول كان بس يسجل الأحاديث وهيك هلا صار يسجل كل شيء ضابطة يعني الحرارة كل شيء ما بيخلي شيء ما بيسجل
0: أوكي
4: بالبواخر بمضيق هرمز بيشيلوا الصندوق الأسود بتصير عندك تلفون الشبح اللي هي بتهرب البترول صار لفترة 40 سنة
0: أيوة
4: كربل ما تصير في اتصال مع الأقمار الصناعية تكمشي
0: يعني عن قصد بيشيلوها عن قصد بيشيلوها
4: أكيد أكيد وبيمشوا على النجوم على الملاحة القديمة
0: أوكي
4: أوكي هاي بيسموها السفن الشبح
0: يعني أنت
4: هي هيلك الدنيا
0: أنت عم بتقول أبو جو أنه بعد أحداث 11 أيلول صار فيه البوكس الثاني اللي هو بيسجل الداتا قبل ما كان موجود
4: يا بوكسان مثل ما قال قبل يا بوكس واحد هو بيسجل الأحاديث كلها بالكاميرا والداتا اللي بتصير إذا في شي مشاكل لانه بتاثر فينا ندخل على الكمبيوتر على الطياره نخربها
0: اوكي
4: فبيشوفوا شو الاسباب
0: هو اي متى صارت احداث 11 ايلول باي سنه؟
4: ب 2001
0: انه عن جد انت عم تقلي 2001 مش مؤخر شوي؟
4: لا من ال
0: الخبر ايه ايه هلا
4: هلا 2000 وبتطالع زادوا
0: اوكي هلا على كل حال بعطيكم ايه بعطيكم مش لصلح لك مزبوط اللي عم بتقوله انه بلشوا شيء وكملوا بعدين مزبوط اللي عم بتقوله بس التواريخ بدهم شويه
4: ماشي
0: تشد شو بس اللي عم بتقوله مزبوط 100% اوكي اوكي ابو جو ميرسي لك باي تفضل

مارك انه حضر لنا غنية هيك لحنها وكتبها وانجزها عن جد. انا بهنيك لانه فعلا عم يتعب وعم يشقى. عارف ان امبارح بالليل موضوع الحلقة وقاله بيلحن من الساعة ما نام عمل نوي بلانش. سمعنا الغنية اللي انجزتها. يلا ايه سعول وحضر لي خامة صوتك.

0: بس هيك تضل المعلومة طازة. طالما أبو جو خبرنا عن تطور التاريخ للصندوق الأسود، تنقول أنه بأوائل الخمسينيات وبعد ما صار فيه سلسلة حوادث الطائرات النفاثة، شو بتعرفوها أكيد ولا لازم أشرحها أكتر؟ مش الطيارات الكبيرة يعني، أوكي. كانت الحوادث غامضه، واكتشفوا أنه هني بحاجة ليطوروا جهاز بيحفظ معلومات الرحلة حتى يفهموا ليش عم بتصير هيدي الكوارث. هي كانت بأول الخمسينيات. بعدين بـ53 في عالم أسترالي اقترح فكرة تسجيل بيانات الرحلة كمان. بيقوموا سنة 56 بيطوروا من خلال ديفيد وارن اللي هو الأسترالي، العالم الأسترالي، بيطوروا أول نموذج عملي بيجمع بين تسجيل بيانات الطيارة وتسجيل أصوات اللي بتصير بقمرة القيادة بجهاز واحد. بس بعدين ولما تطور الطيران تبين لهم أنه الجمع بين الوظيفتين بجهاز واحد منه هو الأفضل وما عم بيجيب النتيجة المطلوبة. كرمال هيك صار النظام يعتمد على جهازين منفصلين، هن جهاز تسجيل بيانات الطيران وجهاز لتسجيل أصوات قمرة القيادة، مع أنهم اثنين بس بيقولوا عنهم أنه هن الصندوق الأسود. وطبعا السبب انه فصلوا بيناتهم لانهم بدهم يجربوا يرفعوا نسبة القدرة على الاعتماد عليهم، يعني اذا تعطل واحد بضل التاني سليم. ولانه البيانات مختلفة وطريقة تخزينها مختلفة، انك تسجل يعني بيانات الطيران شيء وانك تسجل اصوات شيء تاني، فاضطروا انهم يفصلون بعدين تيصير تصميم الاجهزة اسهل لحتى يقدر يؤدي وظيفته بالكفاءة الاعلى. ليش سموه الصندوق الأسود؟ بخبركم بعد شوي، بس خليني مرق شوية رسائل.
1: كيفك أنت؟ صباح الخير.
0: صباح النور وجيه.
1: الصندوق الأسود وعادة بسجل كل شيء بيطير بقلب الطيارة، مثلا فاتت الطيارة أو شيء، أو وقعت بوادي، وقعت ببحر، فبيفتح الصندوق بيعرف شو سبب المشكلة اللي صار بالطيارة. شكرا كثير.
0: شكرا لك.
1: الصندوق الأسود اسمه بوكسون شي شان شانك.
0: لا عم المعروف، نحن جبنا له اسمه بالصيني مزبوط. شو عم بتغشنا هلا؟ لا وجيه، ما مواندو، شلت لك مواندو هلا. يلا رساله.
2: ايه بونجور، صباحو عندك ويعطيك العافيه.
0: الله يعافيك.
2: ولي اشبيه معي.
0: اهلا بالي.
2: صندوق الاسود هذا بس توقع الطياره او شيء بحدد شو العطل اللي صار او شو اللي صار بقلب الطياره حتى تعطلت ووقعت. هو بحدد شو العطل او اذا صار انفجار او شيء بيحدد الصندوق الأسود هو بيعطي.
0: يلا رسالة من تانيوس.
3: مجور عندكو، كيفك؟ هلا عم بيقولوا الشباب مزبوط لون أورانج تبين، بس هو هذا فعليا هو قلب الطيارة، عقله. هذا بيسجل كل معلومات الطيارة، علوها، سرعتها، انخفاضها، شو صار فيها مشاكل، أي موتور اشتغل أكتر، كل شيء يعني هو كمبيوتر طيارة هذا. ومش بس بيرجعوا له بالكوارث، بيرجعوا له كل مرة بيصير في أعطال، كل مرة بيعوزوا إنه يصلحوا شيء، كل مرة بيعوزوا إنه يشوفوا شو صار، بيرجعوا له. مش بس لما بنتقله بالطيارة، هي معلومة شائعة بس هي مش هذا المزبوط. فعليا يعني هو عقل الكمبيوتر، كيف تروح أنت بتعمل سكان لسيارتك بالجراج بيعرف شو بها وشو صاير فيها، هو هيدا خزان معلومات الطيارة بكل شيء عم بيصير فيها خلال الرحلة.
0: أوكي شكرا كتير لألك. كمان بسمع رسالة من شربل.
4: بونجور، يسعد صباحك، معك شربل. لون الصندوق الأسود هو لون البرتقالي، الأورنج اللي بيجي على فصول اللي بيعطي يعني بيعطي ضوء زودك قوي من بعيد بيقدر يبين، وأفضل لون لهذا الموضوع. أنا بالنسبة للي بيسايس الموضوع يعني خليكم، واحد عم يسألكم سؤال جابوا عقده وبدأ السخافات. هذا البرنامج كل العالم عم تسمعه، من تيار، من كل، من نواد، من كل العالم، فمانا برنامج سياسي. صاري تخلت يعني. أما باقي الأشياء بالطيارة بيسجلها، إيه كل شيء بيسجل إجمالا، حتى صار عطل الكمبيوتر بالطيارة بالوتر يعني بأي شيء بيسجل، بالإضافة للحديث اللي بيصير بالطيارة، لأنه لا يقدر يعرفه بالتحقيق. إذا في تفصيل ما عرفه ما راح يعرف كيف قربت الطيارة. فبيسجل كل شيء، داتا كاملة بيسجل. يسعد صباحي.
0: مرسي لك شربيل، ومرسي على ملاحظتك. بس يمكن أكيد مستمعي لبنان الحر لأنه بيعرفوا أنه هيدا منبر للحرية والتعبير عن الرأي، وطالما هو بإطار هيك محترم ومؤدب فيهم يعبروا، بس أكيد معك حق موضوعنا تقني كامل. 09-218-233-7095-9111. ألو ألو،
5: يعطيك العافية.
0: يا إسعاف وينك؟ اشتقنا لك.
5: اشتاق لك العافية. إيه والله، وأنا أكثر.
0: طمنيني على صحتك.
5: الحمد لله هلا منيحة صرت.
0: ليش كيف كنت؟ شو كان بكي؟
5: نعم،
0: شو كان بكي؟ كنت مريضة يعني؟
5: ايه والله.
0: سلامة قلبك. بتعرفي كم حدا هلا عم يسمع حيكون مبسط باتصالك؟ كتار بيسألوني عنك، انا مش دايما بقول على الهوا، بس كتار بيقولوا اشتقنا لاسعاف.
5: حبيبتي وانا مشتاق لك ابشعر بدني، انا بحبكم كلكم، كل مستمعي لبنان الحر. بس اوقات بتعلقش وسخن، كنت انا مركبة بركبتي بروتيز.
0: سلامة قلبك.
5: الله يسلمك. ورمت إجري هالقد.
0: يا الله، وهلأ صرت منيحة؟
5: الحمد لله فشت، صرت امشي على الوكر، كنت ما امشيش عليا.
0: سلامة قلبك يا إسعاف، صرنا اثنين مركبين بروتيز. انت بركبتك قلبي. انا بوركة.
5: سلامة وركك يا قلبي انت.
0: قولي لي يا إسعاف، عندك شيء بدك تخبرينا اياه بموضوعنا ولا بس عم بتسلمي علينا؟
5: بدي سلم عليك يعني الموضوع عن الصندوق الأسود.
0: مزبوط،
5: هو مهم كتير للطيارة.
0: نعم،
5: بسجل كل شيء.
0: أوكي،
5: متى ما لقوا الصندوق الأسود عرفوا العطل وعرفوا كل شيء.
0: أوكي يا إسعاف، ميرسي كتير على اتصالك، دايما سمعيني صوتك
5: حبيبتي.
0: باي. هلا بالنسبة للكين عم بيقلنا انه ممكن العودة للصندوق الاسود حتى لو ما صار حادث، بدي اقول انه المعلومة مزبوطة، ولكن هيدا الشيء بيعتمد على سبب العطل، على الاجراءات اللي بتعتمدها شركة الطيران، وعلى السلطات الموجودة بهذا البلد، او يعني في قوانين ترعى هذا الموضوع. بده يكون العطل كتير فني وكتير مهم، او بده يكون انذار مش مبرر، او بده يكون في شيء صار كان عشوائي رح يعمل حادث كتير كبير. ساعتها الجهات المختصة بتقدر تفضي بيانات الصندوق الأسود لتحلل اللي صار، وما في ولا بلد عنده يعني بهيدا الإطار تحديدا نفس القوانين اللي ممكن تكون عند البلد تاني، أو شركات الطيران عندها بيسموهن هود البوليسيز تبعون أو السياسات اللي بيعتمدوها، وبالتالي حسب الحادثة وقديش ممكن تكون خطيرة، أو إذا في شيء إنذار هيك مريب وغير مبرر بيضطروا أنه يلجأوا لهيدا الموضوع. فإذا كان سؤالنا لليوم، شو تعرف عن الصندوق الأسود بالطيران؟ رح مرق بعد كم رسالة قبل ما نجمع المعلومات اللي ناقصة.
6: ايه بونجور. بونجور
0: بونجور.
6: والله أنا الباخرة تبعيتي ما فيها صندوق أسود، وين فينا نشتري منه هيدا؟ إذا فيك تسألينا هي لعماد. يسعد صباحي، مقدوم كثير الموضوع.
0: وصباحك عماد. بدك تخبرنا، بدنا نقول لجورج من وين بدنا نشتري صندوق أسود؟ بفتكر مش شري، يمكن في شركات بتركب هيك قصص، ما بعرف.
7: مجور معك ليلى.
0: مجور،
7: بالنسبة لسؤالك، هو اسمه صندوق أسود لأنه يا سمح الله بس توقع الطيارة بصير في ضحايا، بصير هيك بسموه صندوق الأسود، بس هو بالأحرى صندوق لونه أحمر، فيه كل المعلومات، فيه كل التفاصيل الدقيقة، شو صار في عطل بالطيارة، يعني هو بيبرمج كل شيء، هو بيفتحوا بياخدوا كل التعليمات والمعلومات من هالصندوق وقت اللي بيصير أي حدث مع الكابتن أو توقع الطيارة أو شيء، يعني أرشيف هيدا بين المطار وهن الطيارجي، بس هيدا كله بيسجل بهالصندوق، الأحداثيات كلها بتتسجل بهالصندوق. ومرسي لألك.
0: شكرا لألك يا ليلى. جابي شو رأيك تبعتني إياها بالصوت؟ لأ ما عرفت أقراها. جابي قالنا بإسبانيولي شو هو الصندوق الأسود، إنه ريت نيجرا، بس أول وحدة ما عرفت كيف بيقروها، ساجا هيك هيك بيقروها. اوكي جابي سجل لي فويس تشوف كيف بقروها بإسبانيولي. خي عم نتعدد الثقافات اليوم. 09-218-233. ألو
8: صباح الخير.
0: صباح النور.
8: مش منطقي يفتحوا الصندوق الأسود إلا إذا الكمبيوتر تبع الطيارة تعطل، لأنه مثل ما الصندوق الأسود عم يسجل كل شيء عم بيصير، في كمبيوتر تاني عم يسجل كل شيء عم بيصير، يفتحوه بدون ما يكون مسكر. هذاك هدفه إنه زواقف الطيارة ما يتضرر ويلاقوه يفتحوا ياخذوا الداتا من قلبه. فعلى الأكيد في إن بارالل كمبيوتر تاني عم يسجل، فالحالة الوحيدة اللي بينفتح فيه إنه يكون انتزع الكمبيوتر التاني وبيستبعدها، يعني مش منطقي ينفتح يعني أصلا.
0: إنه ما بيسحبوا المعلومات يعني حسب القصص التقنية اللي بيقولوا إنه إذا صار في شيء كتير كبير قبل ما توقع الطيارة ومضطرين إنه يعرفوا شو عم بيصير، بلكي يكون في تخطيط لكارثة أو لشيء بيسحبوا.
8: بيسجل على كمبيوتر تاني.
0: أوكي أوكي
8: يعني مش صندوق أسود، عاملين صندوق مش أسود هلو لونه أحمر، بيقع في محل تاني على الكمبيوتر عم بيسجل الداتا.
0: سو انت عم تقول انه هني صندوقين بالطيارة، واحد احمر وواحد اسود،
8: وحتى ما فيك مش صندوقين، كمبيوتر العادي عم يسجل كل شيء عم بيصير، بس في محل تاني عم يتسجله بطريقة مغلفة انه زواعد الطيارة ما يتضرر.
0: كيف يعني؟ هي ما فهمت الفكرة، يعني انت عم تقول انه مش بوكس مزبوط، هو بس في مطرح عم يتسجل فيه اللي عم بيصير ومش ضروري يلاقوه يعني؟
8: لا مش هذا اللي عم أقوله.
0: إيه اشرح لي لأنا ما فهمت.
8: إنه الداتا اللي عم بتصير يعني شو عم بيصير بالسيارة عم بيتسجل. عم بيتسجل بأكثر من محل.
0: أوكي.
8: في محل من المحلات اللي عم بتسجل عليه إيه معمول بطريقة إنه إذا وقعت الطيارة ما يتضرر، يعني مغلف ببوكس لون أحمر وكل شيء تينحمى من إنه يتضرر فيزيكلي.
0: أوكي. يعني قصدك تقول إنه لما يفتحوها قبل ما تصير كرسي ما بيكون بالصندوق، بيكونوا عم بيجيبوا المعلومات من مطار تاني، من مكان تاني. لا سوري، من مطرح تاني.
8: لا لا عم بقول انه في كذا محل على الطياره بتتسجل الداتا.
0: كذا محل؟
8: في كذا محل بالطياره عم تتسجل الداتا. في محل منهم بسموه الصندوق الاسود لانه بيكون اذا وقعت الطياره ما بيتضرر فيزيكلي، يعني بيبقى محمي فيزيكلي حتى يقدروا يضلوا ياخذوا الداتا منه. وفي الكمبيوتر العادي يلي ممكن يتضرر، فاذا الطياره ما وقعت منهم مجبورين يفتحوا الصندوق.
0: هلا فهمت عليك.
8: من مصدر تاني.
0: هلا فهمت عليك. عم تحكي انه عن الطيران الحديث اليوم ما بقى يسجلوا المعلومات بمطرح واحد مثل ما كان قبل بالصندوق الاسود، صار في انظمه كمبيوتر جديده بتحتفظ بسجلات
8: ثلاثه، حتى بالشركه عندك تسجلون محلين ثلاثه بالطياره على اكيد تسجلون محل افيلبل ومحل مسكر.
0: اوكي. واذا صار مسار ساعتها بنضطر نلجأ نلجأ
8: اذا كل الداتا اللي على الطياره اللي افيلبل محت لسبب او حدا خربها بطريقة أصلاً بيقدروا ساعتها، يعني بده يكون في تخريب مقصود لداتا يلي عم تتسجل على الطيارة على الكمبيوتر العادي، ساعتها بيفتحوا الصندوق الأسود لأنه هناك ما في أكسة عليه إلا بطريقة معينة وبطريقة قانونية.
0: أوكي، مرسي كتير على اتصالك، باي. فإذن هيدي معلومة جديدة اللي كان عم بقلنا إياها، بس أنا طولت حتى فهمت عليه شو كان عم بجرب يقلنا، وهو فعلياً إنه ببعض الطيران الحديث بتقدر

اذكرها. في حدا كان عم بيقلنا من المستمعين خلص وقتنا بعد فيني اخذ اتصال خلص وقتنا. في حدا المستمعين عم بيقول انه هو باخر الطياره بيكون مطرحه الصندوق الاسود, وهالشيء دقيق لانه بيكون موجود بدنب الطياره, لانه عاده بحوادث الطيران الدنب هو اكثر شيء او اقل شيء يمكن بيتعرض لانه يتحطم, وهيك ممكن يحافظ على الصندوق بطريقه مزبوطه. فالصندوق الاسود مثل ما كتار منكم قالوا انه هو لونه شوي مثل الاورانج فائع, مرات بميل للاحمر. في بعض صناديق ممكن يكون عليهم هيك كيف البدله اللي بيلبسها الشرطه اللي بتعكس اللون هيك, هودي الشرايط, فممكن يكون في, مش كلهم طبعا, حتى اذا وقعت الطياره بالبحر او بمنطقه جبليه او بقلب حطام الطياره يكون انه عم نلاقيها بطريقه اسرع. كل دقيقه بطبيعه الحال مهمه حتى نعرف ليش صار الحادث. بس ليش اسمه اسود؟ بس أقول إنه ما في ولا سبب علمي ثابت ليش اسمه أسود, ولكن في بعض الفرضيات. الباحثين بيقولوا أنه أول أجهزة تسجيل للطيران كانت بقلب علب هيك حديد سوداء, مشان هيك سموه الصندوق الأسود, وحتى لو تغير لونه بعدين. البعض التاني بيقول أنه الاسم إجا لأنه بس منستخدم هيدا الصندوق لما يصير فيه كارثة بظروف سوداء وغامضة. رغم أنه تغير اللون من أول ما بلش لليوم, من أول ما اخترعوه لليوم, بقى الاسم هو ذاته متداول بكل العالم. والملفت كمان مثل ما كتار منكم قالوا أنه الصندوق الأسود ما أنه صندوق واحد, هني صندوقين مستقلين عن بعضهم. قديش ممكن يتحمل الانفجار والحريق؟ أكيد هو كتير معمول بدرجة أنه بيتحمل الحريق والانفجار, صمم ليتحمل ظروف كتير قاسية, بيقدر يقاوم درجات الحرارة لحوالي 1100 درجة مئوية لساعة كاملة, وبيتحمل ضغط كتير كبير, بيتحمل الصدمات القوية, وممكن يبقى تحت المي لأسابيع أو حتى أشهر. بس مش هيدا وبس, إذا وقع بالبحر الصندوق الأسود ببلش يبعت إرسالات وإشارات صوتية عبر جهاز صغير بسموه جهاز تحديد الموقعين اللي هو GPS, بيساعد فرق البحث أنه يحددوا مطرحه تحت المي, وبتبقى هذه الإشارات عم تشتغل حوالي 30 نهار لأنه عنده بطارية مستقلة. بس اللي طبعا بيأكدوا كل الخبراء أنه الصندوق الأسود ما بيبعت هالمعلومات مباشرة على الأرض خلال الرحلة, هو بس بيخزنها, كرمال هيك لازم يتلاقى بعد الحادث لتتحلل البيانات. وهيدا طبعا اليوم عم بيجربوا يطوروا أكتر, عم بيناقشوا الخبراء أنهم يجربوا أنهم يبعتوا جزء من هالبيانات من خلال الأقمار الصناعية. بس بعده هيدا النظام منه نهائي ومنه معيار عام لأنه كلفته كتير عالية والتحديات التقنية بعدها طبعا كبيرة. كرمل هيك ممكن نحس أنه الصندوق الأسود هيك قطعة صغيرة, بس بالحقيقة هو الشاهد الوحيد اللي ما حدا بيقدر ينسيه, مشان هيك هو كتير مهم أنه نلاقيه لما الكل يسكتوا وما يعرفوا شو صار. نروح على موجز الأخبار ونرجع منتابع.

0: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ويسكي هايج 700 ملي $6.70، فودكا سميرنوف 700 ملي $5.90.

0: الخبر أولاً. سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى ربعاً في لبنان الحر، نقدم موجزاً لأهم الأخبار.

مع وصول الوفود المشاركة في مفاوضات روما إلى مقر السفارة الأمريكية لاستئناف اليوم الثاني من التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب لن توافق على توسيع المناطق التجريبية في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن دولة ثالثة ستحقق من أن تلك المناطق خالية من حزب الله. وأكدت القناة أن إسرائيل تعارض أي دور فرنسي في آلية المناطق التجريبية. لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان، زار السفير الفرنسي إيرفي ماغرو رئيس الجمهورية عماد جوزيف عون مودعا. الرئيس عون نوه بالجهود التي بذلها ماغرو لتعزيز العلاقات اللبنانية الفرنسية، ومنحه وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر تقديرا لعطاءاته. وعرض رئيس الجمهورية مع سفير لبنان في فرنسا ربيع الشاعر عمل السفارة في تعزيز العلاقات اللبنانية الفرنسية، واطلع منه على أوضاع الجالية اللبنانية. في معراب عرض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع السفير الفرنسي إيرفي ماغرو الذي زاره في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهماته في لبنان آخر المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، وتمنى جعجع لماغرو التوفيق في مهماته الجديدة في الخارجية الفرنسية، وشكره على الجهود التي بذلها طيلة فترة وجوده في لبنان من أجل دعم قضاياه وتعزيز العلاقات اللبنانية الفرنسية في شتى المجالات. في الديمان يعقد مجلس المطارنة الموارنة اجتماعا برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. شددت النائب ستريدا جعجع على أن حماية لبنان واستعادة حضوره ودوره تبدأ أولا من الالتزام الكامل بالقوانين وبإحقاق الحق عبر إصدار القرار الاتهامي في جريمة المرفأ بأسرع وقت ممكن، واستكمال المحاكمات وإصدار الأحكام، والالتزام الكامل بالقرارات التي تتخذها الدولة اللبنانية وتنفيذ التعهدات التي التزم بها لبنان وفي مقدمها اتفاق الإطار، باعتبار أن احترام الالتزامات الوطنية والدولية يشكل مدخلا أساسيا لترسيخ الاستقرار وتعزيز ثقة اللبنانيين بالمجتمع الدولي وبالدولة. وأكدت جعجع أن بناء الإدارات الرسمية لا سيما تلك التي تقوم على بنى تحتية مهولة كالكهرباء ليس عملية آنية ولا يتحقق بين ليلة وضحاها، بل هو مسار تراكمي يقوم على العمل المتواصل والإدارة الرشيدة. وشددت جعجع في خلال ترأسها اجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز في معراب على أن استعادة ثقة اللبنانيين والعالم بلبنان تمر حكما عبر قيام دولة المؤسسات واحترام الدستور والقوانين وتنفيذ القرارات الحكومية، لأن ذلك وحده يشكل الضمان الحقيقي لحماية الوطن وصون سيادته وتأمين مستقبل أفضل لجميع اللبنانيين. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع في 10:30 من قبل ظهر الجمعة المقبل. في أخبارنا الدولية، أعلن الحوثيون استهداف ناقلة نفط سعودية أمام ميناء ينبع في البحر الأحمر. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، فقد سجل تصادم بين شاحنة وسيارة على أوتوستراد المتن السريع باتجاه نهر الموت. الأضرار مادية، ودراج مفرزة السير الجديد يعمل على المعالجة. كما أفدنا بأن حركة المرور كثيفة على شارع مارمتر وشارع الحكم الأشرفي، كما وعلى أوتوستراد المتن السريع باتجاه الأوتوستراد الساحلي نهر الموت، وكثيفة على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه سوق السمك الكارنتينا، وعلى مستديرة العدلية والطرقات المؤدية إليها.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

لا محللين ولا أصحاب اختصاص. سوري يعني بصرنا منبش على البسينات. نعم على البسينات. لبسين بيلي مين منكم سمع فيه؟ صار نجم عالمي من بعد ما تم التسويق لأنه توقع نتائج مباريات كأس العالم ونجح ب 22 توقع من أصل 24. فجأة بطل بيلي بسين عادي بياكل وبينام وعنده هاي الحياة الطبيعية، بيركض ورا الفيران، بيركض ورا الأشياء اللي تتحرك قدامه. لا تغيرت حياته، ما بعرف يمكن يجي عروضات كمان، ما حدا بيعرف، لأنه صار خبير رياضي عنده جمهور عنده متابعين. ومين بيعرف، أنا خايفة شي مرة يقعد مطرحي هون على الميكرو. كمان ممكن نشوف عم يستقبلوه يعني حتى يحلل، وبتخيل هيك حاطت الكرافات وعم بقول أنا بحسب قراءتي لحركة الدنب ولاتجاه الدينين الفريق الفلاني رح بيفوز. بس اللي بيضحكك مش انه لبسين عم بينقي، لبسين اصلا شو فهمه بالفوتبول يعني ما بعرف اذا بيعرف ولا لا، يمكن يكون عنده قدرات يعني انا ما اكتشفتها. تما حط بدمتي صراحه انه ما بيعرف التشكيلات، ما بيعرف الاصابات، ما بيعرف التكتيك ولا الخطط، انه بسين. سوري يعني بس اللي بيضحك هو نحن البشر وصلنا على القمر، اخترعنا الذكاء الاصطناعي، بنينا أجهزة قادرة تشوف أبعد من المجرات. فجأة بعد كل هالإنجازات اللي عملناها قررنا نسأل لبسين عن مستقبل الفوتبول بالمونديال. يعني تخيل لو بيلي المحظوظ، أنا بدي سميه بيلي المحظوظ، لو بيلي غلط تخيلوا لو غلط 15 مرة من أصل 24، كنا رح نعمل مؤتمر صحفي ونقول إنه بيلي عم يقطع بمرحلة صعبة وبحاجة لإعادة تأهيل نفسي، أنا ما زبطت معه 15 مرة. إنه أكيد لا، بس إذا زبطت معه نبلش ننبش عن تفسير إنه واو. وهيدا المضحك المبكي، هاي مشكلة الإنسان دايما لما الصدفة بتصيب منحولها لعبقرية. تتذكروا من كم يوم كنا عم نحكي عن المنجمين، بس الصدفة تصيب واو منندهش ومننبهر. يعني إذا واحد كب حجر هيك بالهواء وقع بالصدفة على هدف، ما منقول إنه واو هيدا شو محترف، منقول إنه زبطت معه مرتين هيك لما أجوا ورا بعضهم بالصدفة. شو سر نجاحك؟ مثلا هيدا لبسين بيلي المشهور اللي عنده متابعين عن جد، قديش أصحابه عم بيطلعوا مصاري من وراه، ما قدم نظرية ولا درس إحصاءات ولا حلل أداء الفرق ولا قري أخبار مين انتقل عند مين، هو بس فرجوه هيك كل مرة علمان وهو ينقي. بس نحن البشر منحب القصص، منحب نسرسر يا خيي، منحب نآمن. ما بعرف هالمشكلة اللي فينا، هالثغرة ما بعرف شو اسمها، منحب نآمن انه في حدا بيعرف الغيب، لانه فكرة انه المستقبل مجهول ومش عارفين شو ناطرنا هيك منعقص بتزعجنا. يا خي انا بدي اعرف شو ناطرني بكرة. عشان هيك كل مدة بيطلع لنا نجم جديد، مرة خروف، مرة بسين، مرة عصفور، مرة مدري شو، مرة دب، لأنه فكرة إنه المستقبل بتزعجنا أو مجهول بتزعجنا. كرمل هيك منصير يا عنا منجم، يا قارئ أبراج، يا حدا عم بقول عنده طاقة، يا اليوم بسين. يعني المشكلة مش ببيلي، بيلي بريء، حرام، كيوت، لذيذ. المشكلة باللي عطيه أكتر ما بيحمل. إذا أصحابه عم يستفيدوا على ظهره أنه نحن بالمرة ما عنا فكر، ما عنا دماغ، يعني بس إلا لبنتي أو لابني بلا مخ بكون عم زيدها، بس في ناس عن جد بلا مخ. أنه لبسين ما قال أنا خبير، نحن قررنا نعمله خبير. أنه إذا كان بسين قدر ينجح 22 مرة من أصل 24 توقع،
نحن شو بنعمل مع اللي عم يطلعوا كل يوم يعطونا عشرات التوقعات، بعدين لما يغلطوا بيقولولنا لا بس في متغير نحن ما كنا منتبهين له ما كنا شايفينه. يعني انت اسم امك اعطيتيني اياه مكتوب غير ما انا حسبته، اشو؟ يعني اذا صرنا عم نوثق ببسين بطلت مستغربة اذا منوثق ببعض المنجمين والبشر، لانه هون الثقة مش نابعة عن انه والله في هيك 1 plus 1 equal 2، الثقة هون نابعة عن هون 2 سنتي اللي براسنا عم يصغروا، يعني هن لازم يكونوا 2 سنتي دماغ حستهم صاروا شي ملي ونص. سامحني يا رب ما قصدي استهزئ بحدا، بس انه عم جرب حلل انا شو البسين احسن مني بشو، ما فهمت انه اذا سمعتوا للبسين اسمعوا لي الي كمان، وانا مش عم بتوقع لكم، انا عم بعملكم قراءة موضوعية علمية انه عنا 2 سنتي دماغ ذكا، ليش مش عم نشغلهم كلهم؟ معلي خلينا نخفف شوي صغيرة من ثقتنا باللي بيدعوا معرفة المستقبل، مش لأنه البسينات صاروا أذكى من البشر، لأنه بعض البشر صاروا مستعدين يصدقوا حيلا شيء حتى لو وصل لهم هيدا الشيء على 4 إجرين وقال لهم مياو. عملها ترند إلديكو عم بتنوع على الهواء. طبعا أنا ما فيني إلا ما أشكر بيلي، لأنه ممكن يكون أنه ما ربح كاس العالم وبس، لأنه بيلي عمل شيء أهم بكتير، أنه كشف لنا شيء مهم عن ذواتنا. لأنه كشف لنا أنه الخبر المدهش مش أنه لبسين زبطت معه التوقعات، الخبر المدهش أنه في بشر عم بيصدقوا أنه لبسين أصلاً كان عم يتوقع. عارف اخواتنا المصارني اسكت يا لساني، احسن ما احكي بعد اشياء اكتر من هيك، اسكت يا لساني. نروح على اسعار المحروقات.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 2,468,000، بنزين 98 أوكتان 2,486,000، المازوت 2,342,000، والغاز 1,175,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
0: مقال

عنوان ماذا كان ليفعل السيد حسن نصر الله تماما مثل حماس ويتخلى عن بنية حزب الله؟ كتب الدكتور شرب العزار في محطته الأسبوعية في اللواء الآتي: مرات كثيرة منذ 28 الأول 2023، وعلى مدى أشهر قبل اغتياله، صرح الأمين العام التاريخي لحزب الله السيد حسن نصر الله بما حرفيته: عندما يقف إطلاق النار في غزة سنوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. إن حزب الله يدعم موقف حماس في المفاوضات. إذا تم وقف إطلاق النار في غزة فإن حزب الله سيوقف عملياته العسكرية على الجبهة اللبنانية فوراً. ويتابع التعداد ما قاله السيد نصر الله بما حرفيته: إن الضغط العسكري من جبهة لبنان يهدف إلى إسناد غزة والتأثير في مسار الحرب والمفاوضات المتعلقة بها. إن جبهة الإسناد في لبنان مرتبطة بما تقرره المقاومة الفلسطينية في غزة. يتابع دكتور شرب العزار: إنما تقبله حماس في المفاوضات يقبله محور المقاومة. ودائما نقلا عن السيد حسن نصر الله: جبهة لبنان ستتوقف فور التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة من دون حاجة إلى ترتيبات أو مفاوضات منفصلة. وفي حماس يعرفون أفضل منا، والحزب سيدعم أي قرار تتخذه حماس في المفاوضات. إذا وافقت حماس على وقف إطلاق النار فإن حزب الله سيوقف هجماته أيضا. نقطة ما قبل الأخيرة: إذا تم التوصل لوقف إطلاق النار في غزة فإن جبهتنا ستوقف الثأر. والنقطة الأخيرة: حماس تفاوض باسم محور المقاومة كله، وما تقبله حماس نقبله جميعا. يتابع دكتور شرب العزار مقالته في صحيفة اللواء ويقول: حتى لو كانت العبارات متشابهة ومستنسخة، إلا أن أمين عام الحزب السيد حسن نصر الله قد كرر هذه العبارات والتصاريح مرارا وتكرارا في معظم أحاديثه وإطلالاته المتلفزة في حينه. قل ذلك على طريقة بما معناه، بل قال حرفيا: إن حماس تفاوض باسم المحور كله، وما تقبله حماس نقبله جميعا، ويقبله المحور كله. ربما السيد نصر الله، وبما عرف عنه من ذكاء حاد وحكمة وبعد بصيرة، استقرأ المستقبل وفهم أن أساليب القتال والحروب تغيرت منذ العام 2000 و2006، وأن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هزما الإيديولوجيا والذكاء الفطري. يتابع دكتور عزار مقالته في اللواء ويقول: في العودة إلى أساس المقالة، حماس أعلنت موافقتها على حل تنظيمها العسكري والأمني وعلى تسليم سلاحها الخفيف والثقيل وإلى الأبد إلى مجلس السلام الجديد والسلطة المعينة من قبله في قطاع غزة، كما وافقت حماس على التخلي عن فكرة محاربة الشيطان الأصغر إسرائيل عسكرياً. ويتابع دكتور شرب العزار ويطرح سؤالا: فماذا كان ليكون موقف سماحة السيد نصر الله لو قيد له أن يعيش حتى فجر 31 تموز 2026، يوم أعلنت حماس التخلي عن كامل تركيبتها الأمنية والعسكرية، وأعلنت عن تسليم سلاحها لسلطة فلسطينية جديدة لا زالت مجهولة الأسماء والعناوين؟
ما بعرف إذا بيزبط هون هالمثل، سبحان اللي بيغير وما بيتغير. طبعاً السيد نصر الله ما كان ليتملص من كلامه، ولأن كلمته كلمة، فعلى الأرجح كان سيفعل تماماً مثل حماس ويتخلى عن بنية حزب الله الأمنية والعسكرية ويسلم سلاح الحزب للدولة اللبنانية ويحول حزبه إلى حزب سياسي. ويطرح الدكتور شرب العزار في اللواء سؤالاً آخر، هل ينفذ ورثة السيد حسن نصر الله وحليفه في الثنائي رغبته في الاقتداء بحماس، أم أن مقدار التدمير في الجنوب وعدد الضحايا والجرحى لم يبلغ بعد مقدار خسائر غزة للوصول إلى ذات النتيجة؟ ويختم مقالته ويقول، لكي لا ننسى، هل من يخبرنا كيف سنحمي جبل علي الطاهر والمناطق المحيطة به من زلزال جديد بعد زلزال جبل الشقيف؟ هلأ ما بعرف كيف عم يسموه علي الطاهر، هو عادة متلة النبي طاهر بيقولوا له، عن هيك العلمة. anyway، إلى هنا تنتهي مقالة الدكتور شرب العزار في صحيفة اللواء.

يمكن بين كتير من الأخبار والتطورات اللي عم نتابعها في بعض المواقف اللي بتستحق المتابعة لحتى نشوف إشاراتها إلى أين ستقود. لا مش عم بحكي عن جولة تانية المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بروما، ولا عم بحكي عن انحسار الكتلة الهوائية الساخنة اللي رح تجي الخميس. عم بحكي عن إعلان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنه ما في أي مانع أنه يصير في لقاء مع القيادة السورية. التوقيت والدلالات فيهم رسالة واضحة أنه العلاقة بين دمشق وحزب الله ممكن أن تفوت مرحلة جديدة، وهذا طبعا بعد كتير كلام سمعناه أنه قد تطلب أمريكا من حكومة الشارع أن تتدخل في لبنان ولا تقضي على حزب الله. يعني هذا من ضمن مسار أنه خلينا نقرأ قبل ما كتير نتأثر بحيالة كلمة نسمع. مين بيعرف مين بيقول انه ما فيها العلاقة بين دمشق وحزب الله نفوت بمرحلة جديدة، ينتقلوا من انه عم بيديروا قطيعة بسبب ظروف لسنوات لانه ينبشوا على اعادة التواصل بحسب المصالح المشتركة والتوازنات الإقليمية المستجدة. بس أنا اللي بيستفزني أكتر مش الفكرة ولا العنوان، ونحن أكيد كل شيء فيه حوار ومفاوضات هو الأفضل، ولكن بيستفزني بعدنا منقول أنه تواصل بين جهات ببلد وبين حكومة بلد تاني. أنه ليه مش مفروض يكون بكل الحالات لبنان هو الذي يدخل بحوار وبمفاوضات وبعلاقات وهو اللي بيرسم السياسات؟ ليش؟ ليش بدنا نسمع حتى مع احترامنا للكل من وزير خارجية سوري انه دمشق مستعدة انه تلتقي حزب الله اذا اقتضت المصالح المشتركة؟ مش مفروض نكون عم نطلع وعملنا همروجة ولغينا المجلس اللبناني السوري الأعلى وعملنا لجان وشي كتير حلو ومهم، بس ليش بعدنا منقول جهة بدها تحكي مع حكومة؟ ليش ما وصلنا لمطرح أنه الحكومة اللبنانية والحكومة السورية والباقي كله بيردخ لهذه القرارات؟ يعني لكل اللي عم بيهللوا، لا نحن بعد ما حطينا الترين على السكة. شكرا لكل اللي تابعونا، شكرا لك مارك بيتار، بلتقيكم بكرة، إلى اللقاء.

في المسيرة هذا الشهر سمير جعجع في حوار مع المسيرة ملفات وحقائق من طالب طب إلى قائد قضية وطن، سود الأيام وراءنا وبيضها أمامنا. هل ينجح الاتفاق الإطاري حيث فشل 7 أيار؟ الإرادة السياسية ترسم مصير الأوطان. مسيحيو لبنان جذورهم في التاريخ ومش مقطوعين من شجرة. ملف تفجير المرفأ، هل سقطت الدولة في اختبار التعطيل؟ 6 أعوام على جريمة المرفأ، العدالة آتية ولو متأخرة. مطار نيم عوض لقليعات على خطوط الدولة الفعلية. الطباوي الياس لحويك، مجد لبنان بما نبذله له. رهبنة إسحية، كأن التاريخ فيها حبيس وشهيد. يوم كان لبنان جنة الاستثمار والمستثمرين، هل تعود؟ العشاء السنوي لمجلة المسيرة في معرب.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل الجالي بريل 3 لتر ب $5.90 دار جنرال 3 لتر ب $2.90

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، وهذا موجز أخبار 12 إلا ربعا من لبنان الحر.

تفقد وزير الدفاع ميشيل منسا والأشغال العامة فايز رسامني جسر قعقعية الجسر على نهر الليطاني والذي يربط البلدة بعدد من قرى قضاء النبطي، كما ببلدة فرون وقرى قضائي بنت جبيل ومرجعيون، وذلك للاطلاع على حجم الأضرار وسير الأعمال قبل أن ينتقلا إلى بلدة زوتر الغربية حيث تفقدا ساحة البلدة والأضرار المحيطة بها. كذلك توجها إلى آخر نقطة للجيش اللبناني في البلدة قبالة مواقع القوات الإسرائيلية الموجودة في زوتر الشرقي، حيث اطلعا على أوضاع الجنود المنتشرين في المنطقة. ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية على محيط بلدة كفر شوبة، ويحلق الطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء مدينة صور والقرى والبلدات المحيطة وأيضا فوق بيروت والضاحية. ردا على بيان منسوب إلى عائلة الموقوف رياض سليمي، جددت النيابة العامة التمييزية التأكيد أن الموقوف المذكور محاط بكل وسائل ومستلزمات العناية الطبية والرعاية الصحية، حرصا منها على سلامة أي موقوف من الناحية الطبية. كما أكدت أن سليمي يخضع لعناية طبية دائمة ومستمرة على مدار الساعة، وذلك بشهادة طبيبه الشخصي الذي يحضر باستمرار إلى مكان احتجازه، وكان آخرها مساء أمس، ووجه الشكر على العناية الطبية والإنسانية التي يحظى بها الموقوف، خلافا لما ورد من مغالطات في البيان المنسوب إلى عائلته. يعقد لقاء في هذه الأثناء في وزارة الداخلية بين الوزير أحمد الحجار ومعاون وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية العميد ملهم الشنتوت، بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع. أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أنه أصبح بإمكان الأجراء المضمونين الذين تركوا العمل ولا تنطبق عليهم شروط الانتساب إلى الضمان الصحي التقاعدي تقديم طلبات انتسابهم إلى الضمان الاختياري، مع ضرورة مراجعة مكاتب ومديريات الصندوق لدراسة كل حالة. أضاف كركي: يمكن للمضمونين الذين لديهم معاملات صحية دوائية أو مخبرية أو شعاعية تعدت مدتها الأشهر الستة تقديمها لدراسة إمكانية قبضها من كل مراكز ومكاتب الصندوق. أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أنه ما بين الساعة 11 من قبل ظهر اليوم والواحدة بعد الظهر تقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة دير عاموس صور. أخيرا أعلن متحدث باسم الحوثيين في اليمن أن قواته هاجمت ناقلة النفط السعودية وفاء قبالة منطقة ينبع باستخدام عدة صواريخ باليستية، مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة، وأشار إلى أن العدد الإجمالي للسفن السعودية التي تم استهدافها بلغ 8 ناقلات نفط منذ بدء الحصار البحري في 22 تموز الماضي. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إزاعة. مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنى الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا.

تحيات إلى معنا، تحيات بوجهها أنا والزميل مارك البيتار لكم مستمعينا. وطبعا نحن معكم بلقاء جديد رح يبدأ هلأ ويستمر لغاية الساعة 1:15.

0: اليوم 5 آب، يعني اليوم عشية إذا بدكم عيد تجلي الرب، العيد اللي بذكرنا أن ربنا ما بيتركنا أبدا عايشين بالعتمة، بل دايما هو موجود لحتى يعطينا النور والرجاء. ومن دون شك كل واحد منا بيحتاج للحظة تجلي بحياته، لحظة يشوف فيها بصيص أمل بعد كل شيء عشناه، ويلاقي سلام بعد كل هالقلق يلي غامرنا، ويكتشف أنه الرب دايما مرافقه حتى بأصعب الظروف. وبهالمناسبة حبينا من قلبنا يكون ضيفنا الأب المرسل اللبناني جان عقيقة. أهلا وسهلا فيك برجان.
1: الله معك حبيبة قلبي جنى، والله مع كل المستمعين لبنان الحر، ودايما أنت هيك رسولة فرح المسيح بهالإذاعة، دايما بكل مناسبة دينية بتحب تكوني عم تستضيفيني أو تستضيفي كاهن، يكون هيك شوي عم يحطنا بأجواء العيد ومعنى العيد وشو منتعلم من كل عيد، لأنه بالمسيحية العيد مش إنه نحن فرحنا وكان هي، لا، إنه ناخد درس من حياة قديس أو من حياة يسوع يلي كان هو المعلم يلي رسمنا خطة حياة ليكون حياتنا هي دستور نعيشها حسب رغبة قلب الله مش حسب رغبتنا نحن. من هيك هالعيد هو من الأعياد الكبيرة، عيد تجلي الرب، يلي نحن منتعلم كتير أمور من هالعيد لتكون عم نعيش حقيقة لقاء اللي عيشوا الرسل، نعيشوا نحن مع المسيح بنفس الروحانية وبنفس النظرة يلي يسوع أراد أنه يتعلموا منها تلاميذه.
0: طب بيرجان، يعني خلينا نبلش بمشهد
1: التجلي.
0: مشهد التجلي، أول شيء ليه بتحتفل الكنيسة بعد التجلي؟
1: نعم.
0: وبعدين ليه يسوع استحب فقط بطرس ويعقوب ويوحنا؟
1: أول شيء هيدا العيد هو من الأعياد الكبيرة، إحنا بنسميه عيد الرب أو عيد ديكلاراسيون، اعتلان مجد يسوع. بدي أقول لك شغلة، أنه الكنيسة دائما بتضوي على الأحداث الكبيرة بحياة يسوع التاريخية لحتى هالأعياد الكبيرة تكون هي لنا مثل مرجع نقدر نكون عم نكتشف من هو يسوع الإنسان والإله، لأنه هو الله المتجسد. وإذا بيسمعونا إخوتنا الغير مسيحيين كيف الله تجسد، كيف إنسان بيأكل وبيشرب، سوري، بفوت على التواليت، بيبدو وجع، وهو الله والخالق، وبذات الوقت أنه بيعيش حوض الأمور بالنسبة لهم صعب كتير، بس الله أكيد قادر على كل شيء. من هيك يسوع هو الإله المتجسد، هو إله وإنسان، لاهوت ونسوت، وهذه صعب كتير يقدر يستوعبها الواحد إذا ما كان فيه حضور الروح القدس بحياته للإنسان اللي دي يكتشف من هو يسوع. عيد التجلي هو اعتلان أن يسوع هو الله المتجسد. نشوفه أنه الرسل كان، أنا بشوفها مش أنه يسوع تغير، يسوع هو الأمس واليوم وبكرة وإلى الأبد. لتغير هي عيون التلاميذ، انكشفت عيون أنه الحقيقة ليقدروا يكتشفوا من هو يسوع. من هيك أخذ 3 من التلاميذ وهن اللي عايشوا كل اختبارات، عايشوا الأعجيب الكبيرة اللي عملها يسوع لما أقام الموتى، بنشوف يوحنا وبطرس اللي كانوا أكتر شيء بالقيامة، حتى بالظهور بالقيامة يسوع من القبر، بقلنا نص الإنجيل ركضوا على القبر، يوحنا ضل برا وبطرس فات لأنه كان عنده الحشرية والعفوية أكتر، يمكن يوحنا ضل، يعني هني شافوا مجد الرب حتى قبل ما يسوع يعلن ويقوم من بين الأموات. هيدي شغلة كتير مهمة. من هيك فرجيهم شوي من مجده، اكتشفوا شوي، يعني ما شافوا أكيد كل مجد ربنا. هلأ كنت عم تسأليني
0: لتغير صورته،
1: كشفت لقلهم صورته، كشفت لعيونهم صورته، هو لأنه ما قدروا يشوفوا الحقيقة بكاملها، جرب يصعف رجليهم شوي يقدروا من خلال عيونهم يلمسوا حضور الله الملك المتجلي على الجبل. وكان في موسى وإيليا، ليش هالتنين؟
0: وكأنه حضوره.
1: نحن بنعرف انه موسى هو الشريعة، هو اعطى الشريعة، وإيليا هو الانبياء، وكأنه عم بيقول هاو الانبياء والشريعة يلي حكيت عني، ما كان دائما يقول لهم ابن الانسان بده يموت وبده يقوم وبده يكون هو عن يمين الآب بالمجد، وبده يخبرهم، مش عم قال لهم هالانبياء وهودي الشريعة يلي نحكت عن ابن الإنسان المتجسد كانوا حاضرين بالتجسيد. من هيك إذا بتلاحظ وقت نقرأ الكتاب المقدس اليوم بالكنيسة بالعهد الجديد منلاقي إنه بيحطوا شمعتين على اليمين وعلى الشمال قبل لما بيكون الكاهن عم بيلقي الكتاب المقدس أو يقول كلمة الكتاب المقدس العهد الجديد بنحط شمعتين. شمعتين ليه؟ وكأنه هلأ بدأ تلقى الكلمة العهد الجديد بيسوع المسيح وبحضور إليجا
0: موسى.
1: وموسى يلي عن يمين وشمال الكتاب المقدس ولح تعلن هيك بيقول الشماس بالكنيسة كونوا في السكوت أيها السامع انتبهوا في شيء كتير بدها تعلن كلمة الله بدها تجلى الكلمة الكلمة تجلت وتجسدت هلأ بدها تعلن بحضور موسى والأنبياء اللي كانوا موجودين على الجبل وانتوا هلأ دوركم تنكشف لكم الحقيقة مثل ما انكشفت للرسل على جبل التجلي بدأ عيونكم تنكشف لإلهم الحقيقة وده تتمجد كلمة الله بهذا الوقت. يعني نحن أوقات منعيش الأشياء الأمور ليتورجيا بالكنيسة ما بنكون واعيين شو عم بيصير. أكيد مش ديكور حطينا الشمعتين بس لنقول إنه رمز لموسى وإيليا.
0: طب بير جان توقيت عيد التجلي
1: نعم.
0: يعني قبل عيد الصليب تقريبا
1: نعم.
0: لأي مدى هيدا يعتبر إنه عم يهيئه
1: كتير حلو كتير حلو. هلا بدي أقول لك شغلة كان يسوع دائما يقول لهم في موت وقيامة في موت قبل ما وصل على الصليب فرجيهم مجده طلعوا على الجبل. هلا بنحكي شو نيت جبل طلعوا على الجبل ليفرجيهم شوي من مجده ليعلن لأنه إنه بالمجد رح تكون تشوفوا هالصورة اللي يعني يعني عن جد يل العيون. بس كمان بيقول الإنجيل طوبى الذي آمن ولم يرى. هني فرجيهن لأنه نشوف بطرس قديش بيقول له خلينا هون انبسط باللي شيء قال له مشي لأنه يسوع ما ضل على الجبل قال له نمشوا في عنا مشوار كتير كبير يلي هو مشوار الرسالة ومشوار اللي جاي كرماله. من هيك قال له ننزلوا مش عطوه رح يضل في هيدي الصورة رح تحملوا الصليب لأنه الصليب هو الجسر العبور صوب القيامة.
0: بالنسبة للجبل شو مفهومه؟
1: نعم. أول شيء لما منقول كلمة جبل بكل مرة منسمع كلمة جبل بالإنجيل هي حضور الله مكان حضور الله. كان كل مرة يسوع بده يخبر تلاميذه أسرار ملكوت الله يقولون مشوا معي نطلع على الجبل. الجبل بالمعنى اللاهوتي هو منه بالمعنى الجغرافي هو بالمعنى اللاهوتي هو مكان حضور الله هو مكان حضور الله. من هيك لما إجا بدي يقول أعظم عزة بتاريخ البشرية عزة يسوع على الجبل وقال فيها التطويبات وعلمنا الأبانة وعلمنا الأساس الإيمان المسيحي الصلاة والصدقة والصوم وعلمنا وعطينا أهم التطويبات يلي إلها على الجبل بمتى 6 و7 من أهم ما يعني أنا أكيد من خلال هالعزة بنعمل شرع على حقوق الإنسان لأنه عطى معنى لإنسانيتنا ولا نحن كأولاد الله لأنه بعدين قالوا له علمنا أن نصلي وبعدين بعلمنا الأبانة نحن كأولاد الله بعلمنا معنى الحياة من خلال هالعزة الشهيرة على الجبل. فإذا على الجبل عطى الكلمة عطى اللي لازم يعلمنا إياه. على الجبل أطعم الجياع بقلنا نص الإنجيل محل تاني لما لحقوها الناس التعبانة وجابوا له المكرسحين وجابوا له العرج وجابوا له ما بيقشع وجابوا له بلش يشفيون. مش ضروري بس على المستوى الجسدي أوقات نحن نكون عميين على المستوى الروحي أوقات نكون نحن عرج على المستوى الخطية بتعرجنا بتخلينا نكون مكرسحين بالخطية. فإذا جابوا له إيهون وقلنا نص الإنجيل شفق عليهم لأنه كانوا جوعانين مش بس جوعانين
0: لكلمة الله
1: مش بس جوعانين للخبز قال لهم شو معكم لأنه كمان استعمل هون شو معهم بين إيديهم هالتلاميذ قال لهم نعطوني بالشي بين قالوا له في 7 سمكات و7 خبزات وسمكتين قال لهم هاتون وطعمه 4000 بأنه نص الإنجيل. ما علينا إلا نحن نجي لعند يسوع على الجبل. فإذا الجبل هو مكان حضور الله وين ما كنت أنت يا إنسان بدك تجي على الجبل بتجي على مكان الله عند الله وتقول له يا رب أنا بودعك بين إيديك يا رب تكرسحي. يمكن أنا على المستوى الجسدي أنا مني أعمى، بس على المستوى الروحي يمكن يكون أعمى. على المستوى الخطية أنا عم بتكرسح وتفركش، وأنا يا رب جاي لعندك حتى أنت تبدلني وتجددني وترجع تبنيني تخلقني من جديد. لأنه شفق عليهم بقلنا قال لهم عادوا ارتاحوا وبلش يوزع لهم الخبز. فإذا كمان الخبز هون هون فينا نكون عم فينا نشوف الإفخارستية. الإفخارستية مش بس على مستوى الخبز اليوم اللي بناكله لهذا. فإذا الجبل يسوع كان الحقوق على الجبل، وعلى جبل كمان عمل معجزة الخبز. فإذا بتلاحظ كل مرة بقلنا كان يذهب إلى الجبل ليختلي، كان على الجبل عم بيصلي، بقلنا بعد أخذ مبادرة ونزل شف الأبرص، أخذ مبادرة وراح يشفي الملبوس. فإذا الجبل مكان حضور الله. من هيك إذا بدي شوي هيك فوت شوي بخصوصياتنا،
0: أنت عم تحكي عم فكر دي بتحب جبل الرحمة حضرتك مش هيك بتضلك.
1: نعم بدي لك شغلي، أنا بال2015 لما بلشنا بفكرة أعمار مزار الرحمة الإلهية أبونا جون خليفي، وأنا إجا قال لي شو بدك تسمي هالمكان، قلت له أنا جبل الرحمة، قال لي بس هوني وادي، وادي الكريم، وادي الدير الكريم أو دير المخلص، كيف جبل وكيف وادي؟ حكيت قلت له الجبل هو معناته مكان حضور الله، إذا بنقلب الجبل شو بيصير؟ بيصير وادي، بدنا نفوت بالوادي، بدنا نغوص بالعمق لنلتقى على الجبل بيسوع. من هيك اسم جبل الرحمة الإلهية اللي هلأ صار من المزارات الكتير مهمة، من هالمزارات الكتير مهمة اليوم. أنا بقلهم للناس هو يسوع اللي بدعينا دايما على كل جبل، بكل جبل بكل مكان حضور، وتعالوا إلي أيها المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. ما علي إلا إجا لعنده ابني علاقة شخصية معه، ابني علاقة لقاء حي معه، وصدقوني بهيدا الجبل بهيدا المكان حضور الله قادر يردني يسوع. يعني أنا علي أقدم أخذ معي نعم وبركات، وصير أنا بدوري عم بعطي نعم، لأنه أنا لما بأخذ من النبع بصير أنا هل أخذتهم منه وشربتهم منه، قدر وزع نعم وبركات من لقائي بيسوع على الجبل، كان بجبل الرحمة الإلهية وبأي مكان موجود الله حاضر موجود فيه. مهم أنا هيدا الجبل أو هيدا المكان لحضور الله قدر التقى مثل ما التقوا الرسل بجبل التجلي.
0: كمان برجانس اتقاب عيد دير المخلص بغسطر. نعم. يعني بنفس بنقدر نقول مناسبة واحدة تجمع عيدين.
1: نعم هلا نحن جبل الرحمة الإلهية هو موجود بأراضي دير المخلص، معروف بدير الكريم. دير الكريم هو بوادي الكريم، هالدير يلي يعني اللي بيطلع بيعرف شو قيمة هالدير وشو يعني قيمته على مستوى الكنيسة المارونية ومستوى لبنان كأراضي، وهيك من أجمل الأديار بلبنان كمكان. وحوالي هالدير في كروم هي مصغر كرم، هيدا الدير بنعيد له نحن بخمسة آب عيد تجلي الرب أو عيد الرب. نحن من هيدا بهيدا يعني اليوم بيكون في بالألوف ناس عم تتجي تزور تقدس. اليوم رح يكون في عنا الله راد قدس مع الأب العام الياس ليمان وبحضور شخصيات، وأكيد رح يكون في عنا ممثل على رئيس الجمهورية، رح يكون في عنا سياسيين، رح يكون في عنا رؤساء بلديات ومخاتير، وعلى المستوى السياسي وال اجتماعي على المستوى الشعبي، لأن على المستوى الشعبي بيكون في كتير عالم. أكيد في دايما دايما نحن عنا هيدي البركة مسمية، نحن بنعمل دايما الهريسة حتى نكون عم نقول لهم هيدا الكرم دا الكريم، حتى نقول لهم أنه نحن بنعيد نحن وياكم بعد ما نصلي ناكل جسد ربنا، في أنا بسميها لقمة المحبة.
0: حلو.
1: نتشارك نحن وهالمؤمنين اللي بده يجوا اليوم الساعة 7 بيكون دا الكريم مشعشع بأنواره بهالواد الحلوة، وتلة الرحمة عم بيطل يسوع بيستقبل زواره بيقولوا انتوا جايين لحتى مثل ما قلت أنا بالإنجيل جايين لعندي إذا تعبانين، إذا مرضى، إذا عندكم هم، عندكم تعيس، عندكم حزن، عندكم أي شيء تعالوا إلي أيها المتعبين، وأكيد رح يرجع معبين من رحمة قلب الله ومن مجد الله ومن اعتلان الله الموجود على هالجبل.
0: بير يمكن من هيدا الدير اللي بيحمل اسم المخلص كان في دعوة إلهية بهيدي المناسبات. نعم. اللي عم بتصير برفقة يسوع على الجبل فله اسمه.
1: نعم.
0: كيف الإصغاء اليوم بيقودنا للمسيح من نور الجبل لواقع حياتنا؟ نعم.
1: في فرق كتير بين الإصغاء والسمع. السمع بسمع ايه بيمشي الحال من هون، أما الإصغاء هو أنا اسمع الكلمة مثل حبة القمح اللي بيقلنا عنها نص الإنجيل، بتوقع بالأرض الخصبة، إذا وقعت على أرض صخرية بتنشف وبتموت، إذا وقعت بين الأشواك يعني بين هموم الحياة بتقتلها هموم الحياة، إذا وقعت بأرض طيبة بيقلنا بتنبت وبتعطي ثمار. والثمرة كل ما أنت بتعرف القمح اللي فيها كتير حبوب بتبقى حينية، بدها كتير تواضع، بدها كتير انحناء قدام ربنا لحتى هالحبة القمح بعد ما تكتمل، بعد ما تكون تشبعت من نعم ربنا وبركات ربنا، بتقشط على الأرض وشو بيصير؟ بتعطينا ثمار وثمار وثمار وثمار. هيدا هو السمع. أنا لما باخد كلمة الله بهالتواضع، أنا ابن الله يلي بسمع كلمته بإصغاء على مثال مريم العذراء، التأمل والصمت والإصغاء لكلمة الله وعيش هذه الكلمة وطبقها على حياتي، أكيد لأنه الإيمان والأعمال هني إلهم مثل ميزان واحد، بيخد الكلمة بعيشها بتصير هي بحياتي، بتصير هي مود دو في، بتصير هي حياتي، بتصير أنا اليوم بعيش هذه الكلمة، ومش بس على مستوى السمع، وبسمعها وبعيش وبتصير هي مثل دستور حياة لإلي.
0: طيب كيف يعني هيدا العيد بالذات، عيد التجلي، بخلينا نكتشف أنه المجد الحقيقي بمر أحيانا عبر الصليب ولكنه دايما بينتهي بالقيامة.
1: شو حلو، لأنه نحن ما بنوقف أبدا قدام الموت ولا قدام الصليب، نحن بنوقف قدام الحب، فرق كتير.
0: حلو.
1: يعني يسوع ما مات ليموت، مات لأنه بيحب، ولأنه بيحب جعل من حبه زهر صليبه، زهر مجد وقيامه. من هيك اجا قبل ما وديهن، قبل ما فرجيهن الصليب، اخدهن على جبل التجلي للتلاميذ لحتى يشجعهن، لحتى يقويهن، ليقلن انتو شفتوا شوي من مجدي بس في صليب. الحياة منا انه انا عايش برخاء، بالعكس اذا ما مندوق الصليب ما منفرح بالقيامة. من هيك الصليب هو ممر لصوب القيامة، إذا ما في صليب ما في قيامة. من هيك نحن ما بنوقف قدام، مثل ما قلت لك، قدام الموت، بنوقف قدام الحب، لأن الحب بيزهر حياة. هيدا يسوع إجا يقول لهم أنا رح فرجيكم شوي من مجدي، ولكن نحن رح نمشي. قالوا له ابن الإنسان بده يموت ويتألم ويتعذب. وقال له بطرس حاشا، وإيه بطرس؟ قال له هيدا مش تفكير سليم يا بطرس، انتبه، هيدا تفكير الشيطان. أنبه ليقلنا إنه ما فيك تكون مسيحي بدون صليب. تصوري أنت، تخيلت إنه في مسيحي بدون صليب بتاريخ البشرية، وقت بلشت المسيحية لليوم من 2026 سنة، أوقات منعيش الصليب على مستوى جماعي. نحن اليوم بلبنان عم نعيش صليب كلنا سوا، أوقات منعيش الصليب على مستوى فردي. المسيحي مش بس يحمل صليبه على رقبته أو يزين فيه حيط بيته أو مدخل بيته، الصليب هو أنا بدي أعيش هيدا الصليب، لأنه بعد الصليب بدي أنا أعيش القيامة. إذا ما في صليب ما في قيامة. من هيك نحن إلهنا منه إله الأموات، هو إله الأحياء. عطينا الصليب ليقلنا في حياة من بعد الصليب. إن كلمة الصليب عند الهالكين حماقة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. هيدي الأداة اللي كانت هي تعتبر هي للناس الأزليل، كانوا واحد يعني ما بقولوا عم بعيش أسفل الخطية، رفعها وغير هذا الشعار لتكون شعار الحب وشعار الانتصار على الخطية، وجعل منا أداة قيامة. من هيك نحن ما بنعبد الصليب، نحن بنركع قدام الصليب لنعلق المصلوب، وفرق كتير.
0: صح. طب بنقدر نفهم من حضرتك أنه التلاميذ ما قدروا يفهموا معنى التجلي الكامل إلا بعد القيامة؟
1: أكيد،
0: مش أثناء الصليب.
1: لأنه بترجع بقلك كان يضل مفهوما على مستوى لحد من أخير، يمكن سبحان الله هذا الإنسان، وبعدنا لهلأ نفس الشيء. جانا نعدنا لهلأ بعد 2026 سنة، بعدنا منفكر. أنا بقول له المفروض نحن، لأنه خبرة الكنيسة 2026 سنة وهالاختبارات اللي عم نعيشها، مفروض تكون عنا وعي إيماني أكتر من الرسل، ولكن للأسف نحن بعدنا منشبه الرسل حتى أوقات قبل الموت والقيامة. بس هيدا أهل الإنسان، وربنا ربنا بيتعامل معنا بهيدا الحتى
0: سينا عن جد أوقات فينا بنؤمن بس في عنا دايما خوف وقلق يعني حتى بأي تجربة بمر فيها أنه أكيد نحن مؤمنين مش بيتركنا بس بذات الوقت بضل عنا
1: من هيك يسوع 365 مرة بالإنجيل على عدد أيام السنة ما تخافوا أنا معكم ما تخافوا أنا كل يوم بوقف قدامه بقوله يا رب أنا هيدا نهار بسلمك بلي يا جون ما تخاف أنا معك أنا معك هيك قال للعذراء الرب معك هيك قال لموسى قال له يا رب أنا ما بعرف احكي أنا كذا قال له بتاخد شعب بتاخدون أرض العبودية لأرض الميعاد قال له منك لوحدك أنت مش لوحدك وهيك قال لإبراهيم وهيك قال لكل الأنبياء وهيك بيقول لكل واحد فينا اليوم أنت منك وحدك ما عليك إلا تتكل علي هيدا الصليب اللي حمله منك حمله لوحدك نحن أوقات بنقول يا رب اعطيني نعمة السلام اعطيني ليش مين قال لك انه اذا سلام انه انا بطل عيش المرض بطل عيش الازمات بطل عيش التحديات بس بقلب الازمات بقلب المرض هو حاضر معي هذا السلام صح. انا اؤمن انه اله ملك السلام هو حاضر معي ليعطيني نعمه اقدر احمل صليبي
0: طيب اليوم كيف نقدر نفهم كيف او ممكن يتجلى الرب يسوع بحياتنا اليوم
1: كتير حلو السؤال التجلي هو كلمه انكتب تجلي شيلي حرف الجيم حط الحي شيلي النقطة شو بتصير
0: تحلي
1: بدك تتحلي بأخلاق المسيح بدك تتحلي بتصير حياتك هي إنجيل بصير أنا إنجيل مفتوح ولما بصير أنا إنجيل يعني أنا بعيش يسوع بحياتي بتحلى بأخلاق المسيح شو حلو أنا أكون عم بتحلى بأخلاق المسيح
0: يعني دي بدنا نكون ما نهتم ولا نتأثر بأي شيء
1: وإذا شلنا الحي وحطينا النقطة فوق صار التخلي بدي اتخلى عن كذبي بدي اتخلى عن نفائي بدي اتخلى عن عن كل هالامور يلي بتبعدني بتعمل حاجز بيني وبين يسوع بتعمل حاجز بيني وبين خي الانسان بتعمل حاجز اوقات بيني وبين حالي انا المخلوق على صوره الله ومثالي فاذا انا بدي اتحلى باخلاق المسيح بحط النقطه من فوق بصير اتخلى عن كل شيء بيجذبني صوب الارض ليرفعني صوب السماء وهيك انا بكون عم بتتجلى في اعمال الله لما بحط النقطه تحت الحرف فإذا
0: تجلي ما بين التخلي والتحلي شو حلو
1: بأخلق المسيح فإذا أنا أتخلى عن كل أمور بتبعدني عن الله تتجلى فيي أعمال الله وشو حلو أنا صير أنا متجلي بأعمال الله بصير أنا هون أنا يسوع
0: الصلاة لها دور كتير كبير أكيد
1: الصلاة هي مش بس أنا أحكي هي منا مونولوج هي ديالوج كيف أنا اليوم عم بحكي أنا وياك هيك أنا ويسوع الصلاة مش إنه خبروا خبريات وإحمل حالة وقيت نحنا منفوت على الكنيسة من دقى صدنا منطلب حالنا مش عارفين شو بده منا الصلاة هي أعرف الله شو بده مني الله شو بده مني اليوم لما فت أنا على الكنيسة وأمبارك تعب إلهم بالقداس لما فوت أنا بقدس شو التقدمة ما أنا بدي أقدم له شيء يقول له يا رب أنا كل قداس بكون عم أقدم أنا بقول له بقدم لك قلبي بقدم لك عائلتي بقدم لك مشكلتي بقدم لك صعوباتي أوقات أبونا أنا يا الله يا أبونا بشت إيه وإذا شتيت وأنا كمان بشت وكلنا منشت تعا شوي بكير على الكنيسة يقول له يا رب أمور حياتي الصعبة بضع بين إيديك أنت يا رب القادر تغير قادر تبدل قادر تجدد مثل ما حولت المي تحول هلأ الخبزات والخمرات لجسدك دمك قادر تحول مصيبتي من مشكلة لحل قادر تحول ضعفي لقوة لنعمة ما علي إلا يا رب أنا أوضع حياتي بين إيديك هاي الصلاة شو الصلاة منا ترشو أوقات يمكن تعرفي أوقات جانا شو بصير أوقات أنا بكون كل نهار تعب وركض بتعرفي قديش بين مع المنسيين وبين الرسالة ومع الشبيبة وبالجامعة وبالمدرسة و بوصل منهنة على الكنيسة بوصل بحط راسي على البوط بنعس نام خد شي غطش عشري طلع هيك بس اوعى بقول له يا رب شفت هالغفوات والتعبت وبقدم لك اياهم بحس هيك بقلبي عم بيقول لي انا يعطيك الف عافية هاي الكلمة اللي بحسها بشعر فيها مش على المشاعر على المستوى القناعة انه الله اليوم عم بيكفيني بقول لي من هيك أنا كإنسان اليوم تعلمت مرة من راهبة كنت روح زورة دايما اختيارة ماتت هلا الله يرحمها وأكيد نفسها بالسماء قالت لي أنت كتير بتركض بنهار كنت سميها أم سن عندها سن اللي بتركض كتير بنهار أنت خلال نهارك يا أبونا وقف وقفي هيك دقيقتين تلاتة تقول له يا رب راضي عن اللي بلشت فيها نهار وبقدم لك باقي النهار هاي الوقفة هاي صلاة بس هالقد لك
0: التواصل بشكل
1: ما بدي أكتر من هيك أو تكون قاعدة أنت أمك بالبيت يمكن ما بتحكي ولا كلمة بس بتعرف أنه أمك راضي عليك وأنت بتحبيها يمكن ما بتحكي ولا كلمة، مش ضروري كل الوقت تحكيات تحكيات تحكيات، يمكن لا أوقات بعرف إنه أنا موجود أنا وأمي أنا والشخص اللي بحبه، يمكن مش كل الوقت نازل حكي فيه وهو، بس بعرف إنه في أمان، في سلام، في حدا بيحبني موجود أنا وياه. هيدا يسوع هو حي، منه إله بعيد عنا، وهيك أنا بعملتي مع يسوع. أوقات يمكن أنا تعبان اليوم ما قادر أصلي كل المسبحة، بس بقول له كل الحكي الحلو، كل الشيء الحلو بقدم لك يا رب، حتى الاشياء يمكن ما بقدر اقدم لك اياها. اوقات بيجي لعنده ايدي فارغين، يمكن ما اشتغلت كافي، يمكن ما كان نهاري، بس بقول له يا رب ايدي الفارغين انت عبيهم. هي الصلاه، ما بدها اكثر من هيك. فاذا الصلاه هي صله، هي علاقه مع الخالق، نيالنا نحن لما بنقول ابانا الذي في السماء، الله بمجده بينزل بيقول لي ايه يا ابني شو بدك، بس بدي اعرف اجاوبه، لأنه قلت ندعي أبانا الذي في السماء بلتهي بشي تاني من هيك. هل أدي الله متواضع؟ هل أدي هيك؟ هيك علمنا الرب يسوع. كل مرة أنتم بتحسوا أبانا الذي بيجي بي السماء بيقول يا ابني شو بدك، هل أدي الله متواضع؟ لما بركع أنا أكون بالقديس عم بقول له استجبنا يا رب، حل روحك القدوس على خبزات والحمرات، الله بينزل بكل، بتنزل السماء بتحل بين إيدي أنا الخاطئ الخوري الخاطئ، وبيقول لي أنا نازل لحتى حقق عجوبة الأعجيب بالقربين، وحتى تصير الناس كلها عم بتعيش القديس نعمة الأقداس القديسين. شو هالنعمة نحن عايشينها، بس ما بنعرف قيمة العطايا الكتير اللي الله عطينا إياها. بلكي بالصلاة بتقدر تنكشف لإلنا مثل ما انكشفت بجبل التجلي مجد يسوع حقيقة يسوع.
0: كتير حلو برجان جد، كلمات روعة من روعات بتمسك القلب عم يسمعنا. أكيد نور التجلي اللي عاشه يسوع المسيح كيف انعكس بحياة القديسين، وخاصة اليوم من نحكي معلش لو خمس دقايق عن مرضومة اللي من نحتفل بعيد وسبعة أب، يعني شو أبرز ملامح إذا بدك شخصيته الروحية، وكيف عاش التجلي الداخلي قبل ما يصير حدث
1: ليك حاجة. هلأ استوفي على الجبل انعكس نور المسيح على موسى وإيليا، انعكس القداسة هي انعكاس صورة الله علينا نحن، على كل واحد فينا وعلى القديسين، لأنه لما بتنعكس، لأنه أنت بتعرفي أوقات نحن خلينا ننزل شوي على الأرض، أوقات أنا إذا حدا عم بيعمل شيء ما منيح بتضايق منه وبنزعج منه، بتعرفي ليه؟ تنعكس صورته علي، بكون أنا عم عيش اللي هو عم بعيش ومش عارف حالي أنا
0: عم تعيش أنت اللي هو عم يعيشه.
1: إيه بطريقة أنا بكون أنا مثلا سوري عم شوف حدا قدامي منه صادق، أنا بنزعج منه، بيكون هو مرايتي بتنعكس علي سلبا، بصير أنا شوف حقيقتي من خلاله. هاي على مستوى الإنساني، كيف الله لما أنا بقعد أنا وياه بتنعكس صورته علي، بتصير صورة القديسة عم تنعكس علي، بصير شوف من خلال يسوع الحاضر الحي شهادة حب أنا عيشها بحياتي وبحياتي اليومية، بصير انعكاس القديسة. من هيك كل إنسان هو له مشوار، له انعكاس لإله، له لتنكش لصير في عنده طريق حقيقي، طريق قداسة بتوصله دايما على السماء من خلال هالقدوس. يعني القديس هلا بدنا نعرف شغلة، القديس منه إنسان كامل، ما حدا إشا كامل، أكبر القديسين عاشوا الخطية، ما حدا كامل إلا ربنا يسوع المسيح والعذراء اللي نعفت من الخطية الأصلية وعاشت الاختبار القديسي كل حياته. أما بتاخدي كل إنسان اليوم، كل إنسان هو عنده ضعفه، ولكن القديس مش معناته أنه ما بيخطي، هو اللي رافق القدوس وانعكست حياة القدوس على حياته. كل مرة أنا بضعف تجي إيد الله بتمسكني وبتمشيني على الطريق. يعني موسى مش معناتها ما غلط، إيليا مش معناتها ما غلط، مارشاربل مش معناتها ما غلط، كله يعني مين بدي لكل القديسين، بس هن انعكست صورة الله على حياتهم وصارت صورة الله هي نعمة بحياتهم ليكونوا عم يعيشوا مشروع القداسة. وانت وانا وكل واحد فينا قادر تنعكس صورة الله بحياته، هذا هو التجلي.
0: طيب الضعف اللي حضرتك حكيت عنه، الخطية يمكن او مش خطية، نقاط ضعف معين، تعلق معين، لأي مدى انه قادر دايما يسمع؟
1: انا بحب ضعفي مثلا، انا بحب ضعفي لانه بخليني دايما اتواضع قدام ربنا وروح له يا رب انا ضعيف بحاجة لايدك بحياتي. أنا بحب، أنا دائما بقول لهم الضعف هو كمان هو بركة من ربنا عطيني إياها، لحتى كل مرة أنا حس إنه أنا هيك لا أطلب لأنه يا رب أعطيني إيدك وأنا بحاجة لإيدك يا رب.
0: حتى لو كان ضعف نتيجة عدم إرادة،
1: حتى لو
0: ضعف إرادة،
1: ما هو أكيد أنا بدي أشتغل على حياتي على بس ما حدا كامل، عطول عنا ضعفنا، عطول الميل للكسل، عطول الميل للضعف. بس دايما أنا لما بحس أنا بحاجة لإيد الله لأنه ضعيف بقوله يا رب أنت الخالق وأنا المخلوق، أنا بحاجة لإلك، أنا ضعيف بدونك. ما مربور شو بقول، أنا قوي بالذي يقويني، لحالي أنا بضعف. مين لحاله قوي؟ بدون المسيح كلنا ضعاف. بس كل مرة بضعف بيجي لعنده بقوله يا رب أعطيني إيدك، بحاجة لإيدك يا رب لحتى ترجع تسندني. لكن إحنا مش استابل، إحنا مثل الريشة
0: ساعة هيك
1: ساعة بتشيلنا بتطيرنا، الهواء بيطيرنا. مين هو الصامد؟ مين هو استابل؟ هو ربنا. من هيك أنا لما بتمسك بالصامد أنا بقوى فيه. بشيل إيدي بقشط، هيك ما صار مع بار بطرس لما إجا قال له مشي قدامي على الماء، قال له أشط، قال له قوي إيمانك، شد حالك. بس كان قدامه عم بيطلع، بس شيل نظره عن المسيح، بدي ضل عيوني موجهة صوبه رغم ضعفي. أنا بدي ضلني عيوني موجهة صوب المسيح ليعطيني النعمة والقوة لأقدر استمر بحياتي، لما ضيع الطريق ضيع البوصلة
0: 100%. نحكي شوي عن روحانية مردومة بعد ما نشي 3-4 دقايق
1: يلا.
0: بس منعرف شو بيعلمنا مردومة.
1: ليكي أول شيء بيعلمني الثقة، بيعلمني أوثق بيسوع، وما في شيء بالحياة بيقدر يزعزع لي ثقتي بالله. أنا بدي ضلني مثل ما قلت هيك الساعة، بدي ضل عندي يا يسوع إني أثق بك، أنا بوثق إنه أنت قادر اللي ما حدا قادر يعمله. بيعلمني الإيمان، الثبات بالإيمان. قد ما تحارب هو متعرف من الملك، وهو كان قائد روماني وبعدين راح على الرهبنة وتخلى، مثل ما كنا عم نقول تخلى عن كل أمور الدنيا ليتحلى بأخلاق المسيح وتتجلى في أعمال الله. تعلمت الثلاث كلمات اليوم.
0: حبيتهم كثير.
1: فإذا هو عرفت لما تخلى عن كل هالأمور، عرفت حلا بأخلاق المسيح، راح قعد لحاله، صار بده يبعد عن ضجيج العالم، عن الشهرة، عن المصاري، لأنه من عائلة ميسورة مردومة. تحلى أو شيء متواضع، صار كل شيء نفاية بالنسبة له دم المسيح، للشهرة، ولكن هو له بوست مهم بحياته الاجتماعية، ما بقى بده شيء للمسيح. لما تعرف على المسيح راح قعد بهال بقوله انه حتى موته كان صعب، انرجم وغلقت عليه المغارة، سكروا عليه المغارة لانه ما ارتد عن الإيمان. يعني بيقلنا انه قد انا بدي يكون لك قديسة بده بطولة، بدي يكون قبضوي، ما حدا يمين قديسي ما في تكون.
0: بس ما أقولك الواحد صار قديس كون فكر رح يصير قديس؟
1: لا ما هي. ليك بخبرك شغلي، أنا بآمن أنه كلنا مدعوين للقديسة. ليش من قال أمك وأمي وبيك وبي مش قديسين؟ اللي ربوا عيال وعملوا عائلة مسيحية، كل واحد بالحق اللي الله اختاره فيه قدر يكون قديس. مين قال أنه بس القديسة هي في كتير قديسين معلنين، بس كتير قديسين منهم معلنين. يعني اليوم الأم اللي بتربي بدموع عيونا عائلة وبأناعة وبتشيل من ما بتلبس للتبس. أنا ربيت بعائلة هيك، أمي نحن 9 أولاد، تحرم حالة للتبس أولادها، يمكن تقلنا يمكن الأكل ما يكفي للكل، تحرم حالة وأنا أكل طعم أولادها. طيب هل ربنا حيوقف قدام العثرات الصغيرة بحياتهم؟ هو أهلنا قديسين، بي اللي كان يطعمينا بعرق جبينه إنه كان شرطي بلدية، كان يأمن أكلية ولاده آخر الشهر، يعلمنا إنه بتكون رجال بالحياة، بدك تكون من عرق جبينك، ما تمد إيدك، يعني لما بيكون فيها هيك بي وإم. أنا أكيد أنا أقول لهم إمي وبي أنا بتشفعوا لي اليوم بالسماء. مين قالك إنه القديسين بس للهول معلنين؟ القديسين المعلنين في كتير قديسين منهم المعلنين، والسماء معبية قديسين. من هيك نحن المسيحي المعمد نحن نؤمن أنه هو يعيش القداسة عنده بذور القداسة، أو أنا هالنعمة بخدها وبعيشها بحياتي أو أنا برفضها. بس اللي ما رفض المسيح وضل آخر لحظة مع المسيح وبعيش القداسة. من هيك نحن نتعلم من هالقديسين، لأنه عنا قديسين مات مثل جنة دائما بعطيها لي ضحت بحياتها حتى ما تجهد بنتها. جنة هالقديسة العظيمة. اليوم أنا بجون بول دو من قال أمه بيا لسان تريز هالأم والبي اللي ربوا عائلة وكلهم رهبات وقديسات. من قال أنه في يوم سياسية سياسيين اليوم نحن بنقول السياسي هي بالعكس انه فيك تكون سياسي وقديس بالحقل يلي الله اختارك فيه قدر تعيش القديس. جي اللي اليوم مردومت وين ما كنت موجود، كنت ضابط، كان هو ضابط، كنت راهب، ان كنت مذيع، ان كنت تلميذ، شو ما كان دورك بالحياة بالحقل يلي الله اختارك فيه قادر تعيش مشروع القداسة، وقادر هذا المشروع تكون عم خلاله وعم بتحقق حبت رغبة قلب الله بحياتك، رغبة قلب الله مشيئتك، لتكن مشيئتك. لما نحن منعيش مشيئة الله بحياتنا بنكون عم نعيش مشروع القداسة.
0: ولا الشباب اللي عايشين لألا وسرع وضيع شو معقول يقلن؟ نعتلين همان شبابنا عن جد.
1: نحن شبيبتنا طيبة
0: كتير.
1: وشبيبتنا بحاجة ل ليك بخبرك شغلة، شبيبتنا أول شي لبنان أرض القداسة، وين ما بيروحوا بيلاقوا في كنيسة، في مكان، في يقدروا يرجع يشوفوا مشروع الله بحياتهم. عندهم أسئلة كتيرة من حق الكنيسة اليوم ومن حق أهلنا يجاوبونا على الأسئلة، وهيدي شغلة كتير مهمة لأنه الشاب بعمر معين عنده كتير أسئلة وعنده كتير طروحات، وخاصة بالعصر اللي عم نعيشه السريع والعصر الانترنت والتواصل الاجتماعي وما هنالك. في شباب بتعيش أوقات اختبارات صعبة وفي ولمحة هيك شوي بتجيهم نعمة بصلاة يمكن أهلنا. أنا بقول لهم صلاة أمي وبي اليوم، خلوني اليوم أنا أكون بالكنيسة. فت أنا بحياتي مثل أي شاب، ضعت ورحت واختبرت وعشت أمور ما كان لازم أعيشها، ولكن هذه علمتني، كبرتني، نضجتني، وأكيد صلوات أهلي اليوم هني خلوني اليوم كون أنا موجود بالكنيسة ومرسل لبناني بقلبي. فإذا من حقهم يختبروا، من حقهم يسألوا، من حقهم دايما. أنا بقول مثل ابن الضال، ابن الضال راح اكتشف كتير أشياء بحياته، عيش الخطية بالطول وبالعرض، ولكن دايما بدك تعرف يا خيي ويا أختي الصغار اللي أنا بحبكم والكنيسة بتحبكم لأنه هي أم، ربنا دايما نطرنا. وكان شو كان عامل البي أو الآب السماوي قاعد عم بتطلع ناطر رجوعنا؟ هيك الابن الضال بأن يسوع بترك 99 لحتى لأنه بيحبنا. لما بيكتشف أنه أنا الله بيحبني، صدقيني أنا هالكلمة عملت لي 180 درجة. لما بكرس الاعتراف قلت له أنا خاطي للأبونا أول مرة كنت بعترف، قال لي بس يسوع بيحبك. قلت له بس يسوع بيحب اللي بيقدسه وبيصلوا كل يوم، قال لي يسوع إجا كرمال الخطأ ما إجا كرمال الأصحاء، اليوم السماء مبسوطة فيك. بس بلشت ابكي، هيدي كان اللقاء، بس بلشت ابكي، قال لي مسح دموعك فرح لانه انت اليوم لبسك الحل الجديد ولبسك المسار الجديد ولبسك الخاتم العهد الحب يلي الله كتبه لك. من هيك انا بقول شبيبتنا طيبين وبدهم كلمه يرجع يتاكدوا انه الله مشتركهم والله بيحبهم. عم يمرقوا بكتير ظروف صعبة، بعرف قديش شبيبتنا اليوم ناس قاعدين بلا شغل أو شغلهم ما بيسمح لهم يأسسوا مستقبلهم. شبيبتنا اليوم عم بيعيشوا كتير أمور صعبة، منهم يعني منهم بأحلى وقت مثل ما لازم يكون، مع أنه بهذا الوقت الشاب اللي عمره 30 سنة يكون فكر اليوم بعائلة، فكر ببيت، فكر اليوم شاب 30 سنة مش عم بيلاقي شغل يشتغل، أكيد بده يعيش مخاض، وأكيد بده يعيش صعوبة، وأكيد بده يعيش أوقات وينك يا رب نسأل هذا السؤال. بس ربنا معك ورح يتركك بمجرد أنت ترجع تتكل عليه وتجي لعنده وتقول له أنا بدي دعمك، وربنا ما رح يتركك، اطلبه تجده
0: اقرأ ويفتح لك.
1: أمين.
0: فرجان عن جد نقلتنا لمحل كتير حلو، بدي أشكرك من قلبي.
1: أنا
0: من قلبي
1: ينعاد عليكم بعيد تجلي الرب وبعيد مردومة وكل القديسين هالشهر اللي كان شهر الماضي كان تموز، وهلأ كمان بالصيفية منعيش عيد حلو، لجينا عيد العذراء حبيبة قلبي 15 آب، هالعيد عيد انتقال ابن العذراء مريم، عيد كبير بالكنيسة، والكنيسة يلي هي أم الكنيسة العذراء هي الأم. نحنا نيالنا عنا أم سماوية وأم بشرية، هالأم يلي دايما هي بترعانا، هي بترفقنا، بتوكبنا، بتفرح لفرحنا مثل ابننا وأكتر، بتفرح بتبكي لبوكينا، العذراء بتبكي بشوفوا أوقات بهيك بإحدى زوراتها عم تبكي علينا، بتبكي لأنه نحن أولادها وبتحبنا. نحن إدمين يعني، نحن هلأ عم نعيش الصوم العذراء. إن شاء الله يكون هالأعياد كلها خير وبركة على شعبنا ووطننا، وعليك وعلى الإذاعة وكل مستمعين لبنان الحر.
0: كل عيد تجلي الرب والجميع بألف خير. بس بدنا منك هيك مقطع أغنية ترتيل على ذوقك نختم فيها إذا الله راد. يعني شفت شطمي
1: كنا عم نحكي عن العذراء، هيك لنقلها للعذراء إليكي.

0: مرسل لبنان الأبجع حقيقي. شكرا جزيلا، شكرا لكل المستمعين وأيضا لزميل مارك البيتار. نلتقي بكرة إذا ربنا راد سوا حوالي الساعة 12 ضمن معنا الحياة إلى معنا. معنا الحياة إلى معنا مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
1: معنا الحياة إلى معنا مع جانا غازي.

علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 800 ألف لبناني عادوا إلى مناطقهم حتى 30 من تموز بعد نزوحهم بسبب الحرب بين حزب الله وإسرائيل، فيما لا يزال أكثر من 350 ألف شخص في عداد النازحين، بينهم نحو 26 ألفا يقيمون في مراكز إيواء حكومية. قال النائب أشرف ريفي ردا على الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: بعد كل هذه الإخفاقات يتجرأ نعيم قاسم على اتهام الدولة اللبنانية، فيما الحقيقة أن من صادر قرار الدولة وعزل لبنان عن أشقائه العرب وعن المجتمع الدولي وجر اللبنانيين إلى حروب الآخرين هو حزب الله وحده. وعن حديثه عن الانتصارات قال ريفي: الانتصار لا يقاس بالخطابات بل بالنتائج، والنتائج أمام اللبنانيين. دولة أضعفت واقتصاد انهار وقرى دمرت وعائلات هجرت وسيادة صودرت، فيما بقي القرار الفعلي

خارج الحدود. لقد انتهى زمن الأوهام، وأن الأوان أن يعترف حزب الله بأن مشروعه أخفق، عفواً، بأن مشروعه أخفق، وأن يعيد القرار إلى الدولة صاحبة الحق الحصري في السلم والحرب. في ذكرى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ولبنان، لفت السفير الروسي ألكسندر روداكوف إلى أنه على امتداد السنوات كانت روسيا ولا تزال صديقا موثوقا للبنان وشريكا بناء له، وقال أنني على ثقة بأن السنوات المقبلة تحمل آفاقا واعدة للكشف عن كامل إمكانات هذه العلاقات. غيب الموت نائب رئيس مجلس النواب السابق ميشيل المعلولي، يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في الأولى من بعد ظهر غد في كاتدرائية مارجرجس للروم الأرثوذكس وسط بيروت، قبل أن ينطلق موكب الجثمان إلى راشي الوادي، حيث تقام الصلاة في كنيسة السيدة للروم الأرثوذكس، ويوارى في الثرى في مدافن العائلة. تقبل التعازي بعد غد بدءا من 10 صباحا حتى 7 مساء في صالون كاتدرائية مارجرجس وسط بيروت، ويوم السبت من 10 صباحا حتى 7 مساء في صالون كنيسة السيدة للروم الأرثوذكس في راشي الوادي. في أخبارنا الدولية، يعقد وزراء الخارجية العرب واللجنة الوزارية العربية المعنية بالقدس في هذه الأثناء اجتماعا في الأردن بمشاركة عدد من وزراء خارجية الدول الإسلامية وأمين عام جامعة الدول العربية لبحث تطورات في مدينة القدس ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية. أخيرا، نداء إنساني مطلوب دم من فئة AB بوزيتيف للمريضة شاهدة شاهين في مستشفى المشرق سن الفيل للتبرع، يرجى الاتصال على الرقم 03-841-118. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. لا يمضي أسبوع إلا ويتم اكتشاف محاولة أو محاولتين لتهريب السلاح والممنوعات إلى لبنان عبر سوريا لمصلحة حزب الله. الجماعة لا يريدون أن يتعلموا ولا يريدون أن يعترفوا بالتغيير الحتمي، ونسأل أهل الدولة عندنا كيف يمكن الركون إلى نوايا الحزب الأصفر حول مسألة حصر السلاح، طالما أنه ما زال يصر على استجلاب المزيد من الشحنات عتادا وذخائر، وعلى المزيد من تهريب الممنوعات والمخدرات والكابتاجون لتوفير المال النظيف. المكتوب يقرأ من عنوانه: الجماعة يتمسكون بالدويلة ويراهنون على الدعم الإيراني المفتوح، كيف لا وإيران تفخر على لسان أحد أبرز رموز نظامها بأن حزب الله قدم 4000 شهيد من أجل إيران ودفاعا عن إيران. في أي بلد نحن ومع أي بني آدم نتعاطى، طالما أن حزب الله يرفض التسليم بأنه آن أوان الدولة وسيادة الدولة وحدها على قرار الحرب والسلم، فإن المشكلة لن تحل بالتراضي والترقيع والتمييع وبتبويس اللحى وبالوقوف على خاطر دولة النبيه، ولن تحل حتما باستمرار التجارب والاختبارات والمناطق التجريبية والترتيبات الاختبارية إذا لم تترافق بموقف حاسم وأداء حازم. جماعة الممانعة هم الأشطر في المناورة والمداورة والكذب والنفاق والمماطلة وإضاعة الوقت، فهل تعي دولتنا العزيزة أن ثمة فرصا لا تتكرر، وأن الأسوأ أن تتسمر وتتخدر بينما المحور يتمختر ويتعنتر؟ فصل ثاني. متى سيتعب جماعة البرتقال من لوثة التلفيق والتحريض وتركيب السيناريوهات الخيالية بحق القوات اللبنانية؟ أليس لديهم ما يشغلهم عن سمير جعجع وعن أعمال السكين في جروح الماضي؟ لماذا لا يركزون على المزيد من الصفقات التجارية تحت مسمى الإنجازات في البترون؟ ولماذا لا ينصرف السهر المفدى إلى تنويع نكهات الليموناضة واختراع كوكتيل يجمع بين الحامض والبرتقال؟ بالله عليكم على الأقل نظموا دورات لإعادة إحياء صيد الإسفنج البتروني، فالإسفنج الطبيعي ممتاز لامتصاص الفوشات النفسية والعقد الدونية. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 2,468,000، بنزين 98 أوكتان 2,486,000، المازوت 2,342,000، والغاز 1,175,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

حوار حر من مفاوضات روما إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية، المشهد اللبناني والإقليمي يزداد تعقيداً. فهل نحن أمام تسوية محتملة أم مواجهة مفتوحة؟ وهل ما زال لبنان يملك ترف الوقت للإيفاء بوعوده بحصرية السلاح؟ هذه الأسئلة وسواها ضمن محاور النقاش مع النائب رازي الحاج. حوار حر مع كارلا قهوجي، الأربعاء الساعة 1:00.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار حر معي أنا كارلا أهوجي يلي بيصرني أني استضيف فيها اليوم النائب رازي الحاج. أهلا وسهلا فيك سعادة النائب.
1: شكرا على الاستضافة ولابد يعني من تحية لأسرة لبنان الحر إدارة وإعلاميين وموظفين لنقول أنه كل مرة لبنان الحر كانت أكثر من صوت وصورة كانت حرية وحقيقة وبعتقد أنه كل ما بيجي أنا على هالإزاعة برجع بفتخر بانتمائنا لهالقضية يلي كلكن عم تحطوا من قلبكن ومن تعبكن كرمالها.
0: وطبعا نحن بدي اتشكرك اول شيء على هذه المداخلة والاستمتاع بهذه المداخلة الحلوة لانه فعلا سعادتك نحن كمان متكلين عليكم لانه الصوت الحر بلا الفعل الميداني اللي عم بتقوموا فيه ما بيوصل لمطرح تنصدح نحن بدكم انتم تكونوا فعلا بالميدان بالبرلمان بالوزارة
1: عم بتكونوا خير الوجه مش بس عمل نظري او مبدئي كمان عمل تطبيقي هون القوة يعني تحافظي على مناقبيتك بالنظري وبالتطبيق لأنه في كتير ناس بيحكوا حلو ومواقفهم حلوة بالتطبيق عندهم غير مسار هاي قوة تكتل الجمهورية القوية أنه مثل كل القوات اللبنانية وكل إذا بدك أجنحتها الإعلامية أو يعني الميدانية دايما بيكون عندنا تطبيق لما نقوله يعني فعل وأول.
0: من هون بدي بلش حلقتي معك سعادة النائب قلت لي المهم نطبق اليوم حاملين نحن شعار العدالة هي قرار هل المهم اتخاذ القرار أم تطبيقه؟
1: أكيد تطبيقه يعني ولاحظي أنه نحن صراحة بعد تشكيل هالحكومة يعني بشباط الأربع وعشرين عم نحكي بشباط الخمسة وعشرين سوري كنا أول جهة سياسية عم تقول وراحوا وزرائنا على أول جلسة مجلس وزراء يقولوا نريد جدول زمني لحصرية السلاح
0: صحيح
1: بوقتها كان كل البلد كل القوى السياسية أنه لا خلينا نروق شوي طالعين من حرب ونحن بحاجة إلى هيك لملمت بعض المشاعر وشفنا أنه ضيعنا 15 شهر لفتنا بحرب تانية مدمرة أكثر من الحرب الأولى وتداعيتها أخطر لهيك دايماً ما بيسوى أنه يكون في نوع من تنازل عن الموقف الأساسي أو عن المبادئ هلأ دون شك نحن كمان عندنا كتير براغماتيكية بالتعاطي يعني منا ناس مسكرين وما بنحكي مع حدا وكذا إنما لن أقدم تنازلات على مستوى المبادئ العامة
0: شو قصدك بالتنازلات؟
1: يعني اليوم
0: يعني هل التحاور اليوم مثل ما عم بيقول بيدعي نعيم قاسم الشيخ نعيم قاسم عم بيدعي للحوار الداخلي
1: انا بذكرك انه نحن اليوم 5 اب
0: ما هي
1: من سنه الحكومه اللبنانيه اخذت قرار جريء بحصريه السلاح حصريه السلاح هذا القرار استتبعه قرار ب 7 اب لما اذا بدك صدقوا على ما يسمى بورقه الاهداف الامريكيه صحيح. ورقة توم براك يلي شو كانت تتضمن؟ كانت تتضمن كل مطالب لبنان من الانسحاب الإسرائيلي إلى عودة الأسرى إلى إعادة الأعمار إلى ترسيم الحدود إلى مؤتمر اقتصادي لدعم الجيش مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد طيب كل هول
0: مشروطين
1: كل هول كان مقابلهم في نقطة واحدة اسمها تفكيك البنية العسكرية والأمنية لحزب الله حزب الله بنفس الليلة يعني ما نطر لتين نهار دعي الحكومة للتراجع عن قرارها واعتبر أنه هو مش ممكن يسلم السلاح وبالتالي مين بيكون ما طبق وقف إطلاق النار يكون حزب الله يلي نسف هذا القرار يلي كان عم يستجديه بس بذكرك أنه بعد حرب الأربع وعشرين راحوا هن يطلبوا وساطة أمريكية لوقف إطلاق النار بمساعدة يلي سموه بوقت الأخ الأكبر رئيس نبيه بري وبالتالي يعني اليوم يلي عم بيصير هو أنه نحن ضيعنا صراحة
0: نحن
1: البلد كله
0: نحن ولا الحكومة اللي أنتم شاركين
1: لا لا لا.
0: فيها
1: أنا عم أقول
0: ما هون في كمان مسؤولية بدنا نتحملها
1: أنا عم أقول أنه القوى السياسية كلها لما بتكون حازمة وجازمة مثل ما صار باثنين أدار امبارح، باثنين أدار 26 لما نتمرد حزب الله على قرار الدولة وأطلق صواريخ الستة، يعني لما كان بده ينتقم لمقتل الخامنئي، طلعت الدولة أخذت قرار أهم من قرار 5 و7 آب يلي اسمه 2 أدار يلي اعتبر فيه تنظيم المسلح لحزب الله لأنه خارج عن القانون. بالتالي تنرجع على السؤال الأساسي، لما بيكون عندك مبادئ عامة خاصة بالسيادة، خاصة بحصرية السلاح، بقرار السلم والحرب، بقرار السياسة الخارجية يلي هو حصرا عند الدولة الممثلة بالحكومة يلي اخذ سيئة مجلس النواب، ممثلة برئيس الدولة يلي منتخبه مجلس النواب يلي الدستور بيعطيه صلاحيات لسيما بالمادة 52، والحكومة عندها كمان هي الصلاحيات الدستورية يلي بتخليها تكون عم تدير هالبلد بالطريقة الدستورية والقانونية الصحيحة. خلصنا بقى محاولات هيك جانبية لتمييع القرارات لتضييع الوقت.
0: من يميع القرارات؟ برجع بسألك أستاذ رازي هذا السؤال.
1: حزب الله يقوم، حزب الله يقوم بعملية أساسية هدفه تمرير الوقت، هدفه ترك لبنان بهيدي إذا بدك المنطقة الرمادية، يعني لا بيسلم سلاحه لا بيتعاون مع الدولة، بالمقابل بالجناح السياسي بجرب يلعب على الألفاظ وعلى التعبير، وبجرب من خلال كمان الأدوات يلي يعني عنده أدوات بالمجلس بالحكومة، عنده أدوات وين ما كان، بجرب يلعب فكرة أنه خلينا نتفق، خلينا نتحاور، خلينا نفتح يوم عم بيطالب.
0: ما هل عم بقلك
1: يعني يلي بيضحك فيه
0: ليه عم
1: أنه عم بيطالب أنه اللي هو بده يفتح مفاوضات مع الشرع. خي شو خصك بالشرع أنت؟ الشرع اليوم الرئيس أحمد شرع رئيس لدولة شقيقة اللي بيتعاطى معها لهذه الدولة، هي من دولة لدولة ضمن الأطر الدبلوماسية، يعني في وزير خارجية بيحكي مع وزير خارجية، في رئيس جمهورية بيعمل أو رئيس حكومة أو بيعملوا زيارات رسمية وبيتبادلوا هالمعلومات. بالتالي يعني دايما بدون يجربوا يفوتوا يعني من هيك ثغرات معينة لا يجربوا يربحوا وقت. بدنا نأكد اليوم بخمسة آب 2026 ما في رجعة عن حصرية السلاح،
0: ما في رجعة،
1: ما في رجعة عن قيام الدولة الفعلية، ما في رجعة عن المسار يلي بدأته الدولة اللبنانية المفاوضات المباشرة يلي نريدها أن تكون ناجحة، واليوم موجودين بروما لا يكفوا هذا المسار لنقدر عن جد نثبت أنه اللبنان والجيش اللبناني قادر أنه يمسك هالمناطق التجريبية بشكل فعلي وحقيقي ويعمل فيها حصرية سلاح ويمنع فيها إعادة تأسيس بنى تحتية عسكرية لأي تنظيم مسلح خارج الدولة. هيدا هو المسار، وإذا نجح هذا المسار بتكون الدولة عم تربح وقت، الشعب اللبناني عم يربح وقت لقيام هذه الدولة الفعلية، بيكون عن جد عم نأمن الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، عم نبني علاقة طويلة الأمد إن كان باتفاق أمني وصولا إلى أي اتفاق آخر ممكن نوصل له مستقبلا، إنما من دولة لدولة برعاية أمريكية كمان بأكبر دولة عظمى بالعالم. بالتالي خلص أنه فريق بقلب لبنان بيعمل هو مفاوضات بيفتحوا خطوط خلصنا منه،
0: خلصنا
1: في دولة لا عودة إلى الوراء، هذا موقفنا على الأقل.
0: اسمح لي نفند هالمواضيع يلي ذكرت لي إياها أستاذ رازي. اليوم عم نحكي عن تفاوض بروما بنفس الوقت لم يحقق أي تقدم لحد الساعة، يعني نحن عم نحكي اليوم بدنا نعمل مناطق تجريبية، عم نحكي بعد بمنطقة تجريبية بجنوب الليطاني، حصرية السلاح بعد ما عملت فيها شيء الدولة، بيروت منزوعة السلاح بعد ما تحقق منها شيء، الحكومة الرسمية حضرتكم ممثلين داخلها تاخذ قرارات جريئة سيادية ولكن التطبيق على الأرض ما في أي مبادرة تطبيقية من جانبها. يعني هلأ حزب الله مش رح يجي يقولون أنتوا عملتوا هذا القرار تفضلوا هو سلاحي،
1: خليني أقول
0: وما في حوار معه.
1: لا الصورة مانا سلبية لهالدرجة.
0: ليه؟
1: شقة راس النبع ببيروت
0: اي اللي كان في خلاف عائله زوجه مع
1: طيب يعني معقوله طيب اليوم صار في مداهمه لشقه تبين انه فيها مجموعه تابعه لحزب الله، كيف تعاد الدوله معها؟ تعاد وفق الاصول.
0: صحيح،
1: هيدا النموذج اللي صار براس النبع يجب ان يعمم بباقي المناطق، بشمال الليطاني وبجنوبه وعلى كل الحدود اللبنانيه وبكل المناطق اللبنانيه. وبالتالي هنا عم اقول لك طيب هيدا الشيء كان بيحصل من 3 سنين و4 سنين يا كارلا؟ اكيد لا. عندما لوحت حكومه الرئيس سانيورا بقطع خطوط الاتصالات صار في 7 أيار سقط يعني عشرات الشهداء
0: دخلوا بيروت.
1: بالتالي خليني اقول انه لا، نحن بمكان اخر. اهم شيء نقبض حالنا جد، الدوله تقبض حالها جد، نحن في مكان اخر، ولا احد اقوى من الدوله، ولا احد يمكنه ان يكسر القرار السياسي السيادي اللي اخذته الحكومه. بس على الاقل بلشنا من محل. انا خليني اقول اهم شيء نبقى ثابتين بموقفنا السياسي، اهم شيء نبقى داعمين لهذا المسار، لانه فعليا في قرار كبير من الشعب اللبناني اولا، من كثير القوى السياسية ونحن على رأسها، من كل الدول الصديقة للبنان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، أنه قرار قيام الدولة في لبنان اتخذ. وهي لأول مرة، بس خليني ألفت النظر، لأول مرة من سنة الستينيات، من آخر ستينيات، المجتمع الدولي إلى جانبك. يعني هالمجتمع الدولي دائما كان بالسابق عنده نظرة للبنان سنوية، يعني أيام منظمة التحرير الفلسطينية تنع المجتمع الدولي للحظة ما أنه ممكن يكون لبنان وطن بديل للفلسطينيين، قومناها وسقطت.
0: صحيح.
1: للحظة ما المجتمع الدولي سلمك
0: لسوريا
1: قومناها ورفضناها وانسحب السوري ورجع سقط نظام الأسد المشؤوم. وللحظة ما تم إذا بدك غض النظر عن تمدد إيران في المنطقة وأزرعتها وخاصة في لبنان، كان لبنان يعني انبلع على شوي
0: بلع.
1: وكان في لا ما انبلع، فشر أنه حدا يبلع لبنان. للحظة ما كمان رجع المجتمع الدولي وعي وشاف هذا الخطر وصار يلي صار. خليني أقول مبدئيتنا وموقفنا السليم عبر التاريخ بيّن صوابية ومشروعية كل العمل السياسي أو كل يلي ندينا فيه وكل التضحيات يلي حطيناها. اليوم لا مجال للرجوع إلى الوراء.
0: شو عم بحقق لبنان اليوم بالتفاوض؟ اليوم عم يسألك الشيخ نعيم قاسم، بس خليني كمل سؤالي. اليوم عم بقلك الشيخ نعيم قاسم أنه أنتوا عم تتعاونوا مع إسرائيل وما عم تفتحوا حوار بالداخل، يعني من هو الأجدى اليوم أنه أنت ما بدك حصرية السلاح؟
1: لا حوار مع فئة
0: حزب الله
1: خارجي عن القانون، خلاص في قرار صدر عن الحكومة. حزب الله العسكري منظم خارجي عن القانون، يجب أن تسلم سلاحها، هذا قرار اتخذ. ما بقى فيه نطلع من الباب ونفوت من الشباك، خلصنا. بده يتحاور في مكان واحد هو المؤسسات الدستورية، يجي يقدم سلاحه للجيش اللبناني، عرفتي؟ يتحول إلى حزب سياسي، شارك بالعملية السياسية كما يجب، مثله مثل باقي الأفرقاء بلبنان.
0: هيدا السقف
1: يلي بيقدر يوصل له. أكتر من هيك أنه يحافظ على سلاحه بحجة أنه بدنا نعمل استراتيجية دفاعية وبحجة أنه في خطر إسرائيلي، هي مش أنت بتقيم إذا في خطر إسرائيلي يا ملا.
0: مين اللي بيقيم؟ أنت اليوم في كرة ممسوحة على الأرض.
1: ليه اليوم
0: بعدنا لليوم في عنا تفجيرات تحت بالبنية التحتية للبنان، بجنوب كله عم يتفجر، عم ينردموا البيوت.
1: هو عليه يشارك بالحياة السياسية. إذا ربح الانتخابات النيابية وأخذ أكترية هو وحلفائه مجلس النواب وشكل حكومة على ذوقه وحبت الحكومة تحط استراتيجية دفاعية بوجه إسرائيل، أمر آخر. بيكون الشعب اللبناني اختار أن يروح بهذا الخيار المدمر، كل وقت بساعتها بيتحمل مسؤوليته. إنما اليوم في حكومة أخذ الثقة مرتين مجلس النواب، أوكي، وفي مجلس النواب لا يزال يعني يمثل بالحد الأدنى، رغم أنه خلصت هالبكيل على 4 سنين وتم التمديد اللي نحن ضده، بس لا يزال مجلس شرعي يمثل الناس. هيدا هو المسار المؤسساتي. طيب تنرجع على الكرة المدمرة مدمرة. طيب هذه الكرة كيف تدمرت
0: اليوم؟
1: هذه الكرة كنا بخمس نقاط صرنا بستة وستين ضايع عليه لأنه رجع تمرد على قرار الدولة وفتح حرب جديدة. طيب
0: لما بس انت اليوم بحال وقف اطلاق نار، لحظة، انت اليوم بحالة وقف اطلاق نار واسرائيل اليوم بعدها مستمرة بجرف البيوت، بجرف البيوت وبتفجير الانفاق اللي انشأها حزب الله تحت بيوت لبنانية.
1: نحن ما عندنا تكافؤ فرص بالقتال ضد اسرائيل، نحن عم نقتل التاريخ، هيدا كلامه مش كلامي. خي اذا انت حابب تنتحر ما تنحر جميع اللبنانيين معك ونروح كلنا على يعني انتحار جماعي، خلاص ما عندك تكافؤ فرص. رحت على وقف اطلاق النار، يعني ليك اسالك سؤال، لو قدر حزب الله ينتصر على اسرائيل رحنا على وقف اطلاق نار؟ انه يعني فعليا
0: ولو كل ينتصر ما كان دمرت ولا ضيع،
1: انه كل هالسرديه اللي هو بيقولها وكشوفي منا هيك فينا هيك نلامسه بالواقع. ماشي هذا السلاح يحمي ويبني، هذا السلاح ما حمي حدا، تهجرت كل الناس دمرت كل الضياع، هذا السلاح يشكل قوة ردع، وين قوة الردع؟ هذا السلاح يشكل توازن رعب. صفينا هن تحت الأرض يعني ما بيطلعوا وتم اختيالهم تحت الأرض لقيادة حزب الله، وناسهم فوق الأرض مشردين، خلاص بقى بك يستحوا عدمهم عن جد. ولو بحد الأدنى كل إنسان لازم يعمل مراجعة لي لي لي إذا هيك موضوعية للأحداث. طيب إيران اليوم لا تزال تستخدم ورقة حزب الله بمفاوضاتها مع أمريكا، نحن أعطانا على الأقل إمكانية أن يبقى لبنان رهينة ما يحدث بين إيران وأمريكا. ورح أذكرك
0: هيدا واقع؟
1: هيدا
0: هلأ اليوم إذا قلت له إيران لحزب الله دروب صاروخ، شو بيصير بالتفاوض بروما؟
1: فيني خبري خبرية، فيني ذكرك شو صار عشية الاتفاق المبدأ اللي كان على 66 يوم بين أمريكا وإيران؟ شو صار هون بلبنان؟ انتصر، ما انتصروا الشباب مثل العادة. أوكي طيب لو نحن كنا عن جد ما كان في مسار دبلوماسي سياسي يلي عم تقوم فيه الدولة اللبنانية، لو نحن كنا عن جد حاطين يعني كل وضعيتنا بسلة إيران بمفاوضاتها مع حزب الله مثل ما كان عم بيطالب حزب الله بمفاوضاتها مع أمريكا، شو كان صار فينا عشية اهتزاز الاتفاق الأمريكي الإيراني؟ كانت إسرائيل رجعت فتحت الجبهة. بالتالي في فرق بين حرب يومية مدمرة بتطال البنى التحتية، مش بس هيك رح تطال البنى التحتية الرسمية للدولة اللبنانية وبتطال بيروت وبتطال كل المناطق، وبين وقف اطلاق نار اسرائيل اخذ فيه بموافقة دولية حرية التحرك لحماية نفسها من منشآت عسكرية. بعده بعلي الطاهر في مناوشات اوقات اوكي عمل
0: تهديد انه بدل
1: لهيك هذا المسار كان الخيار الوحيد الصحيح اللي اخذته الدوله، وهذا المسار جاب لك مناطق تجريبيه صارت مسؤوليه عليك.
0: وصلتني لسؤاله للشيخ نعيم قاسم، هذا المسار لم يجلب للبنان الا التنازلات، تنازل ورا تنازل. اليوم شو حقق
1: هذا المسار؟ وقف النزف.
0: شو حقق؟
1: عم اقول لك وقف النزف، لانه يعني لو كنا بعدنا بالحرب. طب افترضي ما في هذا المسار، عم اقول لك
0: اي نزف وقف بعد في ضربات
1: يا ست كارلا. افترضي ما في مسار، خليني انا اعمل هيك فريزنج لمسار المفاوضات يلي صارت المباشره، وخلينا حالنا كلنا عند حزب الله بخياراته المدمره، كانت الحرب مستمره، كنا صرنا هلا يمكن ب 166 ضايعه، كنا صرنا يمكن بصيدا وبجزين وما بعرف وين، كانت المطار والمرفأ وما بعرف شو انضرب. اوكي هذا المسار وقف الحرب الشاملة، وقف نزف يلي كان عم بيصير بتدمير الكرة وامتداد اسرائيل من الجنوب الليطاني الى شماله، وهذا المسار حطلك مساحة ما تجريبية ليقلك شو لين عملوا مناطق تجريبية، لأنه بأول اتفاق لوقف إطلاق النار. لبنان ما قدر التزم ولا ألزم حزب الله بتفكيك هذه البنية العسكرية. وبالتالي إذا بتقري بنود الاتفاقين تبع تشرين 24 وتبع اتفاق الإطار، ما في شيء بيفرق إلا بأنه بالأول كانوا انسحبوا بقيوا على 5 نقاط وقالوا لك اعملي حظر سلاح ما قدرتي تعمليها
0: لانه ما كان في تعاون من حزب الله.
1: انسحابي مشروط اذا ما بيتم تفكيك هذه البنية العسكرية والامنية انا ما بفل. الفرق الوحيد بين اتفاق الاطار وبين الاتفاق السابق تبع وقف اطلاق النار هو المناطق التجريبية، لانه لا ثقة لا دولية ولا باسرائيل باول شيء يمكن الجدية او الامكانية. فعم بيقولوا انطعوا، خلينا نعمل لجنة رقابة، خلينا نتعاون، خلينا نشوف كيف الدولة بدها تتعاطى مع هذه المناطق التجريبية. كتير منيح. أنا شو بدي بالآخر؟ أنا بدي انسحاب إسرائيل.
0: أوكي.
1: أنا بدي إعادة أعمار، أنا بدي ترسيم حدود، أنا بدي عودة الأسرى كلهم المدنيين بيروحوا على البيت، العسكريين بيتحاكموا بلبنان. شو بكي؟
0: بدك تحاكم كمان المقاومة؟
1: أكيد، لأنه هودي قاموا بأعمال خارجة عن القانون حسب توصيف مجلس وزراء
0: يلي هني مشاركين فيه.
1: إنه في قانون أو ما في قانون، هيك أنا بفيني أفتح حسابي هلأ وروح أعمل حرب.
0: بس خليني أفهم هلأ طيب. يلي لحظة بس حتى نحطها بإطارة، يعني اليوم من كان يحارب إسرائيل أنت عم بتطالب بمحاكمته.
1: أنا عم طالب إذا في عناصر عسكرية
0: من يحارب، عم بحكي عن عناصر عسكرية،
1: عناصر عسكرية قامت بأعمال عسكرية خارج عن قرارات الدولة يجب أن تحاكم وتحاسب، لأنه الدولة اللبنانية هي بتحط كيفية التعاطي مع إسرائيل ومع غير إسرائيل. يعني إذا نحن بدنا نعمل حرب ضد إسرائيل بدها تكون هذه الحرب علنتها الدولة اللبنانية الممثلة بمجلس الوزراء.
0: يعني عم نحكي عن يلي حاربوا من بعد قرار الحكومة
1: بعد 2 أدار.
0: أوكي.
1: 2 أدار في 5 و7 آب وفي 2 أدار. من سنة لليوم كل مين تمرد على قرار الدولة يجب أن يخضع للحساب.
0: موقف متقدم جدا.
1: لا ما فينا بقى نمزح، يا بدنا دولة يا ما بدنا دولة، أنصاف حلول ما بقى بدنا. عم نقول بكل محبة هذا المسار يلي جربتوه خرب البلد، تبين بالمطلق انه هذا خيار ايراني محط. يعني ما في عنده ولا هيك جنس اللبناني فيه. اوكي، ايران عندها مشكل مع امريكا تحله، هي نحن بدنا دوله تعيش باستقرار مستدام. اصول هذا الاستقرار المستدام ان تكون الدوله وحده تملك خيار الحرب والسلم، حصرية السلاح وقرارات السياسة الخارجية. هل قد بدأ في شي دولة تانية في شي دولة تانية بالعالم ترضى أنه تكون هالخيارات موجودة عند فريق بقلب مجتمع أو عند فريق تابع لدولة أخرى؟ طيب ما إذا عم نحكي بالحد الأدنى من المنطق، الحد الأدنى من يعني الأصول، يعني وجود الدول وسيادتها.
0: بس الدول الطبيعية اليوم عم بيجوا بيقولوا
1: لا نحن ما نبقى غير طبيعيين.
0: اليوم عم بيجوا بيقولوا لك انه انت اليوم في عندك اسرائيل يلي هي بتعرف من تكون اسرائيل، فاسرائيل هي عم تعتدي على ارضهم اليوم، بده يخلق مقاومة طبيعية. هلا هيدا المنطقة اللي هن عم بيقولوا
1: فيه تزوير للتاريخ دايما بكل هالقضية، تزوير للتاريخ. لبنان ما صار في عليه اعتداءات الا عندما تحول ممر ومقر لأعمال عدائية تجاه إسرائيل وغير إسرائيل. وبالتالي لبنان لما كان في دولة هي ماسكة كان في فترة ازدهار طويلة عريضة.
0: صحيح.
1: أوكي. هلأ أكيد دولة ناشئة بتقليلي بالخمسينيات وبأول بآخر 50 صار في إشكاليات سياسية. إيه دولة ناشئة عمرها 20 سنة وبمنطقة كلها مخربطة وفي يعني رسم حدود جديد كان. مش هيدي المصيبة، المصيبة الأساسية أنه بعد 100 سنة من تأسيس هالدولة
0: بعد ما
1: مش متفقين على مفهوم الدولة شو معناته. يعني في ناس معتبر حالة مقاومة إسلامية في لبنان، يعني فاتحة فرع بلبنان. حزب الله هو عم بيقول أنا فرع لبنان بس أنا جزء من ولاية الفقيه، أنا جزء من الحرس الثوري الإيراني.
0: هيدي أمور عقائدية دينية، هيدي عقائدية دينية.
1: كل عقيدة دينية بتضرب مفهوم الدستور اللبناني ما بنقدر نقبلها.
0: استاذ
1: المحبة،
0: يعني أنت اليوم تعتبر إنه في خلل بالنظام؟
1: أكيد بعد 100 سنة نحن علينا من بعد الانتهاء من قضية سلاح حزب الله أن نطور نظامنا السياسي. لقلك ليه بكل بساطة، وأنا برجعك كمان على خطاب الدكتور سمير جعجع بيمكن 2 أيلول 2025 بقداس الشهداء المقاومة اللبنانية، قال نحن متمسكين بحدود لبنان وبوحدته.
0: صحيح
1: مزبوط، وهيدي ما حدا يعني يجرب هيك يقربنا بهذا الموضوع، وحدة لبنان وحدوده. إنما النظام السياسي بلبنان لازم دايما يكون عم يحمي فكرة الكيان ونشوء لبنان يلي هي التعددية. طيب نحن عم نسأل بعد 100 سنة من الدستور المركزي، هل النظام المركزي في لبنان حمي التعددية؟ وبعتقد أنه كل الناس من كل الأطياف والأطراف والأفكار السياسية بيعتبروا أنه النظام المركزي لم يحمي فكرة التعددية بلبنان، بل جعل المكونات اللبنانية بحالة صراع دائم بين بعضهم البعض، وصولا إلى كل واحد يروح يحتمي بدولة خارجية تشبهه بتمثله.
0: صحيح.
1: وصرنا ننتقل من أزمة إلى تسوية إلى أزمة إلى حرب إلى تسوية إلى حرب إلى أزمة على هالخمسين سنة الأخيرة. لهيك لما نحن منقول نريد إعادة النظر بالتركيبة ما منكون عم نقصد لا حدود لبنان ولا وحدة
0: ولا
1: لبنان
0: ولا تقسيم البلد،
1: إنما منكون نحن عم نحكي عن نظام سياسي يوحد اللبنانيين حول فكرة قيام لبنان التعددي اللي بيحمل حرية سياسية والحرية الفكرية والحرية الاقتصادية يلي نشأ عليها لبنان، ويلي بيأمن اللبنانيين جميعا استقرار مستدام ودولة عصرية بيعيشوا فيها هني ولادهم. طب صارت هيدي الفكرة يعني مدعاة تخوين أو مدعاة يعني حقيقة
0: ولكن هلا
1: جرأة في التعاطي السياسي مع الملفات. في ناس معودين كارلا، معودين يبقوا هيك بهيدا الكونفورت زون. ليه؟ لأنه عندهم كونفورت زون بالسياسة خليتهم يشبعوا من الزبائنية ومن المحسوبية ومن الفساد. يعني في زعماء في لبنان وأحزاب بلبنان ونواب بلبنان مش معودين يعيشوا بدولة طبيعية. لا، هاي الدولة طبيعية نقيض وجودهم،
0: نقيض مصلحتهم.
1: يلي باني كل سياسته على الزبائنية وعلى الفساد وعلى التمويل وعلى المحسوبيات، ويلي عشعش الإدارة بالفاسدين، ويلي حمي كل هذا النظام، يلي وصل الناس أنه ينسرقوا مصرياتهم بالبنوك، ويلي وصل الناس أنه يشحدوا على على على الطرقات، ويلي وصلوا يموتوا على باب المستشفى. أنا بك تنتظري منه يحكيكي بنظام سياسي جديد؟
0: لا، بس اليوم عم بنتظر منه عم يرجع بيعمل كليك جديد. اليوم أنا هذا سؤالي، اليوم عم ينحكى استاذ رازي الحاج أنه بالكواليس كرمال عم تتشكل جبهة سياسية جديدة، ما بعرف قد أنتو بمدارة، أنه يصير في يرجع تيار الوطن الحر مع حركة أمل مع الاشتراكية مع
1: الديمقراطية.
0: إيه بس هذا التكتل اليوم في هذا الوضع أيمكنه أن يقلب الطاولة من جديد وأن يعيد تبدل المعادلات القاضية بسيادة لبنان؟
1: خليني أقول بصراحة، ما بعتقد أنه في حدا اليوم بالحد الأدنى بيتابع تطورات سياسية يعني بيرجع بيروح على انتحار مرة جديدة.
0: يمكن يقفوا ضد التفاوض بالبرلمان إذا تم طرحه.
1: خليني أقولك، أول شيء اليوم نحن بجبهة سياسية عنا كثير كمان حلفاء، يعني لو أوقات بتحسي أنه في البعض بيبعد وبيرجع بيقرب وهيك، إنما على المستوى السيادي السياسي بعتقد في يعني بالحد الأدنى توازن بمجلس نيابي بين ما يسمى يعني ناس بدون المحور، بدون يبقى لبنان تابع لإيران، بدون دولة الزبائنية، دولة الفساد، الدولة الفاشلة، وبين النواب السياديين الإصلاحيين يلي عن جد عم بيفتشوا على مصلحة البلد. إنما اليوم ما فيك تتكلي على ناس دمروك يرجعوا هن يبنوا لك البلد. مشان هيك نحن تعويلنا تكون واضح وصريح، تعويلنا على انتخابات نيابية جديدة بتأسس إلى الانتقال من مجلس يعني في هيك تلت سيادة تلت ممانع وتلت مضعضع إلى أن يكون مجلس عنده أغلبية سيادية وإصلاحية بتآمن بقيم دولة فعلية وبتفتش عليها وبتبنيها بالفعل. وبالتالي مشان هيك نحن لما إجا يتمدد للمجلس قدمنا اقتراح قانون 6 أشهر تمديد، وقلنا أنه أوكي في ظرف قاهر اسمه الحرب، بس هالحرب خلينا نمددها لست أشهر ومنشوف تداعيات مع شهرين ثلاثة. راحوا مددوا لسنتين مش بسبب الحرب، مددوا لسنتين لأنه بدهم يلتقطوا نفس ليشوفوا كيف بدهم يرجعوا صحيح. يعيشوا هال المنظومة السياسية يلي خربت البلد،
0: وهل في مخاوف انه يرجع يعيشوها فعليا؟ يعني اليوم قانون العفو العام، اليوم هذه المواضيع يلي عم تتمرر،
1: خليني اقول ما خصهم ببعض،
0: انا بس لانه افتح ما بقى معي كتير وقت، ما بدي احكي عن قانون العفو.
1: تنهي بموضوع السياسة العام. اوكي، نحن سنكون بالمرصاد لأي محاولة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء على المستوى السياسي أو على المستوى الأمني أو العسكري. نحن رح نكون بالمرصاد وبكل الوسائل الديمقراطية السلمية المتاحة ونقطع السطر.
0: هل
1: بتقلي هلا غير
0: لأنه أنا بدي أشوف أنه أنتو يمكن مش عم يبقى لكم صاحب أو لأنه من وراء مواقفكم ومبادئكم كقوات لبنانية ما عم يبقى لكم صاحب، وأنت بتعرف بالسياسة تنروح على الانتخابات
1: مش مزبوط.
0: بدنا أصحاب كتير.
1: نحن المهم يبقى الشعب اللبناني واثق فينا.
0: صار في خلل بالعلاقات يمكن مع للأسف عم نحكي مذهبيا مع المذهب السني على خلفية قانون العفو العام.
1: صراحة مش مزبوط، مش يعني هيدا إذا بدك تقدير خاطئ، ما بعرف كيف هيك أخذ بالإعلام حيز خاطئ جدا. أقول لك ليه يا عمي، آخر جلسة
0: بعد معي 5 دقايق بدي أشارك أمرق بتبشير، ما بقى في
1: آخر جلسة كتلة الاعتدال الوطني وكتلة التوافق الوطني اللي هني أكبر كتل سنية إذا عم تحكي هيك بالمجلس كانوا مقاطعين الجلسة المسائية.
0: صحيح.
1: طيب إذا هني مقاطعين وأنا رجعت انسحبت تما يقطع قانون عفو الوق يضر بهني اللي عم بيطالبوا فيه، بكون أنا معهم أو ضدهم؟ أوكي، هلأ طلع كم نائب سني وهلأ رجعوا عرفوا الحقيقة، يعني طلعوا كم نائب سني على أثر انسحابنا من الجلسة يعترضوا لأنه ما كانوا فاهمين شو اللغم يلي كان الثنائي محضره.
0: هلأ اليوم زبطوه؟
1: أكيد، ورجعوا على اللي قلنا بنص دقيقة. نحن قلنا في قانون لعقوبة استبدال عقوبة الإعدام، هيدا قانون مستقبلي عم نعمله لفترة مستقبلية إصلاحي بيقدر يسري من 1/3/26 وطلوع
0: ومستقل.
1: وفي قانون خاصه بمرحلة سابقة كان فيها مظلومية ما اسمه عفو لفترة سابقة، وهيدا قانون محدود زمنيا عم نعمله لقصص صارت قبل منطبقه قبل 1/3، يعني فصلنا قانون العفو عن قانون استبدال عقوبة الإعدام. هن كانوا بدهم يربطون حاطين لغم بقانون الإعدام تيفجر قانون العفو، عطلنا اللغم بانسحابنا، وهلأ كل نواب السنة فهموا ورجعوا وصلوا على الصيغة اللي نحن كنا طارحينها، ورجعوا راحوا عند الرئيس بري وتفهموا عليه على نفس الصيغة اللي نحن كنا طارحينها، وهذا اللي رح نصوت عليه جمعة الجين الله راضي. وما في أي إشكالية مع نواب السنة.
0: طيب انفجار المرفأ اليوم للأسف نحن عم نستذكر وكل سنة بنستذكر، نحن شاطرين بالاستذكار بس مش شاطرين بالعدالة.
1: خليني أقول أنه أكيد في منح قضاء جديد بلبنان بعد تشكيلات القضائية الأخيرة، وجود مدعي عام تمييز جديد، القضية عم تاخد بعد يعني واضح، صارت فيه الحرقة اللي بعتقد شبه مستحيلة.
0: شبه مستحيل.
1: ايه ايه بعتقد
0: ما اصلا بده يتحول على المجلس العدلي يعني بتروح سنوات.
1: اوكي هي مسار طويل بس خلص يعني ست سنين اللي عشناهن قبل كانوا ست سنين من العرقلة مش ست سنين من مسار قضائي طبيعي. يعني انا بفهم مسار هالقد معقد يمكن ياخد سنوات انما بشكل طبيعي مش بعرقلات. هلا الاهم شو؟ وانا هون رسالتي الى القضاء. القضاء عنده مهمة اساسية انه ما يشوف هيدا الموضوع من زاويته التقنية. لازم يشوف الموضوع من زاويته الحقيقية لكيف حصل هذا الانفجار مش تقنيا انه ولا اجا شو اسمه يعني مش شيمي يعني ما بدنا قرار ظني كيمستري انه يجي يقلك انه اجا المدري شو مدري على شو
0: فعل
1: بدي شوف انا مين جايب هالنترات ومين استعملهم ومين غير مسار الباخرة تجيبها على لبنان ومين عطل القرارات الإدارية اللي كانت عم تتاخد ومين عطل القرارات يعني إذا بدك التنفيذية اللي كان لازم تحل هيدا الموضوع. لأنه فعليا فعليا نحن ما رح نقبل تتحول هالمواضيع إلى يعني أنه بس أنه والله في نوع من خلل وظيفة أو إهمال. لا مش قضية مش إهمال وظيفة. قضية المرفأ قضية المرفأ هي قرار سياسي باستخدام المرافق العامة إلى يستعملوها نوع من ديبويات ومخازن لمواد تستخدم بتصنيع سلاح اللي كان عم يستفيد منها نظام الأسد وحزب الله. هيك بدنا نروح بهيدي الجرأة. وأنا ما عم بستبق التحقيق بس أنا خليني أقول في هاي النظرية موجودة اليوم بالشارع اللبناني. خلي القضاء يكذبها يثبتها بس ما يروح على يعني تمييع القضية بهيك يعني بأمور باهتة. لأنه يلي صار
0: عامة.
1: يلي صار مش حادث سير يعني أنه والله في زايد كان على الطريق وواحد زحط وقتل واحد.
0: يلي صار جريمة موصوفة.
1: فنحن أكيد داعمين الحقيقة. نحن رحنا بكتير خطوات تكت جمهورية القوية امبارح يعني رجعنا حطيناهم كلهم بالإعلام. داعمنا خطوات على مستوى الدولة.
0: صحيح.
1: عرائد نيابية مطالبات على مستوى الحكومة مطالبات للقضاء كم يعني عملنا كثير عمل
0: وانتو اديتوا لإيقاف شركات حتى كان وراها دول
1: لحماية التحقيق ولحماية حق الأهالي بأنهم يعرفوا الحقيقة.
0: أنا بدي أتشكرك سعادة النائب رز الحاج وبدي كمان بالمناسبة بدي أعزيك وبدي أقول للمستمعين أنه اليوم رغم مصابك الأليم أنت جيت لأنه مهنيتك ومناقبيتك ما سمحت أنك تتخلى اليوم مع أنه
1: يعني صراحة هالسنة كان عنا يعني خمس حالات وفاة بالعائلة ان شاء الله يعني
0: تعزينا الحر
1: منقول لكل اللبنانيين يعني نحن حدهم دايما لأنه الشأن الوطني أساسي ودايما أنا بغلي بالمصلحة العامة على أموري الشخصية.
0: صحيح. وهيدي التجربة اليوم وهي التجربة اليوم نحن بنشكرك بشكل مضاعف وأكيد ما كان عنا شك بحلقتك.
1: كلك
0: سعادة النائب رز الحاج بدي أتشكرك على وجودك معنا. مستمعينا برجع بلتقيكم الأربعاء المقبل بنفس التوقيت. دايما من لبنان الحر خليكن معنا.
2: حوار حر حوار حر. سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة.

0: في المسيرة هذا الشهر سمير جعجع في حوار مع المسيرة ملفات وحقائق من طالب طب إلى قائد قضية وطن، سود الأيام وراءنا وبيضها أمامنا. هل ينجح الاتفاق الإطاري حيث فشل 7 أيار؟ الإرادة السياسية ترسم مصير الأوطان. مسيحيو لبنان جذورهم في التاريخ ومش مقطوعين من شجرة. ملف تفجير المرفأ، هل سقطت الدولة في اختبار التعطيل؟ 6 أعوام على جريمة المرفأ، العدالة آتية ولو متأخرة. مطار نيم عوض القليعات على خطوط الدولة الفعلية. الطباوي الياس لحويك، مجد لبنان بما نبذله له. رهبنة إسحية، كأن التاريخ فيها حبيس وشهيد. يوم كان لبنان جنة الاستثمار والمستثمرين، هل تعود؟ العشاء السنوي لمجلة المسيرة في معرب المسيرة. المسيرة المسيرة
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب 9.70 دولار، طاووق الكيلو ب 5.40 دولار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة ظهيرة. جولة المفاوضات السابعة في يومها الثاني أفضل من جلسة أمس بحسب مصادر بعبدة. إصابة جنود إسرائيليين في مجد الزون ووزيرا الدفاع والأشغال يتفقدان زوطر الغربية. المطارنة الموارنة ندعم مسار المفاوضات وللإسراع بالقرار الضمي. ماجرو في بعبدة ومعراب مودعا. التمييزية سليمي يتلقى رعاية طبية مستمرة ومغالطات في بيان عائلته. الموت يغيب نائب رئيس مجلس النواب السابق ميشيل المعلولي. تضارب أمريكي إيراني في شأن فتح المضيق والأيام غير محسومة.

0: جبنة ونة كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. لبنان الحر
1: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر وجمانة صغيب مرد. لا اختراق نوعيا سجل في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل المنعقدة في اليوم الثاني من جولتها السابعة في روما، ويتواصل البحث خصوصا في ملف ترسيم الحدود البرية والمناطق التجريبية وتفجير الأنفاق وعمليات هدم القرى، وذلك وسط تأكيد أمريكي على ضرورة نزع سلاح حزب الله كشرط جوهري لتنفيذ اتفاق الإطار وتحقيق سلام مستدام، علما أن لبنان لم يحصل بعد على أجوبة من المستوى السياسي الإسرائيلي حول الالتزام بوقف إطلاق النار. في هذا الوقت يواصل حزب الله عرقلة مسار المفاوضات وحملته التخوينية على الدولة المستمرة بدورها في ممارسة صلاحياتها لبسط سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرا، بعيدا عن مغامرات حروب الإسناد العبثية وعن ربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية.
2: إذن تواصل الوفود المشاركة في مفاوضات روما في مقر السفارة الأمريكية اليوم الثاني من التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وقد ذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن تل أبيب لن توافق على توسيع المناطق التجريبية في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن دولة ثالثة ستتحقق من أن تلك المناطق خالية من حزب الله، وأكدت أن إسرائيل تعارض أي دور فرنسي في آلية المناطق التجريبية.
1: ماذا قالت مصادر بعبد عن أجواء المحادثات ونشاط القصر مباشرة مع مرسل كرم العيلي؟ تفضلي مرسل.
3: شكرا جمانة. في وقت لم يفضي فيه اليوم الأول من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في روما إلى أي تقدم ملموس، يتابع لبنان الرسمي مسار اليوم الثاني وما إذا كان يحقق أي تطور. المعطيات حتى الساعة تشير إلى أن أجواء اجتماعات اليوم أفضل من الأمس، ولكن دون تحقيق أي خرق بعد. وقد أكدت مصادر بعبدة أن اليوم الثاني من المفاوضات شهد ثلاثة اجتماعات بشكل متزامن وإن كانت منفصلة على المستويات السياسية والعسكرية والحدودية. ذات الشأن الحدودي، قدم الوفد اللبناني عرضا مدعما بوثائق من خط الهدنة إلى الخط الأزرق والواقع الحالي، ونال إشادة أمريكية باعتباره عرضا محكما. وفيما يخص المسار العسكري، فإن البحث تركز على آلية العمل في المنطقتين التجريبيتين وإمكان توسيعهما، إضافة إلى جدولة مناطق نموذجية جديدة مع طرح الخيام وبنت جبيل بجدية، وهذا ما لم يحدد الجانب الإسرائيلي أي موقف منه بعد، لا بالرفض ولا بالموافقة. وفي الاجتماع السياسي أعاد لبنان المطالبة بتجديد بوقف إطلاق النار لضمان جدية وفاعلية التنفيذ في الفترة المقبلة وتغطية كل العمل على الحدود. وفي نشاط بعبدة، استقبل رئيس الجمهورية السفير الفرنسي إيرفي ماكرو الذي زاره مودعا لمناسبة انتهاء عمله الدبلوماسي في لبنان، ومنحه رئيس الجمهورية وسام الأرض الوطني من رتبة ضابط أكبر تقديرا لعطاءاته في تعزيز العلاقات بين البلدين. كما عرض رئيس الجمهورية مع سفير لبنان في فرنسا ربيع الشهر الدعم الذي يمكن لفرنسا أن تقدمه لمساعدة لبنان على تخطي الأزمات التي يمر بها. وبحث رئيسهما مع سفيرة لبنان في أرمينيا العلاقات بين البلدين والدعوة التي تلقاها من نظيره الأرمني للمشاركة في قمة القادة في إريفان في 16 من تشرين الأول المقبل. هذا كل شيء جمانة حتى الساعة.
1: شكرا لك مارسيل.
2: المطارنة الموارنة يؤيدون مسار المحادثات. أنطوان العمري.
4: رأى مجلس المطارنة الموارنة الذي عقد في الدمام برئاسة البطريرك الراعي أن حدث تطويب البطريرك الحويك تكريما لمسيرة رجل ترك بصمة وطنية وشكل مثالا في محبة الله والوطن، وجدد أعضاء المجلس مطالبتهم بالإسراع في إصدار القرار الظني وكشف وقائع جريمة المرفأ وإنزال العقوبات بمرتكبيها، وأعلنوا تأييدهم لمسار المحادثات الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية، كما شجبوا بشدة الأذى المتعمد الذي تلحقه إسرائيل بالمنطقة الحدودية، وشكروا جميع الذين سعوا من أجل إنقاذ مشاعات جبل لبنان من محاولة وضع اليد.
5: في الذكرى السنوية السادسة لجريمة تفجير المرفأ، يجدد أعضاء المجلس ترحمهم على ضحاياها وصلاتهم من أجل شفاء المصابين وتعزية عائلاتهم ومحبيهم، ويطالبون بالإسراع في إصدار القرار الظني وكشف وقائع هذه الجريمة التي أصابت الوطن كله وإنزال العقوبات بمرتكبيها ومسببيها ومن يقف وراءهم. يؤيد أعضاء المجلس مسار المحادثات الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية بحيث يحسن المشرفون عليها والعاملون لإنجاحها ترتيب الخطوات الآيلة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان وعودة الأهالي والبدء بإعمار المدن والبلدات والقرى المنكوبة، بعيدا عن محاولات ربط هذه الخطوات بأجندات خارجية. يجب أعضاء المجلس بشدة مواصلة إسرائيل إلحاق الأذى المتعمد بالمنطقة الحدودية من خلال جرف المنازل والمؤسسات وتدمير البنى التحتية وتبديل معالم المواصلات والسكن وحرق الأحراج والأشجار المثمرة أو اقتلاعها أو الاستيلاء عليها، ويأملون بأن يكون لوضع حد هذه أولوية في المحادثات الثلاثية. يشكر أعضاء المجلس جميع الذين سعوا بجد وإصرار من أجل إنقاذ مشاعات جبل لبنان من محاولة وضع اليد عليها لأغراض مصلحية خاصة، متمنين تثبيت هذا الإنقاذ الذي هو خطوة كبرى لنصرة التصاق اللبنانيين المعنيين بهويتهم وأرضهم وترسيخ ارتباط وحدة الجماعات بجغرافيتها وتاريخها وإقبالها على الانتماء أكثر فأكثر إلى الوطن ومقومات بقائه وصموده.
4: من الديمان أنطوان العمري، لبنان الحر.
1: في شريط الميدانيات، نفذ الجيش الإسرائيلي غارتين على مشاعر المنصور مجد الزون في قضاء الصور، وسمع عدوي الانفجارات في صور ومحيطها. تزامنا أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة جنود إسرائيليين في مجد الزون في انفجار لغم، وتم نقلهم إلى المستشفيات بواسطة مروحيات. إلى ذلك، ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على محيط كفر شوبة إلى أعمال التجريف عند أطراف البلدة، ونفذت تفجيرا عنيفا في كفر تبنيت وآخر في زوتر الشرقية. كما عمد الجيش الإسرائيلي إلى جرف بئر مياه في وادي سلوقي، وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن قوات الفرقة 91 دمرت مسارا تحت الأرض بطول عشرات الأمتار في منطقة الصربين وعثرت على مستودع أسلحة.
2: واليوم تفقد وزير الدفاع ميشيل منسا ووزير الأشغال فايز رسامني جسر قعقعية الجسر على نهر الليطاني، والذي يربط البلدة بعدد من قرى قضاء النبطي، كما ببلدة فرون وقرى قضائي بنت جبيل ومرجعيون، وذلك للاطلاع على حجم الأضرار وسير الأعمال قبل أن ينتقلا إلى بلدة زوتر الغربية، حيث تفقدا ساحة البلدة والأضرار المحيطة بها. كذلك توجها إلى آخر نقطة للجيش اللبناني في البلدة قبالة مواقع القوات الإسرائيلية الموجودة في زوتر الشرقية، حيث اطلعا على أوضاع الجنود المنتشرين في المنطقة. نسا قال:
6: هدفنا نسترد أرضنا، كيف عم نستردها هذا شغلنا، مش هناك تركت النتيجة للمفاوضات اللي عم بتصير، بس تأكدوا تماما أرض الجنوب ترجع لأهلها. الجيش جاهز على طول لسرداد الأرض يلي هي أرضنا مش أرض حدا غيرنا.
2: بدوره قال رسامني:
7: ما بدنا نطلع ما يكون عندنا خطة متكاملة لكل هال الأضرار الصارت.
8: وأكيد كان عندنا خطة ما بعد الحرب 2024 وبعد حرب 2026 وما زالت عندنا خطة تانية. حتى طريق سوان اللي بتوصلنا لهون كلها كلها حنعيد تأهيلها ضمن موازنة 2026. معالجة كل الجوار بالست مناطق اللي اليوم اللي بسموها بافر زون كمان حنعالجها، بلشنا نعالجها. الجسر المؤقت اللي هو عم جسر القعقعية، قعقعية الجسر كمان عم نعالجه بشكل مؤقت. نحن حدكن وكل شيء بينعمل حينعمل.
1: في هذا الوقت أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 800 ألف لبناني عادوا إلى مناطقهم حتى 30 من تموز الماضي بعد نزوحهم بسبب الحرب، فيما لا يزال أكثر من 360 ألف شخص في عداد النازحين، بينهم نحو 26 ألفا يقيمون في مراكز إيواء حكومية.
2: في معراب عرض رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مع السفير الفرنسي أرفي ماجرو الذي زاره في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته في لبنان لآخر المستجدات المحلية والإقليمية والدولية. وأتمنى دكتور جعجع لماجرو التوفيق في مهمته الجديدة في الخارجية الفرنسية، وشكره على الجهود التي بذلها طيلة فترة وجوده في لبنان من أجل دعم قضاياه وتعزيز العلاقات اللبنانية الفرنسية في شتى المجالات.
1: أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي خلال لقائه القائم بأعمال المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جون أرنو في زيارة تعارفية استعداد الوزارة وإداراتها المعنية للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، مشددا على أهمية الدبلوماسية المتعددة الأطراف والدور الدولي الفاعل في لبنان. من جهته لفت أرنو إلى أن لبنان عانى الكثير وما زال، وأنه بحاجة إلى دعم دولي نوعي وغير مشروط، لافتا إلى أن هذا الدعم سيكون في صلب مهمته خلال المرحلة المقبلة.
2: الجبهة السيادية من أجل لبنان أكدت أن لبنان أمام مسؤولية تاريخية للانتقال من مرحلة الاستثناءات والمعادلات المفروضة إلى مرحلة الدولة الكاملة، وتحدث باسمها رئيس حركة أو رئيس حزب حركة التغيير إلي محفوظ.
9: وللدولة اللبنانية نقول إذا يا دولة أنت ناطرة أن هذه الميليشيا وهذا الفصيل يسلمك السلاح طوعا وإرادة، تكوني عم تضيع وقتك وعم تضيع وقتنا وعم تعطي مزيد من الوقت لهذا الفصيل المسلح لهذه الميليشيا ليرجع يستعيد من أول وجديد دويلته المسلحة والعسكرية. وبالتالي استمرار أي جهة مسلحة خارج المؤسسات الشرعية يهدد سيادة لبنان ويبقي القرار الوطني عرضة للإزدواجية، وهون تجي مسؤولية الدولة. وتؤكد الجبهة بأن حماية الدولة تبدأ باحترام مؤسساتها ودعمها بممارسة صلاحياتها الدستورية، وبهذا السياق تشجب الجبهة السيادية كل الحملات التي تستهدف رئيس جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري وتعتبرها استهداف لمسؤول أمني يؤدي واجبه بمهنية والتزام بالقوانين والأنظمة. وطبعاً الحملة اللي انعملت على رئيس جهاز أمن المطار معروف مين وراها، هن ذاتهم اللي عملوا حملة على البطريرك وهن ذاتهم اللي عم يعملوا حملة على رئيس الجمهورية وعلى رئيس الحكومة. وتؤكد الجبهة بأنه المؤسسات الأمنية تحتاج إلى الدعم وقت بتقوم بدورة بحماية لبنان ومرافقه الحيوية.
1: أنا أبا الشفريفي قال ردا على الأمين العام لحزب الله بعد كل هذه الإخفاقات: يتجرأ نعيم قاسم على اتهام الدولة، فيما الحقيقة أن من صادر قرار الدولة اللبنانية وعزل لبنان عن أشقائه العرب وعن المجتمع الدولي وجر اللبنانيين إلى حروب الآخرين هو حزب الله وحده. وعن حديثه عن الانتصارات قال ريفي: الانتصار لا يقاس بالخطابات بل بالنتائج، ونتائج أمام اللبنانيين دولة أضعفت واقتصاد انهار وقرى دمرت وعائلات هجرت وسيادة صودرت، فيما بقي القرار الفعلي خارج الحدود. لقد انتهى زمن الأوهام، وأن الأوان أن يعترف حزب الله بأن مشروعه أخفق وأن يعيد القرار إلى الدولة صاحبة الحق الحصري في السلم والحرب.
2: النائب ستريدة جعجع شددت على أن حماية لبنان واستعادة حضوره ودوره تبدأ أولا من الالتزام الكامل بالقوانين وبأحقاق الحق عبر إصدار القرار الاتهامي في جريمة المرفأ بأسرع وقت ممكن واستكمال المحاكمات وإصدار الأحكام والالتزام الكامل بالقرارات التي تتخذها الدولة وتنفيذ التعهدات التي التزم بها لبنان وفي مقدمها اتفاق الإطار. وأكدت أن بناء الإدارات الرسمية لا سيما تلك التي تقوم على بنى تحتية مهولة كالكهرباء ليس عملية آنية ولا يتحقق بين ليلة وضحاها، بل هو مسار تراكمي يقوم على العمل المتواصل والإدارة الرشيدة. وشددت جعجع في خلال ترأسها اجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز على أن استعادة ثقة اللبنانيين والعالم بلبنان تمر حكما عبر قيام دولة المؤسسات واحترام الدستور والقوانين وتنفيذ القرارات الحكومية.
1: ردا على بيان منسوب إلى عائلة الموقوف رياض سلامي، جددت النيابة العامة التمييزية التأكيد أن الموقوف المذكور محاط بكل وسائل ومستلزمات العناية الطبية والرعاية الصحية حرصا منها على سلامة أي موقوف من الناحية الطبية، كما أكدت أن سلامي يخضع لعناية طبية دائمة ومستمرة على مدار الساعة، وذلك بشهادة طبيبه الشخصي الذي يحضر باستمرار إلى مكان احتجازه وكان آخرها مساء أمس. ووجه الشكر على العناية الطبية والإنسانية التي يحظى بها الموقوف خلافا لما ورد من مغالطات في البيان المنسوب إلى عائلته.
2: دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع في 10:30 من قبل ظهر الجمعة المقبل.
1: أدوية سرطان مخالفة في المطار، فمن يحمل مرضى؟ ريشار حرفوش.
10: أدوية مخصصة لعلاج مرضى السرطان ضبطتها الجمارك اللبنانية في مطار بيروت بعدما تبين أنها مخالفة للمعايير الصحية المعتمدة لجهة التخزين. في هذا السياق يطرح الناشط السياسي الدكتور هادي مراد عبر لبنان الحر أسئلة حول كيفية دخول هذه الأدوية والإجراءات التي اتخذت لمنع وصول أي دواء غير مطابق إلى المرضى.
11: من بعد مرور وزيرين في سدة وزارة الصحة من بعد حمد حسن وجميل جبأ أصبحنا بعتقد يعني مغدقين بالأدوية الإيرانية، الأدوية التي سجلت بإمضاء استثنائية على دور الوزيرين من حزب الله، وهذا يعني ما يشكل كارثة كبيرة جدا، كون هذه الأدوية هي أدوية لمرض السرطان، للأورام، للأمراض العصبية، للأمراض المناعية، وهي أدوية بمعظمها بيوسيميلرز يعني أو أدوية مشابهة بيولوجية وليست أدوية جنيسة، وهذا نوع من الأدوية يحتاج إلى الكثير من الدراسات السريرية التي يعني لم تجري على الكثير من الأدوية ولم تتخطى الفيز 1 والفيز 2 من التجارب السريرية حتى، وحتى المضاعفات التي كانت يعني تنم عن هذه الأدوية هي مضاعفات كبرى بالمراحل ما قبل الأولى التحضيرية. عشنا أسوأ أيام في صحة المواطن اللبناني من حيث استيراد أو تسجيل هذا الدواء، لدرجة أنه صارت آخر شيء على دور الوزيرين السابقين وزارة الصحة كانت وزارة علي بابا، واليوم أكيد ما عم نشهده من محاولة لربما تهريب الأدوية أو إدخال دواء بمحل ما عبر المطار أو عبر أي معبر شرعي أو غير شرعي، هو حقيقة استكمال للمنهج السابق القديم لكننا عم نعاني منه كأطباء وكوادر طبية. ونتأمل أنه الوزير الحالي اليوم الذي هو يمثل حزب الله بس هو خريج جامعة أمريكية، نتأمل أن واجه هذا النوع من اللامهنية في تسجيل الأدوية اللي كانت على دور زميليه السابقين في الوزارة بطريقة علمية وليس بطريقة سياسية.
10: فهل يفتح تحقيق سريع وشفاف لكشف كل ملابسات القضية؟ ومن يضمن أن لا يدفع مريض السرطان ثمن دواء كان يفترض أن يكون سبيله إلى العلاج؟
2: مرقص وشدياق في مواجهة التضليل الإعلامي. شرب المخلوف.
12: برعاية مؤسسة مي شدياق نظمت جلسة حوارية بعنوان تشريح الأكاذيب، شارك فيها وزير الإعلام بول مرقص، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة الأخبار المضللة وتعزيز الوعي المجتمعي. بداية أعلنت الوزيرة السابقة مي شدياق اختتام المرحلة الأولى من برنامج فك شفرة الخبر، أي التربية الإعلامية من أجل الصمود الديمقراطي، والتي نظمت بالشراكة مع مؤسسة KAS.
13: أولا هني كل المشاركين يلي التزموا بالبرنامج وأكملوا كل مراحل التدريب. على مدى الأسابيع الماضية حضرتوا ورش عمل تعلمتوا فيها كيف تتحققوا من المعلومات وكيف تواجهوا الأخبار المضللة وكيف تتعاملوا مع التحديات الجديدة يلي عم يفرضها الذكاء الاصطناعي على الإعلام. نحن بمؤسسة ميشي دياء معهد الإعلام وبالشراكة مع مؤسسة كونراد أدنور من آمن أنه الاستثمار الحقيقي هو بالشباب.
12: وأشار الوزير مرقس إلى أن وزارة الإعلام ليس لديها أي صلاحية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن عندما يتخطى الأمر حرية الرأي والتعبير تتحرك الضابطة العدلية للمحاسبة.
14: نحن وزارة الإعلام كنا أنشأنا يونت وحدة اسمها مكافحة الأخبار المضللة فاكت تشيك نيوز وفعلناها عبر الوكالة الوطنية للإعلام. صرنا كل خبر إذا ملاحظين عم بيكون في مثل ختم عليه فيك نيوز نتيجة تدقيق هالوحدة هيدي وتعميم الخبر الصحيح عبر الوكالة الوطنية للإعلام، لكن هيدا شغل مشترك مع الناس كمان القراء والمستمعين والمشاهدين، لازم هني يشاركونا هالمسؤولية من حيث أنه يدققوا بالخبر قبل ما يبلشوا يتناقلوا.
12: وشكلت الجلسة مناسبة لبحث مخاطر التضليل وسبل التصدي له ودور الإعلام في ترسيخ المهنية. من مؤسسة ميش دياق، شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: طالبت نقابات الصحافة والمحررين بسحب مشروع قانون الإعلام معتبرتين أنه مليء بالثغر والمطبات وأنه يبقي سيف السجن مسلطا على الصحفيين.
2: في ذكرى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ولبنان، لفت السفير الروسي ألكسندر روداكوف إلى أنه على امتداد السنوات كانت روسيا ولا تزال صديقا موثوقا للبنان وشريكا بناء له، وقال إنني على ثقة بأن السنوات المقبلة تحمل أفاقا واعدة للكشف عن كامل إمكانات هذه العلاقات.
1: أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أنه أصبح بإمكان الأجراء المضمونين الذين تركوا العمل ولا تنطبق عليهم شروط الانتساب إلى الضمان الصحي التقاعدي تقديم طلبات انتسابهم إلى الضمان الاختياري مع ضرورة مراجعة مكاتب ومديريات الصندوق لدراسة كل حالة. وأضاف يمكن للمضمونين الذين لديهم معاملات صحية دوائية أو مخبرية أو شعاعية تعدت مدتها الأشهر الستة تقديمها لدراسة إمكان قبضها من كل مراكز ومكاتب الصندوق.
2: دعت جرين بيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وائتلاف إدارة النفايات الحكومة اللبنانية ووزارة البيئة إلى عدم إقرار مشروع المرسوم الرامي إلى تنظيم وفرض استخدام الوقود المشتق من النفايات في أفران الإسمنت والمنشآت الصناعية. ودعت الجهتان الحكومة ووزارة البيئة إلى توجيه الجهود والموارد نحو الحد من إنتاج النفايات من المصدر وتطبيق الفرز من المصدر والجمع المنفصل وتطوير أنظمة إعادة الاستخدام وإعادة التدوير ومعالجة النفايات العضوية بطرق بيئية سليمة وتشغيل منشآت الفرز والمعالجة وفق معايير واضحة وشفافة.
1: أعلنت أمن الدولة عبر إكس توقيف شبكة تبيع ذهبا مزيفا في الشمال.
2: غيب الموت نائب رئيس مجلس النواب السابق ميشيل المعلولي، يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في الأولى من بعد ظهر غد في كاتدرائية مارجرجس للروم الأرثوذكس وسط بيروت، قبل أن ينطلق موكب الجثمان إلى رشي الوادي حيث تقام الصلاة في كنيسة السيدة للروم الأرثوذكس ويوارى في الثرى في مدافن العائلة. تقبل التعازي بعد غد بدءا من 10 صباحا حتى 7 مساء في سالون كاتدرائية مارجرجس وسط بيروت، ويوم السبت من 10 صباحا حتى 7 مساء في سالون كنيسة السيدة للروم الأرثوذكس في رشي الوادي.
1: في الرياضة، المصري محمد صلاح في نادي طرابزون التركي، مغامرة جديدة أم نهاية حقبة تاريخية؟ جورج الهاني.
15: أخبار الرياضة. وصل النجم المصري الدولي محمد صلاح لتركيا من أجل إتمام إجراءات انتقاله الرسمي لنادي طرابزون سبور وتوقيع العقود. وبحسب تقرير إعلامي تركي، فإن عقد صلاح مع نادي الجديد بتبلغ قيمته نحو 17 مليون يورو سنويا، إضافة ل 5 مليون يورو كحوافز ومكافآت ضمن عقد بيمتد لمدة موسمين. شو بيقول المدرب المصري السيد أحمد علي للبنان الحر من القاهرة عن انتقال صلاح؟
16: أنا شايف أن انتقال محمد صلاح لطرابزون التركي لا هي حقبة هتبقى كويسة في تاريخه. يمكن الأسباب اللي خلت محمد صلاح يوافق على العرض التركي، أول حاجة هو ماديا كويس جدا جدا جدا جدا، ما يعادل بالمصري 1,850,000,000، وده رقم يعني كويس جدا جدا جدا يستاهله محمد صلاح. شايف برضو أن تركيا شوية زي مصر، فيها حاجات كتير زي الدين زي الثقافة العربية مش هيروح كتير، يعني شايف ان الأسرة كان لها عامل كبير في الاختيار ان هو يروح تركيا او اقل دولة أوروبية ممكن شوية زي مصر. لا انا شايف ان الموضوع لا محمد صلاح يعني اعتبر حبة كويسة جدا جدا، لان هو هيلعب في دور المؤهل للدوري الأوروبي. إن شاء الله محمد صلاح يقدر إن هو برضو يعمل حاجة كويسة تكون لقدام. شايف اللي هو يعني منزلش كتير، لا ليفل عالي برضو، كرة في تركيا كويسة جدا جدا جدا، يعتبر أعلى من الدوريات العربية كلها.
2: أخبار إقليمية ودولية مع جورج.
15: نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصادر مطلعة أن واشنطن تسعى إلى الإعلان عن اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الملاحة البحرية، وذلك بعد اتصالات مكثفة بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين والعمانيين. في المقابل نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر أن فتح مضيق هرمز مشروط بتغيير واشنطن لسلوكها، لافتا إلى أن الاتفاق المحتمل مع سلطنة عمان لا علاقة له بإعادة الملاحة إلى المضيق الذي لن يفتح حتى مع وجود اتفاق مع عمان إذا استمرت الانتهاكات الأمريكية. ميدانيا أعلن متحدث باسم الحوثيين في اليمن أن قواته هاجمت ناقلة النفط السعودية وفا قبالة منطقة ينبع باستخدام عدة صواريخ باليستية، مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة، وأشار إلى أن العدد الإجمالي للسفن السعودية التي تم استهدافها بلغ 8 ناقلات نفط منذ بدء الحصار البحري في 22 تموز الماضي. أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر بأن إسرائيل لا تتلقى معلومات مباشرة من واشنطن بشأن المفاوضات مع إيران، وأن معظم المعلومات عن المباحثات تصل إليها بصورة غير مباشرة. وأكدت القناة أن ترامب ومستشاريه يريدون التوصل إلى اتفاق بأي ثمن، وإيران تدرك ذلك. بحث الرئيس السوري أحمد الشرعي بحضور وزير خارجيته أسعد الشيباني مع قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد مظلوم عبدي ملف استكمال تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني ومتابعة مسار دمج قسد ومؤسساتها ضمن مؤسسات الدولة السورية. أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رفضه لكل الإجراءات والسياسات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس، وأتى كلامه بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب واللجنة الوزارية العربية المعنية بالقدس اليوم في الأردن بحضور أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي.
17: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: صيفي معتاد يسيطر على لبنان مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وأعلى منها في الداخل وعلى الجبال. غدا غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض طفيف في الحرارة على الجبال وفي الداخل، أما على الساحل فتبقى دون تعديل يذكر مع انخفاض الرطوبة.
2: قبل الختام هذا النداء الإنساني، مطلوب دم من فئة أبي بوزيتيف للمريضة شاهدة شاهين في مستشفى المشرق سن الفيل. للتبرع يرجى الاتصال على الرقم 03-841-118.
1: كان في جولة ظهيرة جولة المفاوضات السابعة في يومها الثاني أفضل من جلسة أمس بحسب مصادر بعبدة. إصابة جنود إسرائيليين في مجد الزون ووزيرا الدفاع والأشغال يتفقدان زوتر الغربية. المطارنة الموارنة ندعم مسار المفاوضات وللإسراع بالقرار الضمي. أتى التمييزية سليم يتلقى رعاية طبية مستمرة ومغالطات في بيان عائلته. الموت يغيب نائب رئيس مجلس النواب السابق ميشيل معلولي. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا فريدي سيطة.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: نعيم قاسم والتخوين. اسمعوا جيدا هذه الجملة للشيخ نعيم قاسم. يقول بالحرف الواحد: السلطة السياسية في لبنان كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان. الرئيس لم يعمل كحكم وجامع، بل أصبح طرفا ومفرقا. انتهى الاقتباس. كيل الاتهامات من شأنه أن يسقط الهيكل على رؤوس الجميع. ثم كيف يرضى الشيخ نعيم قاسم أن يكون ممثلا في الحكومة، أي في السلطة السياسية، وعلى رأس الطاولة من يعتبرهم عونا لإسرائيل؟ في هذه الحال يكون الشيخ نعيم كمن يهزأ من أنصاره ومن بيئته ومن اللبنانيين، لأنه يشارك في سلطة سياسية يعتبرها عونا لإسرائيل. في هذه الحال على الشيخ نعيم، إذا كان منسجما مع نفسه، أن يسحب وزراءه من الحكومة وأن يكمل مهمته بالطلب إلى الأخ الأكبر، أي الرئيس نبيه بري، أن يسحب وزراءه من الحكومة أيضا. وما لم يفعل يكون غير جدي، ويكون خطابه للاستهلاك ولا يقدم أو يؤخر.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: جديد رشيد النجار دللو.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: أدي في دماغنا يخسي؟ حقنا نعرف إنه وزن دماغنا أساساً حوالي الكيلوغرام ونص، بيحتوي على تقريباً 100 مليار خلية عصبية، وكل خلية قادرة تعمل حوالي 1000 اتصال عصبي، يعني في كتير نقاط تشابك عصبية. مشان هيك المعلومات اللي ممكن يستوعبها الدماغ كتير كبيرة، والبعض بيحكي عن سعة تخزين بالدماغ بحسب علماء أعصاب بين 10 تيرابايت و 100 تيرابايت، علماً أنه تيرابايت الوحدة بتساوي تقريباً 1000 جيجابايت أو مليون ميجابايت. هالحقيقة بتأكد أنه سعة تخزين دماغنا منا محدودة على الإطلاق. أما كيف منزيد قدرة دماغنا على التخزين؟ فكتار بيجربوا ينصحونا ببعض التمارين، منا أكيد الشطرنج، وأكيد ألعاب الفيديو، كلمات المتقاطعة، التواصل الاجتماعي، وأكيد نتعلم كل يوم قصص جديدة. والبعض بيقول كمان إنه التأمل كتير مهم لدماغنا.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: ألسنة الذهب إلى المنازل في الأحياء الغربية لبلدة حولة في قضاء مرج عيون. كذلك نفذ الطيران الإسرائيلي غارات وهمية فوق الجنوب ملقيا بالونات حرارية. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط قتيلين على الأقل في صفوف الجيش الإسرائيلي بانفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان. فاصل ونواصل الموجز.
1: الآن بالعشاء رايح الشغل على البحر على الجبل أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنا كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. لبنان الحر.
0: عرض وزير الداخلية أحمد الحجار مع معاون وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية العميد ملهم الشنتوت في حضور القائم بأعمال السفارة السورية إياد الهزاع مختلف أوجه التعاون الأمني بين البلدين، وتم تأكيد أهمية تفعيل قنوات التواصل المباشر وتبادل المعلومات لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب بهدف مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. كما شدد الجانبان على أهمية الاستمرار في تنفيذ خطة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم وعلى تعزيز آليات التعاون عند المعابر الحدودية بما يضمن أمن البلدين وفي ملف مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والأشخاص. وجه السفير البريطاني في لبنان هيمش كول رسالة عبر منصة إكس في الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، فقال إن التحقيق في الانفجار يجب أن يصل إلى نهايته من دون أي تأخير أو عراقيل. بحث وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم في إمكانية فتح مركز تابع للوزارة لتصديق المعاملات في قضاء الكورة تسهيلا على المواطنين المقيمين في الأقضية المجاورة، تعميما لتجربة الوزارة الناجحة من خلال مراكزها المخصصة لتصديق المعاملات في طرابلس وزحل وصيدا، تمهيدا لتوسيع هذه الخدمة تدريجيا لتشمل مختلف المناطق اللبنانية. نقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية نقلا عن مسؤول باكستاني رفيع أنه من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي العاصمة الباكستانية إسلام أباد يوم الجمعة المقبل. أخيرا أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر مسارا تحت الأرض في جنوب قطاع غزة عثر بداخله على عشرات الصواريخ تعود لفصائل مسلحة، وذلك ضمن عمليات تطهير منطقة الخط الأصفر، مؤكدا استمرار العمل لتحييد أي تهديد فوري على دولة إسرائيل وسكانها. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

زميل فريدي سيبا على الإخراج الإذاعي وعبر موجات لبنان الحر 302.3 و 302.5 و 102.7 موقع الإذاعة rll.lb وتطبيق rll.

0: بي أرى للتيم اليوم رح تكون معنا وفاء شجاع الساعة 4، بنرجع ملتقي على الساعة 5 للخمس ونص، وبتنضم لنا ريم نصار. وحلقتنا من أرى للتيم انطلقت، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم، الصورة حتصير أوضح عندك، ووقتك معنا رح يلمع بـ40 دقيقة مع

اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة مع ارتفاع درجات الحرارة وانتشار البعوض بالصيف بيلجأوا الكتار منا انه نكون عم ننزل ابليكيشنز بيدعيوا قدرتهم انه نكونوا عم بيطردوا الناموس من خلال اصدار اصوات او موجات بترددات معينة عبر مكبر صوت التليفون، ولكن هالتطبيقات عن جد ناجحة؟ الجواب هو انه حتى هلا ما في ادله علميه بتوثق او بتثبت انه تطبيقات طرد الناموس يلي بتعتمد على الموجات او الاصوات فوق الصوتيه بتوفر حمايه فعاله من لدغات البعوض، وهو يلي بيدفع الكتار من الخبراء للتشكيك بجدوى هيدي التطبيقات. وبتعتمد اغلب تطبيقات طرد الناموس على تشغيل اصوات عاليه التردد يقال انها بتزعجهم للبعوض وبتدفعه للابتعاد وبتحاكي صوت ذكر البعوض، اذ انه الاناث بعد التزاوج يفترض انها تكون عم بتخلف ذكور او تقلد اصوات مفترسات طبيعيه للناموس مثل كثير من الحشرات. وبتيح بعض التطبيقات للمستخدم تغيير الترددات يدويا على أمل العثور على التردد المناسب لطرد البعوض.

يعني إذا كانت التكنولوجيا قادرة اليوم على إنجاز مهام معقدة فهذا ما بيعني إنه كل تطبيق بيحمل وعود براقة بيستند لأساس علمي. وبما يتعلق بهذا التطبيق اللي عم نحكي عنه يلي بيطرد الوعود مثل ما هيك يقال بيبقى الدليل العلمي هو الفصل ومش عدد التحميلات أو تقييمات المتجر. كرمال هيك الاعتماد على وسائل الوقاية المثبتة علميا مثل طارد الحشرات أو الناموسية مثلا أو حتى إزالة مصادر المياه الراكدة بدل هو الخيار الأكثر أمان وفعال بدل الاتكال على تطبيقات مثل ما قلنا أنه بعد ما تثبتت قدرتها على توفير حماية حقيقية. نشرت شركة الروبوتات الأمريكية فيجر مقطع فيديو جديد عم بيبين قدرة روبوت البشري فيجر أو 3 على تسلق السلم بشكل مستقل تماما، يعني ما حدا عم بيساعده تيمشي أو تيطلع السلم. وبيظهر المقطع يلي نشره مؤسس الشركة بريد عبر أكس الروبوت وهو عم يطلع على الدرج أو السلم من دون مساعدة بشرية ظاهرة. ويعد فيجر أو 3 روبوت شبيه بالبشر متعدد الأغراض للاستخدام اليومي. وبتقول الشركة أنه بالاعتماد على نموذج الذكاء الاصطناعي هاليكس بيقدر هذا الروبوت التنقل بالبيئات المنزلية غير المتوقعة والمتغيرة باستمرار.

تطور الروبوتات بطل يقاس بقدرتها على تنفيذ الأوامر داخل المختبرات، ولكن بقدرتها على التعامل مع بيئة الحياة اليومية بكل تعقيداتها. وقدرة الروبوت من صعود السلم بشكل مستقل، هذا الشيء بيمثل خطوة مهمة نحو استخدامها التقنيات بالبيوت والمستشفيات وحتى بمواقع العمل. ولكن بموازاة هالتقدم بيبقى التحدي الأكبر هو ضمان أنه يواكب التطور التقني أطر واضحة للسلامة والأمان والمسؤولية، حتى تتحول هالابتكارات لأدوات بتخدم الإنسان وبتعزز جودة حياته ومش مصدر لمخاطر جديدة. كمان من أخبارنا، الترند عم يثير الخدمة المدفوعة الجديدة اللي أطلقتها منصة ترو سوشيال لإتاحة وصول أسرع لمنشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي. عم بتصير تساؤلات بما في ذلك من بعض مؤيدي الرئيس ترامب. أطلقت شركة ترامب ميديا أند تكنولوجي جروب أداة تروث أي بي آي، وهي خدمة بتبعت للمشتركين موجز قابل للقراءة، بيكون آلي أكيد يعني بيبعتوا منشورات الحسابات الأعلى ترتيبا على تروث سوشيال. وبتأكد الشركة أن التحديثات بتوصل لأجزاء من الثانية، وبيعني الموجز القابل للقراءة آليا أنه المنشورات بتوصل للكمبيوترات وللابتوب والأنظمة الآلية بصيغة جاهزة للقراءة والمعالجة فور نشرة، من دون ما نكون بحاجة أنه نفتح الموقع أو ننطر الإشعارات. وبيمنح هذا شركات الاستثمار والتداول الآلي أفضلية زمنية تقاس بأجزاء من الثانية، وما بيسمح لها بالاستجابة أو حتى بيسمح لها بالاستجابة بسرعة على المنشورات يلي معقول تأثر بتحركات الأسواق.

تكشف هالخطوة أن المعلومة صارت أصل اقتصادي يقاس أوقات بأجزاء من الثانية، ولما تكون منشورات شخصية سياسية مؤثرة قادرة أن تكون عم تحرك الأسواق، فهذا بيمنح فئة من المشتركين وصول أسرع لإلها، ما بيثير نقاش أوسع حول تكافؤ الفرص وشفافية تداول المعلومات. ومع تزايد اعتماد الأسواق على الأنظمة الآلية والذكاء الاصطناعي، بتصير سرعة الوصول للبيانات عامل قد لا يقل أهمية عن دقة المعلومة بحد ذاتها. كمان مستمعينا رح نبقى بأخبار خاصة بدونالد ترامب. أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوزه ببطولتين جديد للغولف، وهن بطولة النادي وبطولة كبار السن بملعبه ترامب ناشونال بولاية نيو جيرسي، أثار حالة واسعة من التداول الرقمي والجدل على المنصات الاجتماعية. وكان ترامب نشر مقطع فيديو لما وصفه بالضربة الفائزة عبر منصة تروث سوشيال، وكان هيك عم بيفتخر بتحقيق نتيجة 70 ضربة من دون وقت كافي للتدريب، ورجع هذا الموضوع لما هو سماه بالموهبة الاستثنائية اللي هو بيمتلكها يعني بكل فخر، ويلي بيفتقروا إلى المنافسين تبعه. هيدا الفوز بيرفع رصيد ترامب المعلن إلى أكثر من 40 بطولة بالنوادي تبعه الممتدة عبر 14 ملعب حول العالم، اللي موجودين بمثلا نيو جيرسي، فلوريدا، نيويورك، اسكتلندا وإيرلندا، واللي استضافوا أغلبهم يعني فعاليات جولة لايف جولف الاحترافية. وبصيغة الأرقام يسجل ترامب تصنيف رسمي ب 2.5 نقطة بنظام هاندي كاب وفق شبكة تصنيف لاعبي الغولف، ليتبوأ بذلك صدارة الرؤساء الأمريكيين الأكثر مهارةً.

الحدث اللي حكينا عنه بيعكس كيف صارت الرياضة جزء من الصورة العامة للقادة والسياسيين ومش مجرد نشاط شخصي، ولكن لما يتعلق الأمر برئيس بيشغل موقع مؤثر بالسياسة والاقتصاد العالميين فبيبقى الاهتمام الأكبر منصب على قراراته ومواقفه العامة أكثر من إنجازاته الرياضية، وبين الإشادة والانتقاد بتبقى هالإنجازات ذات طابع شخصي بوقت بيبقى الحكم الحقيقي على أي مسؤول مرتبط بأدائه مثل ما قلنا بإدارة الشأن العام وتأثير قراراته على المواطنين والعالم.

بيوم من الأيام ويلي مش كتير بعيدة، معقول يوعى مدير مصرف على خبر أن الحاسوب الكمومي صار قادر على تنفيذ عمليات حسابية بتهدد الأسس الرياضية يلي بتعتمد عليها أجزاء واسعة من أنظمة التشفير الحديثة يلي بتحمي الاتصالات والهوية الرقمية والتوقيعات الإلكترونية. جهات تنظيمية وأكاديمية بتوصف هذا المشهد اللي حكينا عنه هلأ بأنه يوم كيو أو يوم القيامة الرقمي يلي ما في لحديت هلأ موعد متفق عليه علميا للوصول له، وبتتبين التقديرات بين يلي بيشوفوا أنه وصوله قد يستغرق سنوات كتير طويلة، وفي الأشخاص اللي بيحذروا من أنه التطورات المتسارعة معقول تكون عم بتقربنا من هيدا الانهار اللي هو يوم كيو أو يوم القيامة الرقمي ويلي كان متوقع. لكن التحذيرات المتلاحقة عفوا بتقول أنه الوقت المتبقي لتأمين أسرار البشرية الرقمية عم بينخسر منه شهر بعد شهر، يعني عم بفوتنا الأوان، وأنه الاستعداد لهاليوم ما بقى يتأجل لأنه عملية الانتقال من البنية التشفيرية الحالية لخوارزميات مصممة لا مقاومة الهجمات الكمومية معقول يستغرق سنوات.

بيوم كيو بعد سيناريو مستقبلي ومنه حدث وشيك، فالتحذير منه بيعكس تحدي حقيقي بعالم الأمن السيبراني. فالتطور السريع بالحوسبة الكمومية بيفرض على الحكومات والمؤسسات أنه نبلشوا من هلا يكونوا عم بيحثوا أنظمة التشفير، لأنه بناء الحماية الرقمية بحاجة لسنوات، بوقت قد يأتي تطور التقني بوتيرة أسرع من ما نحن متوقعين. وبعالم بيعتمد على البيانات بكل تفاصيل، بتصير الوقاية المبكرة أقل كلفة بكتير من معالجة اختراق، معقول يطال البنية الرقمية بأكملها. منكفي بأخبارنا. الترند من حول العالم: دخلت مدينة بولاية مينيسوتا الأمريكية دائرة الأرقام القياسية بعد تشييد أكبر كسرة بندق بالعالم، بخطوة بتهدف لتعزيز السياحة وتحويل المدينة الصغيرة لوجهة لعشاق الأرقام القياسية. وكشفت المدينة بخلال احتفال حضروا مئات السكان والزوار عن المجسم العملاق يلي أطلق عليه اسم فيرن الوطني، وبيبلغ ارتفاعه 65 قدم و7.5 أو يعني تقريبا نحو شي 20 متر، بوقت بيرفع قاعدة إضافية بارتفاع 9 أقدام ليوصل لنحو 75 قدم فوق سطح الأرض. وبيتميز هذا المجسم بفك متحرك بيشتغل بالفعل بلمسة أطفت عليه طابع تفاعلي.

تعكس هذه المبادرة كيف تقدر فكرة بسيطة أنه تتحول لأداة فعالة للترويج السياحي والتنمية المحلية. الكتار من المدن حول العالم بيستثمروا بمعالم فريدة بتجذب الزوار وبتمنحها للمدينة هوية مميزة واللي بينعكس على الحركة الاقتصادية والتجارية. وبالنهاية لا تقاس قيمة الفكرة بحجمها بس، ولكن بقدرتها على خلق اهتمام مستدام وتحويل مكان صغير لمحطة بتستحق الزيارة.

كشوف مكتبة عامة بأستراليا بعد الحصول عليه مخبى داخل مدفأة قديمة أثناء أعمال ترميم بيت بقصة أثارت اهتمام الأوساط الثقافية والإعلامية. وذكرت وكالة أسوشيتد بريس أنه صاحب المنزل روس سايمونز عثر على الكتاب داخل صندوق شاي مخبى خلف الشميني وأغلقت بالطوب بمنزل تاريخي بمدينة كياما يلي هي بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية. وبيحمل الكتاب عنوان Antiquities of Athens وهو إصدار بيعود لعام 1858 بوقت رجحت مكتب كياما العامة أنه استعير بسبعينيات القرن التاسع عشر قبل ما يختفي لأكثر من قرن ونصف.

القصة عن هالكتاب بتكشف إنه قيمة الكتب لا تقاس بعمرها أو بحقها بل بيلي بتحمله من ذاكرة وتاريخ. وبيعود كتاب بعد نحو 150 سنة مش إنه عودته منا مجرد مصادفة بل تذكير بأهمية المكتبات باعتبارها حافظة للمعرفة والتراث الإنساني. كمان بتأكد إنه الحفاظ على الكتب والوثائق القديمة هو حفاظ على جزء من تاريخ المجتمعات، لأنه كل كتاب معقول يحمل بين صفحات وحكاية بتتجاوز النص يلي

عم يستعد النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو لبدء فصل جديد بحياته الشخصية من بعد ما كشفت تقارير صحفية بريطانية وبرتغالية أنه رح يتجوز شريكته جورجينا رودريغيز هيدي السنة. عم يخطط رونالدو وجورجينا لإقامة مراسم الزواج بجزيرة ماديرا مسقط رأس قائد منتخب البرتغال وتحديدا بكاتدرائية فونشال. موعد الزفاف رح يكون السبت المقبل قبل انطلاق مشوار رونالدو مع فريقه النصر بالدوري السعودي يلي بيبلش ب 15 أب.

الخمس نجوم وبدون أربع مطاعم استعدادا لحفل الزفاف، مع إبلاغ يعني نزلاء الفندق بأنه طابقين وعدد من الحانات رح تكون خارج الخدمة الجمعة والسبت. طلعت هيدي الخطوة يعني كسر لتقليد إقامة الزفاف بموطن العروس، أي ببوينس آيرس بالأرجنتين أو بإسبانيا وين هي نشأت والتقت بكريستيانو رونالدو.

إذا صحت هذه التقارير يا فريدي لبعدك عايش أشواق العرس تبعك، فإنه اختيار كريستيانو رونالدو إقامة حفل زفافه بمسقط رأسه بيحمل دليل رمزية بتتجاوز مكان الاحتفال وبيعكس ارتباطه بجذوره على الرغم من مسيرته العالمية. وبالنهاية بتبقى الحياة الشخصية للشخصيات العامة شأن خاص، بوقت بيضل الاهتمام الحقيقي عن جمهور الرياضة منصب على ما يقدمه لاعب داخل الملعب، حيث تصنع الإنجازات يلي بتبقى بذاكرة الجمهور.

رئيس دولة ناورو الجزيرة الواقعة بالمحيط الهادئ تغيير اسم البلد رسميا لجمهورية ناو إيرو بما يتوافق مع طريقة الكتابة والنطق باللغة الوطنية، ورح يتغير الرمز الدولي للبلد من NRU ل NRO وينطق الاسم الجديد ناويرو بدلا من النطق الشائع سابقا بالخارج ناورو. وأوضح بيان نشرته الحكومة أنه هالخطوة بتعيد الدولة الجزيرة النائية بجنوب المحيط الهادئ لاسمها التقليدي. يعني هي شوية وقت وبيرجعوا يتعودوا على الاسم الجديد. بيعكس هذا القرار اتجاه متزايد عند عدد من الدول لإعادة الاعتبار لهويتها اللغوية والثقافية من خلال الاعتماد الأسماء يلي بتعبر عن نطق المحلي بدلا من الصيغ يلي رسخت تاريخيا باللغات الأجنبية. فالاسم منه مجرد تعريف جغرافي بل جزء من الهوية الوطنية والذاكرة الاقتصادية الثقافية واحترام الطريقة يلي بتختار الشعوب أن تعرف فيها نفسها، يعد امتداد لاحترام خصوصيتها وسيادتها الثقافية.

0: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نونة كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أشقوين هاجدو لوقية بدولار و90 سنت، معتدلات الياني لوقية بدولار ونص.

0: الخبر أولاً، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

أيضا في مفاوضات إيران مع سلطنة عمان لإعادة فتح مضيق هرمز. محليا لفتت وزارة التربية إلى أن نص قانون إلغاء الامتحانات البروفي والبكالوريا الرسمية لم يلحظ الآلية القانونية والإجرائية لمنح الإفادات، ولذلك أوضحت الوزارة أنها طلبت رأي هيئة التشريع والاستشارات بانتظار الرأي القانوني لاتخاذ القرار المناسب. من الأردن، أعلن الوزراء المشاركون في الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة إطلاق تحرك مشترك لحشد موقف دولي فاعل لوقف الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية وغير الشرعية ولإلزام إسرائيل باحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة. وعلى هامش هذا الاجتماع بحث وزيرا خارجية السعودية فيصل بن فرحان والعراق فؤاد حسين في ضمان عدم تحول أراضي العراق إلى أداة للعدوان ضد جيرانه. أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعليمات بعدم تقليص قوام قوات الإسرائيلية في بلدات غلاف غزة حتى إشعار آخر. يزور أنقرة غدا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للقاء نظيره التركي هاكان فيدان. في ألمانيا، عثرت الشرطة على طائرة مسيرة في أحد المطارات كانت مزودة بعبوة ناسفة. أخيرا، واصل الذهب الارتفاع في المعاملات الفورية وزاد بنحو 3% إلى 4196 دولار للأونصة. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 2,468,000، البنزين 98 أوكتان 2,486,000، المازوت 2,342,000، والغاز 1,175,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

الأربعاء 5 آب 2026. بلا جمرك عبر لبنان الحر. فريدي سابا على هندسة الصوت وفاشيديا عبر الميكرو. لقائنا بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5 إلا تلت. امبارح كانت 3 4 آب وطوينا الصفحة وصرنا بنهار جديد. من 6 سنين كل سنة منتذكر 4 آب، منطوي الصفحة ومننتقل لخمسة آب. هلأ 5 آب طبعا تاريخ مهم جدا، لأنه ليلة عيد تجلي الرب الإله. ولكن للأسف كل سنة منتأمل أنه يطلع قرار ظني أو قرار اتهامي. لا قرار ظني ولا قرار اتهامي، حتى إشعار آخر.

وبعدهم أهالي الضحايا ناطرين وبعدنا ناطرين. لهلأ الحكي كتير ولكن الفعل ما بعرف إذا قليل أو مش هقول معدوم، لأنه يبدو أنه في أصوات كتير طالعة وفي أراء كتير طالعة وفي معلومات كتير طالعة أنه القرار الظني ويمكن القرار الاتهامي سوف يكون قريبا وقريبا جدا. حلنا بقى نرتاح بهالبلد، حلنا. جريمة وراء جريمة والخيوط موجودة ولكن ما حدا بده يشوفها، أو إذا بدكم خيوط عم يخفوها. لابد للقيد أن ينكسر ولابد لليل أن ينجلي. قلبت البيت الشعر، يلا

0: من له يسوع المسيح له كل شيء. تحية إيمان، تحية رجاء، تحية وفاء للجميع بهالليلة المقدسة، ليلة تجلي رب المجد. رب المجد اللي ما بيطلب منا إلا نحبه ونحبه فقط.
1: أعطينا ربي قبل كل،
0: وبطبيعة الحال بس نحب، منحرص إن ما نزعل اللي منحبه. وحب الخالق طبعا، هذا الحب الكبير بيسخر لنا أبواب الحياة، بيسخر لنا أبواب الكون، ويصبح المستحيل واقعا، وتصبح أحلامنا واقعاً.

0: فيك أيها الخالق، وإيماننا بلبنان وإيماننا بزواتنا عم يكبر. وبس نشتغل على الإيمان لبنان الجديد نوصله. لبنان الحر بلا جمرك، فوق جبالك فرد بيان للموسيقى، موعد مع السما ومع الأب خليل رحمة لمناسبة عيد تجلي الرب ليلي والذبيحة الإلهية اللي راح تكون مباشرة من الأرز. معنا الأب خليل رحمي اللي منوجه له تحية، منقول له الله يحميك وربنا يحمينا ويحميك ويقدم لك الصحة ويقدم لنا الصحة، على أمل تكون الأيام الجاية أحسن بكتير من الأيام اللي عم تقطع علينا. بير خليل ألف تحية لألك،
1: لألكم كمان، لألك وفاء ولبنان الحر، والمعاد عليكم في ردية هيك بحب بلش فيها.
0: تفضل.
1: نقول نحن وصغار ومشهورة ببشري الليلة الليلة عيد الرب، ونحن رجالك يا الله،
0: نحن رجالك يا الله، مع العلم أنه نحن عم نحكي نحن رجالك يا الله بالسلام.
1: أكيد
0: بالسلام
1: أكيد.
0: مش بالحرب، لأنه
1: ولا بالحرب ولا بأي
0: إيه، لأنه
1: برهن عن الرجولية بالمسيحية،
0: صحيح
1: رجولية مسيحيتنا بإيماننا،
0: صح. أبونا خبرني الليلة قبل ما نفوت بمهرجان المزار ونحكي عن هالإيفانت المهم اللي صار بمزرعة كفر دبيان، خلينا نحكي الليلة الذبيحة الإلهية، وبعرف أنه شيء مميز جدا بيكون كل سنة بالأرز، بقى خبرني عن هالليلة المجيدة.
1: أكيد هالليلة هي مش من هلأ، من أجيال وأجيال بتتل بهالقديس يلي كل البطاركي كانوا يحتفلوا فيه بليلة عيد التجلي، والسنة كمان غبطة عبينا المطريار كمان رح يكون هو المحتفل مثل كل سنة ليلة العيد، وبيسبقوا كمان قداسات قبل وتاني نهار من الصبح لعشية، يعني بألوف من الناس والزوار يعني بيجوا يقدسوا، مشان هيك كل ساعة في قداس، بس القداس الاحتفالي هو ليلة العيد مع غبطة عبينا البطريرك وكهنة المنطقة والناس يلي دايما بيجوا بيشاركوا، وبيكون عم يخدم هيك عم نساعد نحن جوءة بشري وجوءة الأباء الكرماليين جوءة مرسابة نرتبهم شوي حتى هني يخدموا هالقديس، فيكون في مشاركة من هالجوءات الموجودة بالمنطقة. نعم. العيد يعني هو مناسبة روحية كتير عميقة، لأنه بتعرفي ربنا تمجد على الجبل، بيقولوا أنه على جبل الأرز، نحن لأنه بإيماننا أنه كل مطرح عالي هو الرب يسوع بيكون موجود، لأنه كان يختلي ويطلع على الأماكن الصعبة اللي بيصلوها حتى يختلي مع ربنا ويصلي.
0: نعم.
1: رب نحن كمان بصعودنا لجبل الأرز نكون عم نتحد أكثر بربنا وننسى شوي مشاكلنا وهمومنا يلي بتكون لحقتنا يوم بعد يوم. أنا بحب كمان نحكي بهالذكرى الأليمة يلي هي بأربع آب صارت دائما قبل يومين من عيد التجلي،
0: صحيح
1: يسوع مثل ما قلت لك طلع على الجبل مع ثلاث تلاميذ وشافوا فجأة وجهه عم بيضوي بطرس ويعقوب ويوحنا، لأنه بيمثلوا الرجاء والإيمان والمحبة لكل واحد منهم، وعيونهم انفتحت على مجد الله، مشان هيك في شغلة كتير مهمة وهالنور ما أجت ينسيهم الصليب، إذا تتذكرين بعد ما نزل عن جبل طابور.
0: نعم.
1: بل فات بأسبوع الألم،
0: صح،
1: وهيك يمكن أكتر شيء نحن بحاجة نسمعه اليوم، خصوصي نحن بعدنا عايشين بهذكرى من ست سنين ما وصل الحق لأصحابه، كل واحد منا بيتذكر وين كان بك اللحظة والانفجارات والخوف والدمار والبيوت اللي تهدمت والجرحى والشهداء، إذا بدنا نقول من الطبيعي نسأل وين أنت يا رب،
0: صحيح
1: يعني ما بعرف، والرب ما بيعطينا جواب دغري نظري، بيعطينا حاله إنه هو إله عرف الوجع، بكي تألم وانصدم، يعني ما ترك الإنسان بوجعه، يعني نزل لعنده ومشي معه،
0: صحيح
1: هيك لازم نفهمها عادي. التجلي بيقلنا إنه الظلم ما قال كلمة أخيرة، نور المسيح يلي شع بجبل طابور هو له الكلمة الأخيرة.
0: صحيح.
1: ونحن اليوم ما لازم نخلي اليأس يتملكنا، تكون عنا هالرجل، لأنه رح يجي هاليوم يلي فيه لك نسمع الكلمة يلي مين عمل هالشي، وهيدا بيكون وفا وذكرى لكل يلي راحوا عن جد،
0: وتعزية كتير كبيرة. صحيح. هلا مش رح يرجعوا اللي راحوا، ولكن التعزية بتكون كبيرة لأهليهم ولأخوتهم ولإلنا. صح.
1: إنه لبنان عن جد كل شغلة بدها تصير بدها تنعرف من يوم ورايح.
0: أبونا خليل رحمي، مننتقل للمزار ومهرجان المزار وهالموسيقى الكلاسيكية اللي صدحت بأعالي كسروان، خبرني عن هالمهرجان المهم.
1: بدعوة من الأوركسترا الفيلارمونية والدكتورة هبة أواص، يلي عن جد عم تحاول تنشر الموسيقى، يعني مش بس محصولة ببيروت إذا بدك تشوفي، يعني كان هلا بهالصيف عم بيصير في من بيروت لفرعية لكفرديبيان للبترون لبتخناي لبرمانة فوق كل هالجبال، حتى تنقل هالموسيقى وتنقل هالثقافة لكل الناس، ما تقعد حكر على حدا معين. من هيك سمتها سيمفونية فوق الغيوم. كانت حلوة كتير، ليلة كانت رائعة بصوت الأوركسترا والكورال الام دي يو بقيادة المايسترو اللبناني بعلبكي، بصوت السوبرانو إيكاترينا سومتشيشا اللي هي اتصلوا فيها يعني قبل بيوم يومين من اعلان الحفله، لانه بتعرفي بديهم ما كثير بتشجعوا يجوا.
0: صحيح.
1: السوليست بس هي لانه متزوجه من كيف سابق، هي متزوجه من رجال لبناني، قبلت تجي دغري يعني، وتمرنا نحن وياها، وكان في شغل يعني خلال اسبوع تحضر برنامج لكثير برنامج شعبي من الموسيقى الكلاسيكيه، هيك بنقول
0: حلو كثير،
1: قريبه على دينان الناس وتسمعون، يعني كان في لبوتشيني من الأوبرا، لفيردي، لروسيني، لبليني، لمسكاني، كمان لآخر شيء للمودرن كان في لبرشتاين، وكان في مهم قطعة كتير حلوة من

0: بتعرفي شو صعب
1: اكيد
0: الاوركسترا كنا تقريبا 80 اوركسترا و45 كورال يعني
1: مش مسحة أكيد صحيح. وعلى كل حال كمان الآلات بهالطقس اللي بيكون كتير مشوب وفي رطوبة بذات الوقت
0: محمد دوزن كل شوي
1: صحيح
0: أربع خمس قطع يزعيد دوزن لحتى يضل الهرمونية موجودة
1: يعني كان في تحدي كان في تحدي كتير كمان. كبير
0: والصوت ما ننسى ده شو صعب
1: كمان.
0: الصوت
1: كمان
0: مع أنه هون ناس متخصصين بهالقد صوت يكون مع أوركسترات كبيرة كان عن جد كل شيء نشكر الله
1: ضابط. بير خليل يعني أنا توقفت عند شغلة بدأت توقف عندها أنه موسيقى شعبية كلاسيكية الشعبية هي ضد الكلاسيكية يعني كيف قدرتوا دمجتوا يعني شو عدلتوا فيها الموسيقى كلاسيك شو عدلتوا فيها حتى تصير مقبولة
0: اخترنا مقطوعات
1: ممكن بالتوزيع يعني
0: بتسمعها يعني اذا بدك اذا انت سمعتي لك هيدي مضبوط بنعرفها
1: بيعرفوها
0: انه حدا غريب يعني وهي شوي كيف بدي اقول لك هالموسيقى شوي ميلوديك اكثر يعني قريبه لنحنا نسمع ميلودي بنعرفها بنحفظها مثل فابنسير وتبع الكورال يعني
1: صح.
0: يعني بتحكي عن شعب كان مضطهد وراح على وكيف هالموسيقى جسدها فيردي بميلودي كثير حلوه يعني بكل العالم وين ما سمعتيها بتقولي لها بعرفها حتى لو ما عم تفهم الكلمات تبعولها
1: نعم
0: او حتى مثلا الفالس يعني اللي كمان كثير مشهور بس تسمعيها اندري ريو او اوركسترات الكبيره كمان هذه كيف الناس تفاعلت معها وعم تغري ترقص
1: نعم
0: كيف يعني المقطوعات كانت قريبه على الناس ومعروفه
1: حلو كثير والناس تفاعلت
0: تفاعلت
1: مثل ما قلت تفضل
0: كان مايسترو عن جد لبنان بعلبكي كان باختياره يعني نحن وياه اخترنا البروجرام بس كان عن جد عد الحمري وأكثر كده
1: قديش ساعدت الطبيعة فوق عالي كسروان على الإبداع
0: الحلو إنه كان طقس ما فيه لا غطيته ولا شيء كان ناشف نشكر الله وهذا بيساعد و

0: كنت بروم بالمكتبات العامة بلبنان. والمسرحية الثانية هي للأطفال صغار صغار يعني من 6 شهور لـ4 سنين اسمها شمس ومي، ولح تبلش أوفيسيالمون بأيلول وببقى بخبركن عنها. وخلينا كمان أنه نكفي بالمونو أوردز ونقدمهم بعشرة أب
1: بعشرة شهر. شو بده يصير؟ مثل كل سنة؟
0: بعشرة أب رح يصير شيء كتير مهم بالمسرح، وهيدا حلم عندي من زمان وهلأ عم بقدر حققه، هو المونو أوردز. إن شاء الله تكون أول مرة وما تكون آخر مرة، ونكفي كل سنة نعطي جوائز للمسرح، لأنه هي أول مرة باللبنان رح يصير في جوائز للمسرح، يعني أحسن ممثل ممثلة، إضاءة صوت موسيقى ملابس، أحدث مسرحية Revelation of the Year و Jury's Youth Award. يعني مشروع كتير كتير كتير مهم بالنسبة لإلي، ورح يكون مباشرة على تلفزيون لبنان، تلفزيون لبنان يلي بعتبره بيتي بما أنه أنا بلشت مهنتي هونيك. ومثل كلكم تعرفوا أنه بي جون كلود بولوز الله يرحمه كان من مؤسسي تلفزيون لبنان. فهيدا الموعد الساعة 8:30، أكيد لح يكون في عنا كل الأشخاص يلي اشتركوا بالمسرحيات بمسرح منو، كل الممثلين والتقنيين والمخرجين والمنتجين اللي بلشوا بأيلول 2025 لهلأ، يعني آخر شيء كانوا بتموز 26. كان في عنا لجنة حكم من 8 أشخاص، من المسرحجية ومن الكتاب من النقاد من الموسيقية. يعني عن جد كانت تجربة جيدة جدا وراقية جدا، وأكيد منعلن النتائج بعشرة آب ساعة 8:30 على تلفزيون لبنان بحضور كمية كتير كبيرة، حشد رائع جدا من المسرحجية ومن الأصدقاء ومن الصحفية ومن يعني كل العالم اللي بتحب المسرح، ولح تكون موجودة بمسرح منو، وتا نكون عنا حفلة استثنائية إن شاء الله تنعاد كل سنة.
1: بدي 3 مسرحيات أو أكثر تميزوا عن بقية الأعمال السنة.
0: للحقيقة وفاء هذا سؤال كتير صعب، لأنه بالنسبة لي كل المسرحيات مميزة، لأن كلها فيها تعب وفيها شغف وفيها إنتاج من اللحم الحي. فمين بدي أقول أحسن أو مين تميز؟ في أقول مثلا أنه مانسونج بلان تميزت، هي من إخراج لينا أبيض ومن كتابة ألكسان نجار مع 10 ممثلين منهم أنا، ومش لأنه أنا عم مثل فيها تميزت، لا تميزت لأنه بتحكي عن الحرب بال 1975 ولعبناها تحت القصف الإسرائيلي ببيروت. يعني مسرح المونو للأسف عملنا 19 مرة، بس رح نعيدها بنوفمبر. فبالنسبة لي هيدا كان شيء كتير مميز أنه نحكي بالحرب عن الحرب، يعني هيدا ببين قديه دوامة الحرب بلبنان مؤلمة. في مسرحيات للشباب كتير حلوة مرقت عنا، يعني في حنزلة، رحلة حنزلة لميزيغاب لراديو ترانزيستور، في تربوش جدة معلق، في مسرحيات يحيى جابر مع أنجو ريحان أو ماريا دويهي اللي أبدعت، كلهم أبدعوا يعني عن جد بالنسبة لألي. وكمان في شيء مهم لألي هي كاستينج أمني لأنه هي من أول إخراج لألي، وبعتبرها يعني بدايتي بعالم الإخراج وإن شاء الله أقدر كفي. يعني كل المسرحيات اللي مثلت عنا بفتكر هي مميزة بشكل خاص.
1: أكيد بدكم تاخدوا استراحة بهالشهر، بأي تاريخ الاستراحة وأي متى الرجعة على المسرح؟
0: وي وفاء ما هنفرس إن الله راد، بـ13 آب الساعة 5:30 بيكون في مسرحية لكريم دكروب للأطفال مسرح دمى، وعلى 7:30 بنتسكر وبنرجع بأول أيلول بمسرحية جديدة بموسم جديد. وأول مسرحية رح تكون من إخراج سارة عبدو وكريم شبلي، هي اسمها مش للكل، بيلحقها مسرحية جديدة لزينة دكاش اسمها زينة شلحت خلخالة، إعادة كمان للوحش. وأكيد في عنا مسرحيات يحيى جابر وليسيان بورجيلي ببرشلونة، هيدول كلهم بسبتمبر بأيلول. كمان عودة بالأكت لشادي الهبر مع مسرحيته دع شادي، ومسرحية جديدة للصبية اسمها جانا أبي خصن. وهون بحب أخبر المستمعين أنه المسرح عنا مفول لكل الموسم ولكل سنة 2027، فخرز زرقاء وناطرينكم كلكم بالمسرح ونهاركم سعيد. لجنة التحكيم كانت مؤلفة من وليد دكروب يلي هو رئيس اللجنة، وسرمد لويس، ربيع شامي، فادي جنبار، ميرانا نعيمي، روزيت فاضل، ساسر عواد وميسا يعفوري.
2: مستمعينا الكرام، لهون نوصل لختام برنامجنا، من برنامجنا بلا جمرك. منلتقى الله بريد نهار الجمعة ضمن برنامج نجوم الظهر، وضيفة نجوم الظهر للجمعة الساعة 4 الكاتبة مايا سعيد والممثل طارق تميم، فكونوا على الموعد. فريدي سابا رفقنا على هندسة الصوت، وفق شديع عبر الميكرو. إلى اللقاء.

0: في المسيرة هذا الشهر سمير جعجع في حوار مع المسيرة ملفات وحقائق من طالب طب إلى قائد قضية وطن، سود الأيام وراءنا وبيضها أمامنا. هل ينجح الاتفاق الإطاري حيث فشل 7 أيار؟ الإرادة السياسية ترسم مصير الأوطان. مسيحيو لبنان جذورهم في التاريخ ومش مقطوعين من شجرة. ملف تفجير المرفأ، هل سقطت الدولة في اختبار التعطيل؟ 6 أعوام على جريمة المرفأ، العدالة آتية ولو متأخرة. مطار نيم عوض القليعات على خطوط الدولة الفعلية. الطباوي ليصلح ويك، مجد لبنان بما نبذله له. رهبنة إسحية، كأن التاريخ فيها حبيس وشهيد. يوم كان لبنان جنة الاستثمار والمستثمرين، هل تعود؟ العشاء السنوي لمجلة المسيرة في معرب المسيرة. المسيرة المسيرة
1: علام بالعشاء، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ويسكي هايج 700 ملي $6.70، فودكا سميرنوف 700 ملي $5.90.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الخامسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية. العناوين: ردا على خرق الحزب، الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات دقيقة في الجنوب وينذر سكان المنصوري بالإخلاء الفوري. اليوم الثاني من مفاوضات روما أفضل من الأول، واتصال إيراني إيطالي حول لبنان. المطارنة الموارنة ندعم مسار المفاوضات.

0: الثانية على المسار التفاوضي لتجنيب البلاد مواجهة عسكرية جديدة، يواصل حزب الله رفع سقف مواقفه السياسية تجاه هذا المسار. وعلى الأرض لا تبدو إسرائيل في وارد خفض التصعيد، مع إعلانها تنفيذ عمليات دقيقة في الجنوب ردا على خرق حزب الله.
1: في التفاصيل، أعلن الجيش الإسرائيلي البدء بشن غارات دقيقة في جنوب لبنان ردا على خرق حزب الله وقف إطلاق النار، وأنذر سكان بلدة المنصور قضاء صور بالإخلاء والابتعاد عن القرية شمالا لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة. واستهدفت غارة مصلى بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل أدت إلى سقوط قتيل وثمانية جرحى، وتعرضت أطراف كفر رمان لقصف مدفعي مكثف وعلي الطاهر لقصف فسفوري.
0: وغار الطيران الإسرائيلي على مشاعل المنصور مجد الزون قضاء صور، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على محيط بلدة كفر شوبة، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا عنيفا في كفر تبنيت وزوتر الشرقية، كما عمد الجيش الإسرائيلي إلى جرف بئر مياه في وادي سلوقي. وكان أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الفرقة 91 دمرت مسارا تحت الأرض بطول عشرات الأمتار في منطقة سربين، وعثرت على مستودع أسلحة. وأفادت وسائل أعلام إسرائيلية عن إصابة جنود إسرائيليين في مجد الزون في انفجار لغم، وتم نقلهم إلى المستشفيات بواسطة مروحيات.
1: لليوم الثاني تواصلت الجولة السابعة من مفاوضات روما داخل مقر السفارة الأمريكية، حيث عقدت الوفود المشاركة 3 اجتماعات متوازية ومنفصلة تناولت الملفات السياسية والعسكرية والحدودية. أجواء المحادثات من قصر بعبدة مع مرسال العيلي.
2: في وقت لم يفضي فيه اليوم الأول من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في روما إلى أي تقدم ملموس، يتابع لبنان الرسمي مسار اليوم الثاني وما إذا كان سيحقق أي تطور. والمعطيات تشير إلى أن أجواء اجتماعات اليوم أفضل من الأمس، وأكدت مصادر بعبدة أن اليوم الثاني شهد 3 اجتماعات بشكل متزامن وإن كانت منفصلة على المستويات السياسية والعسكرية والحدودية. ففي الشأن الحدودي، قدم الوفد اللبناني عرضا مدعما بوثائق من خط الهدنة إلى الخط الأزرق والواقع الحالي، ونال إشادة أمريكية باعتباره عرضا محكما. وفيما يخص المسار العسكري، فأن البحث تركز على آلية العمل في المنطقتين التجريبيتين وإمكان توسيعهما، إضافة إلى جدولة مناطق نموذجية جديدة مع طرح الخيام وبنت جبيل بجدية. وهذا ما لم يحدد الجانب الإسرائيلي أي موقف منه بعد، لا بالرفض ولا بالموافقة. وفي الاجتماع السياسي، أعاد لبنان المطالبة بالتزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وفق صيغة الإطار لضمان فعالية التنفيذ في المرحلة المقبلة، بما يشمل وقف عمليات نسف المنازل والتجريف والتفجير والتدمير. وفي نشاط بعبدة، استقبل رئيس عون السفير الفرنسي إيرفي ماغرو في زيارة وداعية ومنحه وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر. كما عرض رئيس الجمهورية مع سفير لبنان في فرنسا ربيع الشاعر الدعم الذي يمكن فرنسا أن تقدمه لمساعدة لبنان. وبحث رئيس عون مع سفيرة لبنان في أرمينيا ديما حداد الدعوة التي تلقاها من نظيره الأرميني للمشاركة في قمة القادة في يريفان في 20 الأول المقبل. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
0: وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب لن توافق على توسيع المناطق التجريبية في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن دولة ثالثة ستتحقق من أن تلك المناطق خالية من حزب الله، وأكدت أن إسرائيل تعارض أي دور فرنسي في آلية المناطق التجريبية.
1: وفيما يجتمع الوفدان اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية في روما، كشف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن اتصاله بنظيره الإيراني عباس عرقجي، وأمل الوزير الإيطالي في أن تسفر مفاوضات روما عن نتائج ملموسة ترسخ وقف إطلاق النار وتفضي إلى اتفاق عام، مشيرا إلى دور إيران الأساسي في وقف الأنشطة العسكرية لحزب الله. وبحث الوزيران أيضا في مفاوضات إيران مع سلطنة عمان لإعادة فتح مضيق هرمز.
0: أيد المطارن الموارن في اجتماعهم الشهري مسار المحادثات، وطلبوا بالإسراع في إصدار القرار الظني في جريمة المرفأ.
3: يؤيد أعضاء المجلس مسار المحادثات الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية، بحيث يحسن المشرفون عليها والعاملون لإنجاحها ترتيب الخطوات الآيلة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان، وعودة الأهالي والبدء بإعمار المدن والبلدات والقرى المنكوبة بعيدا عن محاولات ربط هذه الخطوات بأجندات خارجية. في الذكرى السنوية 6 لجريمة تفجير المرفأ يجدد أعضاء المجلس ترحمهم على ضحاياها وصلاتهم من أجل شفاء المصابين وتعزية عائلاتهم ومحبيهم، ويطالبون بالإسراع في إصدار القرار الظني وكشف وقائع هذه الجريمة التي أصابت الوطن كله وإنزال العقوبات بمرتكبيها ومسببيها ومن يقف وراءهم.
1: تفقد وزير الدفاع ميشيل منسا ووزير الأشغال فايز رسامني جسر قعقعية الجسر على نهر الليطاني للاطلاع على حجم الأضرار وسير الأعمال قبل أن ينتقلا إلى زوطر الغربية، حيث تفقدا ساحة البلدة والأضرار المحيطة بها. كذلك توجها إلى آخر نقطة للجيش اللبناني في البلدة قبالة مواقع القوات الإسرائيلية الموجودة في زوطر الشرقية، حيث اطلعا على أوضاع الجنود المنتشرين في المنطقة.
0: في هذا الوقت أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 800 ألف لبناني عادوا إلى مناطقهم حتى 30 تموز بعد نزوحهم بسبب الحرب بين حزب الله وإسرائيل، فيما لا يزال أكثر من 360 ألف شخص في عداد النازحين، بينهم نحو 26 ألفا يقيمون في مراكز إيواء حكومية.
1: أكدت الجبهة السيادية من أجل لبنان دعمها الكامل للمسار التفاوضي، وأشارت إلى أن لبنان أمام مسؤولية تاريخية للانتقال من مرحلة الاستثناءات والمعادلات المفروضة إلى مرحلة الدولة الكاملة.
0: عرض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع السفير الفرنسي إيرفي ماجرو الذي زاره في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته في لبنان آخر المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، وتمنى جعجع لماجرو التوفيق في مهمته الجديدة في الخارجية الفرنسية، وشكره على الجهود التي بذلها طيلة فترة وجوده في لبنان من أجل دعم قضاياه وتعزيز العلاقات اللبنانية الفرنسية في شتى المجالات.
1: أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي خلال لقائه القائم بأعمال المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو في زيارة تعارفية استعداد وزارة الخارجية وإدارتها المعنية للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، مشددا على أهمية الدبلوماسية المتعددة الأطراف والدور الدولي الفاعل في لبنان. من جهته أشار أرنو إلى أن لبنان عانى الكثير وما زال يعاني، وأنه بحاجة إلى دعم دولي نوعي وغير مشروط، لافتا إلى أن هذا الدعم سيكون في صلب مهمته خلال المرحلة المقبلة. على صعيد آخر، بحث رجي مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم في إمكانية فتح مركز تابع للوزارة لتصديق المعاملات في قضاء الكورة تسهيلا على المواطنين المقيمين في الأقضية المجاورة.
0: شددت النائب ستريدا جعجع على أن حماية لبنان واستعادة حضوره ودوره تبدأ أولا من الالتزام الكامل بالقوانين وبإحقاق الحق عبر إصدار القرار الاتهامي في جريمة المرفأ بأسرع وقت ممكن واستكمال المحاكمات وإصدار الأحكام. وأكدت أن بناء الإدارات الرسمية لا سيما تلك التي تقوم على بنى تحتية مهولة كالكهرباء ليس عملية آنية ولا يتحقق بين ليلة وضحاها، بل هو مسار تراكمي يقوم على العمل المتواصل والإدارة الرشيدة. وشددت جعجع في خلال ترأسها اجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز على أن استعادة ثقة اللبنانيين والعالم بلبنان تمر حكما عبر قيام دولة المؤسسات واحترام الدستور والقوانين وتنفيذ القرارات الحكومية.
1: عرض وزير الداخلية أحمد الحجار مع معاون وزير الداخلية السوري لشؤون الأمنية العميد ملهم الشنتوت في حضور القائم بأعمال السفارة السورية إياد الهزاع مختلف أوجه التعاون الأمني بين البلدين، وشدد الجانبان على أهمية الاستمرار في تنفيذ خطة عودة النازحين السوريين وعلى تعزيز آليات التعاون عند المعابر الحدودية بما يضمن أمن البلدين وفي ملف مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والأشخاص.
0: لفتت وزارة التربية إلى أن نص قانون إلغاء امتحانات البروفي والبكالوريا الرسمية لم يلحظ الآلية القانونية والإجرائية لمنح الإفادات، ولذلك أوضحت الوزارة أنها طلبت رأي هيئة التشريع والاستشارات بانتظار رأي القانوني لاتخاذ القرار المناسب.
1: ردا على بيان منسوب إلى عائلة الموقوف رياض سلامي، جددت النيابة العامة التمييزية التأكيد أن الموقوف محاط بكل وسائل ومستلزمات العناية الطبية والرعاية الصحية حرصا منها على سلامة سلامة أي سلامة أي موقوف من الناحية الطبية.
0: دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع 10:30 من قبل ظهر الجمعة المقبل.
1: أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أنه أصبح بإمكان الأجراء المضمونين الذين تركوا العمل ولا تنطبق عليهم شروط الانتساب إلى الضمان الصحي التقاعدي تقديم طلبات انتسابهم إلى الضمان الاختياري، مع ضرورة مراجعة مكاتب ومديريات الصندوق لدراسة كل حالة.
0: طالبت نقابة الصحافة والمحررين بسحب مشروع قانون الإعلام معتبرتين أنه مليء بالثغرات والمطبات وأنه يبقي سيف السجن مسلطا على الصحفيين.
1: غيب الموت نائب رئيس مجلس النواب السابق ميشيل المعلولي، ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه في الأولى من بعد ظهر غد في كاتدرائية مارجرجس للروم الأرثوذكس وسط بيروت، وتقبل التعازي بعد غد بدءا من 10 صباحا وحتى 7 مساء في صالون الكنيسة نفسها، ويوم السبت من 10 صباحا حتى 7 مساء في صالون كنيسة السيد للروم الأرثوذكس في راشي الوادي.
4: Parallel Weather Report. طقس لبنان حر.
1: الطقس صيفي معتاد عم يسيطر على لبنان، مع درجات حرارة ضمن المعدلات الموسمية على الساحل وأعلى منا بالمناطق الداخلية وعلى الجبال.
0: تذكير بالعناوين. ردا على خرق الحزب، الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات دقيقة في الجنوب وينذر سكان المنصور بالإخلاء الفوري. اليوم الثاني من مفاوضات روما أفضل من الأول، واتصال إيراني إيطالي حول لبنان. المطارنة الموارنة ندعم مسار المفاوضات.
1: النشر انتهت، أخرجها فريدي سيبا. شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: الـ PCOS أو داء التكيس على المبيض بيعني ثلاث قصص. أولاً دورة شهرية مش منتظمة، يعني سايكلز فيهم يكونوا كتير طوال من 35 يوم حتى لمدة شهرين أو ثلاثة بلا ما تجي البيريد. ثانياً بيكون في عنا كترة بالهرمونات الذكورية بالدم مثل التستوستيرون، مما بيؤدي لحب الشباب أو أكناء أو كمان شعر زيادة على الوجه والبطن. ثالثاً وأخيراً على الإيكو بيبين عنا عدة كياس صغيرة على المبيض. داء الـ PCOS ممكن كمان يترافق بزيادة وزن، تخربط بالسكر بالدم وصعوبة على الإنجاب من وراء مشكلة بالإباضة. إذا بتحسي عندك عارض من هالعوارض لازم تشوفي طبيبك النسائي.

صلى عليكم مستمعينا ومنرحب فيكم من وين ما كنتوا عم تتابعونا بلقاء جديد من آرلال تيم. من مسي على زميلنا فريدي سابا يلي مرافقنا على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحار الثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق آرلال.

0: على منصاتنا، على أكس، على تيك توك، على يوتيوب، على فيسبوك، وكمان إنستا. أيضا فيكم تابعوا كل أخبارنا على الواتساب تشانل.
1: بدك تحكي وتفتح مواضيع جدلية، بدك تحكي، بدك تحكي بلا حجة، بين رأي ورأي من قرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكثر من لايت. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي، 5 بعد الظهر على لبنان الحر.

مثل العادة بالبداية قبل ما نكون عم نطرح موضوع الحلقة بنتعرف على نهاركم كيف كان، نطمن عنكم وين انتو هلا، اذا في عجقة وين موجودين خبرونا تنكون عم نساعد لغيرنا، يعني تنشوف انه ما يكون عم بيسلك نفس الطريق اللي عليها عجقة. دايما على 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111

من مسي على حنا، تحياتنا الكبيرة لك حنا، جان بيت كمان وسامي صايغ لما بيبعتونا مساجات وصور قبل ما نكون عم نبلش، وكمان حنا وسامي بيعطينا انه اليوم ليلة عيد الرب وهو يعني عيد تجلي، عيد التجلي.

0: الليلة ليلة عيد الرب ونحن رجالك يا الله، انت اللي كتير بتنحب وبتسوى الدنيا كلها. ينعاد على الجميع بالصحة والخير ليلة عيد الرب، بيحميكم ويحمي أسرة الإذاعة كلها. تحياتي لك سيمونة وللجميع.
1: يعني ربيع نتمنى يعني هيك تكون سنة خير على الجميع وتنعاد بس بالخير والأمل والصحة. وسام هاي معك وسام شواري، أحلى تحية إليك. أنطلياس سير أم مسكر؟ إذا عن بأنطلياس السير مسكر يا فريدي، عم نقول للمستمع

لين عم تقلي شو سيمون شو بيتصل عريس فوزي يا حبيبي اتركوه لفوزي يا جماعة، والله بحبه كتير لفوزي، حتى يعني بلا معرفة شخصية، بس انه عن جد مهضوم. انتوني هلأ سمع انتوني دياب امبارح بالسحب، انت ربحت معله بس شكلك ما كنت على السمع، يعني كان جايستك ساعة من عند روسونيرو، اكيد فيك تستلمها من اذاعة لبنان الحر كل يوم من 10 للخمسة باستثناء السبت والأحد.

0: مساء الخير سيمونة.
1: مساء النور حنا.
0: ينعاد أسرة لبنان الحر والدكتور سمير زعزع والستريدة وجميع القوات اللبنانية وجميع كل اللبنانية.
1: شكرا يا حنا، شكرا. ينعاد عليك بأيام حلوة. عنا اتصال 09-218-233 لبنان الحر. ألو، انقطع الاتصال. الو،
2: مساء الخير يا سيمون.
1: فوزي،
2: كيفك؟
1: بدي اخبرك خبريه انه الكل عم بيسال عنك. صار
2: نعم،
1: الكل عم بيسالوا عنك، المستمعين. ايه،
2: شو بدهم مني؟
1: عم بيسالوا عنك انه كيفك.
2: منيح الحمد لله.
1: صاروا كلهم بينطروك بس تتصل فينا.
2: نعم،
1: صاروا كلهم بينطروك بس تتصل فينا.
2: ايه الله يخمين يعني بالاذاعه.
1: المستمعين.
2: مستمعين.
1: نعم
2: كمان.
1: نعم،
2: سمعت عم تحكي فوزي. ما فوزي، كنت انا على التليفون والراديو بعيد عني.
1: اوكي، انت منيح يا فوزي؟
2: الحمد لله. انت منيحه؟
1: كتر خير الله.
2: الله يرد عني.
1: ميرسي يا فوزي.
2: الله يرد عنك ولاد الحرام.
1: ميرسي ميرسي،
2: والله ينعاد عليك ان شاء الله، جميع الايات ينعاد عليك.
1: شكرا شكرا،
2: ضلي منوره الاذاعه.
1: شكرا شكرا يا فوزي، خلينا
2: يلا. باي حياتي.
1: باي باي،
2: الله معك. باي, باي.

0: فويس.
1: بونجور، ينعاد عليكم جميعا بالخير. أنا بقول بمناسبة عيد الرب إنه الرب ليس بحاجة لمن يدافع عنه، الرب بحاجة لمن ينير الطريق إليه.
0: شكرا وسام. بنسمع أم جورج.
2: أنا ضميت صوتي لصوتك حنا، نفس اللي أنا بدي أقولهن أنت قلتهن. إن شاء الله بيكون خير عيد الرب أكل العالم، وإن شاء الله تنكشف حقيقة المرفأ.
0: شكرا أم جورج.

0: سيمونا بونسوار.
1: هلا ميدو.
0: ميدو معك من عبلة حلابية.
1: يا هلا.
0: أنا بس بدي عايدكم وبدي عايد باتريسيا وابن خالتي سيمون خريب وخالتي إسعاف. عطول بدي أقول لك.
1: مزبوط.
0: أي وإخواتي وكل العالم بدي عايدهم. يلا إن شاء الله بينعاد عليكم.
1: الله يخليك لنا بعد يا ميدو. بنسمع لين قبل ما نكون عن مطرح موضوع الحلقة.
2: بونسوار سيمونا، كيفك؟ إن شاء الله منيحة. يا سيمونا، أنا بدي أتمنى لإلك أول شيء ولأسرة الإذاعة للبنانية عموما عيد مبارك، وربنا يضل يطلع بلبنان، لأنه عن جد نحن بحاجة كتير كتير كتير من أكتر أكتر من أي وقت لحنانه ولرحمته ولعينه السهراني علينا. إن شاء الله يا رب يا رب بتجلي الرب بتنجلي غيومنا السودة نحن وبتنجلي كل ما قيسينا. إن شاء الله يا رب بإذن الله.
1: شكرا لين ولكل دعواتك.

0: عندي هدية لعليك ولعسرة البرنامج بس إليك خاص.
1: شكرا أم جورج. يلا مع أم جورج خلينا نكون عم نطرح موضوع الحلقة يا فريدي، وسؤالنا لكم مستمعينا، هل أنتو، هذا سؤال لكل حدا منكم بدنا نعرف جوابه، هل أنتو عن جد مبسوطين أو عم تتظاهروا بهالأيام أنكم مبسوطين؟

أوقات بنتظاهر إنه نحنا مبسوطين بس كرمال نبين للناس إنه نحنا سافا ماشي حالنا، مع إنه كمان في كتير أشخاص بيكونوا كتير مبسوطين بس لأنه هني ما بيقدر يكونوا عم بيعبروا، ما بيعرفوا يعبروا، ما عندهم هيدا الطريقة، فمنفكر إنه هني زعلانين.

0: أنتوني ديما بقلنا أنا الحمد لله كتير مبسوط لأنه صحتي منيحة وكمان ربحان فوق يعني ساعة منو عند روسو نيرو ألا شي تكون كمان مبسوط اليوم زيادة يا أنتوني ومبروك من جديد. بنسمع فويس.
1: هاي سيمونا مشهور كيفي
0: مشهور
1: معك جورج. والله يا سيمونا أنا اللي شفته وطعت فيه وقعد قد ما زعل وقعد ما نقهر وقعد ما طلع وقعد ما نزل هي ذاتها إلا ما دل في شيء هيك يوبستيك دل في شيء مهضوم دل في شيء حلو وأهم شيء أهم شيء إذا واحد صحته منيحة لازم على طول دل مبسوط ما في شيء زعله يعني كل شيء بتعود إلا الصحة فهيدي هي
0: صح يا جورج لأنه ما في شيء حرزان بهيدي الحياة عن جد غير صحته للإنسان شو ما صار كله بيتصلح وشو ما صار كله في واحد يكون عم ما عارفين كان عم بيسامح عليه أو إنه يكون عم بيحله المهم واحد يرجع يرجلش حاله وينبسط. بنسمع حنا. مساء الخير من جديد.
2: أهلا
0: حنا.
2: مساء مستمعيني.
0: يا هلا.
2: منين بدنا نكون مبسوطين؟ كان ضل ما كل يوم في نفسي لا شوف شو عم بصير بالجنوب هلا نعمل الواحد يكون مبسوط وعنا حزب وسمي حاله حزب الله معك حنا ديب حسيتي.
0: أهلا يا حنا شكرا لك من كافي مع أم جورج.
3: ما حدا مبسوط مثلا 100% نتبدا مبسوطين بنقول الله خلينا ولادنا ابدا ما حدا مبسوط 90%
0: صرنا 90 هلا
3: بس شو بدنا نقول كتر خير الله الله يحمينا هالولاد ويحمي ولاد العالم كله ويحميكي وهي يلدز عم تهديكي ورده
0: يلدز شكل اللبسينة اللي عندها لأم جورج. شكرا أم جورج. بنسمع ماري روز.
4: هاي سيمونا يعطيك العافية. سيمونا من قبل كنت بتلاقي عالم بيقولوا لك مبسوطين أو مش مبسوطين وبيصيروا ينقوا بس المرض يدق باب العالم ويعرفوا أنه كأهم شيء هي الصحة بينسوا بيقولوا افشو كنت تافي وقت اللي كنت ما في شيء يعجبني وجمان في مش انا اللي بدي اياها ساعتها بلاقيها دحى بس يا ريت هيدا المرض ما اجى لهيدا الانسان او فقدت هيدا الانسان او شيء يعني بنرجع نقول لازم نقبل نقتنع مش نكون مبسوطين نقتنع باللي نحن فيه ومننبسط انه يكون عندنا الصحه اهم شيء الصحه
0: مثل ما قالت ماري روز القناعة عن جد بتجيب البسط بس أنه تكون عن جد القناعة مش كون حتى عم نقنع حالنا بالقناعة الإنسان المقتنع

0: إذن هل أنتم مبسوطين أو عم تتظاهروا أنكم مبسوطين على 09-218-233؟ اتصالاتكم الفويس مساج والتاكس مساج على 79-591-111 ونسمع ربيع.
1: لا يا سيمونة، أغلب الناس مش مبسوطة، بس واحد بده شوي يغير جو ما في شيء حولكي بيعطيك أنه فرح وكذا، وبتشوفي أمراض الناس، شباب عم بتموت أمراض، عم بتموت بالقلب، ما في شيء بيفرح مظبوط، بس إنه واحد بيجرب يتناسى. الإنسان ما بينسى بس بيتناسى، يعني عم نجرب شوي نموع عن حالنا، لأنه إذا واحد بده يحصر فكره كل شيء حواليه يعني بيمرض بيسخن بيفقع، شو بعرفني. على الله،
0: لا إن شاء الله ما نوصل أبدا هيدي المرحلة يا ربيع.
2: سيمونة بونسوار حبيبي، معك جورجيت، أنا اشتقت لك، ولادك موافقة، وينعاد عليك وعلى الجميع يا رب، والله يحمينا ويحمي لبنان ورد السلام لهالشعب ولهالوطن. حبيبة قلبي سيمونة، لأني أنا بعيش كل يوم بيومه، وكتر خير الله. الإنسان أهم شيء يكون عنده قناعة، القناعة هي اللي بتخليك مبسوطة بحياتك، وجود عائلتك بحياتك، وجود أولادك، هن اللي بيعطوك الطاقة إنك تكوني مبسوطة وتعيش الحياة بفرح وسلام. والأخص الإيمان، لما تكوني مؤمنة ومتكلة على الله ما في شيء ما بخليك تكوني مبسوطة، لأنه بكون موجود فيك السلام جواتك. وليلتك موافقة حبيبة قلبي.
0: وليلتي كمان جورجات. ايه مزبوط أنطوني، الكل عم بأكد على حكيك، قصة الصحة قبل كل شيء. نسمع عالين.
3: سيمونة بونسوار، عن جديد.
0: بونسوار لين.
3: هيدا السؤال اللي سألتيه، هيدا سؤال انت مسكتينا من الايد بتوجعنا. انت بلبنان يا سيمونة، وبلبنان للأسف ما لازم يكون هيك، بس هو هيك، ما في حدا مبسوط 100%. كيف بدك تكوني مبسوطة إذا كل أهلك، ولادك، أخوتك، كله جبريتي وكل بلد يفل برا؟ كيف تكوني مبسوطة؟ أوكي، الصحة كثير مهمة وكله مهم، لما سرقولك مصرياتك، سرقولك حلمك، سرقولك تعبك، خلوك تبلشي عن جديد من الصفر من بعد كل هالسنين، كيف بدك تكوني مبسوطة؟ لما قاعدي انت ببلد فوضى وصلبطة وتجبر، وما في إلك، ما عندك احترام وما عندك حقوق أغلب الوقت، كيف فيك تكوني مبسوطة؟ ما بعرف، بس برضو نحنا لولا فسحة الأمل، نحنا أولاد الرجاء، ومنقول يا رب كتر خيرك على كل شيء. يمكن بعدنا نحنا، أو أكيد نحنا بعدنا أكثر من أحسن بكتير ناس بالعالم، وإن شاء الله نوصل بلبنان إنه نكون نحنا من أسعد الشعوب الموجودة على الأرض.
0: هو عن جد دليل هذا السؤال هيك بيفتح الجروح، يعني بيصير كل إنسان يفكر بينه وبين حاله إذا عن جد هو مبسوط أو لا. يعني صار عنا قصة الأمل، هو بيعطينا الوسط، السلام، القناعة والإيمان، بغض النظر

0: مرحبا سيمانا، كيفك؟
1: يا هلا.
0: انا اشتقت لكم،
1: يعني
0: بتعرفي بالشغل. هلا اول من اوعد بدي اسمع لبنان الحر، اسمع صوتكم.
1: خلينا
0: اياه انسان من وين بده يكون مبسوط؟ انا رجل اعمى، انا بيهمني بنتي اذا كانت مبسوطه قلبي مبسوط. عرفتي كيف؟ انا وقت خلت بنتي لهلا مني شايفها وبنتي بحسها اذا كانت مبسوطه كاني انا مبسوط، ومرتي مبسوطه انا مبسوط. بدي كيف؟ اذا طلبت نجمه من السماء بدي اجيب لها، وين ما تروح بدي اياها تروح. المهم الدال مبسوطه، لو ميني مبسوط انا قلبي يهن، لاني اعمى بتعرفي ما بشوف. انا وقت بعصب هاك انه بنتي صبيه مني شايفها، بعصب بعد شوي بعد وقت وبتعرفي. وهذا هيدي حول الدنيا. الله يعفلي عن هالبنات وعن مرته، والله يطول لي بعمركم وينعود عليكم وعلى الجميع.
1: شكرا شكرا لك، والله يخلي لك اياها يا رب. هاي رن. سافا،
2: انت كيفك اليوم؟
1: منيحه كثير.
2: ايه ان شاء الله
1: ماشي الحال. رن، كان سؤالنا اذا انت مبسوطه عن جد ولا عم تدعي الوسط؟ ولا مره فكرت
2: بها؟ لا بلا فكرت.
1: الفريد اللي قد وقعنا في
2: الفرق. لا فكرت اكيد، لا اكيد انا انسانه مبسوطه بالحياة. إيه لأنه بعرف شو قيمة السعادة. يعني
1: كيف مش يعني كيف بشو يعني مبسوطة أكتر شيء؟
2: أول شيء فيكن
1: مرسي.
2: تاني شيء بالأجواء يلي منكون موجودين فيها، يعني هيدي بتعطي فرح وسعادة. يعني بس نكون عم نلتقى ونحط الناس كافية ونقعد، هيدي مش
1: لحظات حلوة. يعني المستمعين نحن دايما قبل اللايف منكون قاعدين عم نشرب نسكافية أو شاي وهيك، منصير نتحدث
2: بس نحن ما بنحكي مع على حدا، بنحكي مع بعضنا. يعني انه احاديث
1: بس انه رانا اذا واحد يعني حكي عن العالم بس ما يكون عم بيحكي بأزي انه بتصير. يعني ما هذا نحن يعني كل العالم بتحكي،
2: كل العالم بتحكي
1: بس انه مش بأزية،
2: بس مش سرسرة. يعني نحن عم نحكي تنحكي يعني تنتسلى.
1: ايه هيك
2: مش
1: تنضيع وقت.
2: انا بدي اقول لك من هلا ميرسي، لانه سيمونا انت رح تكوني محل نهار التنين
1: ابدا. ويش بيتنا رين.
2: وبدي اتمنى لي كمان يعني جمعه كتير حلوه. وشو كمان؟ وتضلك مبسوطه. خبريني انت انسانه مبسوطه؟
1: انا مبسوطه. ايه كثير مبسوطه عن جد.
2: شو يلي اكثر شيء بيعطيكي فرح؟
1: هلا هذا فريدي.
2: لك انا بس بطلع بفريدي كيف ما بدي يكون مبسوطه.
1: ايه ما هيك
2: هيك ضحكت.
1: هلا بيزعل اليب.
2: هلا عريس كمان هو جديد، يعني
1: خلص عريس فرحانين فيه. هلا بس شايف حاله كثير.
2: هلا بضله عريس على سنه سنتين
1: عن جد.
2: شو ايه شو فريدي صح؟
1: هو مبسوط فيها. الشيء اللي بيبسطنا يمكن العالم عن جد تتفاجئ. ايه بس هو الشغل.
2: ايه
1: كتير انتو بتنتبهوا لهذا الموضوع.
2: ايه اكيد.
1: يعني انا ما عندي مشكلة عن جد، بحسه كتير بيعطيني هذا الفرح. يعني انا عن جد بكون بحاجة لقله.
2: وهو الانسان يلي بيكون عم يشتغل بفرح، يعني بحب شغله، بيكون انسان ناجح.
1: صح.
2: فانا بتمنى لك الفرح على طول يا سيمونا.
1: ثانك يو. وان شاء الله بتنبسطوا بالسفره.
2: ميرسي
1: هيك مرسي. انت بتنبسطي بتوني، نحن نرتاح من توني جمعه. عم بمزح. شكرا لكم مستمعينا، اكيد نحن لقائنا بيتجدد بكره بنفس الوقت على الساعه 3 الهواء الكريم.
2: ميرسي سيمونا.
3: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة أخبار من هون وهنيك، وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
4: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان.

عن جديد بدي أقول مرحبا لكل المستمعين من زميلنا فريدي ومني أنا رين، على أمل أنه نص الأسبوع يلي هو يوم الأربعاء يحمل معه كل الخير والفرح لإلكن جميعا. بدنا نستغل هالمناسبة الليلة، ليلة عيد الرب، لحتى نعيدكن، نعيد كل يلي أسميهن نعم طلة وعبد الله ومشتقاتهن، ونتمنى لكم أكيد عيد مليان فرح مليان سلام، أهم شيء مليان صحة. أكيد لقاءنا رح يكون بتمام الساعة 6 إلى ربع، رح نكون مع موجز الآخر وأهم الأخبار، رح نبقى معكم لحوالي الساعة 6:30 و5. أكيد في عنا مسابقة اليوم، في عنا دراسة للنقاش، في عنا شوية معلومات رح نعطيكم إياها.

0: وجه تحية لجون بيض، شكرا على التحية. سامي صايغ كمان بقول لك إن شاء الله كمان هالمساء يحمل لك كل الخير كل الفرح وكل السلام. لين كمان بوجه لك تحية، وأكيد رح بلش لقائنا بخبرية بركي منقدر ناخد منها عبرة لحياتنا اليومية.
1: الله أعلم إن كنت بحلم.
0: كان في رجال فقير مرته بتعمل زبدة، وهو بيروح على المدينة لحتى يبيعها لمحل بيبيع خضرة وبيبيع أجبان وقلبان وهيك. وكانت الزوجة تعمل الزبدة على شكل كرة وتزينها كيلو، وهو يبيعها لصاحب المحل يلي عم يشتريها أكيد بسعر مقبول، وعم ياخد هيدا الرجل بحقها غراض للبيت. بأحد الأيام بيشك صاحب المحل بالوزن، فبيقوم بيوزن كل كرة من كرات الزبدة فبيلاقيها 900 جرام. بيغضب من الفقير، ولما بيرجع تاني يوم الفقير لحتى يبيعوا الزبدة بيستقبله بيغضب وبيقول لهم مش رح اشتري منك اليوم الزبدة لأنك عم بتبيعني إياها على إنها كيلو، بس هي أقل من كيلو بمية جرام. ساعتها بيزعل الفقير وبيوطي راسه وبيقول يا سيد نحنا معنا ميزان، بس أنا اشتريت منك كيلو من السكر وخليته يكون هو الميزان لحتى زنلك فيه الزبدة. وهيك منقدر إنه نعرف إنه أنت كل شيء يعني بتكيله لإلك بيكون عم يتكيل فيه لغيرك. هيدي عبرة لحياتنا اليومية. شو انت بتتمنى للآخر؟ أكيد الآخر بيتمنى لك إياه كمان.

قبل ما نكون مع موجز لآخر وأهم الأخبار، بدي أخبركم عن نوع من الفطر بيقدر يخليك تشوف البشر صغار أو بمعنى آخر أقزام. إذا بتاكل منه بتشوف الآخر قزم. رح أخبركم عنه وأكيد من بعدها منكون مع موجز لآخر وأهم أخبار الساعة.

بجبال مقاطعة يونان الصينية بينبت واحد من أغرب أنواع الفطر بالعالم وأكثر غموض. بينباع هالنوع من الفطر بأسعار مرتفعة بالأسواق المحلية لكونه طبق فاخر ولذيذ وطعمته كتير طيبة، ولكن خلف هالمذاق الساحر في سر عجيب بيحبسه اليوم العلم وما بيقدر يحكي عنه، وهي ظاهرة الأقزام الملونة. فكل إنسان بيتناول من هيدا الفطر ببلش من دون ما يحس إنه يطلع بالأشخاص ويشوف إنه هني أقزام. فهيدا النوع من الفطر بيأثر على الرؤية، واليوم العلم ما قدر لغاية الهلأ يقدر يفسر شو قصة هالتجربة من خلال هالمذاق الطيب لهالنوع من الفطر.

0: رسالة بسمعه ومنرجع من بعدها منسمع موجز الأخبار.
1: رين مرحبا،
0: أهلا وسهلا إدمون.
1: شغل كمان بعيد الرب وقلوا له عيد التجلي.
0: نعم،
1: هو كمان الحامل اسم ثاني بيقولوا كمان لأنه بعرف أنا من أنا وصغير كانوا يشو عيدونا نحن، لأنه أنا عندي بي اسمه ثاني كمان، بعدين في بيقولوا أنه عيد الرب هيك بعرف أنا كمان، بس بدي بالمناسبة إذا تسمحي لي بدي عيد الشيخ ثاني جمي الحامل الاسم كمان، ينعاد عليه وعليكم جميعا يا رب. بس بدي أقول نتيجة الحكمة بالنهائي حضرتها أنا، كان عمل غير لائق من نادي الحكمة، عم بيحطوا الميداليات بيمسك واحد الميدالية وبيكبها، عيب، هذا تصرف غير لائق. الحياة الرياضة هي أخلاق، يعني بتعرفي هي ثقافة، عيب هالتصرف اللي صار. بقى ميرسي كتير إلي، ميرسي،
0: أهلا وسهلا فيك إدمو. بيقولوا كمان أنه اسم كريم واسم نعيم، هيدولي كلهم إلهم علاقة بعيد الرب.

0: حتى انا بدي اوجه لك تحيه كثير كبيره اكيد. ميرسي، يعطيك الف عافيه، محضرتي لنا الموجز وهلا رح تعطينا اخبار ان شاء الله تكون حلوه. بس قبل بدي عيدك كمان، لانه نحن ليله عيد الرب، فان شاء الله بينعاد عليك عيد
1: الرب وعليك كمان وعلى عائلتك.
0: ميرسي. بتعني لك الاعياد ريتا؟
1: يعني اكيد الاعياد هي يمكن بتذكرنا شوي انه ربنا معنا وعطول معنا، وهي فرح. فرح
0: عن جد بتعطي فرح أكيد. لأنه لو ما في عيد ما في يعني ما بتعملي إحياء لها، يعني ما بتعيشي هيدي الفرحة
1: أكيد.
0: فنحن بنشكريك ويلا ناطرين نسمع منك الموجز.

0: شغل راسك مع رنا الصار على لبنان حر. الخبر اولا، سرعه دقه موضوعيه.
1: السادسة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ بشن هجمات مركزة في جنوب لبنان ردا على خرق حزب الله لوقف إطلاق النار، أفادت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط قتيل و12 جريحا جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل. وأفادت الوكالة الوطنية باستمرار اندلاع النيران في أطراف بلدتي كفرشوبة وحلتة، ولغاية الساعة لم يسمح لفرق الدفاع المدني اللبناني عبر آلية الميكانيزم بالتدخل لإهماد الحرائق. القناة الثانية عشرة الإسرائيلية لفتت إلى أن بلدة المنصور تقع ضمن المنطقة الأمنية الخاضعة لسيطرة الجيش، وتجرى فيها نشاطات عسكرية تشكل خطرا على المدنيين. انتهت منذ بعض الوقت جولة مفاوضات روما في يومها الثاني، حيث عقدت الوفود المشاركة في داخل مقر السفارة الأمريكية ثلاثة اجتماعات متوازية ومنفصلة تناولت الملفات السياسية والعسكرية والحدودية. في مؤشر إيجابي على قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة رفعت عقوبات عن ثلاث كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وكان وزير الخارجية القطرية أكد ضرورة تنفيذ مذكرات التفاهم بين البلدين والالتزام بالحوار. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

هلأ بدي أنتو تشاركوني أكيد هالدراسة يلي بتقول هيدي الدراسة. أول شي بدي أخبركم أنه صارت بالولايات المتحدة الأمريكية، بس أنا اليوم بتطلع بكتير من الشباب وكتير من الصبايا بحس أنه ما حدا عم يشتغل باختصاصه. يعني في كتير ناس دارسين شي وبيشتغلوا بشي تاني. كرمال هيك حبيت أحكي شوي عن هالدراسة وأسألك إذا أنت بتشتغل باختصاصك، شو اختصاصك وشو شغلك؟ بتكون تجاوبوني على 7995-111-09-218-233. بس قبل اسمعوا هالدراسة شو بتقول. هالدراسة صارت مثل ما قلت لكم بالولايات المتحدة الأمريكية، بتقول إنه تخصص جامعي، أكثر تخصص جامعي ندم عليه أصحابه هو الصحافي بنسبة 87% من الخريجين. ومن بعدها في تخصص علم الاجتماع عنا هون بعض الزملاء كمان ما هيك دارسين شيء، كلنا عم نشتغل باختصاصات. هلأ بيقولوا كمان أنه التخصص الثاني هو علم الاجتماع والدراسات الإنسانية بنسبة 72%. هلأ بيقولوا أنه الإعلام بشكل عام بـ 64%، التربية بـ 61%، التسويق 60%. وطبعا هالشي صار من خلال دراسة قامت فيها بعض الجامعات على 1500 شخص داخل الولايات المتحدة الأمريكية. أنت اليوم بتخبرني إذا ممكن أنت شو اختصاصك وشو وظيفتك؟ هل أنت من الناس يلي بيشتغلوا باختصاصهم؟ اليوم منشوف مثلا كتير محامية بعلمه، منشوف كتير صحفية بعلمه، منشوف كتير دارسين أدب بس ما بعلمه. فأنا بدي أعرف أنت على اختصاصك يلي أنت يمكن مضيت فيه سنين وسنين عم تدرس عم تشتغل فيه، إيه ولا لا؟ نطرتكن وندمت على هيدا الاختصاص، وإذا رجع فيك الزمن لورا بتختار نفس الشي ولا لا؟ نطرتكن أنا على 7995-111-09-218-233. طبعا لبنان الحر.

0: بدي وجه تحية لطارق اللي أنا مهندس كهرباء. بشو بتشتغل؟ بتشتغل فيها طارق؟ بدي أعرف. وإذا رجع فيك الزمن لورا بترجع نفس الاختصاص بتختاره، ولا أنت اختصاصك عملته لأنه أهلك طلبوا منك إنك تقوم بهذا الاختصاص؟ لأنه نحن منعرف بلبنان خاصة كتير في اتجاه عند الأهل لأولادهم يكونوا حكمة، مهندسين، محامية، ويبعدوا شوي عن المهن يلي بدها شوية جهد وبدها شوية تعب. عم بيقلي أنا بعلم أولاد بعلم أولاد، يعني ما عم تشتغل بهندسة الكهرباء طارق. يلا بدي كتير من المستمعين عن جد يخبرونا ويعطونا خبراتهم على 70 95 11 11 09 218 233. بعده طارق عم يكتب لي، عم يعطي، عم بعلم أولاد دروس خصوصية، عم بيقلي يعطيك العافية. يلا بخد ربيع
1: أمران، تحياتي إليك، ينعاد عليكم بالصحة والخير.
0: شكرا يا ربيع،
1: وكل عيد تجلي وربنا يحميكم أنتم بخير. أنا بالنسبة لي ما كفيت جامعة، ما عملت اختصاص واشتغلت بشي بحبه أنا، يعني فورمن، وهلأ عم بشتغل يعني بغير
0: مجال،
1: غير فورمن، بس كتير مبسوط كمان بشغلي الحمد لله، لي 13 سنة بهذه الشركة يعني.
0: تحياتي لك ويعطيك ألف عافية يا ربيع.

0: بفتكر أنتوني بعت لي وعم بيقول لي أنا درست كلينيك دانتير وهلأ عم بشتغل فالي باركينج. كمان بدي وجه لك تحية، كمان عندي رسالة جديدة من خليل.
1: أي مرحبا، إن شاء الله كنت تجلي والجميع بخير يا رب
0: يا رب.
1: أنا اشتغلت باختصاصي دارس اي تي وعم بشتغل اي تي.
0: خي يعني انت مبسوط باللي انت عم تعمله، ويمكن انت درست الاختصاص اللي انت بتحبه، وهذه شغله كتير حلوه. يلا نطرتكم شباب صبايا، بدي اسمع صوتكم. عندي كمان رساله.
2: رين سلامي لربيع، بدي اقول لك شغله، هون بكندا قليل اللي قدر الواحد يشتغل باختصاص، لانه هون بده يجي ايكيفالنت، بده يعمل تعديل بشهادته، بده يرجع يدرس عن جديد وتيرجع ياخذ اكسبيرينس كنديان. في صعوبه اوقات مثلا بيبقى مضطر انه يطلع يشتغل يطلع مصاري، باللي في صعوبه كثير. وهيدا بقى انا اختصاصي كنت ميكانيك بلبنان، اشتغل المطارات سيارات يعني. هلا بعتي عندنا محل نحن موجود ببيروت، اولاد خي عم يديروه، بس هون انا ما قدرت اشتغل بالاختصاص هذا، كان كثير صعوبه، شركات كبيرة ما قدرت تفوت فيها، وأنا مضطر كنت تجيب عائلتي من لبنان لأنه كان في ضرب وقتل، وأنا مضطر طلع مصاري. بس اشتغلت بشركة بنعمل بولونجوري، بنعمل كروسون شوسون كونجلي، كتير حبيت هالمصلحة. بنعمل كروسون كله بنجمدهم يعني، وبنبعتوا بيبعتوا على المحلات الكبيرة اللي يعني وليكي بحطوهم بالأفران، بس كتير حبيت هالمصلحة وصرت شاطر فيها يعني.
0: يعطيك ألف عافية.
2: هيدا اللي عم يصير
0: هلا، في شغل وفي هوايه، ما هيك فريدي؟ يمكن كمان فريدي عنده كمان هيدا الهوايه، ما هيك مطاعم وما مطاعم وهيك، هي هوايه. لا هوايته المطالعه.

0: إذن سؤالي لإلكن، هل أنتوا عم تشتغلوا باختصاصكن ولا لا؟ شو اختصاصك وشو وظيفتك؟ ناطرتكن أنا على 7095911109218233، عندي كمان رسالة من أنتوان.
1: بونسوار ويعطيك العافية وكل عيد تجلي وأنتم بخير.
0: وأنت بألف خير.
1: عن الحرب خرجتني الناس، يعني ما تعلمت بس الحرب وطلعت الناس وهلا واقف شغلي.
0: مرسي لك يا أنطوان، كمان باخد رسالة.
2: هيك بدي أسألك، أنا جمعة الماضي ربحت شيء جايزة على لبنان الحر، يمكن بالبروجرام مايك، بس كيف بدي أستلم الجايزة ووين بدي أستلم الجايزة؟ ما مش عارف.
0: كنا عم نقول أكيد أنه عندكم وقت لآخر شهر تموز، بفتكر نحن اليوم 5 أب، وأنت بعد مجيد خليل يمكن عم يحكيني، فما بعرف بدك تتصل إذا ممكن على 0922555777 وهن بيفيدوك أكتر مني. أوكي، يلا تحياتي لك وألف مبروك كمان جايزتك. رسالة جديدة،
3: السؤال حضرتكم بتعملوا كاستنج للتحكي، يعني حضرتك ودموزيل سيمونا و...
0: بس في عندي رسالة قبل. إيه؟
3: بونسوار مدام رين، يعطيك العافية. أنا كان بدي أدرس صحافة، رجعت الظروف حولت لي مساري، درست انتيرير وما اشتغلت انتيرير فترة طويلة، شيء بسيط جدا أقل من سنة، وهلا بشتغل بمجال الهندسة بس بغير دومين، يعني بغير اختصاصي.
0: أوكي.
3: فكنت زعلان انه ما درست صحافة، فيمكن لمصلحتي ما بعرف. معك عبدو غصن.
0: هلا
3: السؤال حضرتكم بتعملوا كاستنج للتحكي، يعني حضرتك ودموزيل سيمونا.
0: هيدي الضحكة بتنبع هيك عفوية ومن القلب. بدي اقول لك انه الاستطلاع اللي عملوه بالولايات المتحدة الامريكية بالجامعات تبين انه اكثر اشخاص ندموا اوكي هن الاشخاص يلي عملوا اختصاص صحافي، يعني 87% من الخريجين عم يحكوا انه هن ندمانين لانه عملوا صحافي، فما تندم. رسالة كمان.
4: شو بك علقت معك؟ شو بك يا رين؟ ما هذا اللي بتضحك رين. انا كان عندي شب
0: مع لكتير صوت الراديو، مش عم بسمع صوتك قد ما عم بسمع الغنية. إذا فيك يا جورج ترجع تبعت لي فويس، بس توطي صوت الراديو على الآخر وتسجله. كمان عم بقلي في شي شغل حواليك، ياريت.

0: رسالة كمان.
1: صباح الخير رين، تحية لكل المستمعين. نحن جيل الحرب للحقيقة، ما حدا كفى اختصاصه من الحكيم وبجر، وصل آخر سنة ونداء الواجب ورحنا كلنا على الواجب. نحن تركنا كل جامعاتنا وتركنا كل الأشياء اللي بدنا نعملها مستقبلنا مشان نأمن مستقبل لغيرنا، ولو ما نحن ما كانش في كل هالناس اللي هلأ عم تشتغل وعم تلاقي شغل وبوظائف منيحة ما كانت موجودة. نحن الأساس، تركنا أشغالنا مشان غيرنا، ما قدرنا كفينا. يعطيكي ألف عافية.
0: بس ما خبرتني شو بتشتغل اليوم انت يا جان كمان.
2: يعطيك العافية، ولا كنت حابب فوت بالصحافة او اعلام هيك شيء بيقدم منها، بس لعبت الظروف عكستنا، واكيد مثل كل اي لبناني اجت وقت حرب الالغاء واجت حرب التحرير. سنتين انا من لبعم كان ممنوع انزل، اهلي ما خلوني، وحيد ما بدهم عاد يصير شيء. بس عبت فتنا بدومين الحلاق الستاتي واستمرينا. بعد ما رأيت الحوال قلبي يلا مشان نزيل، قلت له لا سوري ما عرفت زبط معي لأنه اتركت حالي، صرت أنتج، صرت لقيها صعبة، قال له للوالد أعطيني مصروفي.
0: وبفتكر أنه كل حدا بيشتغل بمجال له علاقة بالمرأة بفتكر أنه بينجح كتير، بفتكر هيك. فيا أندري يعطيك ألف عافية. اليوم نشوف الأنظار كلها بتنصب كيف المرأة شو بدها حتى يعملوا لها، وصدقنا أنه الكل بينجحوا. كمان عندي رسالة.
3: إيه سوري، ما انتبهت على الراديو أنا، سوري بعتذر مني.
0: ولا يهمك،
3: بدي اقول لك انه حكتك حلوة اولا. ثانيا بدي اقول لك انه كان عندي شاب اسمه جاك، الشاب كان كثير خويج ومهذب وادمي، كلمة ولا ما بيعرف، ضليت اعتني فيه ودير بالي عليه وشو ما بده اعمل له. سبحان الله، كانه حس انا انه ما نبطور.
0: اوكي، شكرا لك يا

لازم تعرفوا انه الانجاص فواكه غنيه بالالياف ومضادات الاكسده يلي بتحمي القلب وبتقلل من خطر السرطان حسب موقع باسبور سانتي. فتناول الانجاص بقشره بيعزز اكيد الجهاز الهضمي وبيخفض الكوليسترول وبيقوي المناعه بفضل محتواها على فيتامين ك وفيتامين سي بالاضافه للنحاس. فاستفيدوا من الموسم وقد ما فيكم كلوا نجاس، فيكم تكلوا فج وفيكم كمان تكلوا يكون مستوي. الافاده هي ذاتها على شرط تكلوا بقشره.

0: شغل راسك من لبنان الحر.
1: شغل راسك مع رنا صار على لبنان الحر.
0: لمعلوماتك الخاصة، النوم بدون مخدة بيساعدك لحتى تتخلص من وجع الظهر. الإنسان بيورث دايما في إشياء نحن بنورثها أكيد من أهلنا، ولكن لازم نعرف أنه الإنسان بيورث دايما الطول من بيه والوزن من أمه. إذا حسيت بتعب مفاجئ، كل شي عليك تعمله هو بس إنك تهز رأسك فبتحصل على النشاط مجدداً. في بعض الأشياء ما بيقدر العقل يتغاضى عنها أو ما يلاحظها، مثل الأكل والأشخاص يلي بيكونوا كتير جذابين، وأيضاً ما فيك تغض النظر عن الخطر. عادة بيميلوا الأشخاص يلي بيستخدموا إيدهم اليمين للمضغ بالناحية اليمنى أيضا. أكياس الشاي الجافة بتمتص الريحة الكريهة وخاصة من الأحذية. بتقدر تعيش بدون أكل لأسابيع، ولكن ما بتقدر تعيش 11 يوم بدون نوم. ليه عم بتزقفوا؟ شو صاير؟ بس تشارككم الفرحة مش أكتر.

الأشخاص يلي بيضحكوا كتير بيتمتعوا بصحة جيدة أكتر من غيرهم، ومخ الإنسان بيملك القدرة على تخزين 5 أضعاف المعلومات الموجودة بموسوعة جينيس وغيرها من الموسوعات. بيستخدم المخ معدل الطاقة نفسه المستخدم بمصباح كهربائي 10 وات. وأكيد بدي أقول أنه جسم الإنسان بيفرز حرارة كل 30 ثانية، وأيضا فينا أنه نلاحظ هيدا الشيء يا أما صباحا يا أما مساء. هلأ رح أكون مع رسالة، أو مش رسالة، هيدا جورج، وجه لك تحية جورج. سامو كمان وجه لك تحية كتير كتير كبيرة لك. ومنتابع دايما شغل راسك عبر هوا لبنان الحر.

انتو بتعرفوا انه الدجاجة والديك ما عندهم شو ما عندهم الديك والدجاجة؟ يلا شغل راسك. لا عندهم ايدين عندهم اجرين بتيروا فيها بحركوها. ما عندهم دماغ كمان؟ لا. ما عندهم اعضاء تناسليه؟ غريب ما هيك؟ ما عندهم اعضاء تناسليه الديك والدجاجه. حطوا علامة استفهام على عيونهم، ما فيكن تشوفوا نظراتهم انه لا كيف يعني منين بتجي البيضة. بس عن جد العلم بيقول انه الدجاجة والديك ما عندهم اعضاء تناسلية خارجية مثل ما هو الحال عند كتير من الحيوانات. على شو عامل ديك على صوته؟ إذا عندكم مستمعينا الكرام أي معلومة بتحبوا أنه تعطونا إياها كمان نحن مستعدين أنه نسمعها، وأكيد هيك كمان منضيف على معلوماتنا معلومات من عندكم أنتو وبتغنونا فيها. نطرتكم أنا 70 959 111 09 218 233.

بس لأنه سألوني من وين بتجي البيضة، بس حتى فسر لكم أنه بيعتمد التكاثر عند الدجاج على فتحة تسمى المجمع، وهي فتحة مشتركة للإخراج والتكاثر، وعند التزاوج بيقترب مجمع الديك من مجمع الدجاج بعملية سريعة تعرف علمياً باسم تلامس المجمع، ومما بيسمح بانتقال الكائنات المنيوية للدجاج، وهيك بتجي البيضة.

0: لبنان الحر. الو
1: الو
0: مرحبا.
1: اهلا،
0: مين معي؟
1: حمزه جمور. بعدين
0: بدو ما سمعت حمدي.
1: حمزه جمور.
0: حمزه، اهلا وسهلا بحمزه. من وين عم تحكيني؟
1: شوف بعدين.
0: اهلا وسهلا فيك، تفضل حمزه.
1: ايه مزبوط، الديك والدجاجي ما عندهم اعضاء تناسليه. صديق عنده جوا، عنده بيضات
0: بس ما مش ظاهرين.
1: مش ظاهرين، البط عنده ظاهر.
0: نعم،
1: بس الدجاج مضبوطه.
0: انت عندك دجاج و
1: بربي دجاج، بربي كثير
0: حيوانات. عندك مزرعه يعني؟
1: صح.
0: اوكي، يعطيك العافيه. انت عندك اختصاص شيء ولا انت بتحبها هوايه ولا دارسها؟ يعني عامل فيترينار، دارس اجرونومي؟
1: لا، بس انا اللي فتره يعني اللي اكثر من 25 سنه بربي، وعندي خبره
0: فيها. حلو شغل فيها، حلو شغل بالمزرعه.
1: فيها كثير تعب. لا بس انه فيش مدخول
0: إذا ما كانش مدروس. أوكي، مرسي لك حمزة، مرسي لأنك اتصلت.
1: أهلا
0: أهلا وسهلا فيك. أيوه.

دراستك دراسة مش غريبة، ولكن أنا بحس إنها كتير مزبوطة، لأنه في كتير رجال بيحكوا عن هيدا الموضوع، وفيكن تعطوني رأيكن إذا بيهمكن الأمر. فالدراسة بتقول إنك تسمع كلمة زوجتك بتكون أنت إنسان سعيد. فبيقولوا إنه الرجل يلي بيسمع لزوجته بهالدراسة فهن بيتمتعوا أكيد أكيد بنجاح بحياتهم أكتر من غيرهم، لأنه زوجاتهم بيكونوا عم يرشدون للإشياء يلي هن ما بيكونوا عم بيشوفوها. كرمال هيك إنك تسمع لزوجتك بهالدراسة بتأكد إنه الرجال يلي بيسمعوا كلمة زوجاتهم هن من أنجح الناس على الأرض. صح ولا غلط؟ نطرتكن أنا 70-959-1111 أو على 0-9-218-233. إلي رح أرجع عدلك. الدراسة بتقول وبتأكد إنه الرجال يلي بيسمعوا لزوجاتهم هن من أنجح الناس على وجه الأرض. شو بتقول؟

0: تسمعوا مرتكن عم بتقلكن ما أنا قلت لك هيك وإنت ما عملت أو إنت ما سمعت مني. عندي رسالة من جورجيت.
1: أمري بونسوار، معك جورجيت، ليلتك موفقة
0: وإنت كمان.
1: أكيد 100% لأنه بقولوا وراء كل رجل عظيم
0: امرأة.
1: يعني الرجل بيخلق من امرأة، بيربى مع امرأة، بيتجوز وبيعيش مع امرأة وحياته كلها مع امرأة. بدون المرأة ما في يعمل شيء. وليلتك موافقة وميرسي لك حبيبتي.
0: أهلا وسهلا فيكي وسام. يلي بيسمع لمرته بيصير معه شو ضغط؟ ليه يعني انت ضد الدراسة
2: يا مدام رين؟ هذه الدراسة ضحكتنا هذه. يعني اذا واحد بيسمع عطول من مرته بيفوت الحيطان. لا عم بمزح، لكن الحياة الزوجية فيها عقد وعطا. ما في واحد يكون مستبد برأيه وما ياخذ برأي مرته، لانه اوقات بتكون هي صادقة بآرائها بتشوف ما بمنظار تاني. بعدين انا مرتي مثلا عامله معلمة فرنسي، يعني بسيكولوجي، يعني لا بياخذ كثير اوقات بآراء وبيطلع معها حق يعني. ف لا انا بحس هالدراسه يعني ضابطه 100%. المرأة المطلعه بتشوف الاشياء من منظار تاني غير ما بيشوف الزلمه.
0: نعم،
2: بالاخص مثلا انا مرتي يعني ما هي.
0: تحيه لك يا ربيع ولا مرتك. يلا رساله كمان.
3: هاي رين، يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا مريروس.
3: هيدي حسب الزوجات وأطباعهم. في عندك زوجات حكيمات، الرجال اللي ما بيسمع كلمتهم يعني بفوت بالحيط. بس في عندك نساء أو زوجات عن غيرة بيحكوا، عن قلة فهم بيحكوا للأسف. يعني إذا عطاهم دينتهم زوجون أكيد تفجموا، أكيد خسروا، أكيد شغلهم أفلس.
0: شكرا لك يا ماري روز. كمان رسالة.
4: مدام رين، هذه الدراسة عملتها أنسة؟
0: لا مش أنسة عملتها. أوكي جان بايير.
5: إيه بونسوار مدام رين.
0: أهلا وسهلا.
5: إيه مش غلط واحد يقض وجهة نظر يعني من أقرب الناس لقلو، خاصة مرته. منها مشكلة، خذها بروح رياضية وبانفتاح. بدي سلم على شو اسمها، بدي سلم على ماري حبشي وبدي سلم على جورجيت المعظومي. يعطيك العافية.
0: مرسي، الله يعافيك. ونتابع حدا عم بيقلي بشكر الله انه انا بعدني اعزب، ان شاء الله بتتجوز يا رب وبنفرح منك قريبا قريبا. عم بدها عليك. يلا كمان عندي رسالة تانية.
6: مساء الخير. مساء الخير. اكيد اكيد انا مع الدراسة، ضلك الا ايه وعمل اللي بدك
0: اياه. شفت كيف؟ ضلك الا ايه وعمل يلي بدك اياه، مش يلي بدك اياه. لانه عن جد الدراسة بتاكد، انتبهوا، انه الرجال يلي بيسمعوا لزوجاتهم هن من انجح الناس على وجه الارض. تخيلوا.

حدا عم بيقول لي مشان هيك توني نصار ناجح. عندي كمان حدا عم بيقول لي اكيد اكيد انه مزبوطه الدراسه 100%. حدا عم بيقول لي انه اكيد في غلط كمان.

0: اسمع كلمة مرتك وشوف حياتك كيف بتصير. يلا إيلي.
1: بونسواري، كيفك؟ إيلي معك.
0: أهلين إيلي.
1: مع احترامنا لبعض النسوان، مش كل النسوان مثل بعضها، في نسوان بتسمع كلامها بتجرك على الخير، وفي نسوان بتسمع كلامها بتدمرك حسد وغيري، ما بتحبك تخليك تتفوقي، بتخاف إذا تفوقت تصيري تعلي عليها، مع أنه هذا الشيء غلط. كل ما يعلى الرجال بيعلي قيمة مرته معه. هذه غيرة كبيرة ما بعرف ليش موجودة. أنا سمعت كتير كلامها، خسرت أهلي، خسرت عائلتي، خسرت أخواتي لأني سمعت كلامها.
0: في كتير،
1: الله يعينهم.
0: أكيد في ناس بتحكي عن غيرة، بس مثل ما في نساء هيك في كمان رجال هيك. يعني أنا بحس أنه أكيد مش كل صبيعنا مثل بعضهم. أكيد معك حق إلي، معك حق 100%. كمان إدمون،
2: اليوم الرجال مخبية بتيابة، بس بدي أقولها الكلمين، انتبهوا من البنات. عم بيصير في استغلال كتير، بيتجوزوا بيرجعوا بيصير بدهم يستفيدوا من معاشات نسوانهم ويسرقوهم. هيدا اللي عم بيصير، مش هيك عم بيصير نسبة الطلاق كتير اليوم.
0: هيدا غير موضوع إدمون، بركي بنحكي فيه بحلقتنا اللي جاية. رسالة كمان.
3: مضبوط الدراسة. تقلك ليش حبيبتي؟ أنا وقت كان زوجي يشتغل يجي يقول لي انزلي شو جيب اللي بدك، أنا انزل اصرف على القد. تعرف شو على القد؟ يجي عزيمة، يجينا ناس هو ما يكون معه قل، أعمل طاولي وطاولي. قال لي يا مرة منين؟ قال لي وقت كنت تقول لي انزلي صرفي خبيهم. يقول لي معك حق.
0: نعم، شكرا لك. كمان هاي رين، معك رين، عم بتقول انه الدراسة جيدة، بيكون الرجل ناجح اذا سمع كلام زوجته، بس اذا تم عكس هالدراسة، هل الزوجة اللي بتسمع كلام زوجها بتكون فاشلة؟ دانيال من امريكا، تحياتي لك. اكيد لا، لانه اوقات الرجال بيحكوا بحب كتير كبير، كرمال هيك ولا ممكن يقدر تنأذى زوجته أبدا. عندي كمان رسالة من جوزيف سعد.
4: بونسوار. بونسوار. موضوع كتير مهم. الشخص بياخد رأي مقدامته، بس القرار له. يمكن يكون كمان عم ياخد رأي أمه، عم ياخد رأي أخته، هي القصة بده يشوف إذا القرار وين بده يكون.
0: نعم.
4: وبجهتين هي كمان تاخد رأيه والقرار إلها. بس في ناس للأسف بتمشي بدون ما تفكر، لو عارف حالها غلط بتخرب البيوت.
0: طب مزبوط انه الرجل يلي بيسمع لمرته بيكون ناجح بالحياة؟ كمان الياس.
5: بونجور. بونجور مدام العام.
0: أهلا وسهلا الياس.
5: أنا كان بدي سجل السيارة، بتكلف لها شي 700 دولار، بفكر ما معي، عطتني اياهم مرتي على كل مصرياتي بحطهم بالبيت، ما بعرف فكر ما معي، بيطلع معي على خلي لي اياها.
0: يا رب.
5: اساس كل شيء
0: المرأة.
5: المرأة بس بده يكون الواحد منقي صح، مرة يركب راسها على راسها. عن جد الله يخلي لي اياها. بيتي امي واخواتي البنات هن كانوا المعنويات، وهلا أنا أمرتي هي المعنويات، هي الدعم، هي السبورت، هي
0: حلو كتير،
5: هي تخليني أمرها على شغلي أنا وهيك مبسوط
0: كتير. حلو يا الياس اللي عم تحكي.
6: مرحبا مدام رين.
0: أهلين جهاد.
6: جهاد باكي.
0: أهلين.
6: والله بالجيل الذكي هو اللي بيسمع كلمة مرته.
0: برافو عليك، معك حق 100%، هيك بتقول الدراسة. منتابع مصطفى كمان نمحى الفويس تبعك ونتابع 70 95 9 11 11. عندي كمان حنا.
7: مساء الخير ومساء المال الحر.
0: أهلا وسهلا حنا.
7: المرة العنيدة بتخرب بيته وبيت زوجها وبيت ولاده.
0: بس أنا ما عم بحكي عن المرة العنيدة، عم شوف إنه إذا المرة بيسمع، إذا الرجل بيسمع لمرته، هل يا ترى هو بيكون ناجح ولا منه ناجح؟ رسالة جديدة.
8: الله يخليك، يضلك تضحك، عم بنبسط والله، عم برتاح نفسيتي، بترتاح. هيك أنا بسمع لمرت عمي، إما لمرتي.
0: أحسن وأحسن.
8: أزكى من مرتي وأشطر من مرتي.
0: أحسن وأحسن الحما. يلا
9: مرحبا، كيفكم؟
0: نحن منيح
9: عمي. المرأة إذا حكي كلمة صح الرجال بده يسمعها غصب عنه.
0: نعم.
9: وإذا منها صح بلا مرة هيدي منها صح، واللي بيسمع كلمة مرته شو من قله شاطر شاطر. الله يطول بعمرك
0: يلا وباي وعمرك كمان. ونتابع دايما عبر هوا لبنان الحر.
10: بونجور.
0: أهلين.
10: بدي أعتذر بس أي حمار عمل هالدراسة؟
0: أبداً منو حمار، لأنه الدراسة بتكون عم تنعمل على عدد كتير كبير من الأشخاص وتبين معهم هالشي. وبفتكر أنه بكل بيت بتسمع يمكن بيك عم بيقول أو أمك عم تقول لبيك أنا ما قلت لك عمول هيك، يعني أوقات في عندها وجهة نظر بتكون عن جد إيجابية. هلأ باستثناء أكيد في استثناءات، أكيد في استثناءات، بس بالإجمال أكيد يلي بيسمع لمرته بيكون إنسان ناجح.

0: هاي أنا جو أبو رجيلي، كيفك مدام رين؟ أنا أكيد مع هيدي الدراسة، وألا يرزقني بمرة هيك. بالآخر المرة هي السند، أكيد معك حق 100%، فالله يبعث لك على قد نيتك يا رب. بدي وجه تحية لتوني حوشب. توني، وجه لك تحية كتير كبيرة، وأنا مبسوطة أنك عم تسمعني كمان. بعد عندي دي وقت فريدي، دقيقة وقت ولا أقل؟ دي عندي وقت دقيقة. بالنهاية أنا بدي أقول إنه لما الحب بيكون موجود والتفاهم بيكون موجود والاحترام بيكون موجود، فكل كلمة من الاثنين إذا كان فيها مشاركة وإذا عم تندرس بوعي وبحب مش بتصلبط ولا بتسلط، كونوا أكيدين إنه بتوصل للنجاح بالعلاقة وكمان برات العلاقة. أنا بدي أشكر رفقتكم مستمعينا الكرام، شكرا لكم. أكيد بعطيكم موعد يوم الأربعاء اللي جاي إذا ألا بريد بحوالي ساعة 5:30 عبر هوا لبنان الحر. شكرا لك فريدي، يعطيك ألف عافية، ومن هلأ لوقتها بتمنى لكم تمضية أوقات ممتعة جدا مع لبنان الحر.
1: شغل راسك مع رنا.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكري انك في بالي.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. لا يمضي أسبوع إلا ويتم اكتشاف محاولة أو محاولتين لتهريب السلاح والممنوعات إلى لبنان عبر سوريا لمصلحة حزب الله. الجماعة لا يريدون أن يتعلموا ولا يريدون أن يعترفوا بالتغيير الحتمي، ونسأل أهل الدولة عندنا كيف يمكن الركون إلى نوايا الحزب الأصفر حول مسألة حصر السلاح، طالما أنه ما زال يصر على استجلاب المزيد من الشحنات عتادا وذخائر، وعلى المزيد من تهريب الممنوعات والمخدرات والكابتاجون لتوفير المال النظيف. المكتوب يقرأ من عنوانه: الجماعة يتمسكون بالدويلة ويراهنون على الدعم الإيراني المفتوح، كيف لا وإيران تفخر على لسان أحد أبرز رموز نظامها بأن حزب الله قدم 4000 شهيد من أجل إيران ودفاعا عن إيران. في أي بلد نحن ومع أي بني آدم نتعاطى، طالما أن حزب الله يرفض التسليم بأنه آن أوان الدولة وسيادة الدولة وحدها على قرار الحرب والسلم، فإن المشكلة لن تحل بالتراضي والترقيع والتمييع وبتبويس اللحى وبالوقوف على خاطر دولة النبيه، ولن تحل حتما باستمرار التجارب والاختبارات والمناطق التجريبية والترتيبات الاختبارية إذا لم تترافق بموقف حاسم وأداء حازم. جماعة الممانعة هم الأشطر في المناورة والمداورة والكذب والنفاق والمماطلة وإضاعة الوقت، فهل تعي دولتنا العزيزة أن ثمة فرصا لا تتكرر، وأن الأسوأ أن تتسمر وتتخدر بينما المحور يتمختر ويتعنتر؟ فصل ثاني. متى سيتعب جماعة البرتقال من لوثة التلفيق والتحريض وتركيب السيناريوهات الخيالية بحق القوات اللبنانية؟ أليس لديهم ما يشغلهم عن سمير جعجع وعن إعمال السكين في جروح الماضي؟ لماذا لا يركزون على المزيد من الصفقات التجارية تحت مسمى الإنجازات في البترون؟ ولماذا لا ينصرف السهر المفدى إلى تنويع نكهات الليموناضة واختراع كوكتيل يجمع بين الحامض والبرتقال؟ بالله عليكم على الأقل نظموا دورات لإعادة إحياء صيد الإسفنج البتروني، فالإسفنج الطبيعي ممتاز لامتصاص الفوشات النفسية والعقد الدونية. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر. أخبار لبنان الحر.
3: صباح الخير الصباحية الأولى.
4: أفهمنا الربع عندي توقيت بيروت. صباح الخير.
5: طابت أوقاتكم جولة ظهيرة. مساء الخير وإليكم.
6: بانوراما من لبنان الحر.
7: لبنان الحر.
8: نحرر للحرية.
7: حوار حر.
9: في روما مسار يتطور وفي إسلام أباد مسار يتدهور. لبنان أولوية والدولة أمام تحدي الذات مع الكاتب عمر سعيد.
7: حوار حر
9: مع جمانة صغيب مراد الجمعة الساعة 1:00.

0: في المسيرة هذا الشهر سمير جعجع في حوار مع المسيرة ملفات وحقائق من طالب طب إلى قائد قضية وطن، سود الأيام وراءنا وبيضها أمامنا. هل ينجح الاتفاق الإطاري حيث فشل 7 أيار؟ الإرادة السياسية ترسم مصير الأوطان. مسيحيو لبنان جذورهم في التاريخ ومش مقطوعين من شجرة. ملف تفجير المرفأ، هل سقطت الدولة في اختبار التعطيل؟ 6 أعوام على جريمة المرفأ، العدالة آتية ولو متأخرة. مطار نيم عوض القليعات على خطوط الدولة الفعلية. الطباوي الياس لحويك، مجد لبنان بما نبذله له. رهبنة إسحية، كأن التاريخ فيها حبيس وشهيد. يوم كان لبنان جنة الاستثمار والمستثمرين، هل تعود؟ العشاء السنوي لمجلة المسيرة في معرب المسيرة. المسيرة المسيرة.
1: علام بالعشاء، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

إنها 7:15 في إذاعة لبنان الحر. طاب مساؤكم وإليكم مساء لبنان الحر. تصعيد ميداني وعودة للإنذارات جنوبا انعكسا تشنجا على مفاوضات روما. إنذار لأهالي المنصور قتلان 12 جريحا بغارة تبنين ومنسى ورسامني في زوطر. في روما 3 اجتماعات متوازية والمفاوضات تستكمل غدا. مسؤول في الخزانة الأمريكية رفع عقوبات عن كيانات مرتبطة بإيران لا يعني تحولا في سياستنا.

0: التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. يستمر الميدان الجنوبي تحت وطأة الغارات والتفجيرات وتجدد الإنذارات غداة مقتل جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة في منطقة مجد الزون، ما انعكس تشنجا على مفاوضات روما. وفي ضوء عدم التزام إسرائيل بمندرجات المفاوضات وعدم التوصل إلى ترجمة الضغط الأمريكي خطوات على أرض الواقع تغيرات في الميدان، فإن لا نتائج يعول عليها من جلسات التفاوض أقله حتى الساعة، ولا تغييرات منتظرة بشأن لبنان قبل انقضاء الاستحقاقين الانتخابيين في واشنطن وتل أبيب.
1: البداية من شريط الميدان مع بسام البيطار.
2: تحت حجة خرق حزب الله وقف إطلاق النار، شن الجيش الإسرائيلي غارات دقيقة في جنوب لبنان، وأنذر سكان بلدة المنصور قضاء صور داعيا إلى إخلائها والابتعاد عنها لأكثر من كيلومتر. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن قوات الفرقة 91 دمرت مسارا تحت الأرض بطول عشرات الأمتار في منطقة صربين وعثرت على مستودع أسلحة. وبغارة على مصلى في تبنين

0: والعسكرية والحدودية. كيف كانت أجواء محادثات اليوم مع مارسيل العيلي؟
1: واصل لبنان الرسمي متابعة مسار اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في روما برعاية أمريكية والتي انتهت قبل قليل. مصادر بعبدة كانت تحدثت بعد جولة التفاوض الصباحية عن ثلاثة اجتماعات حصلت بشكل متزامن وإن كانت منفصلة على المستويات السياسية والعسكرية والحدودية. وبعد انتهاء جلسة بعد الظهر أكدت أوساط بعبدة أن المسارات الثلاث متقدمة والأكثر تقدما ملف الحدود. ولا شك أن تهديد إسرائيل لبلدة المنصور حضر بقوة في جلسة التفاوض، حيث لفتت أوساط بعبدة إلى أن الوفد اللبناني طرح مسألة التهديد انطلاقا من اعتباره دليلا إضافيا على ضرورة تجديد وقف إطلاق النار وإلزام إسرائيل بعدم انتهاكه، بما يشمل أيضا وقف عمليات نسف المنازل والتجريف والتفجير والتدمير. أوساط بعبدة أكدت كذلك أن الوفد اللبناني وفي كل جلسة تفاوض يعيد طرح إعادة وقف إطلاق النار لمدة 8 أسابيع أو 60 يوما، بما في ذلك التوقف الكلي للتفجيرات وحركة المسيرات. وجددت التأكيد على أن التفاوض هو السبيل الوحيد لإيصال صوت لبنان وتخفيف حدة ورقعة القصف، وقد تراجعت حدته منذ بداية المفاوضات على عكس السابق. وبالعودة إلى مسارات التفاوض وفي الشأن الحدودي، قدم الوفد اللبناني عرضا مدعما بوثائق من خط الهدنة إلى الخط الأزرق والواقع الحالي، ونال إشادة أمريكية باعتباره عرضا محكما. وفيما يخص المسار العسكري، فإن البحث تركز على آلية العمل في المنطقة التجريبيتين وإمكان توسيعهما، إضافة إلى جدولة مناطق نموذجية جديدة مع طرح الخيام وبنت جبيل بجدية. وهذا ما لم يحدد الجانب الإسرائيلي أي موقف منه، مع أن التسريبات تؤكد رفضه لهذا الطرح. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
2: إلى ذلك يعقد مجلس الوزراء 3 من بعد ظهر يوم الجمعة جلسة في القصر الجمهوري في بعبدة لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية.
0: كشف وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني عن اتصاله بنظيره الإيراني عباس عرقجي، وأمل الوزير الإيطالي أن تسفر مفاوضات روما عن نتائج ملموسة ترسخ وقف إطلاق النار وتفضي إلى اتفاق عام. ولفت إلى دور إيران الأساسي في وقف الأنشطة العسكرية لحزب الله. وقد بحث الوزيران أيضا في مفاوضات إيران مع سلطنة عمان لإعادة فتح مضيق هرمز.
2: أيد المطارين الموارنة في اجتماعهم الشهري مسار المحادثات وطلبوا في الإسراع بإصدار القرار الظني في جريمة المرفأ.
3: يؤيد أعضاء المجلس مسار المحادثات الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية، بحيث يحسن المشرفون عليها والعاملون لإنجاحها ترتيب الخطوات الآيلة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان وعودة الأهالي والبدء بإعمار المدن والبلدات والقرى المنكوبة، بعيدا عن محاولات ربط هذه الخطوات بأجندات خارجية. في الذكرى السنوية 6 لجريمة تفجير المرفأ، يجدد أعضاء المجلس ترحمهم على ضحاياها وصلاتهم من أجل شفاء المصابين وتعزية عائلاتهم ومحبيهم، ويطالبون بالإسراع في إصدار القرار الظني وكشف وقائع هذه الجريمة التي أصابت الوطن كله، وإنزال العقوبات بمرتكبيها ومسببيها ومن يقف وراءهم.
0: تفقد وزير الدفاع ميشيل منسا ووزير الأشغال فايز رسمني جسر قعقعية الجسر على نهر الليطاني للاطلاع على حجم الأضرار وسير الأعمال قبل أن ينتقل إلى زوطر الغربية، حيث تفقد ساحة البلدة والأضرار المحيطة بها. كذلك توجه إلى آخر نقطة للجيش اللبناني في البلدة قبالة مواقع القوات الإسرائيلية الموجودة في زوطر الشرقية، حيث اطلع على أوضاع الجنود المنتشرين في المنطقة. وقال الوزير منسا:
4: هدفنا نسترد أرضنا، كيف عم نسترد هذا شغلنا. مش هناك تركت النتيجة للمفاوضات اللي عم بتصير، بس تأكدوا تماما أرض الجنوب ترجع لأهل. الجيش جاهز على طول لسرد.

0: هذا الأرض يلي هي أرضنا مش أرض حدا غيرنا.
1: بدوره قال الوزير رسامني:
2: ما بدنا نطلع ما يكون عنا خطة متكاملة لكل الأضرار الصارت. وأكيد كان عنا خطة ما بعد الحرب 2024 وبعد حرب 2026، وما زالت عنا خطة تانية حتى طريق سوان اللي بتوصلنا لهون كلها حنعيد تأهيلها ضمن موازنة 2026. معالجة كل الجوار بالست مناطق اللي اليوم اللي بسموها بافر زون كمان حنعالجها، بلشنا نعالجها. الجسر المؤقت اللي هو عم جسر القعقعية الجسر كمان عم نعالجه بشكل مؤقت. نحن حتكون وكل شيء بينعمل حينعمل.
3: في هذا الوقت أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 800 ألف لبناني عادوا إلى مناطقهم حتى 30 تموز بعد نزوحهم بسبب الحرب بين حزب الله وإسرائيل، فيما لا يزال أكثر من 360 ألف شخص في عداد النازحين، بينهم نحو 26 ألف يقيمون في مراكز إيواء حكومية.
1: أكدت الجبهة السيادية من أجل لبنان دعمها الكامل للمسار التفاوضي، وأشارت إلى أن لبنان أمام مسؤولية تاريخية للانتقال من مرحلة الاستثناءات والمعادلات المفروضة إلى مرحلة الدولة الكاملة. وقال رئيس حزب حركة التغيير إلي محفوظ:
4: للدولة اللبنانية نقول إذا يا دولة أنت ناطرة أنه هذه الميليشيا وهذا الفصيل يسلمك سلاح وطوعا وإرادة، بتكوني عم تضيع وقتك وعم تضيع وقتنا وعم تعطيه مزيد من الوقت لهذا الفصيل المسلح لهذه الميليشيا ليرجع يستعيد من أول وجديد دويلته المسلحة والعسكرية. وبالتالي استمرار أي جهة مسلحة خارج المؤسسات الشرعية يهدد سيادة لبنان ويبقي القرار الوطني عرضة للازدواجية، وهون تجي مسؤولية الدولة. وتؤكد الجبهة بأنه حماية الدولة تبدأ باحترام مؤسساتها ودعمها بممارسة صلاحياتها الدستورية. وبهذا السياق تشجب الجبهة السيادية كل الحملات التي تستهدف رئيس جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري وتعتبرها استهداف لمسؤول أمني يؤدي واجبه بمهنية والتزام بالقوانين والأنظمة. وطبعا الحملة اللي انعملت على رئيس جهاز أمن المطار معروف مين وراها، هني ذاتهم اللي عملوا حملة على البطريرك، وهني ذاتهم اللي عم يعملوا حملة على رئيس الجمهورية وعلى رئيس الحكومة. وتؤكد الجبهة بأنه المؤسسات الأمنية تحتاج إلى الدعم وقت بتقوم بدورة بحماية لبنان ومرافقه الحيوية.

0: عرض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع سفير الفرنسي إرفي ماغرو الذي زاره في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامته في لبنان آخر المستجدات المحلية والإقليمية والدولية. وتمنى جعجع لماغرو التوفيق في مهامته الجديدة في الخارجية الفرنسية، وشكره على الجهود التي بذلها طيلة فترة وجوده في لبنان من أجل دعم قضاياه وتعزيز العلاقات اللبنانية الفرنسية في شتى المجالات.
1: أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في خلال لقائه القائم بأعمال المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو في زيارة تعارفية استعداد وزارة الخارجية وإداراتها المعنية للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، مشددا على أهمية الدبلوماسية المتعددة الأطراف والدور الدولي الفاعل في لبنان. من ناحيته لفت أرنو إلى أن لبنان عانى الكثير وما زال يعاني، وأنه في حاجة إلى دعم دولي نوعي وغير مشروط، لافتا لأن هذا الدعم سيكون في صلب مهمته في خلال المرحلة المقبلة. على صعيد آخر، بحث رجي مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم في إمكانية فتح مركز تابع للوزارة لتصديق المعاملات في قضاء الكورة تسهيلا على المواطنين المقيمين في الأقضية المجاورة.
0: شددت النائب ستريدة جعجع على أن حماية لبنان واستعادة حضوره ودوره تبدأ أولا من الالتزام الكامل بالقوانين وبإحقاق الحق عبر إصدار القرار الاتهامي في جريمة المرفأ بأسرع وقت ممكن واستكمال المحاكمات وإصدار الأحكام. وأكدت أن بناء الإدارات الرسمية لاسيما تلك التي تقوم على بنى تحتية مهولة كالكهرباء ليست عملية آنية ولا يتحقق بين ليلة وضحاها، بل هو مسار تراكمي يقوم على العمل المتواصل والإدارة الرشيدة. وشددت جعجع في خلال ترأسها اجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبال الأرز على أن استعادة ثقة اللبنانيين والعالم بلبنان تمر حكما عبر قيام دولة المؤسسات واحترام الدستور والقوانين وتنفيذ القرارات الحكومية.
1: عرض وزير الداخلية أحمد الحجار مع معاون وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية العميد ملهم الشنتوت في حضور القائم بأعمال السفارة السورية إياد الهزاع لمختلف أوجه التعاون الأمني بين البلدين. وشدد الجانبان على أهمية الاستمرار في تنفيذ خطة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم وعلى تعزيز آليات التعاون عند المعابر الحدودية بما يضمن أمن البلدين وفي ملف مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والأشخاص.
0: لفتت وزارة التربية إلى أن نص قانون إلغاء امتحانات البروفي والبكالوريا الرسمية لم يلحظ الآلية القانونية والإجرائية لمنح الإفادات، ولذلك أوضحت الوزارة أنها طلبت رأي هيئة التشريع والاستشارات بانتظار الرأي القانوني لاتخاذ القرار المناسب.
1: ردا على بيان منسوب إلى عائلة الموقوف رياض سلامي، جددت النيابة العامة التمييزية التأكيد أن الموقوف المذكور محاط بكل وسائل ومستلزمات العناية الطبية والرعاية الصحية حرصا منها على سلامة أي موقوف من الناحية الطبية.
0: دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع 10:30 من قبل ظهر الجمعة المقبل.
1: أدوية سرطان مخالفة في المطار، فمن يحمي المرضى؟ ريشار حرفوش.
2: أدوية مخصصة لعلاج مرضى السرطان ضبطتها الجمارك اللبنانية في مطار بيروت بعدما تبين أنها مخالفة للمعايير الصحية المعتمدة لجهة التخزين. في هذا السياق يطرح الناشط السياسي الدكتور هادي مراد عبر لبنان الحر أسئلة حول كيفية دخول هذه الأدوية والإجراءات التي اتخذت لمنع وصول أي دواء غير مطابق إلى المرضى.
3: من بعد مرور وزيرين في سدة وزارة الصحة من بعد حمد حسن وجميل جبأ أصبحنا بعتقد يعني مغدقين بالأدوية الإيرانية، الأدوية التي سجلت بإمضاء استثنائية على دور الوزيرين من حزب الله، وهذا يعني ما يشكل كارثة كبيرة جدا كون هذه الأدوية هي أدوية لمرض السرطان، للأورام، للأمراض العصبية، للأمراض المناعية، وهي أدوية بمعظمها بيوسيميلرز يعني أو أدوية مشابهة بيولوجية وليست أدوية جنيسة، وهذا نوع من الأدوية يحتاج إلى الكثير من الدراسات السريرية التي يعني لم تجري على الكثير من الأدوية ولم تتخطى الفيز 1 والفيز 2 من التجارب السريرية حتى وحتى المضاعفات التي كانت يعني تنم عن هذه الأدوية. الأدوية هي مضاعفات كبرى بالمراحل ما قبل الأولى التحضيرية. عشنا أسوأ أيام في صحة المواطن اللبناني من حيث استيراد أو تسجيل هذا الدواء، لدرجة أنه صارت آخر شيء على دور الوزيرين السابقين، وزارة الصحة كانت وزارة علي بابا، واليوم أكيد ما عم نشهد من محاولة لربما تهريب الأدوية أو إدخال دواء بمحل ما عبر المطار أو عبر أي معبر شرعي أو غير شرعي، هو حقيقة استكمال للمنهج السابق القديم لكننا عم نعاني منه كأطباء وكوادر طبية. ونتأمل أنه الوزير الحالي اليوم الذي هو يمثل حزب الله بس هو خريج جامعة أمريكية، نتأمل أن واجه هذا النوع من اللامهنية في تسجيل الأدوية اللي كانت على دور زميليه السابقين في الوزارة بطريقة علمية وليس بطريقة سياسية.
2: فهل يفتح تحقيق سريع وشفاف لكشف كل ملابسات القضية؟ ومن يضمن أن لا يدفع مريض السرطان ثمن دواء كان يفترض أن يكون سبيله إلى العلاج؟
0: مرقص وشدياق في مواجهة التضليل الإعلامي. شرب المخلوف.
4: برعاية مؤسسة مي شدياق نظمت جلسة حوارية بعنوان تشريح الأكاذيب، شارك فيها وزير الإعلام بول مرقص، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة الأخبار المضللة وتعزيز الوعي المجتمعي. بداية أعلنت الوزيرة السابقة مي شدياق اختتام المرحلة الأولى من برنامج فك شفرة الخبر، أي التربية الإعلامية من أجل الصمود الديمقراطي، والتي نظمت بالشراكة مع مؤسسة KAS.
5: أولاً هني كل المشاركين يلي التزموا بالبرنامج وأكملوا كل مراحل التدريب. على مدى الأسابيع الماضية حضرتوا ورش عمل تعلمتوا فيها كيف تتحققوا من المعلومات وكيف تواجهوا الأخبار المضللة وكيف تتعاملوا مع التحديات الجديدة يلي عم يفرضها الذكاء الاصطناعي على الإعلام. نحن بمؤسسة مي شدياق معهد الإعلام وبالشراكة مع مؤسسة كونراد أدنور من آمن أنه الاستثمار الحقيقي هو بالشباب.
4: وأشار الوزير مرقص إلى أن وزارة الإعلام ليس لديها أي صلاحية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن عندما يتخطى الأمر حرية الرأي والتعبير تتحرك الضابطة العدلية للمحاسبة.
6: نحن وزارة الإعلام كنا أنشأنا يونت وحدة اسمها مكافحة الأخبار المضللة فاكت تشيك نيوز، وفعلناها عبر الوكالة الوطنية للإعلام. صرنا كل خبر إذا ملاحظين عم بيكون في مثل ختم عليه فيك نيوز، نتيجة تدقيق هالوحدة هيدي وتعميم الخبر الصحيح عبر الوكالة الوطنية للإعلام. لكن هيدا شغل مشترك مع الناس كمان، القراء والمستمعين والمشاهدين لازم هني يشاركونا هالمسؤولية من حيث أنه يدققوا بالخبر قبل ما يبلشوا يتناقلوا.
4: وشكلت الجلسة مناسبة لبحث مخاطر التضليل وسبل التصدي له ودور الإعلام في ترسيخ المهنية. من مؤسسة مي شدياق، شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: طالبت نقابتا الصحافة والمحررين بسحب مشروع قانون الإعلام، واعتبرتا أنه مليء بالثغر والمطبات وأنه يبقي سيف السجن مسلطا على الصحافيين.
0: أخبار إقليمية ودولية مع ريتا الهندي.
7: في مؤشر إيجابي على قرب توصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة رفعت عقوبات عن 3 كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. في هذا الوقت نقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول في الخزانة الأمريكية تأكيده أن رفع العقوبات لا يشير إلى تحول في سياستنا نحو إيران أو فيلق القدس. وكان موقع أكسيوس كشف بأن واشنطن تسعى إلى الإعلان عن اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز بعد اتصالات مكثفة بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين والعمانيين. في المقابل كشفت الخارجية الإيرانية أن إيران وعمان اتفقتا على الخصائص الجغرافية للمسارات في مضيق هرمز، وأن الاتفاق لا يعني أن مضيق هرمز آمن. ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير السعودية غدا. ميدانيا أعلن متحدث باسم الحوثيين في اليمن أن قواته هاجمت ناقلة النفط السعودية وفا قبالة منطقة ينبع باستخدام صواريخ باليستية. في شأن غزة، وفي وقت تتواصل فيه التحركات السياسية بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار، واصل الجيش الإسرائيلي اليوم قصفه المدفعي وأطلق النار على مناطق عدة في القطاع مستهدفا محافظات رباط غزة والوسطى وخان يونس. إلى خبر أمني لافت، فقد أعلنت الشرطة الألمانية أن المسيرة التي عثرت عليها في مطار لايبزيغ كانت مزودة بعبوة ناسفة. وكان متحدث باسم الداخلية أفاد بأن جسما مجهولا اصطدم بطائرة في الجو قرب المطار، حيث عثرت الشرطة على مسير على الأرض قبل أن تتمكن من الهبوط بأمان في مطار آخر. في بريطانيا قبضت الشرطة على امرأة بعد تعرض أشخاص عدة للطعن في لندن.
1: رياضيا، المصري محمد صلاح في نادي طرابزون التركي، مغامرة جديدة أم نهاية حقبة تاريخية؟ جورج الهاني.
8: أخبار الرياضة. وصل النجم المصري الدولي محمد صلاح لتركيا من أجل إتمام إجراءات انتقاله الرسمي لنادي طرابزون سبور وتوقيع العقود. وبحسب تقرير إعلامي تركي، فإن عقد صلاح مع نادي الجديد بتبلغ قيمته نحو 17 مليون يورو سنويا، إضافة ل 5 مليون يورو كحوافز ومكافآت ضمن عقد بيمتد لمدة موسمين. شو بيقول المدرب المصري السيد أحمد علي للبنان الحر من القاهرة عن انتقال صلاح؟
9: أنا شايف إن انتقال محمد صلاح لطرابزون التركي هي حقبة هتبقى كويسة في تاريخه. يمكن الأسباب اللي خلت محمد صلاح يوافق على العرض التركي، أول حاجة هو ماديا كويس جدا جدا جدا جدا، ما يعادل بالمصري 1,850,000,000، وده رقم يعني كويس جدا جدا جدا يستاهله محمد صلاح. شايف برضو إن التركية شوية زي مصر، فيها حاجات كتير زي الدين زي الثقافة العربية، مش هيروح كتير يعني. شايف ان الأسرة كان لها عامل كبير في الاختيار ان هو يروح تركيا او اقل دولة أوروبية ممكن شوية زي مصر. لا، انا شايف ان الموضوع لا، محمد صلاح يعني اعتبر حبة كويسة جدا جدا، لان هو هيلعب في دور المؤهل للدوري الأوروبي. إن شاء الله محمد صلاح يقدر إن هو برضو يعمل حاجة كويسة تكون لقدام. شايف اللي هو يعني منزلش كتير، لأ ليفل عالي برضو، كرة في تركيا كويسة جدا جدا جدا، يعتبر أعلى من الدوريات العربية كلها.
10: RLL Weather Report.

0: الصيف معتاد بيسيطر على لبنان مع درجة حرارة ضمن المعدلات الموسمية على الساحل وأعلى منها بالداخل وعلى الجبال.
1: ختاما إعادة للعناوين. تصعيد ميداني وعودة للإنذارات جنوبا، انعكاسا تشنجا على مفاوضات روما. إنذار لأهالي المنصور، قتلان واثنا عشر جريحا بغارة تبنين ومنسى ورسامني في زوطر. في روما ثلاثة اجتماعات متوازية والمفاوضات تستكمل غدا. مسؤول في الخزانة الأمريكية، رفع عقوبات عن كيانات مرتبطة بإيران لا يعني تحولا في سياستنا.
0: ختم النشرة أخرجها فريدي سابا، شكرا للمتابعة
1: وإلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: نعيم قاسم والتخوين. اسمعوا جيدا هذه الجملة للشيخ نعيم قاسم، يقول بالحرف الواحد: السلطة السياسية في لبنان كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان. الرئيس لم يعمل كحكم وجامع، بل أصبح طرفا ومفرقا. انتهى الاقتباس. كيل الاتهامات من شأنه أن يسقط الهيكل على رؤوس الجميع. ثم كيف يرضى الشيخ نعيم قاسم أن يكون ممثلا في الحكومة، أي في السلطة السياسية، وعلى رأس الطاولة من يعتبرهم عونا لإسرائيل؟ في هذه الحال يكون الشيخ نعيم كمن يهزأ من أنصاره ومن بيئته ومن اللبنانيين، لأنه يشارك في سلطة سياسية يعتبرها عونا لإسرائيل. في هذه الحال على الشيخ نعيم، إذا كان منسجما مع نفسه، أن يسحب وزراءه من الحكومة وأن يكمل مهمته بالطلب إلى الأخ الأكبر، أي الرئيس نبيه بري، أن يسحب وزراءه من الحكومة أيضا، وما لم يفعل يكون غير جدي ويكون خطابه للاستهلاك ولا يقدم أو يؤخر.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز شهيد اليوم.
2: جورج عطية، كميل جورج القاضي، جان معلوف، روبير متى.
1: ارتفعوا كالأرز

0: الأب بيترو مراد.
1: أنا معكم اليوم بالأسبوع الحادي عشر من زمن العصرة لنهار الأربعاء. اليوم بقلنا الإنجيل إنه ما تخاف لأنه بيكون رح يعطيكم الملكوت. من هيك بقلنا روحوا بيعوا كل شيء وتصدقوا وعطوه لكل العالم وخلي يكون عندكم بركة بقلب السماوات هونيك ما بتنسرقوا وهونيك بيكون كنزكم. رب يسوع اليوم عم يرجع يدعيك إنك أنت توثق بعنايته بحياتك لأنه بهيدي الثقة بتقوي روح العطاء. بهيدا العطاء أنت بتعيش الفرح لأنك خيي قد ما أنت تاخد قد ما أنت تتملك بتعيش الحزن. كل ما أنت تعطي كل ما بيزيد الفرح بحياتك وهيدي كل إنسان بس يجربها بحياته بيعرف هيدي الأمور. اليوم يسوع عم يدعيك إنك أنت ما تخاف. أنت عيش حياتك خاصة بياتنا وإماتنا يلي هن عم يعطوا يمكن قدام أولادهم قدام غيرهم وبلاقوا بالأخير ما عم يرجع ينعطالهم هالعطاء يلي عطيوه. ما تنتظر خيي إنك أنت تقدر ترجع تسترد شو عم تعطي لأنه يسوع بالمقابل ما بده يعطيك شي صغير بده يعطيك الملكوت. ومين الملكوت؟ هو بحد ذاته يسوع المسيح. لأنه يسوع بس أنت يصير موجود بقلبك أنت بتمتلك كل شيء لأنك أنت ما بعود بحاجة لشيء لأنه يسوع بيصير كل شيء بحياتك. من هيك خيي التجي كل يوم للقربان التجي لكلمة الله. هيدي الكلمة يلي بتخليك أنك تنمي يسوع بقلبك وبحياتك بتخليك أنك أنت تتعرف على نعمته يلي حاضرة بكلمته وحاضرة بكل إنسان تتلقى فيه. ما تخاف خليك أنت عم بتعيش حر منك مقيد لا بأمور مادية ولا بأشخاص. ساعتها أنت بس تتحرر من كل شيء وتتعلق بيسوع ساعتها بتعيش حريتك وبيبقى القرار هو قرارك. أنت شو بدك تعمل كيف بدك تعيش هل بدك تعيش حر أو مقيد؟ والله معك.

0: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة من الام تي جي وام اف ام. من المنصور إلى روما حول، فما إن أنذر الجيش الإسرائيلي أهالي البلدة الجنوبية بإخلائها والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر حتى تشنج جو المفاوضات في العاصمة الإيطالية، ما أدى إلى تعليقها وترحيلها إلى اليوم الثالث. إنه مؤشر سلبي رغم أن المفاوضات كانت حققت تقدما قبل الظهر في عدد من الملفات، ولا سيما في ملفي ترسيم الحدود وآليات التحقق. لكن المشكلة تبقى أن المفاوضات في مكان والممارسات الإسرائيلية في مكان آخر. فإسرائيل تواصل عمليات التوغل والتجريف والتدمير والإنذارات والغارات، كما أن تل أبيب لم تقدم حتى الآن أجوبة واضحة لا عن المرحلة الثانية من المناطق التجريبية ولا متى يوقف جيشها عدوانه على لبنان، وهما عاملان غير مطمئنين للبنان ويؤكدان للمفاوضين اللبنانيين أن أمريكا لا تمارس حتى الآن على الأقل الضغط المطلوب على إسرائيل لحملها على تليين مواقفها دبلوماسيا وتخفيف ضغطها عسكريا. وعليه فإن الجميع في انتظار ما سيحصل غدا. فهل تستأنف المفاوضات كما يجب وفق المطلوب، أم أن التصعيد الإسرائيلي سيضع حدا لمفاوضات روما وينهيها من دون نتائج إيجابية تذكر؟ هذا دبلوماسيا. أما برلمانيا فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع يوم الجمعة المقبل، ويرجح أن يدعو المكتب الهيئة العامة إلى جلسة تشريعية في الأسبوع المقبل، وذلك لإقرار عدد من القوانين وفي طالعاتها قانون العفو، وذلك بعدما تم الاتفاق على صيغة نهائية سنيا. في الإقليم الهدوء النسبي مستمر، وقد أكد ذلك الرئيس ترامب بإعلانه أن مضيق هرمز قد يفتح اليوم الأربعاء أو الخميس. البداية من روما، حيث اليوم الثاني رفع قبل أوانه إفساحا في المجال أمام التهدئة في الجنوب والاتفاق على الجهة الثالثة المراقبة. آخر التفاصيل مع مراسلنا الزميل رامي نصار. إذن رامي، المستجدات الأمنية شنجت الأجواء كما أفدتنا سابقا، إلى أي مدى تم احتوائه؟ تفضل.
1: بالفعل ماجد، الاتصالات مستمرة لمحاولة احتواء هذا التصعيد، ولا سيما في أعقاب انذار المنصور من الجيش الإسرائيلي، والذي أحدث تشنجا كبيرا في المفاوضات إلى درجة كادت أن تتوقف، ولكن الأمريكيين تدخلوا لإنقاذ الموقف وعلقوا المفاوضات إلى جولة غد التي سوف تستأنف عند الساعة 9 صباحا بتوقيت روما، إلى حين إرساء نوع من تهدئة، وبالإضافة إلى سد بعض الثغرات التي كانت تعتري هذه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، ولا سيما بموضوع الجهة الثالثة التي سوف تراقب العمل في الجنوب في المرحلة الانتقالية على الأقل. سوف يعني أشرح بعض المعلومات التي وردتنا من هذه الجولة في اليوم الثاني. أولا، علمنا بأنه لم يتم الاتفاق بعد على الجهة الثالثة المحايدة التي ستراقب العمل في الجنوب، وثمت بحث في مرحلة انتقالية سريعة يستعان فيها بقوات عربية أو دولية أو جهة ما، بحال استغرقت إجراءات تكليف القوات الإيطالية وقتا كبيرا في البرلمان الإيطالي لتعديل مهمة القوات الإيطالية في الجنوب، فيما جنوب لبنان لا يحتمل الفراغ طالما أنه ما عندنا بديل عن اليونيفيل بعد متوافر. أيضا علمنا بأنه حاليا اتفق على استكمال المنطقتين التجريبيتين في زوطر الغربية وفرون وصريفة، إلى حين الاتفاق على الشروط وآلية العمل في المناطق التجريبية، وستوضع خطة شاملة للمراحل التالية، ولبنان طالب بأن تكون بنت جبيل والخيام هي المناطق التالية من دون جواب واضح من إسرائيل. ولكن علمت الام تي في الآن بأنه اعتماد الخيام كمنطقة تجريبية مقبلة لم يقابل برفض إسرائيلي تام، فيما القبول ببنت جبيل بدأ أصعب وأعقد، واعتماد الخيام يبقى رهن المفاوضات المستمرة. وطبعا هذا لا يعني أنه قد يتم البت بها في هذه الجولة، إنما قد يحضر لها للجولات المقبلة. أيضا البحث السياسي، لأنه طبعا اليوم صار في 3 اجتماعات منفصلة، اجتماع سياسي تناول موضوع المناطق التجريبية بنت جبيل والخيام، موضوع وقف النار الذي طلب لبنان بإعادة تثبيته، بالإضافة إلى اتفاقات أوسع من ما يحصل الآن وأشمل بعيدة المدى. أما الاجتماع العسكري فتناول موضوع terms of references، أي المصطلحات والمفاهيم والعمل في المناطق التجريبية، والاجتماع الحدودي الذي اتسم ببعض الإيجابية فتناول البحث فيه يعني

0: الإيطالية عند الجانب الإسرائيلي، ولكن في انطباع تكون بأنه الإسرائيليين لا يحبذون أي دور أوروبي في الجنوب. سنبقى معكم أنا والزميل ربيع شمعون لمواكبة اليوم الثالث غدا من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما.
1: شكرا للزميل رامي نصار مباشرة من روما.
2: ومن روما إلى بعبدة التي تحدثت مصادرها عن تقدم في الملف السياسي. للمزيد ينضم إلينا من القصر الرئاسي الزميل صبحي إبليوي. إذن صبحي، نتابع معك الأجواء من بعبدة التي تبدو إيجابية.
3: نعم، يعني يمكن عنونت اليوم الثاني من المفاوضات بالجولة السابعة بين لبنان وإسرائيل بأن هذا اليوم كان أفضل بكثير من الأيام، خاصة من يوم أمس. أمس كان هناك تشنج كبير عندما طرح لبنان التجديد على التمسك بتمديد وبدء وقف إطلاق النار يمتد إما لثمان أسابيع أو لستين يوما. ووقف إطلاق النار هذا كان يجب أن يشمل أيضا تحليق المسيرات وكل أنواع القصف بكل أشكاله على كل الجغرافيا اللبنانية. من هنا كان تشنج يوم أمس. أما اليوم الاتصالات الأمريكية يبدو أن هدأت الأجواء نوعا ما، خاصة مع التقدم الملحوظ الذي حصل عند نقطة ترسيم الحدود والعودة إلى حدود الهدنة السابقة بين لبنان وإسرائيل. بالنسبة لمصادر بعبدة أيضا هناك نقطة مهمة جدا، أفضل ما يمكن فعله حاليا للبنان هو هذه المفاوضات، وتعتبر المصادر أن هذه المفاوضات توصل صوت اللبنانيين والجنوبيين وأيضا مطالب لبنان وجها لوجه، وأن فخامة الرئيس قال كل الكلام الذي يجب أن يقال عن أحقية الجنوبيين بالعودة إلى أرضهم وأيضا استرداد الأراضي اللبنانية في الولايات المتحدة الأمريكية. واليوم الوفد اللبناني يعيد تكرار نفس هذه المطالب، إضافة إلى أن البقعة الجغرافية التي كانت تتعرض للقصف الإسرائيلي سابقا تقلصت بشكل كبير مع بداية المفاوضات وبداية أيضا تطبيق اتفاق الإطار، وبالتالي لا سبيل للبنان إلا بهذه المفاوضات. انطلاقا من هذه النقاط هنا يجد لبنان أن الأمور إيجابية، على الرغم من أن معلومات تحدثت للان تي في عن أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من طلبت ما سمته مصادر بعبدة بتايم أوت خلال المفاوضات لكي يتسنى لها إجراء الاتصالات مع الدولة الثالثة التي من الممكن أن توكل إليها مهمة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار وأيضا تطبيق عملية انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، علما أن مصادر بعبدة أيضا قالت للام تي في أن هناك إمكانية عن إضافة سبع بلدات لبنانية محيطة بفرون والزوتر الغربية وهي شمال الليطاني إلى المناطق النموذجية.
2: شكرا لك صبحي.
1: بينما يجري في روما وما يترقبه لبنان، تبقى الأنظار متوجهة نحو واشنطن الراعي لهذا المسار. معنا من واشنطن الزميل أنتوني مرشاك. إذن أنتوني، يعني ماذا تقول القراءة الأمريكية بعد اليوم الثاني من هذه المفاوضات، وما الذي تنتظره الإدارة قبل إصدار موقفها النهائي منه؟ تفضل.
4: ماجد، حتى هذه اللحظة لا تزال الإدارة الأمريكية تتجنب إصدار تقييم نهائي للجولة قبل اختتامها، ولكن بدأت تعطي مؤشرات أولية على مسارها. فقد وصف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية للأم تي في أن المناقشات بأنها مثمرة للغاية، مؤكدا أن الفرق التقنية أحرزت تقدما في تحديد التفاصيل الأساسية المتعلقة بتنفيذ الإطار الثلاثي. وبالوقت نفسه تؤكد الخارجية الأمريكية أن أهداف الجولة لا تزال ثابتة: تنفيذ الإطار الثلاثي، توسيع آلية المناطق التجريبية، نزع سلاح حزب الله وغيره من التهديدات الأمنية المدعومة من إيران بصورة قابلة للتحقق، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ووضع الأسس لاتفاق شامل للسلام والأمن. لكن ما تراقبه واشنطن ماجد اليوم لا يقتصر على استمرار الاجتماعات، بل ما إذا كانت المفاوضات بدأت تنتج آلية تنفيذ واضحة، ماذا ينفذ الجانب اللبناني ضمن أي جدول زمني؟ من هي الجهة التي ستتولى التحقق من التنفيذ؟ وما هي الخطوات الإسرائيلية المقابلة لكل خطوة؟ لأن أي غموض في هذه العناصر قد يسمح لأي طرف بتفسير الاتفاق بطريقة مختلفة ويؤخر تنفيذ المراحل اللاحقة. وبهذا المعنى يشكل اليوم التالي اختبار لقدرة التفاهمات على التحول إلى التزامات مترابطة وقابلة للقياس ماجد، وليس يوما لإعلان الاتفاق النهائي، وإذا نجح المفاوضون غدا في تضييق الفجوات وحسم الملفات يلي بدها قرار سياسي، فستعتبر واشنطن أنه الجولة قد حققت الأساس المطلوب للانتقال إلى مرحلة التنفيذ. وبالأخير ماجد، بحسب مصادر أمريكية للأم تي في، يتوقع أن يصدر تعليق عن وزارة الخارجية الأمريكية غدا بعد انتهاء اليوم الثالث من المفاوضات، وستكون لغة هذا التعليق المؤشر الأهم على تقييم واشنطن النهائي، وما إذا كانت الجولة نجحت في إنتاج خريطة طريق واضحة تربط التنفيذ الفعلي على الأرض بالخطوات الإسرائيلية المقابلة أيضا على الأرض. هذه الرسالة من واشنطن، ماجد.
1: شكرا لك أنطوني.
2: نائب الثنائي يرد على قاسم: الجيش ينتشر أينما كان. والنائب علي عمار للأم تي في: منفتحون على الشرع وعلى الجميع وعلى الرئيس عون، إن شاء الله خير. التفاصيل مع جويس حقيقة.
5: نحن مع انتشار الجيش في جنوب نهر الليطاني.
6: هكذا حدد الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم للجيش اللبناني مناطق انتشاره، كلام استفز الكثير من النواب، حتى أن أحد نواب ثنائي أمل حزب الله لم يحتمل كلام قاسم.
7: من حق الجيش اللبناني أن ينتشر في أي مكان يريده.
6: أنت نائب بكتلة التنمية والتحرير يلي بيرأسها الرئيس نبيه بري، في تباين بين الرئيس بري وحزب الله؟
7: أبدا أبدا،
8: هذا الجيش اللبناني في كل مكان، أصلا صار كلامه ديباسي.
9: نحن اليوم أي تاريخ؟ من سنة الحكومة أخذت قرار بخمسة آب تاريخي بحصرية السلاح لدى الدولة اللبنانية فقط، ورجعت باثنين أدار حزب الله صنفته أنه خارج عن القانون، وبالتالي هذا الكلام مردود له. نحن عنا دولة نلتزم بقراراتها.
5: لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية.
9: في دولة بتحكي لدولة، بطل في رستم غزالي بعنجر وغازي كنعان بالبوريفاج.
8: خلصنا قصة انه احزاب طلع احزاب نازلة. يحكي بالاول مع الدولة اللبنانية، واللي بده اياه من الشرع يقوله للدولة اللبنانية.
6: اما نائب حزب الله فبرر كلام قاسم ردا على سؤال الام تي في: هل اليوم انتم بتحددوا وين ينتشر الجيش وين لا؟ ما هذا جيش بلدك، جيش الدولة اللبنانية.
10: لسنا نحن في يوم من الايام من تدخل في طريقة انتشار الجيش اللبناني واماكن الجيش اللبناني، ولكن حينما نتحدث عن الجنوب، لان ما حصل بالاتفاق هو يحدد جنوب الهدم، وهذا السبب بس.
6: من الذي أعطى ذريعة ليدخل الجيش الإسرائيلي اليوم؟ مش أنتوا بحرب الإسناد الأولى والثانية؟
10: عدوانية إسرائيل.
6: من قرر عن الدولة قرار الحرب والسلم؟ جاوبني، هل الدولة إسرائيلي أخذت هذا القرار؟
10: إسرائيلي.
6: انفتحكم على الشرع، هيدا لافت جدا، لأن تخافون من دخوله إلى عبر الحدود السورية اللبنانية.
10: الكل يعلم أننا لا نتعامل بعقدة الخوف من أحد.
6: ما سبب الانفتاح؟
10: الانفتاح هذا نحن أصلا نحن سياسة الانفتاح عنا مع الكل.
6: بعملوها على بعبدة عرقي جمهورية.
10: إن شاء الله خير، إن شاء الله خير.
6: بإن شاء الله خير يتهرب نائب حزب الله من الجواب، ربما لأنه يعلم أن الجواب ليس عنده ولا في يده.
1: جنوبا، جولة لوزير الدفاع ميشيل منسا والأشغال العامة فايز رسامني في عدد من المناطق والقرى وسط ترحيب من الأهالي. وأكد الوزيران من هناك أن الجنوب في قلب الدولة، وأن خطط إعادة إعماره تنتظر الهدوء الميداني بشكل كامل. تقرير حسان الرفاعي.
11: هنا عند جسر أععية الجسر، الأضرار لا تقف عند الإسمنت والحديد، بل بقطع أوصال الجنوب. فالجسر الذي يشكل ممرا أساسيا ويربط النبطية بمرج عيون وبنت جبال، تحول منذ تدميره إلى عقدة يومية فرضت طرقا بديلة طويلة على الناس. ومن هذه النقطة استهلت الجولة الميدانية لوزيري الأشغال والدفاع لمواكبة الأعمال الجارية لإنشاء معبر مؤقت، تمهيدا لإعادة بناء الجسر بصورة نهائية.
12: أكيد اليوم في خطة كاملة بالنسبة لإعادة الإعمار اللي مجلس وزراء كمان بتا بالتعاون مع مجلس الماء والإعمار ومجلس النوب، ولكن في أمور معينة نحن بس ناطرين الاستقرار حتى نكمل بالخطة. هلأ قاعدين هون في عنا جسر المؤقت، المعبر المؤقت اللي عم نشتغل عليه، خلال أسابيع بده يكون خالص. كل الضياع ضمن البفر زون نزيل الجوار، حنعمل دعم للجوار والطرقات. في عنا خطة متكاملة اللي هي ما قبل الخطة الكاملة تبع إعادة الإعمار.
13: هذا الجسر هو معبر عبور شمال الليطاني بجنوب الليطاني. مصبوط. إذا بدك تعمل إعمار بجنوب الليطاني بدك تمرق من هون من هيدا الجسر.
14: دولة بس ما بترجع بس بالأمن ولكن تعود أيضا بجهود المتضافرة لكافة الوزارات، وإن شاء الله الدولة تكون بالمستوى المطلوب بمساعدة الجيش اللبناني يلي بيكون رأس السهم لحتى نسترجع أراضينا.
11: وعلى وقع التفجيرات في زوطر الشرقي انتقل الوزيران إلى زوطر الغربية التي لا تزال أثار الدمار حاضرة في شوارعها ومنازلها، جولة بين الأحياء المتضررة قبل الانتقال إلى آخر نقطة يتمركز فيها الجيش اللبناني في البلدة قبالة المواقع الإسرائيلية، حيث أطلع الوزيران على عرض بشأن المهام الأمنية والميدانية التي ينفذها الجيش.
14: زوطر بدها ترجع، مش بس زوطر، كل ذرة تراب بجنوب بدها ترجع لأهلها. يمكن تاخد وقت مش مشكلة بس بدها ترجع لأهلها،
15: إن شاء الله
14: ممنوع الغريب يقعد فيها.
15: شو لازم إن شاء الله هيك بالتعاون مع حضراتكم نقدر نعمل شيء لزوطة الغربية ونرجع الرجاعة إن شاء الله أحسن مما كانت.
16: يعني نحن حدكم وشو ما بيتطلب بكل إمكانياتنا نحن حنساعد.
11: إعادة وصل الجسور بين قرى الجنوب في الظاهر وبين أبناء الجنوب والدولة في الباطن رسالة واضحة حملها الوزيران معهما، إن كان من ناحية إعادة الإعمار أو تأكيد وزير الدفاع أن أرض الجنوب لن يبقى عليها أي جندي إسرائيلي.
1: في المستجدات الأمنية نفذ الجيش الإسرائيلي غارات دقيقة جنوبا ردا على انتهاك حزب الله لوقف إطلاق النار، واستهدف بغارة جبانة تبنين في قضاء بنت جبيل، سفر عنه مقتل شخص وإصابة 12 آخرين بجروح. وجهت إسرائيل إنذارا إلى سكان المنصور بإخلاء المنطقة، غادرت على أثره حوالي 15 عائلة. هذا ويستمر اندلاع النيران التي أشعلتها القوات الإسرائيلية في أطراف بلدتي كفر شوبة وحلتة، فيما لم يسمح لفرق الدفاع المدني اللبناني عبر آلية الميكانيزم بالتدخل لإخماد الحرائق. وكان الجيش الإسرائيلي شن غارتين على مشاع المنصور ومحيط بلدة مجد الزون، كما ألقى قنابل مضيئة في أجواء مرتفعات دوحة كفر رمان بهدف إشعال حرائق في المنطقة.
2: الحرب الإسرائيلية حولت الاقتصاد الجنوبي الضحية الكبرى، كيف تحولت الحرب فاتورة بمليارات الدولارات؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
6: ليست مجرد فاتورة حرب، بل رقم يعادل أكثر من نصف حجم الاقتصاد اللبناني، 14 مليار دولار، هكذا يختصر الثمن الاقتصادي للحرب على لبنان. فبحسب أحدث تقييم للبنك الدولي تقسم الكلفة الاقتصادية للحرب الإسرائيلية على لبنان والتي وصلت إلى 14 مليار دولار بين 6.8 مليارات دولار أضرار مباشرة طالت المنازل والبنى التحتية والمرافق، و7.2 مليارات دولار خسائر اقتصادية نتيجة تراجع الإنتاج وتعطل الأعمال وانكماش النشاط الاقتصادي. وما يجعل هذا الرقم أكثر صدمة أنه يعادل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبنان، علما أن ما حصل يعد واحدة من أكبر الضربات التي تلقاها الاقتصاد اللبناني في تاريخه الحديث.
17: هالشي شو بيعني؟ بيعني أنه نحن مستقبلنا لقدام الاقتصادي صعب يرجع يتعافى، وحقوق المودعين صعب ترجع، لأن نحن بنعرف أنه الدولة عندها مسؤوليات تجاه المودعين وعندها ديون، صعب تقدر ترجع ديونها وقت بيكون في التزامات التعويض عن الحرب، كما أنه يمكن صندوق النقد بيصير أصعب يقبل لأنه التزامات الدولة كبيرة اتجاه الحرب وهي أولوية، وهذه المشكلة الكبيرة اللي عم نواجهها. وإذا ما أجا مساعدات من الخارج بعتقد أنه وضعنا رح يكون كتير صعب.
6: أما على المستوى الإنساني فقد تسببت الحرب بنزوح 1,200,000 شخص داخل لبنان إلى جانب آلاف الضحايا والجرحى، فضلا عن آثارها الاجتماعية والاقتصادية العميقة. والقطاع الأكثر تضرراً هو قطاع الإسكان، حيث قدرت الأضرار بنحو 4.6 مليارات دولار، فيما تكبد قطاعا التجارة والسياحة خسائر تجاوزت 3.4 مليارات دولار، إضافة إلى أضرار طالت الزراعة والصناعة والطاقة. ولإعادة ما دمرته الحرب قدر البنك الدولي احتياجات التعافي وإعادة الأعمار بنحو 11 مليار دولار في وقت لا يزال فيه لبنان يواجه واحدة من أسوأ أزماته الاقتصادية والمالية. إذن لابد من التأكيد أن الأرقام لا تحصي المباني المدمرة فحسب، بل تكشف حجم اقتصاد استنزفته الحرب وبلدا يحتاج اليوم إلى مليارات الدولارات وسنوات طويلة ليستعيد ما خسره.
1: إقليميا، رغم دخول اتفاق هرمز مراحله الأخيرة، التصعيد العسكري والتهديدات الأمريكية يضعان المنطقة أمام مفترق حاسم. تقرير رنا نمر.
6: رغم اقتراب التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، إلا أن شبح التصعيد لا يزال يخيم على المشهد. فقد أعلنت الخارجية الإيرانية التواصل مع سلطنة عمان إلى اتفاق بشأن الخصائص الجغرافية للمسار الملاحي في المضيق، مؤكدة أن الإعلان النهائي بات في مراحله الأخيرة، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن الاتفاق لا يعني بحد ذاته أن المضيق أصبح آمنا، مع استمرار تبادل وجهات النظر مع قطر وباكستان. وفي موازاة ذلك، رفعت وزارة الخزانة الأمريكية جزءا من العقوبات المرتبطة بإيران في خطوة تعكس استمرار المسار التفاوضي رغم التوترات المتصاعدة. لكن الميدان سار في اتجاه مختلف، فقد أعلن الحوثيون استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة ينبع بعدد من الصواريخ الباليستية. وفي المقابل صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته، مؤكدا أن المضيق سيفتح قريبا جدا، وإلا فأن إيران ستواجه أكبر ضربة منذ الحرب العالمية الثانية. فيما أفاد مصدر إيراني بأن أي اتفاق نهائي سيبقى مؤجلا طالما استمرت التهديدات العسكرية الأمريكية. ومع استعداد رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش لزيارة السعودية، تتسارع التحركات الإقليمية لإنقاذ المسار الدبلوماسي. وفي الداخل الإيراني، يتواصل الضغط الدولي على طهران بعدما دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية إلى وقف جميع عمليات الإعدام، مشيرا إلى تنفيذ ما لا يقل عن 56 حكما منذ 19 من آذار، بينهم 27 شخصا في قضايا مرتبطة باحتجاجات هذا العام.
1: بعد إعلان الطفلة لياندرا بحاجة إلى 2.5 مليون دولار.
2: وتنسيق لبناني سوري.

حوار حر بعد الجولة السابعة من مفاوضات روما. هل دخل لبنان مرحلة التنفيذ؟ وهل ستتوسع المناطق النموذجية لتشكل بداية الترجمة الميدانية؟ أسئلة نناقشها مع المخرج يوسف الخوري. حوار حر مع وليد فريجي الخميس الواحدة بعد الظهر. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: الـ PCOS أو داء التكيس على المبيض بيعني ثلاث قصص. أولاً دورة شهرية مش منتظمة، يعني سايكلز فيهم يكونوا كتير طوال من 35 يوم حتى لمدة شهرين أو ثلاثة بلا ما تجي البيريد. ثانياً بيكون في عنا كترة بالهرمونات الذكورية بالدم مثل التستوستيرون، مما بيؤدي لحب الشباب أو أكني، أو كمان شعر زيادة على الوجه والبطن. ثالثاً وأخيراً على الإيكو بيبين عنا عدة كياس صغيرة على المبيض. داء PCOS ممكن كمان يترافق بزيادة وزن، تخربط بالسكر بالدم، وصعوبة على الإنجاب من وراء مشكلة بالإباضة. إذن إذا بتحسي عندك عارض من هالعوارض لازم تشوفي طبيبك النسائي.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: أدي في دماغنا يخزن، حقنا نعرف إنه وزن دماغنا أساساً حوالي الكيلوغرام ونص، بيحتوي على تقريباً 100 مليار خلية عصبية، وكل خلية قادرة تعمل حوالي 1000 اتصال عصبي، يعني في كتير نقاط تشابك عصبية. مشان هيك المعلومات اللي ممكن يستوعبها الدماغ كتير كبيرة، والبعض بيحكي عن سعة تخزين بالدماغ بحسب علماء أعصاب بين 10 تيرابايت
4: بعمر 5 أشهر. حياته لياندرا معلقة بجرعة علاج كلفتها 2.5 مليون دولار. تقرير ستريد بعينه.
5: لياندرا طفلة عمرها 5 أشهر، ومن حوالي شهرين بلش أهلها يلاحظوا أنه حركتها خفيفة ومش مثل باقي الأطفال، وبعد الفحوصات اجت الصدمة. لياندرا مصابة بمرض نادر كتير اسمه SMA أو ضمور العضلات الشوكي.
6: هو مرض جيني، ولكن هلأ لقيوله دواء اسمه زولجنسما.
5: بس الصدمة الأكبر كانت لما عرفوا أنه كلفة العلاج بتوصل لـ1.5 مليون دولار، ومن شهرين لهلأ العائلة عم بتعيش بحالة صدمة وعم بتفتش بكل الطرق كيف يتأمن هالمبلغ الخيالي لتنقذ بنتها.
7: إذا بدي بيع اضطر بأكل وطي أنا ببيع مثلا حق الدم.
8: أنا لا جارب حدا. أنا جد بوع الصبح أنا بشكر ربي إنه الحمد لله أنا نمت منيح، نفذت منيح، بصلي إنه ما يقطع الوقت، يعني ما بدي يقطع الوقت، ما بدي إياها تكبر، بدي بس أعمل لحالي إبرة.
5: هالمرض النادر له علاج، والدواء متوفر بقطر والإمارات وأمريكا وكندا وأستراليا، وبمصر بنعطى مجانا للأطفال المصريين المصابين.
6: هو مرض اتأفكتس عدة سيستم، السيستم ريسبيراتوار، معقول توصل تحتاج لباي باب لأكسجين دايما بالبيت حتى قيم لجهاز تنفس، وأكيد هو الحركة يلي هي معقول تفقدها أكتر وأكتر مع الوقت.
5: حياة لياندرا اليوم معلقة بجرعة علاج كلفتها 1.5 مليون دولار، المبلغ كبير كتير، بس إذا وقفنا كلنا حدا وتبرع كل واحد قد ما بيقدر نقدر نساعد لياندرا ونعطيها فرصة عيش.
9: انفجار المرفأ ضرب قلب بيروت التجاري 6 سنوات بعد الكارثة، هل استعادت العاصمة عافيتها الاقتصادية؟ التفاصيل مع أنطوان سعادة.
10: من شارع يشبه شوارع الأشباح بعد انفجار مرفأ بيروت إلى شارع عاد ينبض بالحياة، هكذا تبدل مشهد الجميزة خلال 6 سنوات بعدما تحولت لحظات الدمار إلى ورشة تضامن، حيث نزل المواطنون إلى الشوارع للمساعدة في عمليات الإنقاذ ورفع الركام ورفضوا الاستسلام. اليوم لا تزال الأسواق التجارية في بيروت تواصل طريق التعافي وسط تحديات اقتصادية وضغوط متراكمة، فهل استعادت المنطقة نشاطها الذي كان قائما قبل الانفجار؟
11: ليش قررنا نرجع نعمر ونستثمر؟ لأنه إذا ما عملنا هيك وإذا كل واحد ما رجع عمر واستثمر ما كان باقي حدا بهالبلد يعني.
12: رجعنا صلحنا لنرجعنا وقفنا على اجرينا، اخذت بين سنه لسنتين لانه الشارع كان سوبر مدمر، كنا شيء عم نبلش نقلع، رجعت عملت شوت قويه يعني خاصه هالصيفيه، صنظرنا يكون في حركه منيحه بس طلعت لا.
10: بحسب جمعية تجار بيروت بلغت نسبة الدمار 100% في المنطقة المحيطة بالمرفأ، وعلى بعد 100 متر انخفضت إلى 40%، وعلى بعد 200 متر إلى 20%، سواء كان الدمار كليا أو جزئيا، كما تضرر نحو 50% من المؤسسات والمحال التجارية في بيروت.
13: ضررنا هون، تكسر كل شيء. رجعنا من تاني يوم زبطنا لأنه عنا إيمان بلبنان ويرجع ينهض وكل هالأمور، بس للأسف يلي ضربنا زيادة الاقتصاد.
14: تأذينا من الإزاز، من الجروحات، من القطب، معنويا نفسيا، من الجيران حوالينا، يعني كلنا عم نشوف بعضنا كلنا مدممين. انتماء الوطني هو اللي خلينا نكفي بلبنان ونرجع نوقف على إجرينا، بس كان كتير صعب.
10: وبحسب رئيس جمعية تجار بيروت نقول شماس، فإن المنطقة التي تضررت جراء انفجار المرفأ تمثل نحو ثلث مساحة العاصمة وتضم نحو ثلث النشاط التجاري فيها، وبعد 6 سنوات بلغت نسبة تعافي المؤسسات والمحال المتضررة 75%، فيما لا يزال 25% منها خارج الخدمة.
9: اتفق لبنان وسوريا على إقامة تنسيق أمني مباشر بين وزارتي الداخلية في البلدين، يشمل تبادل المعلومات وعقد اجتماعات دورية بين الأجهزة المعنية. وجاء الاتفاق خلال محادثات في بيروت بين وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار ومعاون وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية العميد ملهم الشنتوت. وسيشمل التنسيق مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والجهود المبذولة لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والأشخاص، كما بحث الجانبان تنفيذ خطة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم.
15: شددت النائب ستريدا جعجع خلال ترأسها اجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز على أن حماية لبنان واستعادة حضوره ودوره تبدأ أولا بالالتزام الكامل بالقوانين وبإحقاق الحق عبر إصدار القرار الاتهامي في جريمة المرفأ، والالتزام الكامل بالقرارات التي تتخذها الدولة وتنفيذ التعهدات التي التزمت بها، وفي مقدمها اتفاق الإطار، باعتبار هذه الخطوة مدخلا أساسيا لترسيخ الاستقرار وتعزيز ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي.
9: إخبار مجهول وتقرير متنازع إلى اتهامات جنائية قبل أن تعيد الهيئة الاتهامية تصحيح مسار ملف بات أرابيا. تقرير مجدولين اللحام.
16: بملف بيت أرابيا بدأ الخلل من داخل المسار القضائي نفسه. البداية كانت بإخبار من مجهول ضد شركة OSS وشركة كازينو لبنان، انتهى بتوقيف رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان السابق رولان خوري ورئيس مجلس إدارة OSS جاد غريوس لأشهر، وقد أخلي سبيلهم بأيلول 2025 بعد التحقق من عدم جواز توقيفهم قانونا، سيما كون الجرائم المدعى بها ليست سوى جنحية. كيف؟ بعد التحقيق والتدقيق. المفارقة أنه أول خبير معلوماتي كلفته النيابة العامة المالية أمضى أكثر من شهر بالتدقيق وخلص وفق الوثائق إلى أنه البيانات صحيحة ولا تلاعب أو اختلاس. بعدها ظهر تقرير تاني أنجز خلال يومين وادعى العكس، فيما وضعت أهلية معده وخبرته موضع تشكيك. لا يتبين خلال المواجهة التقنية داخل أمن الدولة أنه معد التقرير منتحل صفة، بعد ما أظهرت المحاضر أنه OSS ما بتملك صلاحية الدخول إلى خوادم الكازينو أو خوادم AWS، وبالتالي لا يمكن التلاعب بالبيانات. رغم ذلك شكل تقرير غب الطلب أساس للإدعاء ونقل على أساس الملف إلى مستوى الاتهامات الجنائية. بعد التحقيق ادعى القاضي طارق بونصار بالجنح وأحال الملف على الهيئة الاتهامية اللي أخلت سبيل الموقوفين. بدأ تصحيح المسار عبر توسيع التحقيق والاستعانة بثلاث خبراء محاسبة. بعد سنة بحزيران 2026 خلص قرار الهيئة الاتهامية بجبل لبنان برئاسة القاضي فادي العريضي إلى عدم توافر أركان جرائم اختلاس المال العام وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، وأحيل ما تبقى من أفعال بوصف جنحي إلى القاضي المنفرد. إذن تقرير خاطف تغلب بداية على خبراء أشخاص أوقفوا واستثمر الملف بكثافة لهز صورة منصة بيت أرابيا الرسمية، لكن الخلل الإجرائي تصحح قضائيا عبر قضاة نزيهين وهيئة أعادة التحقيق. والسؤال بعد البراءة، من يحاسب على كلفة الاتهام حين يسقط الاتهام؟
15: عقدت الجبهة السيادية من أجل لبنان اجتماعا لبحث التطورات المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، ودعت الحكومة إلى الانتقال من مرحلة إعلان النيات إلى التنفيذ عبر وضع خطط وطنية واضحة لحصر جميع القدرات العسكرية والأمنية بالمؤسسات الشرعية.
17: تؤكد الجبهة السيادية دعم الكامل للمسار التفاوضي الجاري بروما بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وتعتبر الجبهة أيضا بأنه هذا المسار هو مسار وطني يهدف إلى حماية مصلحة لبنان، وترى الجبهة بأنه هذه المفاوضات وقت بتكون بقيادة الدولة ومؤسساتها الدستورية بتشكل أداة أساسية لترسيخ الاستقرار وتأكيد بأن الجمهورية اللبنانية هي المرجعية الوحيدة بقضايا الأمن والسيادة ومستقبل البلاد.
15: بعد الإعلان وجهة نظر
9: وروبوتات الباسكتبول.

حوار حر في روما مسار يتطور وفي إسلامباد مسار يتدهور لبنان أولوية والدولة أمام تحدي الذات مع الكاتب عمر سعيد حوار حر مع جمانة زغيب مراد الجمعة الساعة 1:00

0: موضوع كمان بهمنا بفصل الصيف نحكي عنه، هو موضوع شيء بنسميه الغرق الجاف والغرق السنوي. شو يعني الغرق الجاف والغرق السنوي؟ الغرق الجاف يعني لما بيكون عندنا ولد صغير بعمر كتير صغير عم يسبح بالبحر، مجرد نزل على المي ممكن يبلع كمية مي كتير كبيرة، أو كون عم يبلع كمية مي، هاي الشيء رح يؤدي إلى ردة فعل من جسمه هو يلي رح يسكر مجاري التنفس، وبالتالي الأوتار الصوتية رح تتقلص وتمنع المي إنه يدخل. هلأ الولد بلحظتها رح يحس بضيق التنفس هذا، ورح يسحبوه الأهل يمكن ويلاحظوا عليه إنه بلش يسعل. هالشيء خلال دقيقة أو دقيقتين إذا مرق بدون أي مضاعفات معناتها مش الحال، إنما بعض الأحيان بتطول أكثر من 3 دقائق، وهالشيء بيؤدي إلى إنه ضلوا مجاري التنفس مسكرين، مما ممكن يستدعي إلى تدخل إسعافات أولية ونصير الولد لازم ينعمل له تنفس اصطناعي. مشان هيك نلفت النظر إنه لازم الأهل دائما ينتبهوا أي مرة أي ولد نزل على المي يكونوا عم بيراقبوه، عم بيشوفوا نسبة المي ما تكون عالية تغمه تمشان ما يتعرض لهيدا الاختناق. بلفت النظر كمان إنه هيدي ممكن تحدث بالبيت لما بنكون عم نحمم الولد، إذا تركته الأم وراحت تفتح الباب أو راحت تعمل.
1: إلى الفقرة الاقتصادية.
2: وفد إماراتي سيزور لبنان نهاية هذا الشهر بحسب ما كشف رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير بحديثه عبر إذاعة MFM، وطالب شقير بإعادة صياغة كل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين لبنان وسوريا.
3: في زيارة لوفد إماراتي للبنان آخر شهر إذا الله راد، وحنمضي الاتفاق يلي للمجال سجال الأعمال يلي وقت زيارة فخامة الرئيس إلى أبو ظبي مع الشيخ محمد أخذوا هذا القرار، ونحن أكيد نفذناه. هيجوا يمضوا هالاتفاق ويكون لهم برمي على المسؤولين ونعمل لقاء اقتصادي واسع. القرار السياسي السوري واللبناني اتخذ لحل كل الخلافات والمشاكل وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الدولتين. يعني اليوم أول شغلة ست بتستثمر أنت كلبناني بسوريا 100% بدون الشريك سوري، تقدر تطلع 90% من أرباحك، تقدر تطلع 90% من رأس مالك.
2: بعد أشهر من تشديد العقوبات على إيران، اتخذت الولايات المتحدة خطوة مفاجئة إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن 3 كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، لكن هذا لا يعني انتهاء الضغوط على طهران، فواشنطن كانت قد فرضت الشهر الماضي عقوبات جديدة على 10 كيانات و8 ناقلات نفط متهمة إيران بمحاولة تحقيق إيرادات من حركة الملاحة في مضيق هرمز، كما تؤكد الولايات المتحدة أنها مستمرة في استهداف ما يعرف بأسطول الظل الإيراني. بمعنى آخر فإن السياسة الأمريكية تجاه إيران لا تزال قائمة على استمرار الضغوط الاقتصادية مع بعض التعديلات المحدودة في قائمة العقوبات. روسيا ما زالت تخسر من أموالها المجمدة في أوروبا، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي أنه حصل على 1.4 مليار يورو من الفوائد الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة، وسيتم تخصيص هذا المبلغ لدعم أوكرانيا. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أنه الهدف هو تحميل روسيا جزء من كلفة الحرب واستخدام هذه الأموال لمساعدة أوكرانيا على مواجهة تداعياتها وتعزيز قدرتها على الصمود. إلى الأسواق، وبداية من بيروت حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب 73 دولار، سوليدار بي 67 دولار. إلى الأسواق الخليجية حيث استقرت معظم المؤشرات بشكل إيجابي كالمؤشر السعودي، سوق دبي كما أيضا الكويتي، واستقرت الأسهم الأوروبية بظل تقييم الأسواق لاحتمالات التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، وارتفعت الأسهم الأمريكية إلى مستوى قياسي مع تقييم المستثمرين نتائج أعمال الشركات والتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. عززت أسعار الذهب والمعادن النفيسة ما كسب مدعوم بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة، بينما يترقب المستثمرون تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وانعكاساتها على التضخم ومسار الفائدة. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4238 دولار للأونصة، الفضة 62 دولار، أما النفط 78 دولار لبرميل برنت، بعد ما تحولت أسعار النفط للارتفاع مع متابعة تطورات الحرب في الشرق الأوسط وسط استمرار إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل. إلى أبرز العملات، حيث سجل يورو دولار مستويات قرب 1.1548. إلى العملات المشفرة، حيث تراجعت أسعارها مع متابعة تطورات الحرب وترقب بيانات سوق العمل الأمريكي، وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 64,500 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 1,800 دولار. لهون بنكون وصلنا إلى نهاية نشطتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
4: شكرا عطوان، اخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
1: من أستراليا فيديو مؤثر لمس قلوب الملايين على السوشيال ميديا لأم دولفين رفضت تودع صغيرة بعد موته. ضلت تحمله وترفعه لأيام على سطح المي بمشهد مؤثر بيجسد قوة الرابط بين الأم وابنها، وأثار موجة كبيرة من التعاطف والتفاعل على مواقع التواصل.

الروبوتات عم تتطور بسرعة كتير، واليوم صرنا نشوفها عم تتدرب على لعب الباسكتبول. روبوت بشري قدر يلعب يسدد ويتحرك بوجه لاعب حقيقي بمشهد رجع النقاش عن سرعة التطور الذكاء الاصطناعي ولأي مدى ممكن هالتطور يغير شكل كتير من المهن والوظائف بالمستقبل.

بإيطاليا تحول أوتوستراد كامل للون الأحمر بعد ما انقلبت شاحنة كانت محملة بآلاف حبات البندورة لتنفرش الحمولة على الطريق وتسبب بزحمة سير كبيرة. هالمشهد انتشر بسرعة على مواقع التواصل، بينما عملت فرق الصيانة لساعات على تنظيف الطريق وإعادة فتحها أمام حركة المرور.

0: هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشرة بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
1: محمد خيري يكشف حصريا عن جديده في الفقرة الفنية. عم يستعد الفنان محمد خيري لإطلاق أغنيته الرومانسية الجديدة وجهة نظر الخميس. الأغنية بتحكي عن إعجاب شاب ببنت بتملك شخصية قوية وحضور لافت، وخصنا الفنان برسالة حصرية خلال وجوده بتونس.
2: تحية كتير كبيرة للوان تي في وام تي في دائما على هالمواكبة، لأنه أتواجد اليوم بتونس وبكرة مثل ما حكينا حفلتي مع السيدة ميادة الحناوي على مسرح مهرجان قطاج الدولي. طبعا هي أول مشاركة لإلي وأنا كتير سعيد. وجهة نظر هو عمل كتير عزيز على قلبي، ألحان فضل سليمان، كلمات يورجو خليل، حلوة ولايت وصيفية بنفس الوقت. حتى الكليب مع المخرج جورج أبو عتمي راح تكون حصريا على وان تي في وام تي في وان اف ام. في عمل جديد هلأ كمان إن شاء الله راح يكون قريبا جاهز، كلمات وألحان فنان أنا دائما بحبه تايم. بتقول يا غالي علي معذبني خليني أرتاح، غنية حب وغرام وكتير هيك غنية حلوة.
1: هو بنشوف سوا مقطع حصري من الكليب قبل صدوره.

0: وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغاني على 1FM 99.1.
1: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: جديد رشيد النجار دللو.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: قد ايه في دماغنا يخزن؟ حقنا نعرف انه وزن دماغنا اساسا حوالي الكيلوغرام ونص، بيحتوي على تقريبا 100 مليار خليه عصبيه، وكل خليه قادره تعمل حوالي 1000 اتصال عصبي، يعني في كتير نقاط تشابك عصبيه. مشان هيك المعلومات اللي ممكن يستوعبها الدماغ كتير كبيره، والبعض بيحكي عن سعة تخزين بالدماغ بحسب علماء أعصاب بين 10 تيرابايت و 100 تيرابايت، علماً أنه تيرابايت الوحدة بتساوي تقريباً 1000 جيجابايت أو مليون ميجابايت. هالحقيقة بتأكد أنه سعة تخزين دماغنا منا محدودة على الإطلاق. أما كيف منزيد قدرة دماغنا على التخزين؟ فكتار بيجربوا ينصحونا ببعض التمارين، منها أكيد الشطرنج، وأكيد ألعاب الفيديو، كلمات المتقاطعة، التواصل الاجتماعي، وأكيد نتعلم كل يوم قصص جديدة. والبعض بيقول كمان إنه التأمل كتير مهم لدماغنا.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

أولا. سرعة، دقة، موضوعية. التاسعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

مساء الخير وأهلا بكم. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن محادثات روما بين لبنان وإسرائيل اختتمت مبكرا بسبب التطورات الميدانية. وأشارت معلومات الام تي في إلى أن المحادثات ستستكمل غدا في 9 بتوقيت روما. أضافت: لم يتم الاتفاق بعد على الجهة الثالثة المحايدة التي ستراقب العمل في الجنوب، وثمة بحث في مرحلة انتقالية سريعة يستعان فيها بقوة عربية أو دولية أو جهة ما، بحال استغرقت إجراءات تكليف القوات الإيطالية وقتا كبيرا في البرلمان الإيطالي. ولفتت المصادر إلى أنه تم الاتفاق على استكمال المنطقتين التجريبيتين في زوتر الغربية وفرون وصريفة إلى حين الاتفاق على شروط وآلية العمل في المناطق التجريبية، وستوضع خطة شاملة للمراحل التالية. ولبنان طلب بأن تكون بنت جبيل والخيام هي المناطق التالية من دون جواب واضح من إسرائيل. أعلنت القناة 14 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس يعقدان مباحثات بعد قليل لبحث الرد على حزب الله. أخلى وزير الاقتصاد عمر لبساط 13 من أصحاب المولدات في مختلف الأراضي اللبنانية إلى النيابة العامة التمييزية لمخالفتهم التسعيرات المحددة من وزارة الطاقة والمياه بصورة مستمرة وممنهجة. قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن عودة واشنطن إلى التزاماتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد شرط، لكنه غير كاف لفتح مضيق هرمز ومسار العبور المحتمل الذي تم التفاوض عليه مع عمان قد يكون قابلا للتطبيق لمدة تتراوح بين 2 و4 أشهر. أخيرا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تحويل مسار 48 سفينة منذ إعادة الحصار. ختم الموجز، إلى اللقاء.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: الـ PCOS أو داء التكيس على المبيض بيعني ثلاث قصص. أولاً دورة شهرية مش منتظمة، يعني سايكلز فيهم يكونوا كتير طوال من 35 يوم حتى لمدة شهرين أو ثلاثة بلا ما تجي البيريود. ثانياً بيكون في عنا كترة بالهرمونات الذكورية بالدم مثل التستوستيرون، مما بيؤدي لحب الشباب أو أكني أو كمان شعر زيادة على الوجه والبطن. ثالثاً وأخيراً على الإيكو بيبين عنا عدة كياس صغيرة على المبيض. داء الـ PCOS ممكن كمان يترافق بزيادة وزن، تخربط بالسكر بالدم وصعوبة على الإنجاب من وراء مشكلة بالإباضة. إذا بتحسي عندك عارض من هالعوارض لازم تشوفي طبيبك النسائي.

0: أولا كيك
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. أولا كيك بهمو رأيك.
1: No, no, it's up to you.
0: أولا كيك كل أربعة مع فادي نكوزي. أولا كيك دايماً من لبنان الحر من التسعة للعشرة.
2: مساء الخير من إذاعة لبنان الحر، تحية لكل متابعينا. نحن وياكم بأولى كيك اللي منساقب يمكن الاسم، عم نتشارك فيه كل نهار تنين والثلاثة والأربع. اليوم أنا معكم لحتى نتناول كثير من المواضيع الحياتية المعيشية البيئية المطلبية العلمية، كل هالمواضيع هيدي تحت سؤال أولى كيك. عشان هيك رح نستمر نحن وياكم. التحية الكبيرة للمخرج فريدي سيبا وأيضا للمخرج توني صفير. بلقائنا اليوم وخاصة نحن عم نلتقى سوا بحلقة مطلبية، خلينا نقول هالحلقة كنا نتناول كل مواضيعها بالسابق بلقاءات عديدة نحن ونقيب أصحاب الشاحنات العاملة على الترانزيت للنقل الخارجي الأستاذ أحمد الخير، لحتى نشوف هالقطاع، هالقطاع اللي من سنوات وسنوات وسنوات نطرح الموضوع، نطرح المشكلة، وبيعرض الأستاذ أحمد الحل، ولكن لا من شاف ولا من دري ولا من سمع، وبعد الأمور بحالة مثل ما بيقولوا رمادية، لا أبيض ولا أسود. راح نظام بسوريا، إجا نظام، وبعدنا بنفس المعاناة، خاصة الشاحنات اللي بتغادر الأراضي اللبنانية لدول الخليج، خاصة هلأ عم نحكي بموضوع رجعت البضائع تفوت على الأسواق الخليجية وبالتحديد على المملكة العربية السعودية. خلينا نرجع نستعرض كل هالأمور ولنشوف هلأ شو الواقع، شو المشكلة، كيف، ليش عطول هالقطاع مثل بقولوا مكربش. أستاذ أحمد أهلا وسهلا فيك، نحن عم نلتقى بهالبرنامج هيدا هلأ مرحليا، ثم بعدين نرجع ممكن نلتقى ببرامج أخرى. شو المشكلة أستاذ أحمد؟
3: يسعد مساك ومسا العمرين معك وطول عمرك، وبشكركم وبشكر هالمحطة الكريمة اللي هي عم تضوي على معاناة الناس ومشاكل الناس، وبالأخص اللي بتتعلق بالاقتصاد الوطني. نحن كقطاع نقل والترانزيت بتعول عليه كتير، لأنه من خلال اليد العملة، من خلال المهن الحرام، من خلال اللي بيشتغلوا بالصيانة، من خلال المداخيل للعملة الصعبة، من خلال لإيصال البضائع المنتجة في لبنان بأمان بإطمئنان بطريقة نزيهة بالشكل هذا اللي معودين عليه. نحن كان بالسابق كان أحدث أسطول بالوطن العربي أسطول لبنان، اليوم أسوأ أسطول بالشرق الأوسط أسطول لبنان. في له أسبابه. أنا من أسبوع تشرفنا بزيارة فخامة الرئيس الجمهورية،
2: نعم،
3: وعدنا معه شي ساعة وحكينا مطولا، وكان بحضور وزير العمل، فحكينا مطولا وحكينا بكل صراحة أنه في أسباب. هلأ بقية القطاعات كلهم بدهن شوفير الغريب، كان بدهن شوفير السوري، هلأ انتقلوا عم يطالبوا بشوفير الأجنبي. كلمة الأجنبي أنا ما بقبل فيها،
2: هيلا أجنبي،
3: لأنه الأجنبي فيك تجيبه أفريقي، فيك تجيبه أثيوبي، فيك تجيبه بنغلاديشي، فيك تجيبه هندي. كلمة أجنبي
2: أنت أجنبي مفتوحة على كتير من
3: نحن بالأول عم نعاني من شوفير السوري اللي ملك شحني وعم يسوق او يشتغل عليه.
2: استاذ احمد بس مرق لي هل يعني هالواقع وهالمشكله هيدي اللي كانت قائمه. بدي ابلش شوي بموضوع الشاحنات اللبنانيه. الشاحنات اللبنانيه كنتوا تشكوا انتوا انه هالشاحنات بمروره بالاراضي السوريه عم بيكون شوي مرهق على اصحاب هالشاحنات هيدي وتضييق بمكان ما. هل يا ترى انحلت هالمشكله قبل ما نوصل للشوفيرية؟
3: نحن بالنسبة لمعاملتنا بسوريا نحن إذا كانوا رايحين ترانزيت على العراق أو على الأردن أو على تركيا جماعة بيسهلونا كل الطريق وفي أي عرق قليل إلنا. أما البضائع اللي فيتي على سوريا صاروا بيعملوا سياسة المناقة اللي بالحدود. هالمناقة اللي بالحدود على أساس اعتمدناها بالمقابل مبدأ المعاملة بالمثل، هني بيفرغوا بالحدود ونحن بنفرغ بالحدود.
2: مش الحال هيك؟
3: ما مش الحال.
2: طب ليه؟
3: لأنه بيو شحناتهم بتفوت على لبنان ببضائعون ونحن شحناتنا بتفرغ بالحدود.
2: طب ليش يا استاذ؟
3: هذا امر لا يجوز الاستمرار فيه.
2: انتم من فتره كنتوا عند فخامه الرئيس وعرضتوا هالمشاكل.
3: نعم.
2: كلها
3: هلا عني على اساس يعيدوا النظر بالموضوع انه بناء على طلبنا انه نحن شحناتنا بتوصل الانتاج اللبناني لعندهم بتفرغ بالاراضي السوريه وبترجع فارغه. وهن بيجيبوا انتاج بلدنا على بلدنا وبيرجعوا فارغين واهلا وسهلا فيهم وحيهن الله، ونحن ما بدنا منهم ولا قرش.
2: عظيم. ليه ما مشي هالبروتوكول؟
3: لحد الان اصحاب الشاحنات السوريه البعض منهم مع احترامنا للبعض الاخر جهله هددوا بحريق شاحنات، بتكسير سيارات، بإهانة السائقين اذا بيفوتوا على قلب سوريا ليفرغوا. تعال يا اخي، على الواجب على الدولة اللبنانية تعمل لقاء بيننا وبينهم.
2: صحيح.
3: تعمل اجتماع. أنا نزلت لهم بيان امبارح وبطلع على صفحتهم أنه إذا إلكن معنا حق نحن بنعتذر منكم ومنأملكم حقوقكم على طبق من فضة. أما إذا أنتم المحقوقين إلكن 50 سنة مهمشين قطاع النقل بلبنان وحرقين نفس اللي عمل فيه متمترسين بصورة حافظ الأسد وصرتوا في ناس تستغلكن مشان النقل بفرنجات وهني مليارديرية وعملوا مليارديرية على حساب تعبكن وعلى حساب مصالحنا نحن. أصبح الظلم أنتوا المسؤولين عنه، ظلمتوا نفسكن وظلمتونا معكن. نزلت بيان بالليل فيها. المهم طيب اليوم إذا تحسبنا أنا وياكن بيطلعوا 90% من النقل من لبنان على سوريا عم يتم بشاحنات لبنانية اللوحة ومالك أو سائقة سوري. هل يجوز؟ هل يجوز
2: مالك الشاحنة
3: حسب يعني عليه لبنانية باللوحة وهي المالكين والسائقين سوريين؟
2: بيقدر يملكها يعني، بيقدر
3: بموجب وكالة كاتب عدل.
2: نعم.
3: وهذا تزوير بتزوير، وهناك قرار من معالي وزير سليم جريصوتي كان وزير عدل عمم على كتاب العدل ممنوع الوكالة لغريب. طيب وين اليوم نحن؟ من في وكالات عمرها 30 سنة، قوى أمن الداخلي والجمارك والأمن العام عم تمر علينا هذه الشحنات، ما بيصدروا وكالاتها وبيسحبوا وكالاتها وبيطلبوا صحابة الأساسي اللي مسجلي باسمه.
2: يعني هالقد في شاحنات نمارة لبنانية؟
3: نعم. 400-500 شحنة هال
2: سوريين يبلكوها؟
3: نعم. هلا عميل أحصائية بالمصنع شو بيطلع على الشحنات اللي عم بتغادر لبنان؟ قلت له هذيك لما مدير عمل جمارك كنا قاعدين نحن بجلسة بجديدي، قلت له بتمنى عليك تبعت حدا يلم وراءهم ومستنداتهم لجامعتك. بيطلعوا هول الشاحنات اللي اللبنانية اللي حسبني علي لبنانية، هول ملكين سوريين، الزيت اللي بقالوا الموتير سوري والدولاب الراكب فيها سوري.
2: نعم.
3: وبتتغسل وبتتشحن بسوريا. بدك حسبني علي لبنانية؟ لا يجوز.
2: فيني ابدا شوي مثلا اليوم كنتوا انتوا عم بتعانوا من قطاع النقل الخارجي خاصة بمرور البضائع اللبنانية على دول الخليج، نحل هالموضوع؟ لأنه كل يوم نسمع خبرية استاذ أحمد، كل يوم بيقول لا هلأ مش عم بيفوت على السعودية، لا هلأ كذا، لا هلأ كذا. فينا نعطي الصورة الواضحة اليوم، هل الشاحنة اللبنانية عم تنقل بضاعة لبنانية على دول الخليج وبالتحديد على المملكة العربية السعودية؟
3: خليني نكون واقعي معك، وأنا معود أن نكون واقعيين مع بعضنا. اليوم فتحت دول الخليج كتر الله خير وخير صاحب الفخامي اللي سعى جاهدا بهذا الموضوع.
2: نعم.
3: أما نحن منا مؤهلين؟ منا جاهزين؟
2: نحن منا جاهزين.
3: أسطولنا 90% منه ما بيقدر يروح على الخليج لأنه موديله ما دون الموديل المسموح فيه. بده يكون عمره 20 سنة
2: يعني
3: شحنة.
2: المواصفات الشحنة منا
3: هذا واحد. اثنين عنا الأردن بالطريق، اليوم صاروا بناء بيحملوا البضاعة بشاحنة ما دون الموديل مشان ما تفوت على الخليج وبيفرغوها بالأردن على شاحنة أردنية
4: بالموديل المطلوب.
3: يعني صار المستفيد الأردن بالموضوع وهون مستغلين عدم توفر شاحنات الجديدة الحديثة اللي بتقدر تروح على دول الخليج. هون
4: اللي عم تقطف الشاحنة الأردنية.
3: نعم.
4: أها.
3: هيديك بيكمل فيها ونحن بنمشي 200 كيلومتر 300 كيلومتر بفضين بالحدود الأردنية وبنرجع تحت حجة شحنتنا موديل قديم. طيب يا أخي بعتوا الموديل الجديد. هالموديل الجديد بعتوا عنا شحنات الموديل الجديد. بعتوا.
4: ليه ما بيبعتوا؟
3: شغلي التالتي إنه المملكة العربية السعودية لحد الآن ما عطت تأشيرة الدخول. اليوم بتعطيك تأشيرة مرور إلى الكويت، إلى قطر، إلى البحرين، إلى الإمارات العربية، إلى مسقط عمان، أما إلى السعودية ما عطتني بعد لحد الآن.
4: عكس ما بينحكى بهذا الموضوع،
3: ما بيحكوا صحيح.
4: يعني اليوم المملكة العربية السعودية ما بتاخد بضائع من لبنان
3: لحد الآن بالبر ما أخدوا شاحنات دخول إلى المملكة.
4: بالطيران عم بيروح،
3: بيروح بالطيران، بيروح بالبحر
4: بالكونتينر. يعني أيوه بضاعة يمكن مش مثل ما يروحوا بالبر.
3: يا أخي اليوم ما كل البضاعة فيك تشحنها بالبحر، بدها وقت. إنتاج لبنان بالأخص الزراعي ما بيقدر يروح بالبحر، لما عم يروح عم بتلف رصه. أي
4: أيوه والله.
3: أي نعم
4: نعم.
3: هيدا من حيث الخليج أصبح بدأ يعود النظر بموضوع الاتفاقيات مع الخليج والسمح بشحنات.
4: يعني مش معمول شيء لحديث هلا.
3: أنا طلعت فقمت الرئيس تواصل مع الأخوين مشكورين بالمملكة العربية السعودية، بما أنه نحن حرمنا من خطهم 6 سنوات. هني مع الحق، هني مع الحق لما سكروا الحدودات بوجهنا، بس مش نحن المجرمين ولا نحن اللي مرتكبين للتهريبات اللي كانوا يعانوا منها. نحن دفعنا ثمن جرائم مش مرتكبينها. نحن من مرتكبين هذيك الجرائم اللي معن شحنات لبنانية وهني مش لبنانيين اللي هربوا الكابتاجون وغيره على المملكة العربية السعودية. بعدين عندنا احصائيات بالارشيف يتأكدوا منها، بيطلع جنسية شوفيرية لبنانية او سوريين معن شحنات لبنانية. نحن دفعنا ثمن.
4: تنتبع لأنه المواضيع
3: طلبت من فخامة الرئيس يسمحوا لنا 5 سنوات نستمر بالعمل بأسطولنا لو كان قضيب شوي، بين ما خدنا نفس وطلعنا من تحت الأنقاض، لأنه لا دولتنا قادرة تمولنا لنجيب قروض ميسرة ونجيب شحنات حديثة، ولا نحن عنا إمكانيات، لأنه إحنا هلكنا 50 سنة وعم ندفع ثمن من يوم ما دخلوا السوريين على لبنان، ونحن عم نتراجع لورا اسطولنا مثل ما قلت لك ببداية الحديث.
4: طيب تسمح لي بسؤال استاذ احمد، في نقابة اليوم مسؤولة عن الشحن البري غير نقابتكم؟
3: اي طبعا.
4: اها.
3: في نقابة البرودات، في نقابة البرودات هني بيشوفوا بمنظورهم بدن شوفير الغريب، ولما بدن شوفير الغريب معناتها ما انحلت المشكلة.
4: يعني انتو نقابتين اليوم عم تتولوا النقل الخارجي.
3: نعم، نقابة المبرد ونقابتني. وانا بالنهاية انتو عم تاخدوا اجرة الحمل 6-7 آلاف دولار. انا عم طلب بانشاء مكتب دور، انشاء مكتب دور ضروري جدا بالبلد. نعم، لانه بيحفظ حق الصناعة وحق التاجر وحق السائق وحق مالك الشحنة، ومسؤول بيبقى عن الشحنة الى حد ما.
4: طيب استاذ احمد، بدي ارجع شوي لموضوع التعامل مع بسوريا حاليا. بدي ارجع شوي للسائق، السائق معظمهم اليوم سوريين على شاحنات لبنانيه او مالكين سوريين على نمر لبنانيه، في غير هيك؟
3: هذا المعاناه تبعنا. بدك تقول 80% من اليات لبنان بيسوقوها سوريين،
4: حتى بالنقل الداخلي.
3: النقل الداخلي أكتر يوتيو. وأنا ليش فرقت ما بين النقل الخارجي وبين النقل الداخلي؟ لأنه القطاع راح من إيدنا على مراحل. ما فينا نستعيده على مرحلة واحدة، بتصير ثورة بالبلد، بصير في ضغط، بتصير في صرخة، بتقوى الصرخة كل العالم بتعوني.
4: طيب فيني أسألك سؤال صريح؟
3: تفضل.
4: السائق اللبناني ليه ما بيسوق شاحنة لبنانية؟
3: ما هو حق ما يسوق.
4: طيب ليه؟ أعطيني أعطيني بس سبب نشوف هالسبب. ليش السوري بيقبل واللبناني ما بيقبل يسوق شحنته؟
3: خليني أوضح لك.
4: تفضل.
3: اليوم أنت بدك تحط شوفير لبناني حطه بالمقارنة. في شوفير لبناني بيسوق هون على صهريج أو على على شاحنة بتحمل كونتينيرات داخل البلد وبينام عند عيلته ومعه شو لا يقل عن 1500 دولار. أنت بدك سائق تبعته شهر يغيب عن عيلته ودرجة حرارة 50-60 بدول الخليج يوصل حمل ويرجع وما بيطلع له 1500 دولار، هل يجوز؟ بتلاقي غيره؟ ما بتلاقي. ما بيتشجع، بدك تعطيه أجور تشجعه يطلع يعمل بهذه
4: الشهر. السوري أديه عم يرضى؟
3: السوري بيملك شحنة لبنانية وعنده غايات تانية.
4: طيب بس أنه قديش أجر السائق السوري؟
3: هو كسائق لأنه عم يملكها هو، هو عم يملكها
4: آه
3: هو
4: يعني عم يملك عم يملك الشحنة وبيسوقها.
3: نعم
4: أيوة.
3: وعنده غايات وغايات، حطوا بالمقارنة مع شغله بقلب سوريا بيلاقي هون أنسب له أنه والله شحنة لبنانية حقها 30-40 ألف دولار بيسافر فيه على الدول العربية. إذا أخذ معه غراضين وجيب معه غراضين بيطلع الفرق. إن إحنا من شغلتنا لا فينا ناخذ ولا فينا نجيب.
4: غريب أستاذ أحمد يعني الأمور.
3: حتى في شيء تاني بدي أقول لك، يعني خلينا نكون واقعيين، واللي عنده حقيقة أكتر من هيك يتفضل يوضح له. ليش أنت بدك تعطيني إجرة فرنجات؟ كيف بدي شغل شوفير لبناني أنا وأعطيه معوش محترم؟ إذا بدي حمل لك حمل ب 300-400 ألف دولار وكل الطريق شدر وحزم ووصلوا لدبي 4000 كيلومتر تعطيني 1000 دولار أجوره، إيه بدي ميزوت ب 1500 دولار.
4: هلا هون أستاذ أحمد يعني وكأنه عم بفهم منك يعني السائق اللي بيروح لبرا أجاره أقل من السائق اللي بينقل داخل البلد.
3: نعم. بيقول لك صاحب الشحنة بيقول لك أنا مين بدخلون؟ منين بدي أعطيه؟ طيب شو عم يعني شو بدي اقول لك؟ اذا كاني ما بدك تدخلهم لانه انت عم تتنافس وعم تنافس غيرك بدون وجه حق، هذا لا يجوز. دوله من المفروض هي تعمل لك حمايه، تعمل لك نظام عمل. ما بيصير هالفوضى، هذه فوضى بسموها. اليوم انت عم تحمل حمل بالرود قيمه بضاعته 25000 دولار، اجرته 6-7000 دولار على الخليج.
4: نعم.
3: وشوفيره بيلبس طعم جرافات، لا بيشدر ولا بيحزم. معقولي تعطيه شوفير التريلة اللي كل الطريق بده يحزم ويربط ويشدر ويوصل حمله قيمته 300-400 ألف دولار وتعطيه ميدون الألف دولار وهو بده ميزوت ب2000 دولار؟ وإذا ما لقى حمل بالعودة من هنيك بيتبهدل، هل يجوز؟
4: شو عم يعمل
3: انت؟ كيف بدك تلاقيه للشوفير؟ ما بتلاقيه.
4: طب لك أنا كيف ببعت بضاعتي على الخليج هلا؟ اجا السوري يا استاذ احمد، اجا السوري عطاني شاحنه حديثه احدث، عطاني سائق كلفته اقل، وعطاني كتير تسهيلات بمرور بسوريا. ما بروح معه؟ ما هون مشكله التاجر بده يسوق بضاعته، كيف بسوقها؟
3: بس هذا التاجر اذا بدنا نحكي المعنى واللي علينا، انا طلبت من فخامه الرئيس تشكيل لجنه تبحث بسبب ترهل الاسطول
4: اوكي
3: وبسبب عزوف السائقين الشاحنات عن العمل على الخارج. ليش بعمل لقيهم؟ شبابنا شبابنا عم تروح بالبحر سباحة وراءنا متعيشة،
4: مزبوط،
3: عم تغرق فيهن المراكب، عم يتجوزوا واحدة عمرها 70-80 سنة انه معها هوية استرالية. احلى شباب، ليه؟ ليسافر مرات البلد. اذا كان معوش هون 2000 دولار ما بتلاقيه، بشرر لك يا سائقين انا من عندي من المنية لا عندك له. بس اعطيه حقه، اعطيه حقه.
4: منين بدك تجيبه هذا الحق؟
3: ها. طيب اليوم انت عم تجيب شاحنة من الكويت على لبنان او من قطر على لبنان او من السعودية على لبنان،
4: عم يجي
3: عم تجي اجارة بالطريق 8000 دولار بالجاية، وهالشاحنة الاماراتية اللي عليها جمرك وعليها رسم تسجيل ومصاريفه ومعوش شوفيري بنجلتشي أو هندي فرنجيت، منيح الحكي، وأجرة 8000 دولار. ليش بدك تبعتني بشيحني من هون حمل لك حمل مصنع أقل قيمة $200,000 أبعت لك إيه لهونيك $1,000 و$800 هل يجوز؟ أعطيني إجرة الحمل اللي أنت جايبه من هونيك موعد دولية بفرنجات حقه وخد مني أحلى شوفيرية ساعتها أنا لما بطلع من هون $8,000 إذا أعطيته للشوفير $2,000 على رحلته هيدا حقه مش عم تمنن عليه
4: بس عم تقلت شغلي استاذ احمد عم بيطلع اجرته يعني هل تاجر هيدا عم بيطلع اللي مفروض يطلعه
3: هو استغلني طيلة 40 سنة انا خليني اوصف لك اياها كما يجب كما هي حاصلة بالواقع بالبراهين بالادلة
4: هلا عم تحكي ما سبق بس نحن بدنا نشوف هلا
3: طب هلا نحن ترحل ترهل أسطولنا وشوفيريتنا تركت العمل
4: ليه؟ يعني في قوانين صار بدول الخليج ممنوع تفوت شاحنة قديمة بدها تكون شاحنة قدي عمرها
3: 20 سنة
4: 20 سنة
3: 20 سنة بدها تكون عمرها يعني موديل 2006-2007
4: وطلع ونحن شحناتها أقل
3: 90% منهم أقل ما بيحقن يروحوا لهوليك وترهلوا برضون ما استثمرناهم
4: ما استثمر ما هذا اللي بدي اقول لك اياه ما الشحنه تعبت خلص
3: بس في مين استغلها
4: طب هذا بدي استغلها بالسابق
3: ليش شحن بضاعته
4: نعم
3: ليش شحن بضاعته الى العراق بفرنجات وعمل ملياردير على ظهر مين على ظهر القطاع النقل اللي انا بمثله وعلى ظهر السائقين الشحنات هني قعدوا بالبيوت وخوفوه بصوره حفظ الاسد واستغلوا وسط نقلوا شبيحة
4: طيب تسمح لي
3: باستغلال نعم
4: شو تغير اليوم مع النظام الجديد
3: التغيير مسؤول عنه الدولة اللبنانية
4: يعني كيف
3: الاخوان السوريين سمحوا لنا نمرة بأرضهم بدون ما ياخدوا رسوم انا هديك المرة توصلت معهم شحناتنا كانت تجي عن طريق ابو كمال يعني دير الزور مسافة بعيدة بياخدوا على الشحنة $400-$500 حكينا مع السلطات العراقية وحكينا مع السلطات السورية أنا شخصيا جاوبوا معي الجماعة وسمحوا لي نيجوا عن طريق التنف يعني مسافة أقرب صار بيدفع $100 بدل ما يدفع 500
4: نعم
3: تنعوض شوي على السائقين الشحنات اللي ياخدوا نفس كمان خففنا على التاجر بالراحة بدل ما يدفع $800-$900 عن طريق لأبو كمال بيروح عن طريق التنف مصيفي أقرب بيدفع $300 يعني وفرنا عليه $500
4: نعم
3: بيكون رحلة شو رأيك وسط النقل الشبيحة اللي هني نقلوا البندقية من هون اللي كانوا حطينا بأيام العهد
4: من الطرفين قصدك يعني
3: اليوم
4: من هونيك ومن هون مزبوط
3: طبعا هني الشبيحة
4: بالتكافل والتضامن
3: شركاء نعم. بين لبنان وبين سوريا في شبيحة بسوريا
4: بعدهم موجودين
3: بعدهم اللي زيتهم بس نقلوا البندقية من هون حطوها هون من اليمين للشمال
4: أكيد
3: في وهن زيت لسيهون
4: نعم.
3: بل زادت الطيني بلي انه صوروا بيوقفوا الشحنة اللبنانية العائدة الى بلده فارغة بيحملوها بحق المزود $400 والسوري كان يجي فيها $1,000 صار السوري بينظر لي عدوه وهذا حقه هذا حقه انت لما كنت عم تحمل الحمل $1,000 من حمص الى لبنان يجي عليك اللبناني يحمل لك $400 ونافسك صرت انت بتنظر للبناني عدو هيدا من حقي وانا من حقي كمان انظر للسوري عدو لانه صار عم ينافسني بسلاحي عم يحاربني بسلاحي وعم يملك شحنه لبنانيه طيب. اللوحه
4: عظيم استاذ احمد هلا الواقع هيك شو النتيجه اللي انتو اليوم بدكم تمشوا فيها شو عم تحكوا نفس المطالب طلعتوا عند فخامة الرئيس رحتوا عند كل المرجعيات ما عم بيتغير شيء انت بتطلب انه يصير في تواصل مباشر بين الحكومة اللبنانية المعنيين بهذا القطاع والحكومة السورية مزبوط ولا لا
3: نعم
4: عم بتصير
3: لازم يصير الاجتماع بحضورنا نحن لانه اللي بنعرفه نحن واللي بنتوجع منه نحن هني ما بيعرفوا نحن لما بنحط لهم اصبعنا على الجارح هني بيعرفوا يوصفوا الدواء ساعته كمسؤولين كحكومة
4: بس عملتوا من فترة تحرك من فترة
3: لا سما من التحرك
4: ابدا اضربتوا او شيء
3: لا لا لا بعهد بعد فخامة الرئيس جوزيف عون أنا لا بسمح بالتحرك طيب. ولا بتحرك
4: لأنه
3: طلبة
4: طيب.
3: هالإنسان عم يساعد حط إيده اليمين على هالملف
4: أوكي.
3: وبكل صدق ونحن لازم نشعر معه لأنه الحمل طويل.
4: طيب شو الحل هلأ؟
3: الحل بإنشاء مكتب دور.
4: إذا توضح لنا إياها لأن في ناس ما بيفهموها.
3: اليوم في معاناة عم يعانوها من الفوضى اللي عم بتصير بالأحمال. الشاحنة عم ترتكب فوضى والشوفير عم يرتكب فوضى وصاحب الحمل مش معروف والتاجر اللي عم يسمسر مش معروف والترانزيتير البعض منهم كذلك الأمر بيهمه شو بيوفر ما بيهمه لا سمعة ولا مسلكية ولا وصل سيخ أو ما وصل سيخ أو هذا إنسان نظيف أو هذا الشاحنة نظيفة أو لا. مكتب الدور مكتب الدور بيعمل رقابي على الجميع. شوفير من كان بيحمل ولا صاحب شاحن من كان بيمنح الثقة ولا أي تاجر إن كان بيمنح الثقة ولا صناعي إن كان بنقدر نحمل له. يعني هيدا كله مكتب دور مسؤول عنه لحتى نستعيد ثقة الدول العربية فينا.
4: مكتب الدور
3: نعم. وبعدين بنظم بحط لك رسم تسجيل قديش لازم ياخد إجرة. هيدا
4: لبنان مسؤول عنه هذا المكتب
3: لكن هو موجود صار بسوريا موجود بكل الدول تركيا. أنا امبارح محمد شحنيت من تركيا على لبنان دفع أجور الحمل 5,500 دولار.
4: نعم شحنيت لبنانية
3: شحنيت تركية جبت لبنانيات يعطين 4,000 بالجاية. طيب يا تورا ليش أنا بدي أبعت الشحنة اللبنانية من هون على تركيا ب1,000 دولار؟ بدي أفهم أنا ليه لازم تاخد مبلغ تركيا؟ صحيح الكلام؟
4: لازم تاخد شو؟
3: لازم تاخد لونت البابيرد الشحنة التركية.
4: قديش بتاخد؟
3: 5,000 دولار. أنا دفعت من جيبتي 5,500 دولار للتركي
4: تجيب لك البضاعة
3: ليجيب لي البضاعة من تركيا على لبنان. ليش بدي أبعت شحنة لبنانية على تركيا ب1,000 دولار؟ ليش بدي أبعتها على دبي ب800 دولار؟
4: ليش القطاع يعني في مثل كأنه مقصود يضل هيك؟
3: نعم نعم. في سياسي دايرة
4: مين وراها بس مين وراها بنظرك يا أستاذ أحمد؟
3: يا أخي اللي تعقبوا على وزارة الأشغال العامة والنقل
4: يعني بعد لهلا يعني
3: لفايز رسمني اليوم يلي ما بشك بذهنيته بأخلاقياته بأدبياته بشبعه بثقافته بوعيه بغيرته
4: شو عطاكم حالي ولمسبت
3: العمية أنه بعيد كله البعد عن الجو بيقولوا له عنا 70,000-80,000
4: شيحنة. ليش ما حطيتوه بالصورة يا أستاذ أحمد؟
3: حطوه ولكن عنده مستشارين ما أنزل الله فيهم من سلطان.
4: هلا عم بيصدق مستشارينه وعم وأصحاب القطاع ما بيصدقون.
3: طيب ليش مستشارين؟ ليش ما اعتمد مستشارين؟ اليوم نحن جابوا مدير عام للنقل جديد ميزن بسبوس من كنا له كل احترام.
4: نعم.
3: لسمعته لتاريخه عميد بالجيش اللبناني وصحة سمعة جيدة جدا. أوكي. وحريص.
4: نعم.
3: وعدنا نحن وياه ولكن العين بصيرة واليد قصيرة عنده 25 موظف مدير عام نقل. هيدا من المفروض يكون عنده 1,000 موظف. من العريضة للنقورة بده موظفين ربنا ليقدروا يحصلوا بس الشواط والبوانئ الصيادي موانئ القطاع العام.
4: نعم.
3: بالإضافة للنقل البري والنقل البحري في 100 قصة وميت رواية هيحكموا عرض جنون الزلمة. وإجا ولقى تركي ما أنزل الله فيها من سلطان ما في شيء مزبوط ولا في شيء صح. طيب نحن هلأ عطني أمام خيارين أما بندل ساكتين للسوريين هن يجيبوا بضاعات يفضوها بلبنان ويسرحوا ويبرحوا ونحن نفضي بالحدود ونرجع وتنكد ميزوت ب25 دولار. هذا أمر لا يمكن نسمح باستمراره.
4: شو بتعمل؟
3: أصبح نحن عبكرة بدنا نعترض شحنات سورية ونفضيها بالحدود.
4: رح يسمحوا لكم تعرضوا شحنات سورية؟
3: بيسمحوا ما بيسمحوا نحن جايزين
4: يعني الشحنة السورية رح تتصرفوا أنتم مثل ما عم بيتصرفوا الكل
3: طبعا.
4: رح توصل الشحنة السورية على الحدود بتقولوا لهم فرغوا البضاعة بالشحنة اللبنانية وبتدخل الشحنة اللبنانية.
3: ما نسويك مع نفسه ما ظلمك.
4: ليش مأخرين فيها هي؟
3: نحن مأخرين كمشين وش تجاه الحكومة اللبنانية
4: كمشين وش
3: لحتى هن يحلوا لنا المشكلة.
4: ما رح تنحل يعني.
3: ما تنحل إلا بالعنف بالكي آخر علاج الكي.
4: قلنا تغير نظام، إجا نظام جديد ممكن تنحل الأمور. طلعت القصة بأصحاب المافيات.
3: عفواً كمان في علي فيني
4: ما هل عم نحكي
3: نحن
4: ما هل عم نحكي
3: ما بدنا نعيب
4: أصحاب المافيات من نحن نحن في فينا ما يكفي بهذا الموضوع.
3: بالأول بأيام النظام البائد كانوا سامحين للشحنة اللبنانية تطلع من سوريا بميت لتر ميزوت. اليوم الجماعة سمحونا بسبعمائة لتر ميزوت، كتر خيرون. وميزوت مدعوم صح. عندهم كتر خيرون.
4: أوكي.
3: بس من طبعا بعض السائقين
4: اللبنانيين
3: اللبنانيين والسوريين اللي معن شحنات لبنانية صاروا بدي يروحوا على تهرين بالميزوت
4: صار بقدي
3: عملوا خزينات.
4: مش ملاحظ السوري بلبنان صار مثل اللبناني؟
3: أسوأ أسوأ. سوري جيبوا 2000-3000 لتر ميزوت.
4: شو عم نعطي هالوز الحلو لهالبلد؟
3: طيب يعني هيك شوف شو بنعمل؟ هي الحوجة، الحوجة اللي جبرت الناس. أنت اليوم شبعني وحوسبني
4: يا أستاذ أحمد، في أي شخص بسوريا خالف النظام؟
3: لا.
4: ليش ده بلبنان مسموح؟
3: في ناس عم تستغل المخالفة تبعه، في ناس عم تستغله.
4: في استفادة.
3: طبعا استفادة أشخاص حيتان مافيات موجودة بلبنان. ليش مين حسبها؟
4: هي مين بحسبها؟
3: مين حسبها؟
4: مين حسبها ومين رح يحسبها إذا بدك تحكي؟
3: هذا اللي عم نحكي فيه. طب هاي الشحنات اللي عم تقف عم توصل لجديدي بعد قطة السير ويرجعوا يفوتوها على لبنان دفشة وحدة. هيدي حدا عم يضوي عليها.
4: هلأ بدي شوف عندك رأي بموضوع الحدود تغيرت اليوم بالمصنع مزبوط؟ رح تصير رح تندفش لقدام شوي.
3: نعم وبتمنى كمان تصير مشاركة
4: مع تحديثها وتحديث الأجهزة.
3: أنا بتمنى لأن لك ليش؟ لأنه في تجارب. أنا بالسبعينات كانت الأردن وسوريا شركاء بالجمرك بالأمن العام بمركز واحد بيسجلوا لك المعاملة الجمركية ومعاملة السائق.
4: نعم.
3: وبتروح وبيجي بمركز واحد. بالأربع وعشرين ساعة كنا نعمل نقل إلى عمان للأردن. بالأربع وعشرين ساعة يعني يوم واحد.
4: نعم.
3: يوم وليلة. بعد منا صرت للرحلة 10-15 يوم. ليه؟ لأنه صرت الدول العربية عيونها على بعض البعض. فاليوم أنا بتمنى بما أنه صار في ثقة بيننا وبين الحكم بسوريا ومن أجل التعاون على المراقبة والتضقيق وعلى السهر
4: هو عم بيصير هالشيء. هذا من أجل هالشيء هي.
3: نعم. هيدا من المفروض يتمم.
4: بس مش لازم يتعمم على كل المعابر؟
3: طبعا هلا
4: معابر الشمالية
3: هلا محصورة بمعبر
4: معبر واحد
3: فقط
4: بس
3: وديك بقية المعابر
4: كم معبر شرحي
3: عم بيشتغلوا في عنا للترانزيت والشحنات ثلاث معابر أربع معابر كمان بس معبر يعملون مش ترانزيت اللي هو الجوسي على مالة الهرمل منوش ترانزيت. عندك العريضة والعبودية والمصنع هون ثلاثة بيقدروا يروحوا عليهم ترانزيت على الدول العربية مرور دخول وخروج. عندك في معبر ويدي خالد
4: في مشكلة بهالمعابر هودي
3: هلا قديمة بعد ضربة مع ضربة إسرائيل رجعوا الأخوان السوريين هني عملوا جسورة وما اشتغلوا فيهم وعملوا حدود نموذجية بالعبودية.
4: حلو.
3: حدود نموذجية كأنك بأوروبا
4: يعني كيف
3: بدش 10-15 يوم بتفتح. بنتمنى نحن نغور منهم وتصير حدودنا مثله.
4: ما بتحس أنه الأتراك عم بيفرضوا عليهم يكونوا على هالمستوى هيدا؟
3: أكيد أكيد. بس هني كمان يعني عم يستفيدوا من الأتراك كتوجيهات وعم ينجحوا بهالتعليمات
4: يعطوا هالصورة يعني بغيروا الصورة
3: يعني على أطلع المصنع المصنع كان جديدي جديدي هيك كانت
4: لا يعني صارت يعني على مستوى أوروبا
3: جديدي كأنك بأوروبا والعبودية عاملينها أسا أحدث من جديدي
4: يعني نحن بمعبرنا بعدنا
3: نحن لورا
4: لورا
3: نحن لورا
4: أيوة أيوة أيوة, أيوة.
3: بعدنا نحن عم نتطور الى الوراء
4: ما عم نتطور يا استاذ احمد ما عم نتطور
3: ما عندنا قابليه
4: ما عم نتطور مش منه بس بالاجهزه ما عم نتطور بالفكر العقليه
3: اكيد
4: طيب نحن بعد عندنا دقيقتين وبنختم شو بدنا نقول كلمات سريعه
3: انا بتوجه من الحكومه اللبنانيه تشكيل لجنة فنية من أصحاب العلاقة يلتقوا بالأخوين السوريين وبحضور أصحاب القرار في لبنان لنتفهم نحن وياهم ونوضح ما إلن عنا وما إلن عندهم، لأنه هني شو بيقولوا له هني بيصعدوا.
4: نعم.
3: أما نحن كصحاب الوجع اللي بنقول لنيه غير بيقولوا لنيه، نحن بنحط لنا الوثائق.
4: بلشتوا بهالأمور هي
3: ووقائع وبراهين بتكون معنا بحوزتنا بنعرجيه إنه إنه حقوقنا المهدورة وترهل أسطولنا هني المسؤولين عنه. لذلك ما عم نطالبهم بالتعويض ولا عم نطالبهم بشيء، عم نطالبهم يعيدوا النظر بتعاملهم معنا بدل ما يسكروا الحدود بوجنا ويهددوا سائقيننا بالحرق وبالتكسير وبالضرب وبالإهانة لا يسمحوا لنا فيها يرجعوا لعقلهم.
4: هيدي مين عملها؟
3: سوريا. التواصل الاجتماعي نازل تهديدات تهديدات بدهم ينافس علينا
4: من مؤخر
3: من أسبوع من أسبوع ما سمعنا ردة فعل لا من السلطات السورية ولا من السلطات اللبنانية. نحن من أسبوع لازم كنا نروح نفضي بسوريا ونرجع، هلا سمحين نروح على العراق أو على تركيا أو على السعودية هذا الاتفاق
4: بس
3: المناعة اللي بعدنا نحن سمحين كنا نفوتوا على لبنان. ليش ما بدك تسمح لي أنا فوت فضي بحمص وحلب؟ ليه؟
4: لا هي مش مقبول هيك عن جد أستاذ أحمد، مش مقبول هيك.
3: شغلة التالتي اللي هي موضوع السائق، لا يمكن اقبل او نوافق انه شاحنة لبنانية يسوقها غير لبناني ويغادر فيها الاراضي اللبنانية. بدين يشغلوا بالداخل يشغلوا، بدين يعملوا له اقامة ينظموا.
4: نعم.
3: شو بدين يعملوا له يعملوا له؟
4: احنا خلص وقتنا استاذ احمد، شو بدي اقول لك يعني، هلا الشغل لكم خاصة انت حامل كمان مسؤولية هالنقابة هيدي، قديش قادر اليوم تفعل، قديش كيف بدي اقول لك يعني، قديش اليوم قادر توصل لناس سياسيين همهم لبنان وهمهم المصلحة الوطنية ومصلحة أهل الاختصاص. ما بعرف قديش اليوم قادر تكون بهالإطار هيدا. على كل حال إن شاء الله خير، ومنتمنى أنه الأمور تاخد مجراها الطبيعي. في ناس كتير خيرين بهالبلد وقادرين يحلوا الأمور إذا أرادوا. إن شاء الله خير.
3: يشارك اللي يبقى خير.
4: أنا بدي أشكرك وأهلا وسهلا فيك، ونحن أكيد رح نرجع نتابع دايما مثل ما كنا دايما نحن وياك نتابع هموم هالقطاع هيدا لخير لبنان أولا أكيد طبعا وللخير العام مثل ما بيقولوا. شكرا لك النقيب أحمد الخير، نقيب أصحاب الشاحنات العاملة على ترانزيت للنقل الخارجي. أشكر اللي تابعونا، إلى اللقاء.

0: موضوع رياضي بحري كمان بصير هلا بايام الصيف، وعمليا بصير صيفا شتاء، بس بالصيف بصير في اكثر، هي عمليه الغوص على الانانه. هون بلفت النظر انه استعمال الانانه هن انانه هواء يلي نسبه الاكسجين فيهم 21. على الغطاس بعض الشروط لازم ينتبه لها. اول شيء مكان الغوص يكون بمكان معتمد اكثر، ما انه مكان يكون فيه جتسكيات وفيه لانشات رايحه وجايه. ثانيا المكان يلي بنغطس فيه لازم نحط البالون او العلم يلي بيدل على مكان غوصنا. بعض الاحيان بنكون عم نغطس نتصيد سمك او لهوايات الرياضه، بس ضروري نعلمها ويكون فوق منا اذا في خط مرور لجتسكيات ولا لانشات يكون حاطين لهم هذا البالون او العلم يلي بيدل على وجودنا. اثنين لازم نلتزم بكميه الهواء اللي باقيه بالانينه، يعني بس نلاقي نسبه الضغط الهواء صار 50 بار لازم نرجع، لانه اوقات كتير الغطاسين بيتعرضوا انه يعلقوا بالشبك او يصير معهم مشكله. لازم يكون معهم نسبه هواء كافيه بالانينه ترجعهم على الشط، ومجهزين بخنجر اذا تعرضوا لشبك حاطينه الصياده ما يعلقوا فيه يقدروا قادرين انه يخزقوا. ثالثا لازم نلتزم بالشهادات اللي نحن اخدينا، يعني اذا عم ناخذ اوبن ووتر ممنوع نغطس اكثر من 20 متر، اذا اخدين ادفانس 40 متر وهول المجره. بقى هيدي من الامور، واهم شغله نلتزم فيها يكون معنا بادي مرافق لنا بالغطسه ما نكون لوحدنا.
1: هدفنا سلامتكم.
2: حوار حر بعد الجولة السابعة من مفاوضات روما. هل دخل لبنان مرحلة التنفيذ؟ وهل ستتوسع المناطق النموذجية لتشكل بداية الترجمة الميدانية؟ أسئلة نناقشها مع المخرج يوسف الخوري. حوار حر مع وليد فريجي الخميس الواحدة بعد الظهر. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار. الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
3: العاشرة إلا ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أهلا بكم. استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بلدة مجدلزون جنوب لبنان. نقلت CNN عن مصدر دبلوماسي لبناني أن التطورات على الأرض قد تحول دون استئناف المفاوضات الفنية وهناك مساع للتهدئة. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن محادثة روما في بين لبنان وإسرائيل اختتمت مبكرا بسبب التطورات الميدانية. أعلنت القناة 14 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس يعقدان مباحثات بعد قليل لبحث الرد على حزب الله. ونقلت يديعوت أحرنوت عن مصادر أن الجيش طلب شن هجوم واسع في جنوب لبنان كرد على حزب الله، والقيادة السياسية أوقفت الهجوم. أحال وزير الاقتصاد عمرو البساط 13 من أصحاب المولدات في مختلف الأراضي اللبنانية إلى النيابة العامة التمييزية لمخالفتهم التسعيرات المحددة من وزارة الطاقة والمياه بصورة مستمرة وممنهجة. قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن عودة واشنطن إلى التزاماتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد شرط، لكنه غير كاف لفتح مضيق هرمز، ومسار العبور المحتمل الذي تم التفاوض عليه مع عمان قد يكون قابلا للتطبيق لمدة تتراوح بين الشهرين وأربعة أشهر. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: لقد أكدت ونظيري البريطاني التزامنا المشترك بفتح ممرات العبور في مضيق هرمز وضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. أكد وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان أهمية التكاتف لضمان سلامة الممرات في هرمز وباب المندب. أخيرا أعلن الحوثيون استهداف ناقلة نفط سعودية في خليج عدن بحسب ما نقلت رويترز. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: جديد رشيد النجار دللو.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: أدي في دماغنا يخزن. حقنا نعرف إنه وزن دماغنا أساساً حوالي الكيلوغرام ونص، بيحتوي على تقريباً 100 مليار خلية عصبية، وكل خلية قادرة تعمل حوالي 1000 اتصال عصبي، يعني في كتير نقاط تشابك عصبي. مشان هيك المعلومات اللي ممكن يستوعبها الدماغ كتير كبيرة، والبعض بيحكي عن سعة تخزين بالدماغ بحسب علماء أعصاب بين 10 تيرابايت و 100 تيرابايت، علماً أنه تيرابايت الوحدة بتساوي تقريباً 1000 جيجابايت أو مليون ميجابايت. هالحقيقة بتأكد أنه سعة تخزين دماغنا منا محدودة على الإطلاق. أما كيف منزيد قدرة دماغنا على التخزين؟ فكتار بيجربوا ينصحونا ببعض التمارين، منا أكيد الشطرنج، وأكيد ألعاب الفيديو، كلمات المتقاطعة، التواصل الاجتماعي، وأكيد نتعلم كل يوم قصص جديدة. والبعض بيقول كمان إنه التأمل كتير مهم لدماغنا.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: عيونكن ضووا وتعب هالليل نسافر مع ناديل سهراني.
1: ناديل سهراني الأربعة عشر المساء مع

نديل سهراني، مساكن. مثل ما وعدناكن انه رح نكون بالجزء الثاني من ديوان الشاعر الصديق الصيدلي ابراهيم عودي انامل فوق الجسد، واليوم عم نوفي وعدنا واكيد مشوار رائع. دعوة فرح. لن اكتب احزانا ابدا، فرحا اشعاري تنهمر، يكفي بؤسا وشقاء حان لفرحة عشق تنتشر. انسي قيسا او ليلى، او انسي الاسلاف ومن عبروا اضنونا عشقا مع دمع ولقاء يحجبه القدر. وكأن الحب هو الآلام، دموع تسقط تنهمر. والقصة أن رآها يوما راح بحبه يحتضر، بل قال سيتبعها حبا ورفاته خبأها القبر. بالله أجيبوني، كيف لرفات يهديها أثر؟ عبد الأطلال ومجدها وبكى حتى بح الوتر، وتغزل شعرا في وتد ذكرا أبقاه له الدهر. انسي تاريخ البؤس، فذاك يجن وآخر ينتحر. وتعالي كي أتعبدك ما لم يتعبده بشر. قد تعبد امرأة لكن لن يعبد في عهدي حجر. بوحي بمشاعر تجمعنا، فالحب حواس تنشطر. أنا عاشق أبصر من أذني، ويحدث قامتك البصر. والعاشق يروى من لمس، يتنشق زهرتك الثغر. فدعيني أبحر في جسد، فحواسي متعتها السفر. أتنقل خلف ثيابك، أكتشف المرجان وأنبهر. أتموج بين رباك شراعا، تغمره الأمواج فينحدر. ما قيمة أعماق البحر إن لم تكشف فيها الدرر؟ أمحو عن جسمك عتمته، العتمة آخرها ضرر. ما قيمة أنوار البدر لو خلف غيومه يستتر؟ قومي كي نرقص تحت الريح خيولا بللها المطر. يتمايل عنقود العنب من شعرك خمرا يعتصر. فأصب كؤوسا من شفتيك إلى شفتي وأختمر. وأطوف بساحك أثملني نهد من جسمك لا خمر. غزي في الصدر حوافرك كي يطفأ في صدر الجمر. وأصير رمادا فيك لأجمل من أن يطفئني العمر. إبراهيم عودي. هذه أنت، رغم الضباب وغيم يحجب البصر، يبقى هنالك ثقب يبعث الشمس. في الغاب غدر وأنياب مكشرة، يبقى هنالك كهف يحضن الخوف. وفي ضجيج نهار كله عمل، يبقى هنالك وقت يفرض الهمس. فهذه أنت في دنياي سكرة، تحلو مذاقا لريق في فم جفا.
يا صورة الأمس في جدران ذاكرتي بروازها من حنين يطرد اليأس. يا فرحة بلقاء طال منتظرا، يا لمسة الكف حين صافحت كفا، يا رشفة البن عند الصبح تنعشني وينسياب مياه يملأ الكأس. يا شرفة العاشق المأسور في حلم يرى البشائر فيها حلقت رفا، يا زفرة تخرج الأعباء نسمتها، ويا شهيقا يعيد الروح والبأس.

طيف. كل الغصون إذا تعرت ينصرف عنها النظر، إلا غصونك إن تعرت أشتهي معها السهر. يزين العشب التراب وأنت يحجبك الشجر، يا ليتك الصحراء في عريانها طيف المطر، لأظل أبحث عن سراب بين خديك اندثر. سحابة الحزن، سحابة الحزن في عينيك مثقلة،

أقرأ سرهما بلا كبد، وهنا بمعنى التعب، أصفى من الماء في الأعماق والدرك. ونبرة الصوت شق الحزن رنتها، فردها كأنين الطفل مرتبك. حتى الحروف وإن زخرفت نغمتها، باحت بما لا يبوح الطير للشبك. أرى ارتعاش يديك فوق يابسة كرهبة سببتها الأرض للسمك. أرى وقوفك في ثقل وفي تعب كساهد حامل الأوزار منهمك. لا تحجبي قلقا يبدو وإن سترا، فالعاشق الصح خلف السطر يقرأك. روحي بحزنك حرفا كي أشتته، فمن أكون إذا ما كنت ملجأك. وليهطل الغيم أمطارا على كتفي تسمو ذراعي إذا كانت وسادتك. ما قيمة الحب لو بالأنس يجمعنا، وفي الهموم ارتدينا حلة النسك. أنا الضعيف أمام حبك أنهزم، ومارد لك في حزن ومعترك. بوحي بحزنك دمعا في الهوى، فأنا كهف تجوف لاستقبال دمعتك. إبراهيم عودي. أهاجر منك، أهاجر مني إليك، أخالف كل الذكور ومعتقدات الذكورة. سئمت قواميسهم وأفكارهم، تضج عنادا تضج غرورا كنافورة تتباهى بماء، وليست بنبع وليست بنهر وليست ببحر، فقط زينوها بصوت وصورة. أخالف كل الذكور وأعلن ضعفي وجهلي وخوفي، وأعلن جهرا كآبة عمري بدونك. وحدك أنت شعور حياة يطيب شعورا. خذيني خذيني إليك، فإني جفاف عراء فراغ، وكل التجارب ليست تعادل. ولو قورنت في كتابك إلا سطورا. خذيني إليك لأرشف من وجنتيك الأمل، وأشتم عطرك بين الثنايا وبين المقل، فأصبح أقوى. خذيني لأحيا بيوم يعادل عندي دهورا. دعيني أسرح شعرك مرة، ألامسه شعرة بعد شعرة، أناجيه أكشف سره. أعد الليالي أعيش الليالي، فذا الليل يضمر للعاشقين سرورا. أهاجر من وحدتي، ويؤرقني في حياة الضجر. حدثيني بصوتك مثل الحفيف بعيدا سقوط المطر، وارفعيني إلى عالم الحب والورد والشهد والمنتهى والتسامح والحلم والعلم والوهم. إني ككل الذكور أصارع مثل الزواحف بين صدى الشهوات وبين الحفر. إبراهيم
عودة. نار الحب لكل صوم دعاء يستجاب وكم يحلو الصيام وأنت كل دعواتي. يفرج الله آهات وأدعوه بأن يضاعف في عينيك آهاتي. يا صائما يتحاشى النار مجتهدا إن

محرقة فأحرق ضلوعي وبدلها بجمراتي، خذني لها حطبا تزداد بي لهبا. إذن يبقى رماد الهوى أحلى الملذات. خذني، آمنت حكما بإبراهيم مشتعلا، يرجه البرد مع رسم ابتساماتي، أسميت حبك ناري من به شغفي، يا نيزكا محرقا.

بك قلتها وأقولها وأعيدها حد الثمالة في دمي، إني أحبك طالما شمس الضحى أبدية والشعر ينطقه فمي، إني أحبك رغم كيد الحاقدين الحاسدين لكل قلب مغرمي، إني أحبك قد آتيك عاشقا فارمي التردد جانبا واستسلمي، لا لن أساوم في هواك، أنت لي قيد التألق كي يقيد معصمي، فقيديني واسجنيني مذنبا، سجن الأحبة جنة إن تعلمي. الأرض سجن الورد والأسماك تسجن في البحار وأنت سجنك عالمي، إني أتيتك قيصرا أو خادما فالحب ساوى قيصرا مع خادمي، فإذا أمرت بفك زرك كان لي تاج الملوك مرصعا بالأنجم، ما الحب إلا خطوة نحو الردى، رش الورود على خطاك لتنعمي، نامي على صدري قليلا تأنسي وانسي الهموم وكل أمر مؤلم، هيأت ما بين الضلوع وسادة وجعلت قلبي صامتا كي تحلمي، ما عدت أحتاج الفؤاد ولحنه ما دام قلبك في ضلوعي يردمي. إبراهيم عودي. النيزك. يا نيزكا مر خطفا عند رؤيتك، أغض من ناره طرفي وأحترق، وقفت ألقي التحايا واللسان خبى والنار تبتر أحشائي وتخترق، ما عاد ينفعني سوى السقوط على ساقيك، طوق نجاتي في الهوى الغرق. لا تصرخي لو تعلمين، لو تعلمين الشوق في صدري لما اشتعلت شفاهك بالكلام، لا تصرخي لو تشعرين النار تجري في دمائي، كنت حررت السدود ليجرف النهر الحواجز والركام، لا تصرخي إني أتيتك مثل طفل ليس يعرف ذنبه، فعلميني يا شعاع النور حسن التصرف في تقاليد الغرام، إني رميت عقائدي شذبت نفسي من قشور بالية، أحرقت قاموس الذكورة والعصور الخالية، فثقفيني من جديد قد أنير على يديك دجى الظلام، أدري بأنك قد طعنت بألف سهم وانتصرت على الهزيمة ونزفت دمعا أنبت وردا وأحجارا كريما، فلا تلوميني على كل الجرائم، إنني لست الذي ارتكب الجريمة، لا تحرقي كل القلوب لرغبة في الانتقام، إني أتيتك مخلصا وسلخت جلدي عن تقاليد القبيلة ونسيت آبائي وكل سجونهم ونسيت أفكار الذليلة، ثقي بقلبي وامنحيني فرصة لنخط للتاريخ أن الحب أوله احترام، قلبان بينهما سلام. إبراهيم عودي.
حذاري حذاري أن تحبيني، حذاري، ضباب دروبي وأقداري، لن تشعري يوما بالأمان معي، فأنا لم أعش حالة استقراري، أسير إلى اللامكان، خطايا تسابق أسفاري، لا أحب الروتين ولا دفء الشمس ليومين، أبث في الجو رياحي وأمطاري، ولا أحب صفاء الحب ليومين، فالحب ليس صورة تزين مجالسنا فوق الجدار. أنا أعشق امرأة واحدة فقط، أصب فيها كل جنون أفكاري، أرفعها للسماء حبا تنتشي من خمري وأشعاري، وأنتفض ضد ذاك الحب فيها فيرمدنا لهيب النار. لا يغرنك هدوئي، فأنت لم تري بعد إعصاري، فأنا أعشق دمعتك، أراك باكية كزهرة مبللة بالندى من أجمل الأزهار. أحب صراخك وضياعك، أحب شعورك بالندم، أحبك أن تنهاري، فأقترب إليك، أمد يدي، أضمك إلى صدري، أعتذر منك بقبلة تقبلين اعتذاري، هذا أنا في ليلي ونهاري. إبراهيم.

دعاء. لا زلت أذكر جيدا شفتيك هامستين مثل الليل في أذن السماء، لا زلت أذكر جيدا يديك ترتعشان ترتفعان من عنف الدعاء، تدعو لنا تتوسل الرحمن بالقرآن بمحمد بالأنبياء، تدعو لصحتنا وتنسى أنها جسد يعانق طيفه ألم وداء. لا زلت أذكر جيدا عينيك تتأملان غدا بأن يأتي الرخاء، لا زلت أذكر مقلتيك تحدقان لذكريات كي تعود إلى الوراء، حتى ترانا مثلما كنا صغارا ضاحكين ولاعبين وأبرياء. لا زلت أذكر قبل ذلك، قبل أن تجري بشريان الدماء، لا زلت أذكر حين كنت نطفة لجأت إليك فأنبتت وردا وماء، لا زلت أذكر جيدا كيف احتضنت مجيئها فرحا يحاكيه الرجاء. كل الرجال نطفة مجهولة إلا إذا سالت على رحم النساء. لا زلت أذكر جيدا وأنا جنين لمسة كانت لأسقامي شفاء. لا زلت أذكر صوتك الذهبي يروي لي يغني لي ويطربني الغناء، لا زلت أذكر حبلك السري يسقيني ويرويني ويطعمني الغذاء، لا زلت أذكر كيف أسجد مع سجودك في الصلاة سجود من هم أتقياء، لا زلت أذكر من حنانك قبلة أرسلتها بيديك إذ حل المساء، أنا تحت قلبك كنت متكئا كما ملك بفردوس.

زلت أذكر كم تألمنا وكم علت هتافات بلا آت، ولا أنا لا أريد خروج جسمك من دمي، فأريد أن أبقى ومن حق البقاء لنكون ملتصقين دوما للمدى متوحدين.

أجمل الأوطان أصدقها بلا كذب أو خداع أو رياء. أمي التي ما استسلمت بعد الولادة أكملت بالتضحيات وبالسخاء، صنعت من الطفل الصغير منارة فعلمته وأنبتت منه الذكاء. أمي التي ظمئت ولم تشرب أبدا إلا قليلا ولو تبقى في الإناء. أمي استدانت من أقاربها من الغرباء لينفق ابنها كما يشاء. أمي التي قالت أكلت أنا صباحا قبل أن تأتي ومعدتها خواء. أمي التي رثت جميع ثيابها وما اشترت بل اشترت لي الرداء. أمي التي قد أحرقت يوما أناملها لتشعل لي طريقا للعلاء. أمي التي أعطت من العدم الكثير فعلمت بشرية معنى العطاء. أمي التي وقفت أمام الريح عارية تصد بجسمها برد الشتاء. من قال حين الريح تغدو مثل زوبعة لكي نبقى علينا الانحناء؟ من قال إن الدهر يسحقنا ويمحونا ويفنينا وينساه الفناء؟ وقفت أمام الدهر شامخة بإيمان تحدته تحدي الأقوياء حتى انحنى دهر لتحتي نعلها. فالدهر دوما خاسر ضد الإباء. يا دهر لا تتحدى أما طالما حملت بجعبتها سلاح الكبرياء. أسطورة أمي ولا أسطورة في الكون غيرك أنت يا رمز النقاء. إبراهيم عودي. اعتذاري إليك، أقدم كل اعتذاري عن الكلمات التي بحت فيها وحاولت رسمك فيها بخفة ظلك، طيبة قلبك، عطرك، حسنك، جسمك، كل الصفات الحميدة، لأن جمالك ليست فيه حروفي ولا تحتويه قصيدة. فهل يفي النهر حق الورود إذا رسم الظل فوق المياه؟ هو الورد أنى يكون يوزع فوق الأديم شذاه؟ وهل يفي الطير فجرا يغرد مستأنسا في غناه؟ يغرد حينا ويصمت حينا وفجرك لا يستباح سناه. ظننت بأني كتبتك شعرا أمجد فيه جمالك أنت، وجدت جميع القصائد حرفا تلعثم ما بين نطق وصمت. لهذا أقدم كل اعتذاري وأعلن

0: لهون بيوصل مشوارنا الحلو لشط الضوء وشط النهاية. من زياد عقيقي ألف تحية لقلوبكن من برنامج قناديل سهراني. كنا مع كتاب أنامل فوق الجسد للشاعر إبراهيم عودي. ألف تحية لقلوبكن، انطرونا بحلقة جديدة وخلوا قنديلكن سهران عشباك القصيدة.
1: قناديل سهراني الأربعة عشر.

0: أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أهلا بكم. استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بلدة مجد الزون جنوب لبنان. أشارت معلومات الام تي في إلى أن المحادثات ستستكمل غدا عند 9 بتوقيت روما. أضافت لم يتم الاتفاق بعد على الجهة الثالثة المحايدة التي ستراقب العمل في الجنوب، وثمة بحث مرحلة انتقالية سريعة يستعان فيها بقوات عربية أو دولية أو جهة ما بحال استغرقت إجراءات تكليف القوات الإيطالية وقتا كبيرا في البرلمان الإيطالي. ولفتت المصادر إلى أنه تم الاتفاق على استكمال المنطقتين التجريبيتين في زوترة الغربية وفرون وصريفة إلى حين الاتفاق على شروط وآلية العمل في المناطق التجريبية، وستوضع خطة شاملة للمرحلة التالية. ولبنان طلب بأن تكون بنت جبيل والخيام هي المناطق التالية من دون جواب واضح من إسرائيل. أعلنت القناة 14 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس عقدا مباحثات لبحث الرد على حزب الله. ونقلت يديعة أحتونوت عن مصادر أن الجيش طلب من شن هجوم واسع في جنوب لبنان كرد على حزب الله، والقيادة السياسية أوقفت الهجوم. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن التواصل مع المرشد مجتبى خامنئي صعب جدا في هذا الوقت الراهن. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: لقد أكدت ونظيري البريطاني التزامنا المشترك بفتح ممرات العبور في مضيق هرمز وضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تحويل مسار 48 سفينة منذ إعادة الحصار. أعلن الحوثيون استهداف ناقلة نفط سعودية في خليج عدن بحسب ما نقلت وكالة رويترز. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أدي في دماغنا يخزن. حقنا نعرف إنه وزن دماغنا أساساً حوالي الكيلوغرام ونص، بيحتوي على تقريباً 100 مليار خلية عصبية، وكل خلية قادرة تعمل حوالي 1000 اتصال عصبي. يعني في كتير نقاط تشابك عصبي. مشان هيك المعلومات اللي ممكن يستوعبها الدماغ كتير كبيرة، والبعض بيحكي عن سعة تخزين بالدماغ بحسب علماء أعصاب بين 10 تيرابايت و 100 تيرابايت، علماً أنه تيرابايت الوحدة بتساوي تقريباً 1000 جيجا بايت أو مليون ميجا بايت. هالحقيقة بتأكد أنه سعة تخزين دماغنا منا محدودة على الإطلاق. أما كيف منزيد قدرة دماغنا على التخزين؟ فكتار بيجربوا ينصحونا ببعض التمارين، منا أكيد الشطرنج، وأكيد ألعاب الفيديو، كلمات المتقاطعة، التواصل الاجتماعي، وأكيد نتعلم كل يوم قصص جديدة. والبعض بيقول كمان إنه التأمل كتير مهم لدماغنا.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: الـ PCOS أو داء التكيس على المبيض بيعني ثلاث قصص. أولاً دورة شهرية مش منتظمة، يعني سايكلز فيهم يكونوا كتير طوال من 35 يوم حتى لمدة شهرين أو ثلاثة بلا ما تجي البيريود. ثانياً بيكون في عنا كترة بالهرمونات الذكورية بالدم مثل التستوستيرون، مما بيؤدي لحب الشباب أو أكنة أو كمان شعر زيادة على الوجه والبطن. ثالثاً وأخيراً على الإيكو بيبين عنا عدة كياس صغيرة على المبيض. داء الـ PCOS ممكن كمان يترافق بزيادة وزن، تخربط بالسكر بالدم وصعوبة على الإنجاب من وراء مشكلة بالإباضة. إذا بتحسي عندك عارض من هالعوارض لازم تشوفي طبيبك النسائي.

0: مساء الخير وأهلا بكم. البداية من الوضع الميداني، فقد استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي مجد الزون والمنصوري وأطرافها، كما طاول القصف وادي العزية وأطراف بلدتي الحنية وزبقين. وتحت حجة خرق حزب الله وقف إطلاق النار، شن الجيش الإسرائيلي غارات دقيقة في جنوب لبنان، وأنذر سكان بلدة المنصوري قضاء صور، داعيا إلى إخلائها والابتعاد عنها لأكثر من كيلومتر. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن قوات الفرقة 91 دمرت مسارا تحت الأرض بطول عشرات الأمتار في منطقة سربين، وعثرت على مستودع أسلحة. وبغارة على مصلى في تبنين قضاء من تجبيل قتل شخص وأصيب 12 آخرون. وأغار الطيران على مشاعر المنصوري مجد الزون في قضاء سور. تواصلت جولة المفاوضات روما في يومها الثاني داخل مقر السفارة الأمريكية، حيث عقدت الوفود المشاركة ثلاثة اجتماعات متوازية ومنفصلة تناولت الملفات السياسية والعسكرية والحدودية. كيف كانت أجواء المحادثات مع مارسيلا العيلي؟
1: واصل لبنان الرسمي متابعة مسار اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في روما برعاية أمريكية، والتي انتهت قبل قليل. مصادر بعبدة كانت تحدثت بعد جولة التفاوض الصباحية عن ثلاثة اجتماعات حصلت بشكل متزامن وإن كانت منفصلة على المستويات السياسية والعسكرية والحدودية. وبعد انتهاء جلسة بعد الظهر أكدت أوساط بعبدة أن المسارات الثلاث متقدمة والأكثر تقدما ملف الحدود. ولا شك أن تهديد إسرائيل لبلدة المنصوري حضر بقوة في جلسة التفاوض، حيث لفتت أوساط بعبدة إلى أن الوفد اللبناني طرح مسألة التهديد انطلاقا من اعتباره دليلا إضافيا على ضرورة تجديد وقف إطلاق النار وإلزام إسرائيل بعدم انتهاكه، بما يشمل أيضا وقف عمليات نسف المنازل والتجريف والتفجير والتدمير. أوساط بعبدة أكدت كذلك أن الوفد اللبناني وفي كل جلسة تفاوض يعيد طرح إعادة وقف إطلاق النار لمدة 8 أسابيع أو 60 يوما، بما في ذلك التوقف الكلي للتفجيرات وحركة المسيرات. وجددت التأكيد على أن التفاوض هو السبيل الوحيد لإيصال صوت لبنان وتخفيف حدة ورقعة القصف، وقد تراجعت حدته منذ بداية المفاوضات على عكس السابق. وبالعودة إلى مسارات التفاوض وفي الشأن الحدودي، قدم الوفد اللبناني عرضا مدعما بوثائق من خط الهدنة إلى الخط الأزرق والواقع الحالي، ونال إشادة أمريكية باعتباره عرضا محكما. وفيما يخص المسار العسكري، فإن البحث تركز على آلية العمل في المنطقة التجريبيتين وإمكان توسيعهما، إضافة إلى جدولة مناطق نموذجية جديدة مع طرح الخيام وبنت جبيل بجدية. وهذا ما لم يحدد الجانب الإسرائيلي أي موقف منه، مع أن التسريبات تؤكد رفضه لهذا الطرح. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: نقلت CNN عن مصدر دبلوماسي لبناني أن التطورات على الأرض قد تحول دون استئناف في المفاوضات الفنية، وهناك مساعا للتهدئة. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن محادثات روما بين لبنان وإسرائيل اختتمت مبكرا بسبب التطورات الميدانية. أعلنت القناة 14 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس عقد مباحثات لبحث الرد على حزب الله. ونقلت يديعوت أحرنوت عن مصادر أن الجيش طلب شن هجوم واسع في جنوب لبنان كردا على حزب الله والقيادة السياسية أوقفت الهجوم. إلى ذلك يعقد مجلس الوزراء الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة جلسة في القصر الجمهوري في بعبدة لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. كشف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن اتصاله بنظيره الإيراني عباس عرقجي، وأمل الوزير الإيطالي أن تسفر مفاوضات روما عن نتائج ملموسة ترسخ وقف إطلاق النار وتفضي إلى اتفاق عام، مشيرا إلى دور إيران الأساسي في وقف الأنشطة العسكرية لحزب الله. وبحث الوزيران أيضا في مفاوضات إيران مع سلطنة عمان لإعادة فتح مضيق هرمز. أيد المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري مسار المحادثات وطلبوا في الإسراع بإصدار القرار الضمني في جريمة الملفأ.
2: يؤيد أعضاء المجلس مسار المحادثات الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية، بحيث يحسن المشرفون عليها والعاملون لإنجاحها ترتيب الخطوات الآيلة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان وعودة الأهالي والبدء بإعمار المدن والبلدات والقرى المنكوبة بعيدا عن محاولات ربط هذه الخطوات بأجندات خارجية. في الذكرى السنوية السادسة لجريمة تفجير المرفأ يجدد أعضاء المجلس ترحمهم على ضحاياها وصلاتهم من أجل شفاء المصابين وتعزية عائلاتهم ومحبيهم، ويطالبون بالإسراع في إصدار القرار الظني وكشف وقائع هذه الجريمة التي أصابت الوطن كله وإنزال العقوبات بمرتكبيها ومسببيها ومن يقف وراءهم.
0: عرض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع السفير الفرنسي إيرفي ماجرو الذي زاره في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء إمامه في لبنان آخر المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، وتمنى جعجع لماجرو التوفيق في مهماته الجديدة في الخارجية الفرنسية، وشكره على الجهود التي بذلها طيلة فترة وجوده في لبنان من أجل دعم قضايا وتعزيز العلاقات اللبنانية الفرنسية في شتى المجالات. أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي خلال لقائه القائم بأعمال المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جون أغنو في زيارة تعرفية استعداد وزارة الخارجية وإدارتها المعنية للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، مشددا على أهمية الدبلوماسية المتعددة الأطراف والدور الدولي الفاعل في لبنان. شددت النائب ستريدا جعجع على أن حماية لبنان واستعادة حضوره ودوره تبدأ أولا من الالتزام الكامل بالقوانين وبإحقاق الحق عبر إصدار القرار الاتهامي في جريمة المرفأ، وأكدت أن بناء الإدارات الرسمية لا سيما تلك التي تقوم على بنى تحتية مهولة كالكهرباء ليس عملية آنية ولا يتحقق بين ليلة وضحاها، بل هو مسار تراكمي يقوم على العمل المتواصل والإدارة الرشيدة. وشددت جعجع في خلال ترأسها اجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز على أن استعادة ثقة اللبنانيين والعالم بلبنان تمر حكما عبر قيام دولة المؤسسات واحترام الدستور والقوانين وتنفيذ القرارات الحكومية. أحال وزير الاقتصاد عمر البساط 13 من أصحاب المولدات في مختلف الأراضي اللبنانية إلى نيابة العامة التمييزية لمخالفتهم التسعيرات المحددة من وزارة الطاقة والمياه بصورة مستمرة وممنهجة. في الأخبار الإقليمية والدولية وفي المواقف تحديدا، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان أن التواصل مع المرشد مجتبى خامنئي صعب جدا في الوقت الراهن. قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن عودة واشنطن إلى التزاماتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد شرط، لكنه غير كاف لفتح مضيق هرمز ومسار العبور المحتمل الذي تم التفاوض عليه مع عمان قد

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أدي في دماغنا يخزن. حقنا نعرف إنه وزن دماغنا أساساً حوالي الكيلوغرام ونص، بيحتوي على تقريباً 100 مليار خلية عصبية، وكل خلية قادرة تعمل حوالي 1000 اتصال عصبي، يعني في كتير نقاط تشابك عصبي. مشان هيك المعلومات اللي ممكن يستوعبها الدماغ كتير كبيرة، والبعض بيحكي عن سعة تخزين بالدماغ بحسب علماء أعصاب بين 10 تيرابايت و 100 تيرابايت، علماً أنه تيرابايت الوحدة بتساوي تقريباً 1000 جيجا بايت أو مليون ميجا بايت. هالحقيقة بتأكد أنه سعة تخزين دماغنا منا محدودة على الإطلاق. أما كيف منزيد قدرة دماغنا على التخزين؟ فكتار بيجربوا ينصحونا ببعض التمارين، منا أكيد الشطرنج، وأكيد ألعاب الفيديو، كلمات المتقاطعة، التواصل الاجتماعي، وأكيد نتعلم كل يوم قصص جديدة. والبعض بيقول كمان إنه التأمل كتير مهم لدماغنا.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: الـ PCOS أو داء التكيس على المبيض بيعني ثلاث قصص. أولاً دورة شهرية مش منتظمة، يعني سايكلز فيهم يكونوا كتير طوال من 35 يوم حتى لمدة شهرين أو ثلاثة بلا ما تجي البيريد. ثانياً بيكون في عنا كترة بالأرمونات الذكورية بالدم مثل التستوستيرون، مما بيؤدي لحب الشباب أو أكني، أو كمان شعر زيادة على الوجه والبطن. ثالثاً وأخيراً على الإيكو بيبين عنا عدة كياس صغيرة على المبيض. داء الـ PCOS ممكن كمان يترافق بزيادة وزن، تخربط بالسكر بالدم، وصعوبة على الإنجاب من وراء مشكلة بالإباضة. إذن إذا بتحسي عندك عارض من هالعوارض لازم تشوفي طبيبك النسائي.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: وناس تعلمت من ندمها وناس عم تبني من جديد حالها. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربع وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا.

0: تحيات إلى معنا، تحيات بوجهها أنا والزميل مارك البيتار لكم مستمعينا. وطبعا نحن معكم بلقاء جديد رح يبدأ هلأ ويستمر لغاية الساعة 1:15. خمسة آب، يعني يوم عشية إذا بدكم عيد تجلي الرب، العيد اللي بذكرنا أن ربنا ما بيتركنا أبدا عايشين بالعتمة، بل دايما هو موجود لحتى يعطينا النور والرجاء. ومن دون شك كل واحد منا بيحتاج للحظة تجلي بحياته، لحظة يشوف فيها بصيص أمل بعد كل شيء عشناه، ويلاقي سلام بعد كل هالقلق يلي غامرنا، ويكتشف إنه الرب دايما مرافقه حتى بأصعب الظروف. وبهالمناسبة حبينا من قلبنا يكون ضيفنا الأب المرسل اللبناني جان عقيقة. أهلا وسهلا فيك برجان.
1: الله معك حبيبة قلبي جنى، والله مع كل المستمعين لبنان الحر، ودايما أنت هيك رسولة فرح المسيح بهالإزاعة، دايما بكل مناسبة دينية بتحب تكوني عم تستضيفيني أو تستضيفي كاهن، يكون هيك شوي عم يحطنا بأجواء العيد ومعنى العيد وشو منتعلم من كل عيد، لأنه بالمسيحية العيد مش إنه نحنا فرحنا وكان هي، لا، إنه ناخد درس من حياة قديس أو من حياة يسوع يلي كان هو المعلم يلي رسمنا خطة حياة ليكون حياتنا هي دستور نعيشها حسب رغبة قلب الله مش حسب رغبتنا نحن. من هيك هالعيد هو من الأعياد الكبيرة، عيد تجلي الرب، يلي نحن منتعلم كتير أمور من هالعيد اللي هتكون عم نعيش حقيقة لقاء اللي عيشوا الرسل، نعيشوا نحن مع المسيح بنفس الروحانية وبنفس النظرة يلي يسوع أراد أنه يتعلموا منا تلاميذه.
0: طب بيرجان، يعني خلينا نبلش بمشهد
1: التجلي.
0: مشهد التجلي، أول شيء ليه بتحتفل الكنيسة بعد التجلي؟ نعم. وبعدين ليه يسوع استحب فقط بطرس ويعقوب ويوحنا؟
1: أول شيء هيدا العيد هو من الأعياد الكبيرة، إحنا بنسميه عيد الرب أو عيد الديكلاراسيون، اعتلان مجد يسوع. بدي أقول لك شغلة، أنه الكنيسة دائما بتضوي على الأحداث الكبيرة بحياة يسوع التاريخية لحتى هالأعياد الكبيرة تكون هي لنا مثل مرجع نقدر نكون عم نكتشف من هو يسوع الإنسان والإله، لأنه هو الله المتجسد. وإذا بيسمعونا أخوتنا الغير مسيحيين كيف الله تجسد، كيف إنسان بيأكل وبيشرب، سوري، بفوت على التواليت، بيبدو وجع، وهو الله هو الخالق، وبذات الوقت أنه بيعيش حوض الأمور بالنسبة لهم صعب كتير، بس الله أكيد قادر على كل شيء. من هيك يسوع هو الإله المتجسد، هو إله وإنسان، هو لاهوت ونسوت، وهذه صعب كتير يقدر يستوعبها الواحد إذا ما كان فيه حضور الروح القدس بحياته للإنسان اللي بده يكتشف من هو يسوع. عيد التجلي هو اعتلان أن يسوع هو الله المتجسد. نشوفه أنه الرسل كان، أنا بشوفها مش أنه يسوع تغير، يسوع هو الأمس واليوم وبكرة وإلى الأبد. اللي تغير هي عيون التلاميذ، انكشفت عيون الحقيقة ليقدروا يكتشفوا من هو يسوع. من هيك أخذ ثلاثة من التلاميذ وهن اللي عيشوا كل اختبارات، عيشوا الأعجيب الكبيرة اللي عمله يسوع لما أقام الموتى، بنشوف يوحنا وبطرس اللي كانوا أكتر شيء بالقيامة حتى بالظهور بالقيامة يسوع من القبر، بأن نص الإنجيل ركضوا على القبر، يوحنا ضل برا وبطرس فات لأنه كان عنده الحشرية والعفوية أكتر، يمكن يوحنا ضل، يعني هني شافوا مجد الرب حتى قبل ما يسوع يعلن ويقوم من بين الأموات. هيدي شغلة كتير مهمة، من هيك فرجيهم شوي من مجده، اكتشفوا شوي، يعني ما شافوا أكيد كل مجد ربنا. هلأ كنت عم تسأليني
0: لتغير صورته،
1: انكشفت لقلهم صورته، انكشفت لعيونهم صورته، هو لأنه هني ما قدروا يشوفوا الحقيقة بكاملها، جرب يسعي فرجيهم شوي يقدروا من خلال عيونهم يلمسوا حضور الله الملك المتجلي على الجبل. وكان في موسى وإيليا، ليش هالتنين؟ وكأنه
0: رمزية حضوره.
1: إيه. نحن بنعرف أنه موسى هو الشريعة وأعطى الشريعة، وإيليا هو الأنبياء، وكأنه عم بيقول هؤلاء الأنبياء والشريعة يلي حكيت عني، ما كان دائما يقول لهم ابن الإنسان بده يموت وبده يقوم وبده يكون هو عن يمين الآب بالمجد وبده يخبرهم، مش عم قال لهم هالأنبياء وهودي الشريعة يلي حكت عن ابن الإنسان المتجسد كانوا حاضرين بالتجمع. من هيك إذا بتلاحظ وقت نقرأ الكتاب المقدس اليوم بالكنيسة بالعهد الجديد منلاقي إنه بيحطوا شمعتين على اليمين وعلى الشمال قبل ما لما بيكون الكاهن عم بيلقي الكتاب المقدس أو يقول كلمة الكتاب المقدس العهد الجديد بنحط شمعتين. شمعتين ليه؟ وكأنه هلأ بدأت تلقى الكلمة العهد الجديد بيسوع المسيح وبحضور إيليا وموسى يلي عن يمين وشمال الكتاب المقدس ولح تعلن. هيك بيقول الشماس بالكنيسة كونوا في السكوت أيها السامع، انتبهوا في شيء كتير بدها تعتلن كلمة الله، بدها تتجلى الكلمة، الكلمة تجلت وتجسدت، هلأ بدها تعلن بحضور موسى والأنبياء اللي كانوا موجودين على الجبل، وانتوا هلأ دوركم تنكشف لكم الحقيقة مثل ما انكشفت للرسل على جبل التجلي، بدي عيونكم تنكشف لإلهم الحقيقة وده تتمجد كلمة الله بهذا الوقت. يعني نحن أوقات بنعيش الأشياء الأمور ليتورجيا بالكنيسة ما بنكون واعيين شو عم بيصير، أكيد مش ديكور حطينا الشمعتين بس لنقول إنه رمز لموسى وإيليا.
0: طب بير جان توقيت عيد التجلي
1: نعم.
0: يعني قبل عيد الصليب تقريبا
1: نعم.
0: لأي مدى هيدا يعتبر إنه عم يهيئه التلاميذ؟
1: كتير حلو كتير حلو. هلا بدي أقول لك شغلة، كان يسوع دايما يقول لهم في موت وقيامة، في موت قبل ما وصل على الصليب فرجيهم مجده، طلعوا على الجبل، هلا بنحكي شو عنيت جبل، طلعوا على الجبل ليفرجيهم شوي من مجده ليعلن لأنه إنه بالمجد رح تكون تشوفوا هالصورة المجد، يعني يعني عن جد يال العيون. بس كمان بيقول الإنجيل طوبى الذي آمن ولم يرى. هني فرجيهن فرجيهن لأنه نشوف بطرس قديش بيقول له خلينا هون، انبسط باللي شيء، قال له مشي، لأنه يسوع ما ضل على الجبل، قال له مشوا، في عنا مشوار كتير كبير اللي هو مشوار الرسالة ومشوار اللي جاي كرماله. من هيك قال له نزلوا، مش عطور رح يضل في هيدي الصورة، رح تحملوا الصليب لأنه الصليب هو الجسر العبور صوب القيامة.
0: بالنسبة للجبل شو مفهومه؟
1: نعم. أول شيء لما منقول كلمة جبل، بكل مرة منسمع كلمة جبل بالإنجيل هي حضور الله، مكان حضور الله. كان كل مرة يسوع بده يخبر تلاميذه أسرار ملكوت الله يقول لهم مشوا معي نطلع على الجبل. الجبل بالمعنى اللاهوتي هو منه بالمعنى الجغرافي، هو بالمعنى اللاهوتي هو مكان حضور الله، هو مكان حضور الله. من هيك لما اجى بده يقول اعظم عزة بتاريخ البشرية عزة يسوع على الجبل وقال فيها التطويبات وعلمنا الأبانة وعلمنا الأساس الإيمان المسيحي، الصلاة والصدقة والصوم، وعلمنا وعطينا أهم التطويبات يلي على الجبل بمتى 6 و7 من أهم ما يعني أنا أكيد من خلال هالعظة بنعمل شرع على حقوق الإنسان لأنه عطى معنى لإنسانيتنا ولا نحن كأولاد الله، لأنه بعدين قالوا له علمنا أن نصلي وبعدين بعلمنا الأبانة، نحن كأولاد الله بعلمنا معنى الحياة من خلال هالعظة الشهيرة على الجبل. فإذا على الجبل عطى الكلمة، عطى اللي لازم يعلمنا إياه على الجبل، أطعم الجياع بقلنا نص الإنجيل محل تاني لما لحقوها الناس التعبانة وجابوا له المكرسحين وجابوا له العرج وجابوا له ما بيقشع وجابوا له بلش يشفيون. مش ضروري بس على المستوى الجسدي، أوقات نحن نكون عميين على المستوى الروحي، أوقات نكون نحن عرج على المستوى الخطية بتعرجنا بتخلينا نكون مكرسحين بالخطية. فإذا جابوا له إياهم وقلنا نص الإنجيل شفق عليهم لأنه كانوا جوعانين، مش بس جوعانين
0: لكلمة الله،
1: مش بس جوعانين للخبز، قال لهم شو معكم، لأنه كمان استعمل هون شو معهم بين إيديهم هالتلاميذ، قال لهم أعطوني بالشي بين، قالوا له في 7 سمكات و7 خبزات وسمكتين، قال لهم هاتون وطعمه 4000 بيننا نص الإنجيل. ما علينا إلا نحن نجي لعند يسوع على الجبل. فإذا الجبل هو مكان حضور الله، وين ما كنت أنت يا إنسان بدك تيجي على الجبل، بتيجي على مكان الله عند الله وتقول له يا رب أنا بودعك بين إيدي بين إيديك يا رب، تكرسحي. يمكن أنا على المستوى الجسدي أنا مني أعمى، بس على المستوى الروحي يمكن يكون أعمى، على المستوى الخطية أنا عم بتكرسح وتفركش، وأنا يا رب جاي لعندك حتى أنت تبدلني وتجددني وترجع تبنيني تخلقني من جديد. أنه شفق عليهم بقلنا قال لهم قعدوا ارتاحوا وبلش يوزع لهم الخبز. فإذا كمان الخبز هون هون فينا نكون عم فينا نشوف الإفخارستية، الإفخارستية مش بس على مستوى الخبز اليومي اللي بناكله هذا. فإذا الجبل يسوع كان لحقوه على الجبل، وعلى جبل كمان عمل معجزة الخبز. فإذا بتلاحظ كل مرة بقلنا كان يذهب إلى الجبل ليختلي، كان على الجبل عم بيصلي، بقلنا بعد أخذ مبادرة ونزل شف الأبرص، أخذ مبادرة وراح يشف الملبوس. فإذا الجبل ما كان حضور إلا من هيك. إذا بدي شوي هيك فوت شوي بخصوصياتنا،
0: أنت عم تحكي عم فكر دي بتحب جبل الرحمة حضرتك مش هيك بتضلك.
1: نعم بدي لك شغلي، أنا بال2015 لما بلشنا بفكرة إعمار مزار الرحمة الإلهية أبونا جون خليفي، وأنا إجا قال لي شو بدك تسمي هالمكان، قلت له أنا جبل الرحمة، قال لي بس هوني وادي، وادي الكريم، وادي الدير الكريم أو دير المخلص، كيف جبل وكيف وادي؟ ضحكت قلت له الجبل هو معناته مكان حضور الله، إذا بنقلب الجبل شو بيصير؟ بيصير وادي، بدنا نفوت بالوادي، بدنا نغوص بالعمق لنلتقى على الجبل بيسوع. من هيك اسم جبل الرحمة الإلهية اللي هلأ صار من المزارات الكتير مهمة، من هالمزارات الكتير مهمة اليوم. أنا بقول للناس هو يسوع اللي بدعينا دايما على كل جبل، بكل جبل بكل مكان حضور، وتعالوا إلي أيها المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. ما علي الإجا لعنده، ابني علاقة شخصية معه، ابني علاقة لقاء حي معه، وصدقوني بهيدا الجبل بهيدا المكان حضور الله قادر يردني يسوع. يعني أنا علي أقدم أخذ معي نعم وبركات، وصير أنا بدوري عم بعطي نعم، لأنه أنا لما بأخذ من النبع بصير أنا هل أخذتهم منه وشربتهم منه، قدر وزع نعم وبركات من لقائي بيسوع على الجبل، كان بجبل الرحمة الإلهية وبأي مكان موجود الله حاضر موجود فيه. مهم أنا هيدا الجبل أو هيدا المكان لحضور الله قدر التقى مثل ما التقوا الرسل بجبل التجلي.
0: كمان برجانس اتقاب عيد دير المخلص بغسطة. نعم. يعني بنفس بنقدر نقول مناسبة واحدة تجمع عيدين.
1: نعم هلأ نحن الجبل، نحن الجبل الرحمة الإلهية هو موجود بأراضي دير المخلص، معروف بدير الكريم. دير الكريم هو بوادي الكريم، هالدير يلي يعني اللي بيطلع بيعرف شو قيمة هالدير وشو يعني قيمته على مستوى الكنيسة المارونية ومستوى لبنان كأراضي، وهيك من أجمل الأديار بلبنان كمكان. وحوالي هالدير في كروم، هي مصغر كرم هيدا الدير بنعيد له نحنا بخمسة آب عيد تجلي الرب أو عيد الرب نحنا من هيدا. بهيدا يعني اليوم بيكون في بالألوف ناس عم تتجي تزور تقدس. اليوم رح يكون في عنا الله راد قدس مع الأب العام الياس ليمان وبحضور شخصيات، وأكيد رح يكون في عنا ممثل على رئيس الجمهورية، رح يكون في عنا سياسيين، رح يكون في عنا رؤساء بلديات ومخاتير، وعلى المستوى السياسي وال اجتماعي على المستوى الشعبوي، لأن على المستوى الشعبي بيكون في كتير عالم. أكيد في دايما دايما نحن عنا هيدي البركة مسميها، نحن بنعمل دايما الهريسة حتى نكون عم نقول لهم هيدا الكرم دايل الكريم، حتى نقول لهم إنه نحن بنعيد نحن وياكم بعد ما نصلي ناكل جسد ربنا، في أنا بسميها لقمة المحبة.
0: حلو.
1: نتشارك نحن وهالمؤمنين اللي بدو يجوا اليوم الساعة 7 بيكون دايل الكريم مشعشع بأنواره بهالوادي الحلوة، وتلة الرحمة عم بيطل يسوع بيستقبل زواره بيقولون انتو جايين لحتى مثل ما قلت أنا بالإنجيل جايين لعندي إذا تعبانين، إذا مرضى، إذا عندكم هم، عندكم تعيس، عندكم حزن، عندكم أي شيء، تعالوا إلي أيها المتعبين، وأكيد رح يرجعوا معبين من رحمة قلب الله ومن مجد الله ومن اعتلان الله الموجود على الجبل.
0: فار يمكن من هيدا الدير اللي بيحمل اسم المخلص كان في دعوة إلهية بهيدي المناسبات اللي عم بتصير برفقة يسوع على الجبل، فله اسمعوا. كيف الإصغاء اليوم بيقودنا للمسيح من نور الجبل لواقع حياتنا؟
1: في فرق كتير بين الإصغاء والسمع. السمع بسمع ايه بيمشي الحال من هون، أما الإصغاء هو أنا اسمع الكلمة مثل حبة القمح اللي بيقلنا عنها نص الإنجيل، بتوقع بالأرض الخصبة، إذا وقعت على أرض صخرية بتنشف وبتموت، إذا وقعت بين الأشواك يعني بين هموم الحياة بتقتلها هموم الحياة، إذا وقعت بأرض طيبة بيقلنا بتنبت وبتعطي ثمار. والثمرة كل ما أنت بتعرف القمح اللي فيها كتير حبوب بتبقى حينية، بدها كتير تواضع، بدها كتير انحناء قدام ربنا لحتى هالحبة القمح بعد ما تكتمل، بعد ما تكون تشبعت من نعم ربنا وبركات ربنا، بتقشط على الأرض وشو بيصير؟ بتعطينا ثمار وثمار وثمار وثمار. هيدا هو السمع. أنا لما باخد كلمة الله بهالتواضع، أنا ابن الله يلي بسمع كلمته بإصغاء على مثال مريم العذراء، التأمل والصمت والإصغاء لكلمة الله وعيش هذه الكلمة وطبقها على حياتي، أكيد لأنه الإيمان والأعمال هن إلهم مثل ميزان واحد، بيخد الكلمة بعيشها بتصير هي بحياتي، بتصير هي مود دو في، بتصير هي حياتي، بتصير أنا اليوم بعيش هذه الكلمة، ومش بس على مستوى السمع، وبسمعه وبعيش وبتصير هي مثل دستور حياة لإلي.
0: طيب كيف يعني هيدا العيد بالذات، عيد التجلي، بخلينا نكتشف أنه المجد الحقيقي بمر أحيانا عبر الصليب ولكنه دائما بينتهي بالقيامة؟
1: شو حلو، لأنه نحن ما بنوقف أبدا قدام الموت ولا قدام الصليب، نحن بنوقف قدام الحب. فرق كتير، لأنه يسوع ما مات ليموت، مات لأنه بيحب، ولأنه بيحب جعل من حبه زهر صليبه، زهر مجد وقيامة. من هيك إجا قبل ما وديهن، قبل ما فرجيهم الصليب، أخدهم على جبل التجلي للتلاميذ لحتى يشجعهم، لحتى يقويهم، ليقلهم أنتوا شفتوا شوي من مجدي، بس في صليب. بالحياة منا أنه أنا أعيش برخاء، بالعكس إذا ما مندوق الصليب ما بنفرح بالقيامة. من هيك الصليب هو ممر لصوب القيامة، إذا ما في صليب ما في قيامة. من هيك نحن ما بنوقف قدام مثل ما قلت لك قدام الموت، بنوقف قدام الحب، لأن الحب بيزهر حياة. هيدا يسوع إجا يقول لهم أنا رح فرجيكم شوي من مجدي، ولكن نحن رح نمشي. قالوا له ابن الإنسان بده يموت ويتألم ويتعذب، وقال له بطرس حاشا، وإيه بطرس؟ قال له هيدا مش تفكير سليم يا بطرس، انتبه، هيدا تفكير الشيطان. أنبه ليقلنا إنه ما فيك تكون مسيحي بدون صليب. تصوري أنت، تخيلت إنه في مسيحي بدون صليب بتاريخ البشرية، ما تبلشت المسيحية لليوم من 2026 سنة. أوقات منعيش الصليب على مستوى جماعي، نحن اليوم بلبنان عم نعيش صليب كلنا سوا، أوقات منعيش الصليب على مستوى فردي. المسيحي مش بس يحمل صليبه على رقبته أو يزين فيه حيط بيته أو مدخل بيته، الصليب هو أنا بدي عيش هيدا الصليب، لأنه بعد الصليب بدي أنا عيش القيامة. إذا ما في صليب ما في قيامة. من هيك نحن إلهنا منه إله الأموات، هو إله الأحياء، عطينا الصليب ليقلنا في حياة من بعد الصليب. إن كلمة الصليب عند الهالكين حماقة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. هيدي الأداة اللي كانت هي تعتبر هي للناس الأزليل، كانوا واحد يعني بقولوا عم بعيش أسفل الخطية، رفعها وغير هيدا الشعار لتكون شعار الحب وشعار الانتصار على الخطية، وجعل منا أداة قيامة. من هيك نحن ما بنعبد الصليب، نحن بنركع قدام الصليب لنعلي المصلوب. وفرق كتير.
0: صح. طيب يا منقدر نفهم من حضرتك أنه التلاميذ ما قدروا يفهموا معنى التجلي الكامل إلا بعد القيامة؟
1: أكيد،
0: مش أثناء الصليب.
1: لأنه بترجع بقلك كان يضل مفهوما على مستوى لحد من أخيره، يمكن سبحان الله هذا الإنسان وبعدنا لهلا نفس الشيء. جانا نعدنا لهلا بعد 2026 سنة بعدها منفكر. أنا بقول له المفروض نحن لأنه خبرة الكنيسة 2026 سنة وهالاختبارات اللي عم نعيشها مفروض تكون عنا وعي إيماني أكتر من الرسل، ولكن للأسف نحن بعدنا بنشبه الرسل حتى أوقات قبل الموت والقيامة. بس هيدا أهل الإنسان وربنا بيتعامل معنا بهيدا الحتة
0: سينا عن جد. أوقات فينا بنؤمن بس في عنا دايما خوف وقلق، يعني حتى بأي تجربة بنمر فيها أنه أكيد نحن مؤمنين مش بيتركنا بس بذات الوقت بضل عنا.
1: من هيك يسوع 365 مرة بالإنجيل على عدد أيام السنة ما تخافوا أنا معكم، ما تخافوا أنا كل يوم بوقف قدامه بقوله يا رب أنا هيدا نهار بسلمك بلي يا جون ما تخاف أنا معك أنا معك. هيك قال للعذراء الرب معك، هيك قال لموسى قال له يا رب أنا ما بعرف احكي أنا كذا، قال له بدك تاخد شعب ياخدون أرض العبودية لأرض الميعاد، قال له منك لوحدك أنت مش لوحدك. وهيك قال لإبراهيم وهيك قال لكل الأنبياء وهيك بيقول لكل واحد فينا اليوم أنت منك وحدك، ما عليك إلا تتكل علي. هيدا الصليب اللي حمله منك حمله لوحدك. نحن أوقات بنقول يا رب اعطيني نعمة السلام، اعطيني ليش؟ مين قال لك انه اذا سلام انه انا بطل عيش المرض بطل عيش الازمات بطل عيش التحديات؟ بس بقلب الازمات بقلب المرض هو حاضر معي، هذا السلام. انا اؤمن انه اله ملك السلام هو حاضر معي ليعطيني نعمه اقدر احمل صليبي.
0: طيب اليوم كيف نقدر نفهم كيف او ممكن يتجلى الرب يسوع بحياتنا اليوم؟
1: كتير حلو السؤال. التجلي هو كلمه تنكتب تجلي، شيل حرف الجيم حط الحي، شيل النقطة شو بتصير؟
0: تحلي.
1: بدك تتحلي بأخلاق المسيح، بدك تتحلي بتصير حياتك هي إنجيل، بصير أنا إنجيل مفتوح. ولما بصير أنا إنجيل يعني أنا بعيش يسوع بحياتي، بتحلى بأخلاق المسيح. شو حلو أنا أكون عم بتحلى بأخلاق المسيح،
0: يعني دي بدنا نكون ما نهتم ولا نتأثر بأي شيء.
1: وإذا شلنا الحي وحطينا النقطة فوق صار التخلي، بدي اتخلى عن كذبي، بتخلى عن نفاقي، بدي اتخلى عن عن كل هالامور يلي بتبعدني، بتعمل حاجز بيني وبين يسوع، بتعمل حاجز بيني وبين خي الانسان، بتعمل حاجز اوقات بيني وبين حالي. انا المخلوق على صوره الله ومثالي، فاذا انا بدي اتحلى باخلاق المسيح بحط النقطه من فوق، بصير اتخلى عن كل شيء بيجذبني صوب الارض ليرفعني صوب السماء، وهيك انا بكون عم بتتجلى في اعمال الله لما بحط النقطه تحت الحرف. فإذا
0: تجلي ما بين التخلي والتحلي شو حلو
1: بأخلي المسيح. فإذا أنا أتخلى عن كل أمور بتبعدني عن الله تتجلى فيي أعمال الله، وشو حلو أنا صير أنا متجلي بأعمال الله، بصير أنا هون أنا يسوع.
0: الصلاة لها دور كتير كبير أكيد.
1: الصلاة هي مش بس أنا أحكي، هي منا مونولوج، هي ديالوج. كيف أنا اليوم عم بحكي أنا وياك؟ هيك أنا ويسوع. الصلاة مش إنه خبروا خبريات وإحمل حالة وقيت نحنا منفوت على الكنيسة مندق عصدنا منطلب حالنا مش عارفين شو بده منا. الصلاة هي أعرف الله شو بده مني، الله شو بده مني اليوم. لما فت أنا على الكنيسة وأمبارك تعب بقلهم بالقداس، لما فوت أنا بقدس شو التقدمة؟ ما أنا بدي أقدم له شيء، يقول له يا رب أنا كل قداس بكون عم بقدم، أنا بقول له بقدم لك قلبي، بقدم لك عائلتي، بقدم لك مشكلتي، بقدم لك صعوباتي. أوقات أبونا أنا يا الله يا أبونا بشت إيه، وإذا شتيت وأنا كمان بشت وكلنا منشت، تعا شوي بكير على الكنيسة، قل له يا رب أمور حياتي الصعبة بضع بين إيديك، أنت يا رب القادر تغير وقادر تبدل، قادر تجدد، مثل ما حولت المي تحول هلأ الخبزات والخمرات لجسدك دمك، قادر تحول مصيبتي من مشكلة لحل، قادر تحول ضعفي لقوة لنعمة. ما علي إلا يا رب أنا أوضع حياتي بين إيديك. هاي الصلاة. شو الصلاة؟ منا ترشو. أوقات يمكن بتعرفي أوقات جانا شو بصير؟ أوقات أنا بكون كل نهار تعب وركب، بتعرفي قديش بين مع المنسيين وبين الرسالة ومع الشبيبة وبالجامعة وبالمدرسة و بوصل منهنة على الكنيسة، بوصل بحط راسي على البوث بنعس نام خدش يغطش عشري طلع هيك بس اوعى بقول له يا رب شفت هالغفوات والتعبت وبقدم لك اياهم. بحس هيك بقلبي عم بيقول لي انا يعطيك الف عافية. هاي الكلمة اللي بحسها بشعر فيها مش على المشاعر، على المستوى القناعة انه الله اليوم عم بيكفيني بقول لي يعطيك. من هيك أنا كإنسان اليوم تعلمت مرة من راهبة كنت روح زورها دايما، اختياري ماتت هلا الله يرحمها وأكيد نفسها بالسماء، قالت لي أنت كتير بتركض بنهار، كنت سميها أمسن عندها سنة اللي اللي بتركض كتير منها. انت خلال نهارك يا ابونا وقف وقف هيك دقيقتين ثلاثة تقول يا رب راضي عن اللي بلشت فيها نهار وبقدم لك باقي النهار. هاي الوقفة هاي صلاة بس هالقد لك
0: تواصل تواصل بشكل
1: ما بدي أكتر من هيك. أو تكون قاعدة أنت أمك بالبيت يمكن ما بتحكي ولا كلمة بس بتعرف أنه أمك راضي عليك وأنت بتحبيها يمكن ما بتحكي ولا كلمة مش ضروري كل الوقت تحكيها تحكيها تحكيها يمكن لا أوقات بعرف أنه أنا موجود أنا وأمي أنا والشخص اللي بحبه يمكن مش كل الوقت نازل حكي فيه بس بعرف أنه في أمان في سلام في حدا بيحبني موجود أنا وياه. هيدا يسوع وحي منه إله بعيد عنا وهيك أنا بعملتي مع يسوع. أوقات يمكن أنا تعبان اليوم ما قادر أصلي كل المسبحة بس بقول له كل الحكي الحلو كل الشيء الحلو بقدم لك يا رب حتى الاشياء يمكن ما بقدر اقدم لك اياها. اوقات بيجي لعنده ايدي فارغين يمكن ما اشتغلت كافي يمكن ما كان نهاري بس بقول له يا رب ايدي الفارغين انت عبيهم. هي الصلاه ما بدها اكثر من هيك. فاذا الصلاه هي صله هي علاقه مع الخالق نيالنا نحن لما بنقول ابانا الذي في السماء الله بمجده بينزل بيقول لي ايه يا ابني شو بدك بس بدي اعرف انا جاوبه لانه قلت ندعي ابانا الذي في السماء بلتهي بشي تاني من هيك. هل قد الله متواضع هل قد هيك هيك علمنا الرب يسوع كل مره انتم بتحسوا ابانا الذي بيجي بي السماء بيقول يا ابني شو بدك هل قد الله متواضع. لما بركع انا اكون بالقداس عم بقول له استجبنا يا رب حل روح القدوس على خبزات والحمرات الله بينزل بكل بتنزل السماء بتحل بين ايدي انا الخاطئ الخوري الخاطئ وبيقول لي انا نازل لحتى حقق عجوبه الاعجيب بالقربان وحتى تصير الناس كلها عم تعيش القداس نعمة الأقداس القديسين. شو هالنعمة نحن عايشينها بس ما بنعرف قيمة العطايا الكتير اللي الله عطينا إياها. بلكي بالصلاة بتقدر تنكشف لإلنا مثل ما انكشفت بجبل التجلي مجد يسوع حقيقة يسوع.
0: كتير حلو بيرجان جد كلمات روعة من روعات بتمسك القلب عم يسمعنا. أكيد نور التجلي اللي عاشه يسوع المسيح كيف انعكس بحياة القديسين وخاصة اليوم من نحكي مع لو خمس دقايق عن مردومة اللي من نحتفل بعيد وسبعة أب يعني شو أبرز ملامح إذا بدك شخصيته الروحية وكيف عاش التجلي الداخلي قبل ما يصير حدث
1: ليك خارج. هلأ استوفي على الجبل انعكس نور المسيح على موسى وإيليا انعكس القداسة هي انعكاس صورة الله علينا نحن على كل واحد فينا وعلى القديسين لأنه لما بتنعكس لأنه أنت بتعرفي أوقات نحنا خلينا ننزل شوي على الأرض أوقات أنا إذا حدا عم بيعمل شيء ما منيح بتضايق منه وبنزعج منه بتعرفي ليه بتنعكس صورته علي بكون أنا عم عيش اللي هو عم بعيش ومش عارف حالي أنا
0: عم تعيش أنت اللي هو عم
1: يعيشه إيه بطريقة أنا بكون أنا مثلا سوري عم شوف حدا قدامي منه صادق أنا بنزعج منه بيكون هو مرايتي بتنعكس علي سلبا بصير أنا شوف حقيقتي من خلاله. هاي على مستوى الإنساني كيف الله لما أنا بقعد أنا وياه بتنعكس صورته علي بتصير صورة القديسة عم تنعكس علي بصير شوف من خلال يسوع الحاضر الحي شهادة حب أنا عيشها بحياتي وبحياتي اليومية بصير ينعكس القديسة. من هيك كل إنسان هو له مشوار له انعكاس له لتنكش لصير في عنده طريق حقيقي طريق قداسي بتوصله دائما على السماء من خلال هالقدوس. يعني القديس هلا بدنا نعرف شغله القديس منه انسان كامل ما حدا اشي كامل اكبر القديسين عاشوا الخطيه ما حدا كامل الا ربنا يسوع المسيح والعذراء اللي نعفت من الخطيه الاصليه وعاشت الاختبار القداسي كل حياته. اما بتاخذي كل انسان اليوم كل انسان هو عنده ضعفه ولكن القديس مش معناتها انه ما بيخطي هو اللي رافق القدوس وانعكست حياة القدوس على حياته. كل مرة انا بضعف تجي ايد الله بتمسكني وبتمشيني على الطريق. يعني موسى مش معناتها ما غلط إيليا مش معناتها ما غلط مارشاربل مش معناتها ما غلط كله يعني مين بدي لكل القديسين بس هن انعكست صورة الله على حياتهم وصارت صورة الله هي نعمة بحياته اللي يكونوا عم يعيشوا مشروع القداسة. وانت وانا وكل واحد فينا قادر تنعكس صورة الله بحياته هذا هو التجلي.
0: طيب الضعف اللي حضرتك حكيت عنه الخطية يمكن او مش خطية نقاط ضعف معين تعلق معين لأي مدى انه قادر دايما يسمع
1: انا بحب ضعفي مثلا انا بحب ضعفي لأنه بتخليني دايما أتواضع قدام ربنا وروح له يا رب أنا ضعيف بحاجة لإيدك بحياتي. أنا بحب أنا دايما بقول لهم الضعف هو هو هو كمان هو بركة من ربنا عطيني إياها، لحتى كل مرة أنا حس إنه أنا هيك لا أطلب له يا رب أعطيني إيدك، أنا بحاجة لإيدك يا رب.
0: حتى لو كان الضعف نتيجة عدم إرادة،
1: حتى لو
0: ضعف إرادة،
1: ما هو أكيد أنا بدي أشتغل على حياتي على بس ما حدا كامل، عطول عنا ضعفنا، عطول ميل للكسل، عطول ميل للضعف، بس دايما أنا لما بحس أنا بحاجة لإيد الله لأنه ضعيف بقول له يا رب أنت الخالق وأنا المخلوق، أنا بحاجة لإلك، أنا ضعيف بدونك، ما مربور شو بقول أنا قوي بالذي يقويني، لحالي أنا بضعف، مين لحاله قوي؟ بدون المسيح كلنا ضعاف، بس كل مرة بضعف بيجي لعنده بقول له يا رب أعطيني إيدك، بحاجة لإيدك يا رب لحتى ترجع تسندني. لكن إحنا مش استابل، إحنا مثل البنت الريشة
0: ساعة هيك
1: ساعة بتشيلنا بتطيرنا، الهواء بيطيرنا. مين هو الصامد؟ مين هو استابل؟ هو ربنا. من هيك أنا لما بتمسك بالصامد أنا بقوى فيه، بشيل إيدي بقشط. هيك ما صار مع بار بطرس لما إجا قال له مشي قدامي على المي، قال أشط، قال له قوي إيمانك، شد حالك، بس كان قدامه عم بيطلع بس شيل نظره عن المسيح، بدي ضل عيوني موجهة صوبه رغم ضعفي أنا بدي ضلني عيوني موجهة صوب المسيح ليعطيني النعمة والقوة لأقدر استمر بحياتي، لما ضيع الطريق ضيع البوصلة
0: 100%. نحكي شوي عن روحانية مردومة بعد ما نشي 3-4 دقايق
1: يلا.
0: بس بنعرف شو بيعلمنا مردومة.
1: ليك أول شيء بيعلمني الثقة، بيعلمني أوثق بيسوع، وما في شيء بالحياة بيقدر يزعزع لي ثقتي بالله. أنا بدي ضلني مثل ما قلت هيك الساعة، بدي ضل عندي يا يسوع إني أثق بك، أنا بوثق إنه أنت قادر اللي ما حدا قادر يعمله. بيعلمني الإيمان، الثبات بالإيمان، قد ما تحارب هو متعرف من الملك، وهو كان قائد روماني وبعدين راح على الرهبنه وتخلى مثل ما كنا عم نقول تخلى عن كل امور الدنيا ليتحلى باخلاق المسيح وتتجلى في اعمال الله. تعلمت 3 كلمات اليوم.
0: حبيتهم كثير.
1: فاذا هو عرفت لما تخلى عن كل هالامور عرفت حل بأخلاق المسيح، راح قعد لحاله، صار بده يبعد عن ضجيج العالم، عن الشهرة، عن المصاري، لأنه من عائلة ميسورة مردومة، تحلى أو شيء متواضع، صار كل شيء نفاي بالنسبة له دم المسيح، للشهرة، ولكن هو له بوست مهم بحياته الاجتماعية، ما بقى بده شيء إلا المسيح. لما تعرف على المسيح راح قعد بهال اسمه، بقوله أنه حتى موته كان صعب، انرجم وغلقت عليه المغارة، سكروا عليه المغارة لأنه مرتد عن الإيمان. يعني بيقلنا أنه قدي أنا بدي يكون أبط، لك القديسة بدها بطولة، بدي يكون أبطغي، ما حدا يعني قديسي ما فيه تكون.
0: بس ما أقولك الواحد صار قديس كون يعني فكر رح يصير قديس،
1: لا
0: ما
1: هي. لكن بخبرك شغلي، أنا بآمن أنه كلنا مدعوين للقديسة. ليش من قال أمك وأمي وبيك وبي مش قديسين؟ اللي ربوا عيال وعملوا عائلة مسيحية، كل واحد بالحق اللي الله اختاره فيه قدر يكون قديس. مين قال أنه بس القديسة هي في كتير قديسين معلنين، بس كتير قديسين ما هنون معلنين. يعني اليوم الأم اللي بتربي بدموع عيونا عيلة وبأناعة وبتشيل من ما بتلبس للتبس، أنا ربيت بعيلة هيك، أمي نحن 9 أولاد تحرم حالة للتبس أولادها، يمكن تقلنا يمكن الأكل ما يكفي للكل، تحرم حالة وأنا أكل طعمي أولادها. طيب هل ربنا حيوقف قدام العثرات الصغيرة بحياتهم؟ هو أهلنا قديسين، بي اللي كان يطعمينا بعرق جبينه، إنه كان شرطي بلدية كان يأمن أكلية ولاده آخر الشهر، يعلمنا إنه بتكون رجال بالحياة، بدك تكون من عرق جبينك، ما تمد إيدك، ما يعني لما بيكون فيها هيك بي وإم. أنا أكيد أنا أقولهم إمي وبي أنا بتشفعوا لي اليوم بالسماء. من قالك إنه القديسين بس للهول معلنين؟ القديسين المعلنين في كتير قديسين منهم المعلنين، والسماء معبية قديسين. من هيك نحنا المسيحي المعمد نحن نؤمن أنه هو يعيش القداسة عنده بذور القداسة، أو أنا هالنعمة بخدها وبعيشها بحياتي أو أنا برفضها. بس اللي ما رفض المسيح وضل آخر لحظة مع المسيح وبيعيش القديس. من هيك نحن بنتعلم من هالقديسين، لأنه عنا قديسين مات مثل جنة دائما بعطيها اللي ضحت بحياتها حتى ما تجهد بنتها جنة، هالقديس العظيم. اليوم أنا بجون بول دو، من قال إمه بيا لسان تريز، هالأم والبي اللي ربوا عيلة وكلهم من رهبات وقديسات. من قال إنه في يوم سياسية سياسيين اليوم نحن بنقول سياسي، هي بالعكس إنه فيك تكون سياسي وقديس. فإذا بالحقل يلي الله اختارك فيه قدر تعيش القديس. جي اللي اليوم مردومت وين ما كنت موجود، كنت ضابط، كان هو ضابط، كنت راهب، إن كنت مذيع، إن كنت تلميذة، شو ما كان دورك بالحياة، بالحقل يلي الله اختارك فيه قادر تعيش مشروع القداسة، وقادر هذا المشروع تكون عم خلاله عم بتحقق حبت رغبة قلب الله بحياتك، رغبة قلب الله مشيئتك، لتكن مشيئتك. لما نحن منعيش مشيئة الله بحياتنا بنكون عم نعيش مشروع القداسة.
0: وللشباب اللي عايشين لألا أسرة وضيع، شو معقول يقول لهم؟ نعتلين همان شبيبنا عن جد.
1: نحن شبيبتنا طيبة
0: كتير.
1: وشبيبتنا بحاجة ل ليك بخبرك شغلة، شبيبتنا أول شيء لبنان أرض القداسة، وين ما بيروحوا بيلاقوا في كنيسة، في مكان، في يقدروا يرجعوا يشوفوا مشروع الله بحياتهم. عندهم أسئلة كتيرة من حق الكنيسة اليوم ومن حق أهلنا يجاوبونا على الأسئلة، وهيدي شغلة كتير مهمة، لأنه الشاب بعمر معين عنده كتير أسئلة وعنده كتير طروحات، وخاصة بالعصر اللي عم نعيشه السريع والعصر الانترنت والتواصل الاجتماعي والإعماء هنالك. في شباب بتعيش أوقات اختبارات صعبة ولمحة هيك شوي بتجيهم نعمة بصلاة يمكن أهلنا. أنا بقول لهم صلاة أمي وبي اليوم، خلوني اليوم أنا أكون بالكنيسة. فت أنا بحياتي مثل أي شاب، ضعت ورحت واختبرت وعشت أمور ما كان لازم أعيشها، ولكن هذه علمتني، كبرتني، نضجتني، وأكيد صلوات أهلي اليوم هني خلوني اليوم كون أنا موجود بالكنيسة ومرسل لبناني بقلبي. فإذا من حقهم يختبروا، من حقهم يسألوا، من حقهم دائما. أنا بقول مثل ابن الضال، ابن الضال راح اكتشف كتير أشياء بحياته، عيش الخطية بالطول وبالعرض، ولكن دائما بدك تعرف يا خيي ويا أختي الصغار اللي أنا بحبكم والكنيسة بتحبكم لأنه هي أم، ربنا دائما نطرنا. وكان شو كان عامل البي أو الآب السماوي؟ قاعد وعم بتطلع ناطر رجوعنا. هيك الابن الضال بيقلنا يسوع بترك 99 لحتى، لأنه بيحبنا. لما بيكتشف أنه أنا الله بيحبني، صدقيني أنا هالكلمة عملت لي 180 درجة. لما بكرس الاعتراف قلت له أنا خاطي للأبونا، أول مرة كنت بعترف قال لي بس يسوع بيحبك، قلت له بس يسوع بيحب اللي بيقدسه وبيصلوا كل يوم، قال لي يسوع إجا كرمال الخطأ ما إجا كرمال الأصحاء، اليوم السماء مبسوطة فيك. بس بلشت ابكي، هيدي كان اللقاء، بس بلشت ابكي قال لي مسح دموعك فرح، لانه انت اليوم لبسك الحل الجديد ولبسك المسار الجديد ولبسك الخاتم العهد الحب يلي الله كتبه لك. من هيك انا بقول شبيبتنا طيبين، وبدون كلمه يرجع يتاكدوا انه الله مشتركهم والله بيحبهم. عم يمرقوا بكتير ظروف صعبة، بعرف قديش شبيبتنا اليوم ناس قاعدين بلا شغل أو شغلهم ما بيسمحوا ينأسسوا مستقبلهم. شبيبتنا اليوم عم بيعيشوا كتير أمور صعبة، منهم يعني منهم بأحلى وقت مثل ما لازم يكون، مع أنه بهذا الوقت الشاب اللي عمره 30 سنة يكون فكر اليوم بعائلة، فكر ببيت، فكر اليوم شاب 30 سنة مش عم بيلاقي شغل يشتغل، أكيد بده يعيش مخاض، وأكيد بده يعيش صعوبة، وأكيد بده يعيش أوقات وينك يا رب نسأل هذا السؤال. بس ربنا معك وما رح يتركك، بمجرد أنت ترجع تتكل عليه وتجي لعنده وتقول له أنا بدي دعمك، وربنا ما رح يتركك، اطلبه تجده
0: أكره يفتح لك.
1: أمين.
0: فرجان عن جد نقلتنا لمحل كتير حلو، بدي أشكرك من قلبي.
1: أنا بدي
0: قلب من قلبي
1: ينعاد عليكم بعيد تجلي الرب وبعيد مردومة وكل القديسين هالشهر اللي كان شهر الماضي كان تموز، وهلأ كمان بالصيفية منعيش عيد حلو، لجينا عيد العذراء حبيبة قلبي 15 آب، هالعيد عيد انتقال ابن العذراء مريم، عيد كبير بالكنيسة، والكنيسة يلي هي أم الكنيسة العذراء هي الأم. نحنا نيالنا عنا أم سماوية وأم بشرية، هالأم يلي دايما هي بترعانا، هي بترفقنا، بتوكبنا، بتفرح لفرحنا مثل امنا واكثر، بتفرح بتبكي لبوكينا، العذراء بتبكي بشوفها اوقات بهيك بإحدى زوراتها عم بتبكي علينا، بتبكي لانه نحن اولادها وبتحبنا، نحن ادمين يعني. نحن هلا عم نعيش الصوم العذراء، ان شاء الله يكون هالاعياد كلها خير وبركه على شعبنا ووطننا، وعليك وعلى الاذاعه وكل المستمعين لبنان الحر.
0: كل عيد تجلي الرب والجميع بالف خير. بس بدنا منك هيك مقطع اغنيه ترتيل على ذوقك نختم فيها اذا الله راد. يعني شفت شو طمي
1: كنا عم نحكي عن العذراء، هيك لنقلا للعذراء اليك الورد يا مريم يهدى

0: مرسل لبنان الأبجع عقيقي. شكرا جزيلا، شكرا لكل المستمعين وأيضا لزميل مارك البيتار. نلتقي بكرة إذا ربنا راد سوا حوالى الساعة 12 ضمن معنا الحياة إلى معنا. معنا الحياة إلى معنا مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
1: معنا الحياة إلى معنا مع جانا غازي.

حوار حر من مفاوضات روما إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية، المشهد اللبناني والإقليمي يزداد تعقيداً. فهل نحن أمام تسوية محتملة أم مواجهة مفتوحة؟ وهل ما زال لبنان يملك ترف الوقت للإيفاء بوعوده بحصرية السلاح؟ هذه الأسئلة وسواها ضمن محاور النقاش مع النائب رازي الحاج. حوار حر مع كارلا قهوجي، الأربعاء الساعة 1:00.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار حر، معي أنا كارلا أهوجي يلي بيسرني أني استضيف فيها اليوم النائب رازي الحاج. أهلا وسهلا فيك سعادة النائب.
1: شكرا على الاستضافة، ولابد يعني من تحية لأسرة لبنان الحر إدارة وإعلاميين وموظفين، لنقول أنه كل مرة لبنان الحر كانت أكثر من صوت وصورة، كانت حرية وحقيقة، وبعتقد أنه كل ما بيجي أنا على هالإزاعة برجع بفتخر بانتمائنا لهالقضية يلي كلكن عم تحطوا من قلبكن ومن تعبكن كرماله.
0: وطبعا نحن بدي أتشكرك أول شيء على هذه المداخلة والاستمتاع بهذه المداخلة الحلوة، لأنه فعلا سعادتك نحن كمان متكلين عليكم، لأنه الصوت الحر بلا الفعل الميداني اللي عم بتقوموا فيه ما بيوصل لمطرح. تنصدح نحن بدكم أنتم تكونوا فعلا بالميدان بالبرلمان بالوزارة،
1: عم بتكونوا خير الوجه، مش بس عمل نظري أو مبدئي، كمان عمل تطبيقي. هون القوة أنك يعني تحافظي على مناقبيتك بالنظري وبالتطبيق، لأنه في كتير ناس بيحكوا حلو أو مواقفهم حلوة، بالتطبيق عندهم غير مسار. هاي قوة تكتل الجمهورية القوية، أنه مثل كل القوات اللبنانية وكل إذا بدك أجنحتها الإعلامية أو يعني الميدانية، دايما بيكون عندنا تطبيق لما نقوله، يعني فعل وقول.
0: من هون بدي بلش حلقتي معك سعادة النائب. قلت لي المهم نطبق. اليوم حاملين نحن شعار العدالة هي قرار، هل المهم اتخاذ القرار أم تطبيقه؟
1: أكيد تطبيقه. يعني ولاحظي أنه نحن صراحة بعد تشكيل هالحكومة، يعني بشباط الـ24 عم نحكي، بشباط الـ25 سوري، كنا أول جهة سياسية عم تقول، وراحوا وزراءنا على أول جلسة مجلس وزراء يقولوا نريد جدول زمن اللي حصري تسلح.
0: صحيح.
1: بوقتها كان كل البلد، كل القوى السياسية، أنه لا أخان روق شوي، طالعين من حرب ونحن بحاجة إلى هيك لملمت بعض المشاعر. شفنا أنه ضيعنا 15 شهر لفتنا بحرب تانية مدمرة أكثر من الحرب الأولى وتداعيتها أخطر. لهيك دايما ما بيسوى أنه يكون في نوع من تنازل عن الموقف الأساسي أو عن المبادئ. هلأ دون شك نحن كمان عندنا كتير براغماتيكية بالتعاطي، يعني منا ناس مسكرين وما بنحكي مع حدا وكذا، إنما لن أقدم تنازلات على مستوى المبادئ العامة.
0: شو قصدك بالتنازلات؟
1: يعني اليوم
0: يعني هل التحاور اليوم مثل ما عم بيقول يدعي نعيم قاسم، الشيخ نعيم قاسم عم يدعي للحوار الداخلي؟
1: أنا بذكرك أنه نحن اليوم 5 آب،
0: ما هي
1: من سنة الحكومة اللبنانية أخذت قرار جريء بحصرية السلاح. حصرية السلاح هذا القرار استتبعه قرار بـ7 آب، لما إذا بدك صدقوا على ما يسمى بورقة الأهداف الأمريكية، ورقة توم براك. يلي شو كانت تتضمن؟ كانت تتضمن كل مطالب لبنان، من الانسحاب الإسرائيلي إلى عودة الأسرى إلى إعادة الأعمار إلى ترسيم الحدود إلى مؤتمر اقتصادي لدعم الجيش، مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد. طيب كل هول
0: مشروطين
1: كل هول كان مقابلهم في نقطة واحدة اسمها تفكيك البنية العسكرية والأمنية لحزب الله. حزب الله بنفس الليلة، يعني ما ناطر لتين نهار، دعي الحكومة إلى التراجع عن قرارها واعتبر أنه هو مش ممكن يسلم السلاح، وبالتالي مين بيكون ما طبق وقف إطلاق النار؟ يكون حزب الله يلي نسف هذا القرار يلي كان عم يستجديه. بس بذكرك أنه بعد حرب الـ24 راحوا هني يطلبوا وساطة أمريكية لوقف إطلاق النار بمساعدة يلي سموه بوقت الأخ الأكبر رئيس نبيه بري. وبالتالي يعني اليوم يلي عم بيصير هو أنه نحن ضيعنا صراحة،
0: نحن
1: البلد كله،
0: نحن ولا الحكومة اللي أنتم مشاركين
1: فيها؟ لا لا لا
0: فيها.
1: أنا عم أقول
0: هون في كمان مسؤولية بنتحملها.
1: أنا عم أقول أنه القوى السياسية كلها لما بتكون حازمة وجازمة مثل ما صار باثنين أدار امبارح، باثنين أدار 26 لما نتمرد حزب الله على قرار الدولة وأطلق صواريخ الستة، يعني لما كان بده ينتقم لمقتل الخامنئي، طلعت الدولة أخذت أدار أهم من قرار 5 و7 آب يلي اسمه 2 أدار يلي اعتبر فيه تنظيم المسلح لحزب الله لأنه خارج عن القانون. بالتالي تنرجع على السؤال الأساسي، لما بيكون عندك مبادئ عامة خاصة بالسيادة، خاصة بحصرية السلاح، بقرار السلم والحرب، بقرار السياسة الخارجية يلي هو حصرا عند الدولة الممثلة بالحكومة يلي اخذ سيئة مجلس النواب، ممثلة برئيس الدولة يلي منتخبه مجلس النواب، يلي دستور بيعطيه صلاحيات لسيما بالمادة 52، والحكومة عندها كمان هي الصلاحيات الدستورية يلي بتخليها تكون عم تدير هالبلد بالطريقة الدستورية والقانونية الصحيحة. خلصنا بقى محاولات هيك جانبية لتمييع القرارات، لتضييع الوقت،
0: من يميع القرارات. برجع بسألك أستاذ رازي هذا السؤال،
1: حزب الله يقوم، حزب الله يقوم بعملية أساسية هدفه تمرير الوقت، هدفه ترك لبنان بهيدي إذا بدك المنطقة الرمادية، يعني لا بيسلم سلاحه، لا بيتعاون مع الدولة، بالمقابل بالجناح السياسي بجرب يلعب على الألفاظ وعلى التعبير، وبجرب من خلال كمان الأدوات يلي يعني عنده أدوات بالمجلس بالحكومة، عنده أدوات وين ما كان، بجرب يلعب فكرة أنه خلينا نتفق، خلينا نتحاور، خلينا نفتح يوم عم بيطالب.
0: ما هل عم بقلك
1: يعني اليوم يلي بيضحك فيه
0: ليه عم
1: أنه عم بيطالب أنه الهو بده يفتح مفاوضات مع الشرع. خي شو خصك بالشرع أنت؟ الشرع اليوم الرئيس أحمد شرع رئيس لدولة شقيقة اللي بيتعاطى معها لهذه الدولة، هي من دولة لدولة ضمن الأطر الدبلوماسية، يعني في وزير خارجية بيحكي مع وزير خارجية، في رئيس جمهورية بيعمل أو رئيس حكومة أو بيعملوا زيارات رسمية وبيتبادلوا هالمعلومات. بالتالي يعني دايما بدون يجربوا يفوتوا يعني من هيك ثغرات معينة لا يجربوا يربحوا وقت. بدنا نأكد اليوم ب5 آب 2026 ما في رجعة عن حصرية السلاح،
0: ما في رجعة
1: عن قيام الدولة الفعلية، ما في رجعة عن المسار يلي بدأته الدولة اللبنانية المفاوضات المباشرة يلي نريدها أن تكون ناجحة، واليوم موجودين بروما لا يكفوا هذا المسار لنقدر عن جد نثبت أنه اللبنان والجيش اللبناني قادر أنه يمسك هالمناطق التجريبية بشكل فعلي وحقيقي ويعمل فيها حصرية السلاح ويمنع فيها إعادة تأسيس بنى تحتية عسكرية لأي تنظيم مسلح خارج الدولة. هيدا هو المسار، وإذا نجح هذا المسار بتكون الدولة عم تربح وقت، الشعب اللبناني عم يربح وقت لقيام هذه الدولة الفعلية، بيكون عن جد عم نأمن الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، عم نبني علاقة طويلة الأمد إن كان باتفاق أمني وصولا إلى أي اتفاق آخر ممكن نوصل له مستقبلا، إنما من دولة لدولة برعاية أمريكية كمان بأكبر دولة عظمى بالعالم. بالتالي خلص أنه فريق بقلب لبنان بيعمل هو مفاوضات بيفتحوا خطوط، خلصنا منه،
0: خلصنا.
1: في دولة لا عودة إلى الوراء، هذا موقفنا على الأقل.
0: اسمح لي أن أفند هالمواضيع يلي ذكرت لي إياها أستاذ رازي. اليوم عم نحكي عن تفاوض بروما، نفس الوقت لم يحقق أي تقدم لحد الساعة. يعني نحن عم نحكي اليوم بدنا نعمل مناطق تجريبية، عم نحكي بعد بمنطقة تجريبية بجنوب الليطاني، حصرية السلاح بعد ما عملت فيها شيء الدولة، بيروت منزوعة السلاح بعد ما تحقق منها شيء، الحكومة الرسمية حضرتكم ممثلين داخلها بتاخد قرارات جريئة سيادية، ولكن التطبيق على الأرض ما في أي مبادرة تطبيقية من جانبها. يعني هلأ حزب الله مش رح يجي يقولون أنتوا عملتوا هذا القرار تفضلوا هو سلاحي،
1: خليني أقول
0: وما في حوار معه.
1: لا، الصورة مانا سلبية لهالدرجة.
0: ليه؟
1: شقة راس النبع ببيروت
0: اي اللي كان في خلاف عائلة زوجة مع
1: طيب اليوم صار في مداهمة لشقة تبين انه فيها مجموعة تابعة لحزب الله، كيف تعاد الدولة معها؟ تعاد توفق الاصول.
0: صحيح،
1: هذا النموذج اللي صار براس النبع يجب ان يعمم بباقي المناطق، بشمال الليطاني وبجنوبه وعلى كل الحدود اللبنانية وبكل المناطق اللبنانية. وبالتالي هنا عم اقول لك طيب هيدا الشيء كان بيحصل من 3 سنين و4 سنين يا كارلا؟ أكيد لا. عندما لوحت حكومة الرئيس سانيورا بقطع خطوط الاتصالات صار في 7 أيار سقط يعني عشرات الشهداء،
0: دخلوا بيروت.
1: بالتالي خليني أقول أنه لا، نحن بمكان آخر. أهم شيء نقبض حالنا جد، الدولة تقبض حالها جد، نحن في مكان آخر، ولا أحد أقوى من الدولة، ولا أحد يمكنه أن يكسر القرار السياسي السيادي اللي أخذته الحكومة. بس على الأقل بلشنا من محل. أنا خليني أقول أهم شيء نبقى ثابتين بموقفنا السياسي، أهم شيء نبقى داعمين لهذا المسار، لأنه فعليا في قرار كبير من الشعب اللبناني أولا، من كثير القوى السياسية ونحن على رأسها، من كل الدول الصديقة للبنان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، أنه قرار قيام الدولة في لبنان اتخذ. وهي لأول مرة، بس خليني ألفت النظر، لأول مرة من سنة الستينيات، آخر ستينيات، المجتمع الدولي إلى جانبك. يعني هالمجتمع الدولي دائما كان بالسابق عنده نظرة للبنان سنوية، يعني أيام منظمة التحرير الفلسطينية تنع المجتمع الدولي للحظة ما أنه ممكن يكون لبنان وطن بديل للفلسطينيين، قومناها وسقطت.
0: صحيح.
1: للحظة ما المجتمع الدولي سلمك
0: لسوريا،
1: قومناها ورفضناها وانسحب السوري ورجع سقط نظام الأسد المشؤوم. وللحظة ما تم، إذا بدك غض النظر عن تمدد إيران في المنطقة وأزرعتها وخاصة في لبنان، كان لبنان يعني انبلع على شوي، وكان في أنه حدا يبلع لبنان. للحظة ما كمان رجح المجتمع الدولي وعي وشاف هذا الخطر وصار يلي صار. خليني أقول مبدئيتنا وموقفنا السليم عبر التاريخ بيّن صوابية ومشروعية كل العمل السياسي أو كل يلي ندينا فيه وكل التضحيات يلي حطيناها. اليوم لا مجال للرجوع إلى الوراء.
0: شو عم بحقق لبنان اليوم بالتفاوض؟ اليوم عم يسألك الشيخ نعيم قاسم، بس خليني كمل سؤالي. اليوم عم بقلك الشيخ نعيم قاسم أنه أنتوا عم تتعاونوا مع إسرائيل وما عم تفتحوا حوار بالداخل، يعني من هو الأجدى اليوم أنه أنت ما بدك حصرية السلاح؟
1: لا حوار مع حزب فئة الله خارجي عن القانون. خلاص، في قرار صدر عن الحكومة، حزب الله العسكري منظم خارجي عن القانون، يجب أن تسلم سلاحها. هذا قرار اتخذ، ما بقى فيه نطلع من الباب ونفوت من الشباك، خلصنا. بده يتحاور في مكان واحد، هو المؤسسات الدستورية، يجي يقدم سلاحه للجيش اللبناني، عرفتي؟ يتحول إلى حزب سياسي، شارك بالعملية السياسية كما يجب، مثله مثل باقي الأفريقاء بلبنان.
0: هيدا السقف
1: يلي بيقدر يوصل له. أكتر من هيك أنه يحافظ على سلاحه بحجة أنه بدنا نعمل استراتيجية دفاعية وبحجة أنه في خطر إسرائيلي، هي مش أنت بتقيم إذا في خطر إسرائيلي يا ملا.
0: مين اللي بيقيم؟ أنت اليوم في كرة ممسوحة على الأرض. اليوم بعدنا لليوم في عنا تفجيرات تحت بالبنية التحتية للبنان، بجنوب كله عم يتفجر، عم ينردموا البيوت.
1: هو عليه يشارك بالحياة السياسية. إذا ربح الانتخابات النيابية وأخذ أكترية هو حلفائه مجلس النواب وشكل حكومة على ذوقه وحبت الحكومة تحط استراتيجية دفاعية بوجه إسرائيل، أمر آخر. بيكون الشعب اللبناني اختار أن يروح بهذا الخيار المدمر، كل وقت بساعتها بيتحمل مسؤوليته. إنما اليوم في حكومة أخذ الساعة مرتين مجلس النواب، أوكي، وفي مجلس النواب لا يزال يعني يمثل بالحد الأدنى، رغم أنه خلصت هالبكيل على 4 سنين وتم التمديد اللي نحن ضده، بس لا يزال مجلس شرعي يمثل الناس. هيدا هو المسار المؤسساتي. طيب تنرجع على الكرة المدمرة مدمرة. طيب هذه الكرة كيف تدمرت
0: اليوم؟
1: هذه الكرة كنا بخمس نقاط صرنا ب66 ضايع عليه لأنه رجع تمرد على قرار الدولة وفتح حرب جديدة. طيب
0: لما بس انت اليوم بحال وقف اطلاق نار، لحظه، انت اليوم بحاله وقف اطلاق نار، واسرائيل اليوم بعدها مستمره بجرف البيوت، بجرف البيوت وبتفجير الانفاق اللي انشاها حزب الله تحت بيوت لبنانيه.
1: نحن ما عندنا تكافؤ فرص بالقتال ضد اسرائيل، نحن عم نقتل التاريخ. هيدا كلامه مش كلامي. اخي اذا انت حابب تنتحر ما تنحر جميع اللبنانيين معك ونروح كلنا على يعني انتحار جماعي. خلاص ما عندك تكافؤ فرص، رحت على وقف اطلاق النار. يعني ليك اسألك سؤال، لو قدر حزب الله ينتصر على اسرائيل رحنا على وقف اطلاق نار؟ انه يعني فعليا
0: هو لو قدر ينتصر ما كان دمرت ولا ضيع.
1: انه كل هالسردية اللي هو بيقولها وكشو في منا هيك، فينا هيك نلامسه بالواقع. ماشي، هذا السلاح يحمي ويبني، هذا السلاح ما حمي حدا، تهجرت كل الناس، دمرت كل الضياع. هذا السلاح يشكل قوة ردع، وين قوة الردع؟ هذا السلاح يشكل توازن رعب. صفينا هني تحت الأرض، يعني ما بيطلعوا وتم اختيالهم تحت الأرض لقيادة حزب الله، وناسهم فوق الأرض مشردين. خلاص بقى بك يستحوا على دمهم عن جد. له بحد الأدنى كل إنسان لازم يعمل مراجعة هيك موضوعية للأحداث. طيب إيران اليوم لا تزال تستخدم ورقة حزب الله بمفاوضاتها مع أمريكا. نحن أعطانا على الأقل إمكانية أن يبقى لبنان رهينة ما يحدث بين إيران وأمريكا. ورح أذكرك
0: هيدا واقع؟
1: هلأ
0: اليوم إذا قالت له إيران لحزب الله ضرب صاروخ، شو بيصير بالتفاوض بروما؟
1: فيني خبرك خبرية؟ فيني ذكرك شو صار عشية الاتفاق المبدأ اللي كان على 66 يوم بين أمريكا وإيران؟ شو صار هون بلبنان؟ انتصر، ما انتصروا الشباب مثل العادة؟ أوكي. طيب لو نحن كنا عن جد ما كان في مسار دبلوماسي سياسي يلي عم تقوم فيه الدولة اللبنانية، لو نحن كنا عن جد حاطين يعني كل وضعيتنا بسلة إيران بمفاوضاتها مع حزب الله مثل ما كان عم بيطالب حزب الله بمفاوضاتها مع أمريكا، شو كان صار فينا عشية اهتزاز الاتفاق الأمريكي الإيراني؟ كانت إسرائيل رجعت فتحت الجبهة. بالتالي في فرق بين حرب يومية مدمرة بتطال البنى التحتية، مش بس هيك، رح تطال البنى التحتية الرسمية للدولة اللبنانية وبتطال بيروت وبتطال كل المناطق، وبين وقف اطلاق نار اسرائيل اخذ فيه بموافقة دولية حرية التحرك لحماية نفسها من منشآت عسكرية. بعده بعلي الطاهر في مناوشات اوقات اوكي عمل حزب الله. لهيك هذا المسار كان الخيار الوحيد الصحيح اللي أخذته الدولة، وهذا المسار جاب لك مناطق تجريبية صارت مسؤولية عليك.
0: وصلتني لسؤاله للشيخ نعيم قاسم، هذا المسار لم يجلب للبنان إلا التنازلات، تنازل ورا تنازل. أبداً. اليوم شو حقق
1: هذا المسار؟
0: شو
1: وقف حقق النزف؟
0: شو حقق؟
1: أقول لك وقف النزف، لأنه يعني لو كنا بعدنا بالحرب، طب افترضي ما في هذا المسار، عم قلك
0: اي نزف وقف بعد في ضربات
1: يا ست كارلا. افترضي ما في مسار، خليني انا اعمل هيك فريزنج لمسار المفاوضات يلي صارت المباشرة، وخلينا حالنا كلنا عند حزب الله بخياراته المدمرة. كانت الحرب مستمرة، كنا صرنا هلا يمكن ب 166 ضايعة، كنا صرنا يمكن بصيدا وبجزين وما بعرف وين، كانت المطار والمرفق وما بعرف شو انضرب. اوكي، هذا المسار وقف الحرب الشاملة، وقف نزف يلي كان عم بيصير بتدمير الكرة وامتداد اسرائيل من الجنوب الليطاني الى شماله، وهذا المسار حطلك مساحة ما تجريبية ليقلك شو لين عملوا مناطق تجريبية. لأنه بأول اتفاق لوقف إطلاق النار. لبنان ما قدر التزم ولا ألزم حزب الله بتفكيك هذه البنية العسكرية. وبالتالي إذا بتقري بنود الاتفاقين تبع تشرين 24 وتبع اتفاق الإطار، ما في شيء بيفرق إلا بأنه بالأول كانوا انسحبوا بقيوا على 5 نقاط وقالوا لك اعملي حظر سلاح ما قدرتي تعمليها،
0: لانه ما كان في تعاون من حزب الله.
1: انا انسحابي مشروط اذا ما بيتم تفكيك هذه البنيه العسكريه والامنيه انا ما بفل. الفرق الوحيد بين اتفاق الاطار وبين الاتفاق السابق تبع وقف اطلاق النار هو المناطق التجريبيه، لانه لا ثقه لا دوليه ولا باسرائيل ب اول شيء يمكن الجديه او الامكانيه. فعم بيقولوا انطعوا، خلينا نعمل لجنة رقابة، خلينا نتعاون، خلينا نشوف كيف الدولة بدها تتعاطى مع هذه المناطق التجريبية. كتير منيح. أنا شو بدي بالآخر؟ أنا بدي انسحاب إسرائيل.
0: أوكي.
1: أنا بدي إعادة أعمار، أنا بدي ترسيم حدود، أنا بدي عودة الأسرى كلهم المدنيين بيروحوا على البيت، العسكريين بيتحاكموا بلبنان. شو بكي؟
0: بدك تحاكم كمان المقاومة؟
1: أكيد، لأنه هودي قاموا بأعمال خارج عن القانون حسب توصيف مجلس وزراء
0: يلي هني مشاركين فيه.
1: إنه في قانون أو ما في قانون، هيك أنا بفيني أفتح حسابي هلأ روح أعمل حرب.
0: بس خليني أفهم هلأ. طيب. يلي لحظة بس حتى نحطها بإطارة، يعني اليوم من كان يحارب إسرائيل أنت عم بتطالب بمحاكمته.
1: أنا عم طالب إذا في عناصر عسكرية،
0: من يحارب عم بحكي عن عنصر عسكري،
1: مع عناصر عسكرية قامت بأعمال عسكرية خارج عن قرارات الدولة يجب أن تحاكم وتحاسب، لأنه الدولة اللبنانية هي بتحط كيفية التعاطي مع إسرائيل ومع غير إسرائيل. يعني إذا نحن بدنا نعمل حرب ضد إسرائيل بدها تكون هذه الحرب علنتها الدولة اللبنانية الممثلة بمجلس الوزراء.
0: يعني عم نحكي عن يلي حاربوا من بعد قرار الحكومة
1: بـ2 أدار.
0: أوكي.
1: 2 أدار في 5 و7 آب وفي 2 أدار. من سنة لليوم كل مين تمرد على قرار الدولة يجب أن يخضع للحساب.
0: موقف متقدم جدا.
1: لا ما فينا بقى نمزح، يا بدنا دولة يا ما بدنا دولة، أنصاف حلول ما بقى بدنا. عم نقول بكل محبة هذا المسار يلي جربتوه خرب البلد، تبين بالمطلق انه هذا خيار ايراني محط. يعني ما في عنده ولا هيك جنس اللبناني فيه. اوكي، ايران عندها مشكل مع امريكا تحله، هي نحن بدنا دولة تعيش باستقرار مستدام. اصول هذا الاستقرار المستدام ان تكون الدولة وحدة تملك خيار الحرب والسلم، حصرية السلاح، وقرارات السياسة الخارجية. هل قد بدأ في شي دولة تانية في شي دولة تانية بالعالم ترضى أن يكون هالخيارات موجودة عند فريق بقلب مجتمع أو عند فريق تابع لدولة أخرى؟ طيب ما إذا عم نحكي بالحد الأدنى من المنطق، الحد الأدنى من يعني الأصول، يعني وجود الدول وسيادتها.
0: بس الدول الطبيعية اليوم عم بيجوا بيقولوا
1: لا نحن ما نبقى غير طبيعيين.
0: اليوم عم بيجوا بيقولوا لك انه انت اليوم في عندك اسرائيل يلي هي بتعرف من تكون اسرائيل، فاسرائيل هي عم تعتدي على ارضهم اليوم، بده يخلق مقاومة طبيعية. هلا هيدا المنطقة اللي هن عم بيقولوا
1: فيه تزوير للتاريخ دايما بكل هالقضية، تزوير للتاريخ. لبنان ما صار في عليه اعتداءات الا عندما تحول ممر ومقر لأعمال عدائية تجاه إسرائيل وغير إسرائيل. وبالتالي لبنان لما كان في دولة هي ماسكة كان في فترة ازدهار طويلة عريضة.
0: صحيح.
1: أوكي. هلأ أكيد دولة ناشئة بتقليلي بالخمسينيات وبأول بآخر خمسينيات صار في إشكاليات سياسية. إيه دولة ناشئة عمرها 20 سنة وبمنطقة كلها مخربطة وفي يعني رسم حدود جديد كان. مش هيدي المصيبة، المصيبة الأساسية أنه بعد 100 سنة من تأسيس هالدولة
0: بعد ما عملنا
1: مش متفقين على مفهوم الدولة شو معناته. يعني في ناس معتبري حال مقاومة إسلامية في لبنان، يعني فاتحة فرع بلبنان. حزب الله هو عم بيقول أنا فرع لبنان بس أنا جزء من ولاية الفقيه، أنا جزء من الحرس الثوري الإيراني.
0: هيدي أمور عقائدية دينية، هيدي عقائدية دينية.
1: كل عقيدة دينية بتضرب مفهوم الدستور اللبناني ما بنقدر نقبلها.
0: استاذ غازي،
1: المحبة،
0: يعني أنت اليوم تعتبر إنه في خلل بالنظام؟
1: أكيد بعد 100 سنة نحن علينا من بعد الانتهاء من قضية سلاح حزب الله أن نطور نظامنا السياسي. لقلك ليه بكل بساطة، وأنا برجعك كمان على خطاب الدكتور سمير جعجع بيمكن 2 أيلول 2025 بقداس الشهداء المقاومة اللبنانية، قال نحن متمسكين بحدود لبنان وبوحدته.
0: صحيح،
1: مزبوط، وهيدي ما حدا يعني يجرب هيك يقربنا بهذا الموضوع، وحدة لبنان وحدوده. إنما النظام السياسي بلبنان لازم دايما يكون عم يحمي فكرة الكيان ونشوء لبنان يلي هي التعددية. طيب نحن عم نسأل بعد 100 سنة من الدستور المركزي، هل النظام المركزي في لبنان حمي التعددية؟ وبعتقد أنه كل الناس من كل الأطياف والأطراف والأفكار السياسية بيعتبروا أنه النظام المركزي لم يحمي فكرة التعددية بلبنان، بل جعل المكونات اللبنانية بحالة صراع دائمة بين بعضهم البعض، وصولا إلى كل واحد يروح يحتمي بدولة خارجية تشبهه بتمثله. وصرنا ننتقل من أزمة إلى تسوية إلى أزمة إلى حرب إلى تسوية إلى حرب إلى أزمة على هالخمسين سنة الأخيرة. لهيك لما نحن منقول نريد إعادة النظر بالتركيبة، ما منكون عم نقصد لا حدود لبنان ولا وحدة
0: ولا
1: لبنان
0: ولا تقسيم البلد،
1: إنما منكون نحن عم نحكي عن نظام سياسي يوحد اللبنانيين حول فكرة قيام لبنان التعددي اللي بيحمي الحرية السياسية والحرية الفكرية والحرية الاقتصادية يلي نشأ عليها لبنان، ويلي بيأمن اللبنانيين جميعا استقرار مستدام ودولة عصرية بيعيشوا فيها هن ولادهم. طب صارت هيدي الفكرة يعني مدعاة تخوين أو مدعاة يعني حقيقة جرأة في التعاطي السياسي مع الملفات؟ في ناس معودين كارلا، معودين يبقوا هيك بهيدا الكونفورت زون. لأنه عندهم كونفورت زون بالسياسة خليتهم يشبعوا من الزبائنية ومن المحسوبية ومن الفساد. يعني في زعماء في لبنان وأحزاب بلبنان ونواب بلبنان مش معودين يعيشوا بدولة طبيعية. ليه؟ هاي الدولة طبيعية نقيض وجودهم،
0: نقيض مصلحتهم. طيب
1: يلي باني كل سياسته على الزبائنية وعلى الفساد وعلى التمويل وعلى المحسوبيات، ويلي عشعش الإدارة بالفاسدين، ويلي حمي كل هذا النظام، يلي وصل الناس أنه ينسرقوا مصريتهم بالبنوك، ويلي وصل الناس أنه يشحدوا على على على الطرقات، ويلي وصلهم يموتوا على باب المستشفى، أنا بك تنتظري منه يحكيكي بنظام سياسي جديد؟
0: لا، بس اليوم عم ننتظر منه عم يرجع عم بيعمل كليك جديد. اليوم أنا هيدا سؤالي، اليوم عم ينحكى استاذ رازي الحاج أنه بالكواليس كرمال عم تتشكل جبهة سياسية جديدة، ما بعرف قد أنتو بمدارة، أنه يصير في يرجع تيار الوطن الحر مع حركة أمل مع الاشتراكية مع
1: الديمقراطية.
0: إيه بس هذا التكتل اليوم في هذا الوضع أيمكنه أن يقلب الطاولة من جديد وأن يعيد تبدل المعادلات القاضية بسيادة لبنان؟
1: خليني نقول بصراحة، ما بعتقد أنه في حدا اليوم بالحد الأدنى بيتابع تطورات سياسية يعني بيرجع بيروح على انتحار مرة جديدة.
0: يمكن يوقفوا ضد التفاوض بالبرلمان إذا تم طرحه.
1: خليني أقولك، أول شيء اليوم نحن بجبهة سياسية عنا كثير كمان حلفاء، يعني لو أوقات بتحسي أنه في البعض ببعد وبيرجع بيقرب وهيك، إنما على المستوى السيادي السياسي بعتقد في يعني بالحد الأدنى توازن بمجلس نيابي بين ما يسمى يعني ناس بدون المحور بدون يبقى لبنان تابع لإيران بدون دولة الزبائنية دولة الفساد الدولة الفاشلة وبين النواب السياديين الإصلاحيين يلي عن جد عم بيفتشوا عن مصلحة البلد. إنما اليوم ما فيك تتكلي على ناس دمروكي يرجعوا هن يبنوا لك البلد. مشان هيك نحن تعويلنا تكون واضح وصريح تعويلنا على انتخابات نيابية جديدة بتأسس إلى الانتقال من مجلس يعني في هيك تلت سيادي تلت ممانع وتلت مضعضع إلى أن يكون مجلس عنده أغلبية سيادية وإصلاحية بتآمن بقيم دولة فعلية وبتفتش عليها وبتبنيها بالفعل. وبالتالي مشان هيك نحن لما إجا يتمدد للمجلس قدمنا اقتراح قانون 6 أشهر تمديد إنه قلنا أنه أوكي في ظرف قاهر اسمه الحرب بس هالحرب خلينا نمدد هلا 6 أشهر ومنشوف تداعيات مع شهرين 3. راحوا مددوا لسنتين مش بسبب الحرب مددوا لسنتين لأنه بدهم يلتقطوا نفس ليشوفوا كيف بدهم يرجعوا صحيح. يعيشوا هل المنظومة السياسية يلي خربت
0: وهل البلد. في مخاوف انه يرجعوا يعيشوها فعليا
1: يحاولوا.
0: يعني اليوم قانون العفو العام اليوم هذه المواضيع يلي عم تتمرر
1: خليني اقول ما خصهم ببعض خليني
0: انا بس لانه افتح ما بقى معي كتير وقت ما بدي احكي عن قانون العفو
1: تأنهي من موضوع السياسة العام اوكي نحن سنكون بالمرصاد لأي محاولة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء
0: كيف؟
1: على المستوى السياسي أو على المستوى الأمني أو العسكري نحن رح نكون بالمرصاد وبكل الوسائل الديمقراطية السلمية المتاحة ونقطة على السطر
0: هل
1: تقلي هلا
0: لأنه أنا بدي أشوف أنه أنتو يمكن مش عم يبقى لكم صاحب أو لأنه من وراء مواقفكم ومبادئكم كقوات لبنانية ما عم يبقى لكم صاحب وأنت بتعرف بالسياسة تنروح على الانتخابات
1: مش مزبوط
0: بدنا أصحاب كتير
1: نحن المهم يبقى الشعب اللبناني واثق فينا
0: صار في خلل بالعلاقات يمكن مع للأسف عم نحكي مذهبيا مع المذهب السني على خلفية قانون العفو العام
1: صراحة مش مزبوط مش يعني مزبوط؟ هيدا إذا بدك تقدير خاطئ ما بعرف كيف هيك أخذ بالإعلام حيز خاطئ جدا أقول لك ليه يا عمي آخر جلسة
0: بعد معي 5 دقايق بدي شك أمرق بتشجير ما بقى في
1: آخر جلسة كتلة الاعتدال الوطني وكتلة التوافق الوطني اللي هن أكبر كتل سنية إذا عم تحكي هيك بالمجلس كانوا مقاطعين الجلسة المسائية
0: صحيح
1: طيب إذا هن مقاطعين وأنا رجعت انسحبت تما يقطع قانون عفو الوق يضر بهن اللي عم بيطالبوا فيه بكون أنا معهم أو ضدهم أوكي هلأ طلع كم نائب سني وهلأ رجعوا عرفوا الحقيقة يعني طلعوا كم نائب سني على أثر انسحابنا من الجلسة يعترضوا لأنه ما كانوا فاهمين شو اللغم يلي كان الثنائي محضره
0: هلأ اليوم زبطوه؟
1: أكيد ورجعوا على اللي قلنا بنص دقيقة نحن قلنا في قانون لعقوبة استبدال عقوبة الإعدام هيدا قانون مستقبلي عم نعمله لفترة مستقبلية إصلاحي بيقدر يسري من 1/3/26 وطلوع
0: ومستقل
1: وفي قانون خاصه بمرحلة سابقة كان فيها مظلومية ما اسمه عفو لفترة سابقة وهيدا قانون محدود زمنيا عم نعمله لقصص صارت قبل منطبقه قبل 1/3 يعني فصلنا قانون العفو عن قانون استبدال عقوبة الإعدام هن كانوا بدهم يربطون حاطين لغم بقانون الإعدام تيفجر قانون العفو عطلنا اللغم بانسحابنا وهلأ كل نواب السنة فهموا ورجعوا وصلوا على الصيغة اللي نحن كنا طارحينا ورجعوا راحوا عند الرئيس بري وتفهموا عليه على نفس الصيغة اللي نحن كنا طارحينا وهذا اللي رح نصوت عليه جمعة الجين الله راد وما في أي إشكالية مع نواب السنة
0: طيب انفجار المرفأ اليوم للأسف نحن عم نستذكر وكل سنة بنستذكر نحن شاطرين بالاستذكار بس مش شاطرين بالعدالة
1: خليني أقول أنه أكيد في منح قضائي جديد بلبنان بعد تشكيلة القضائية الأخيرة وجود مدعي عام تمييز جديد القضية عم تاخد بعد يعني واضح صارت فيه الحرقة اللي بعتقد شبه مستحيلة
0: شبه مستحيل.
1: ايه ايه بعتقد
0: ما اصلا بده يتحول على المجلس العدلي يعني بتروح سنوات.
1: اوكي هي مسار طويل بس خلص يعني ست سنين عشناهن قبل كانوا ست سنين من العرقلة مش ست سنين من مسار قضائي طبيعي. يعني انا بفهم مسار هالقد معقد يمكن ياخد سنوات انما بشكل طبيعي مش بعرقلات. هلا الاهم شو؟ وانا هون رسالتي الى القضاء. القضاء عنده مهمة اساسية انه ما يشوف هيدا الموضوع من زاويته التقنية. لازم يشوف الموضوع من زاويته الحقيقية لكيف حصل هذا الانفجار مش تقنيا انه ولا اجا شو اسمه يعني مش شيمي يعني ما بدنا قرار ظني كيمستري انه يجي يقلك انه اجا المدري شو مدري على شو
0: فعل على
1: بدي شوف انا مين جايب هالنترات ومين استعملهم ومين غير مسار الباخرة تجيبها على لبنان ومين عطل القرارات الإدارية اللي كانت عم تتاخد ومين عطل القرارات يعني إذا بدك التنفيذية اللي كان لازم تحل هيدا الموضوع. لأنه فعليا فعليا نحن ما رح نقبل تتحول هالمواضيع إلى يعني أنه بس أنه والله في نوع من خلل وظيفة أو إهمال. لا مش قضية مش إهمال وظيفة. قضية المرفأ قضية المرفأ هي قرار سياسي باستخدام المرافق العامة إلى يستعملوها نوع من ديبويات ومخازن لمواد تستخدم بتصنيع سلاح يلي كان عم يستفيد منها نظام الأسد وحزب الله. هيك بدنا نروح بهيدي الجرأة. وأنا ما عم بستبق التحقيق بس أنا خليني أقول في هاي النظرية موجودة اليوم بالشارع اللبناني. خلي القضاء يكذبها يثبتها بس ما يروح على يعني تمييع القضية بهيك يعني بأمور باهتة. لأنه يلي صار
0: عامة.
1: يلي صار مش حادث سير يعني أنه والله في زايد كان على الطريق وواحد زحط وقتل واحد.
0: يلي صار جريمة موصوفة.
1: فنحن أكيد داعمين للحقيقة. نحن رحنا بكتير خطوات لكت جمهورية القوية امبارح يعني رجعنا حطيناهم كلهم بالإعلام. ده عملنا خطوات على مستوى الدولة
0: صحيح.
1: عرائد نيابية مطالبات على مستوى الحكومة مطالبات للقضاء كم يعني عملنا كثير عمل
0: وانتو أديتوا لإيقاف شركات حتى كان وراها دول
1: لحماية التحقيق ولحماية حق الأهالي بأنهم يعرفوا الحقيقة.
0: أنا بدي أتشكرك سعادة النائب راز الحاج وبدي كمان بالمناسبة بدي أعزيك وبدي أقول للمستمعين أنه اليوم رغم مصابك الأليم أنت جيت لأنه مهنيتك ومناقبيتك ما سمحت أنك تتخلى اليوم مع أنه
1: إختيار. يعني صراحة هالسنة كان عنا يعني 5 حالات وفاة بالعائلة إن شاء الله يعني منقول لكل اللبنانيين يعني نحن حدهم دايما لأنه الشأن الوطني أساسي ودايما أنا بغلي بالمصلحة العامة على أموري الشخصية
0: صحيح. وهيدي التجربة اليوم نحن بدنا نشكرك بشكل مضاعف وأكيد ما كان عنا شك بحضرتك.
1: كلك
0: سعادة النائب راز الحاج بدي أتشكرك على وجودك معنا. مستمعينا برجع بلتقيكم الأربعاء المقبل بنفس التوقيت. دايما من لبنان الحر خليكم معنا.
2: حوار حر حوار حر سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. لا يمضي أسبوع إلا ويتم اكتشاف محاولة أو محاولتين لتهريب السلاح والممنوعات إلى لبنان عبر سوريا لمصلحة حزب الله. الجماعة لا يريدون أن يتعلموا ولا يريدون أن يعترفوا بالتغيير الحتمي، ونسأل أهل الدولة عندنا كيف يمكن الركون إلى نوايا الحزب الأصفر حول مسألة حصر السلاح، طالما أنه ما زال يصر على استجلاب المزيد من الشحنات عتادا وذخائر، وعلى المزيد من تهريب الممنوعات والمخدرات والكابتاغون لتوفير المال النظيف. المكتوب يقرأ من عنوانه: الجماعة يتمسكون بالدويلة ويراهنون على الدعم الإيراني المفتوح، كيف لا وإيران تفخر على لسان أحد أبرز رموز نظامها بأن حزب الله قدم 4,000 شهيد من أجل إيران ودفاعا عن إيران. في أي بلد نحن ومع أي بني آدم نتعاطى، طالما أن حزب الله يرفض التسليم بأنه آن أوان الدولة وسيادة الدولة وحدها على قرار الحرب والسلم، فإن المشكلة لن تحل بالتراضي والترقيع والتمييع وبتبويس اللحى وبالوقوف على خاطر دولة النبي، ولن تحل حتما باستمرار التجارب والاختبارات والمناطق التجريبية والترتيبات الاختبارية إذا لم تترافق بموقف حاسم وأداء حازم. جماعة الممانعة هم الأشطر في المناورة والمداورة والكذب والنفاق والمماطلة وإضاعة الوقت، فهل تعي دولتنا العزيزة أن ثمة فرصا لا تتكرر، وأن الأسوأ أن تتسمر وتتخدر بينما المحور يتمختر ويتعنتر؟ فصل ثان. متى سيتعب جماعة البرتقال من لوثة التلفيق والتحريض وتركيب السيناريوهات الخيالية بحق القوات اللبنانية؟ أليس لديهم ما يشغلهم عن سمير جعجع وعن إعمال السكين في جروح الماضي؟ لماذا لا يركزون على المزيد من الصفقات التجارية تحت مسمى الإنجازات في البترون؟ ولماذا لا ينصرف السهر المفدى إلى تنويع نكهات الليموناضة واختراع كوكتيل يجمع بين الحامض والبرتقال؟ بالله عليكم على الأقل نظموا دورات لإعادة إحياء صيد الإسفنج البتروني، فالإسفنج الطبيعي ممتاز لامتصاص الفوشات النفسية والعقد الدونية. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: مساء الخير وأهلا بكم. البداية من الوضع الميداني، فقد استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي مجد الزون والمنصوري وأطرافها، كما طاول القصف وادي العزية وأطراف بلدتي الحنية وزبقين. وتحت حجة خرق حزب الله وقف إطلاق النار، شن الجيش الإسرائيلي غارات دقيقة في جنوب لبنان وأنذر سكان بلدة المنصوري قضاء صور، داعيا إلى إخلائها والابتعاد عنها لأكثر من كيلومتر. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن قوات الفرقة 91 دمرت مسارا تحت الأرض بطول عشرات الأمتار في منطقة سربين وعثرت على مستودع أسلحة. وبغارة على مصلى في تبنين قضاء من تجبيل قتل شخص وأصيب 12 آخرون، وأغار الطيران على مشاعل منصوري مجد الزون في قضاء سور. تواصل جولة المفاوضات روما في يومها الثاني داخل مقر السفارة الأمريكية، حيث عقدت الوفود المشاركة ثلاثة اجتماعات متوازية ومفصلة تناولت الملفات السياسية والعسكرية والحدودية. كيف كانت أجواء المحادثات مع مارسيلا العيلي؟
1: واصل لبنان الرسمي متابعة مسار اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في روما برعاية أمريكية والتي انتهت قبل قليل. مصادر بعبدة كانت تحدثت بعد جولة التفاوض الصباحية عن ثلاثة اجتماعات حصلت بشكل متزامن وإن كانت منفصلة على المستويات السياسية والعسكرية والحدودية. وبعد انتهاء جلسة بعد الظهر أكدت أوساط بعبدة أن المسارات الثلاث متقدمة والأكثر تقدما ملف الحدود. ولا شك أن تهديد إسرائيل لبلدة المنصوري حضر بقوة في جلسة التفاوض، حيث لفتت أوساط بعبدة إلى أن الوفد اللبناني طرح مسألة التهديد انطلاقا من اعتباره دليلا إضافيا على ضرورة تجديد وقف إطلاق النار وإلزام إسرائيل بعدم انتهاكه، بما يشمل أيضا وقف عمليات نسف المنازل والتجريف والتفجير والتدمير. أوساط بعبدة أكدت كذلك أن الوفد اللبناني وفي كل جلسة تفاوض يعيد طرح إعادة وقف إطلاق النار لمدة 8 أسابيع أو 60 يوما، بما في ذلك التوقف الكلي للتفجيرات وحركة المسيرات. وجددت التأكيد على أن التفاوض هو السبيل الوحيد لإيصال صوت لبنان وتخفيف حدة ورقعة القصف، وقد تراجعت حدته منذ بداية المفاوضات على عكس السابق. وبالعودة إلى مسارات التفاوض وفي الشأن الحدودي، قدم الوفد اللبناني عرضا مدعما بوثائق من خط الهدنة إلى الخط الأزرق والواقع الحالي، ونال إشادة أمريكية باعتباره عرضا محكما. وفيما يخص المسار العسكري، فإن البحث تركز على آلية العمل في المنطقتين التجريبيتين وإمكان توسيعهما، إضافة إلى جدولة مناطق نموذجية جديدة مع طرح الخيام وبنت جبيل بجدية، وهذا ما لم يحدد الجانب الإسرائيلي أي موقف منه، مع أن التسريبات تؤكد رفضه لهذا الطرح. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: نقلت CNN عن مصدر دبلوماسي لبناني أن تطورت على الأرض قد تحول دون استئناف المفاوضات الفنية وهناك مساعا للتهدئة. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن محادثات روما بين لبنان وإسرائيل اختتمت مبكرا بسبب التطورات الميدانية. أعلنت القناة 14 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس عقد مباحثات لبحث الرد على حزب الله. ونقلت يديعوت أحرنوت عن مصادر أن الجيش طلب شن هجوم واسع في جنوب لبنان كردا على حزب الله والقيادة السياسية أوقفت الهجوم. إلى ذلك يعقد مجلس الوزراء الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة جلسة في القصر الجمهوري في بعبدة لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. كشف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن اتصاله بنظيره الإيراني عباس أراغجي، وأمل الوزير الإيطالي أن تسفر مفاوضات روما عن نتائج ملموسة ترسخ وقف إطلاق النار وتفضي إلى اتفاق عام، مشيرا إلى دور إيران الأساسي في وقف الأنشطة العسكرية لحزب الله. وبحث الوزيران أيضا في مفاوضات إيران مع سلطنة عمان لإعادة فتح مضيق هرمز. أيد المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري مسار المحادثات وطلبوا في الإسراع بإصدار القرار الضمني في جريمة الملفأ.
2: يؤيد أعضاء المجلس مسار المحادثات الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية، بحيث يحسن المشرفون عليها والعاملون لإنجاحها ترتيب الخطوات الآيلة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان وعودة الأهالي والبدء بإعمار المدن والبلدات والقرى المنكوبة بعيدا عن محاولات ربط هذه الخطوات بأجندات خارجية. في الذكرى السنوية 6 لجريمة تفجير المرفأ يجدد أعضاء المجلس ترحمهم على ضحاياها وصلاتهم من أجل شفاء المصابين وتعزية عائلاتهم ومحبيهم، ويطالبون بالإسراع في إصدار القرار الظني وكشف وقائع هذه الجريمة التي أصابت الوطن كله وإنزال العقوبات بمرتكبيها ومسببيها ومن يقف وراءهم.
0: عرض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع السفير الفرنسي إيرفي ماجرو الذي زاره في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء إمامه في لبنان آخر المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، وتمنى جعجع لماجرو التوفيق في مهماته الجديدة في الخارجية.

لا سيما تلك التي تقوم على بنى تحتية مهولة كالكهرباء، ليس عملية آنية ولا يتحقق بين ليلة وضحاها، بل هو مسار تراكمي يقوم على العمل المتواصل والإدارة الرشيدة. وشدد الجعجع في خلال ترأسها اجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز على أن استعادة ثقة اللبنانيين والعالم بلبنان تمر حكما عبر قيام دولة المؤسسات واحترام الدستور والقوانين وتنفيذ القرارات الحكومية. أحال وزير الاقتصاد عمر البساط 13 من أصحاب المولدات في مختلف الأراضي اللبنانية إلى نيابة العامة التمييزية لمخالفتهم التسعيرات المحددة من وزارة الطاقة والمياه بصورة مستمرة وممنهجة. في الأخبار الإقليمية والدولية وفي المواقف تحديدا، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن التواصل مع المرشد مجتبى خامنئي صعب جدا في الوقت الراهن. قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن عودة واشنطن إلى التزاماتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد شرط، لكنه غير كاف لفتح مضيق هرمز، ومسار العبور المحتمل الذي تم التفاوض عليه مع عمان قد يكون قابلا للتطبيق لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو: لقد أكدت ونظيري البريطاني التزامنا المشترك بفتح ممرات العبور في مضيق هرمز وضمان عدم وصول إيران على حصول عفوا إيران على سلاح نووي. وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان أكدوا أهمية التكاتف لضمان سلامة الممرات في هرمز وباب المندب. أعلنت القيادة الأمريكية المركزية تحويل مسار 42 سفينة منذ إعادة الحصار. أخيرا، أعلن الحوثيون استهداف ناقلة نفط سعودية في خليج عدن بحسب ما نقلت وكالة رويترز. ختام العرض الأخير أخرجه تونس فير. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: نعيم قاسم والتخوين. اسمعوا جيدا هذه الجملة للشيخ نعيم قاسم. يقول بالحرف الواحد: السلطة السياسية في لبنان كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان. الرئيس لم يعمل كحكم وجامع، بل أصبح طرفا ومفرقا. انتهى الاقتباس. كيل الاتهامات من شأنه أن يسقط الهيكل على رؤوس الجميع. ثم كيف يرضى الشيخ نعيم قاسم أن يكون ممثلا في الحكومة، أي في السلطة السياسية، وعلى رأس الطاولة من يعتبرهم عونا لإسرائيل؟ في هذه الحال يكون الشيخ نعيم كمن يهزأ من أنصاره ومن بيئته ومن اللبنانيين، لأنه يشارك في سلطة سياسية يعتبرها عونا لإسرائيل. في هذه الحال على الشيخ نعيم، إذا كان منسجما مع نفسه، أن يسحب وزراءه من الحكومة وأن يكمل مهمته بالطلب